0: أهلا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة من تلفزيون فلسطين. نبدأ بأبرز العناوين. إصابات جراء قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، وتقديرات بوجود 40 مليون طن من الأنقاض في القطاع. الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات. إصابات واعتقالات جراء اعتداءات واسعة للمستوطنين وقوات الاحتلال في محافظات عدة. نتنياهو يتراجع خلف آيزنكوت في أحدث استطلاع لانتخابات الكنيست، والمعارضة تصل إلى 60 مقعدا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة مسيرة لساحات مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال المسير أطلق قنابل في محيط قسم الصيانة داخل مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن إصابة 3 موظفين من الطواقم العاملة في قسم الحراسة داخل المستشفى. كما أصيبت مواطنة برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجة غرب مخيم جبالية، فيما أصيب مواطن بطلق ناري من الآليات المتمركزة في شارع المدرسة بحي الأمل شمال غربية خان يونس، وأصيب آخر برصاص قناصة شرقية مخيم البريج. وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف شرق مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لمباني سكنية شرقي المدينة. قال صحيفة معرفة العبرية إن كمية الأنقاض الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة بعد أكثر من 2.5 عام تقدر بنحو 40 مليون طن، فيما تصل تكلفة إزالتها إلى نحو 2.5 مليار دولار.
1: تعد أثار الحرب في غزة تقاس بعدد المباني المدمرة فحسب، بل أيضا بجبال من الركام غطت أحياء بأكملها، فملايين الأطنان من الأنقاض باتت شاهدا على حجم الدمار، فيما تشير التقديرات إلى أن إزالة هذا الركام وحدها ستحتاج إلى ملايين الدولارات وسنوات طويلة من العمل. مالك شركة مقاولات متخصصة في إزالة الأنقاض كشف في تصريحات لصحيفة معارف العبرية أن كمية الركام المتراكمة في قطاع غزة بعد أكثر من 2.5 عام على الحرب تقدر بنحو 40 مليون طن، مشيرا إلى أن تكلفة إزالتها قد تصل إلى نحو 2.5 مليار من الدولارات، فيما قد تستغرق العملية ما بين 8 و10 سنوات. ولا تقتصر صعوبة إزالة الركام على حجمه الهائل فقط، إذ تتدخل معها تحديات أخرى من بينها احتمال وجود مخلفات خطرة وذخائر غير منفجرة تحت الأنقاض، ما يجعل عمليات الإزالة أكثر تعقيدا ويتطلب معدات متخصصة وإجراءات أمان دقيقة. وترسم الأرقام صورة أوسع لحجم المأساة الإنسانية في القطاع، إذ تشير تقديرات أممية إلى تضرر أو تدمر عشرات الآلاف من المنشآت، بينها أكثر من 100,000 مبنى دمير بالكامل، فيما تعرضت قطاعات حيوية من السكن إلى الصحة والتعليم والطرق لدمار واسع. وبينما تحاول غزة البحث عن ملامح التعافي، يبقى الركام أحد أكبر التحديات التي تقف أمام عودة الحياة إلى طبيعتها، فإزالة ملايين الأطنان من الأنقاض لن تكون مجرد عملية هندسية، بل خطوة أولى في طريق طويل لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
0: عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحدد فيها سلسلة من الخطوات المحتملة لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وستعرض الوثيقة بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية على سفراء الدول لمناقشتها، ثم في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد طلبت أكثر من 20 دولة من المفوضية في حزيران الماضي تقديم خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات. دعا المرشح لرئاسة الوزراء في بريطانيا أندي بيرنام إلى بذل مزيد من الجهد للضغط على حكومة الاحتلال بسبب جرائم الحرب التي قال إن الأدلة تتزايد على ارتكابها في قطاع غزة.
1: في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة على غزة، تتسع دائرة الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة. وفي أحدث هذه المواقف، دعا المرشح لرئاسة الوزراء في بريطانيا أندي بيرنهام إلى تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية على خلفية ما وصفه بتزايد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، منتقدا في الوقت نفسه موقف حكومة كير ستارمر من الحرب. وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، قال بيرنهام إن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة يفرض محاسبة المسؤولين عنها، واصفا ما يجري بأنه ندبة في الضمير الجمعي، وأضاف أنه لم يعد من المقبول استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال في ظل تصاعد الأدلة على وقوع جرائم حرب. وأكد بيرنهام أنه يشعر بالرعب إزاء ما شاهده وقرأه عن الدمار الذي ألحق بغزة، متعهدا بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل وقف المعاناة، ومشددا على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. واتهم أيضا حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تقويض فرص حل الدولتين من خلال مواصلة العمليات العسكرية وانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، داعيا إلى فرض مزيد من العقوبات على المتورطين في أعمال العنف، كما وأعلن تأييده فرض قيود على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في العمليات العسكرية في غزة أو الضفة الغربية، إلى جانب دراسة حظر التجارة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تقتصر انتقاداته على الحكومة الإسرائيلية، إذ وجه انتقادا لحكومة كير ستارمر، معتبرا أن الموقف البريطاني من الحرب لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن لندن تأخرت كثيرا في المطالبة بوقف إطلاق النار. تصريحات بيرنهام تنضم إلى سلسلة من المواقف الغربية التي باتت تتحدث بصراحة أكبر عن ضرورة المحاسبة في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة، فيما تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الضغوط الدولية على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية توقف الإبادة وتفتح باب المساءلة. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
0: كشفت القناة السابعة العبرية أن أكثر من 3000 عائلة إسرائيلية سجلت أسماءها ضمن حملة استقطاب للسكن في 18 مستوطنة جديدة ستنشأ في الضفة الغربية. وبحسب القناة، فإن هناك استجابة واسعة لحملة استقطاب العائلات الإسرائيلية منذ انطلاقها ضمن مخطط يهدف لزيادة عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة بالضفة إلى 1,000,000 مستوطن. وتشمل الخطة إنشاء 8 مستوطنات، بما في ذلك إعادة تأهيل المستوطنات الأربع في شمال الضفة التي تم إخلاؤها كجزء من خطة الانسحاب، وهي حومش وصانور وجنيم وكاديم، إلى جانب 14 مستوطنة جديدة إضافية سيتم إنشاؤها في نقاط استراتيجية في المنطقة. هذا ويواصل الاحتلال توسيع مستوطناته المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، إضافة إلى إقرار مشاريع استيطانية جديدة.
2: محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنة 2000 منشي المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية، إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق ودين صفوت وإمتين.
3: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دنم تحت الشارع، 218 دنم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دنم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا، بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، إلها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
2: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيليا وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيليا.
0: سلمت قوات الاحتلال لخطيب المسجد الأقصى المبارك المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ حسين عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عنه لاحقا وتسلمه قرار الإبعاد. نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. وأفاد مراسلون بإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود واختناق جراء اعتداء للمستوطنين في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال الهجوم. وفي شمالي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عبارة شمالية طول كرم وداهمت عدة منازل وفتشتها بالتزامن مع اقتحام بلدة عنبتة شرقي المدينة، فيما اقتحمت تلك القوات أحياء عدة من مدينة نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحم مستوطنون منطقتي النصارية والباذان شمال نابلس، وهاجموا منطقة قماص الواقعة بين بلدتي أوسرين وبيتا. في غضون ذلك تتعرض قرية المغير شرق رام الله ومحيطها من القرى والبلدات لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل اقتحامات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الأهالي والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
4: مشهد بات شبه يوميا يتعرض له أهالي بلدة المغير شمال شرقي رام الله، اقتحامات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الذي يحاصر القرية ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة، يرافقها انتهاكات جسيمة طالت أبناء القرية ومنازلهم. فالرصاص الحي أصاب شابان، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق القنابل الغازية التي تستهدف المنازل.
5: ضرب وتكسير، عدا عن العشرات اللي انصابوا في الغاز، يعني كانوا بشكل عشوائي يطلقوا النار والرصاص الحي وقنابل الغاز. من الساعة 10 بدأت، استمرت لحد الساعة 9 الصبح. حاليا الجيش طلعوا، المستوطن كمان طلع، والأوضاع يعني مش كثير هادية لأنه سكروا المدخل للرئيس مشان ما حدش يقدر يدخل.
4: بالتزامن مع اقتحامات الاحتلال تتعرض المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، أحدثها كان في بلدة دير جرير شرق رام الله التي تعرضت لهجوم كبير شنته ميليشيات المستوطنين عليها من 4 جهات مختلفة، بالتزامن مع إغلاق البوابة الرئيسية والاعتداء على عدد من منازل الأهالي ومركباتهم، في حين اعتدوا بالضرب على الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بردود وكدمات. هذه الاعتداءات تأتي بغطاء من حكومة الاحتلال التي تدعم الاستيطان وتشرعن البؤر الاستيطانية الرعوية وتجعلها ضمن سياسة الأمر الواقع من أجل خنق وقتل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
0: كما تشهد محافظة سلفيت تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين، لا سيما إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية التي باتت تشكل مصدر تهديد متواصل للمزارعين ومحاصيلهم.
6: في محافظة سلفيت لم تعد اعتداءات المستوطنين تقتصر على حوادث متفرقة، بل تحولت إلى واقع يومي يفرض نفسه على حياة المواطنين، خاصة مع تصاعد نشاط البؤر الاستيطانية الرعوية التي تنتشر في عدد من المناطق الزراعية والرعوية، مستهدفة المزارعين ورعاة الأغنام وممتلكاتهم.
7: في هذه الأثناء هناك عمليات تجريف واسعة في مختلف المستوطنات المقام على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت. يوم أمس كان هناك تجريف ما بين درستا وكربان حسان وتأهيل طرق لخدمة المستوطنين في يسوف وسكاكة، أيضا هناك أعمال تجريف واعتداءات للمستوطنين وتقطيع شجر الزيتون. الواقع في محافظة سلفيت لا يختلف كثيرا عما يجري في عموم يعني المحافظات الفلسطينية، هجمة شرسة تنفيذا لسياسات حكومة الاحتلال الممنهجة والرسمية لتحقيق استراتيجية يعني سموتري.
6: ففي مناطق وادي الشاعر والوجه الشامي ووادي المطوي وأطراف ياسوف وسكاكا وديرستيا وكفر الديك يشكو المواطنون من اعتداءات متكررة تشمل ملاحقتهم أثناء عملهم في أراضيهم ومنعهم من الوصول إليها، إلى جانب الاعتداء على المركبات وتخريب الممتلكات وإطلاق المواشي داخل الحقول الزراعية في محاولات متواصلة لفرض واقع جديد على الأرض.
8: هناك حصار على ياسوف وهناك حصار على القرى الفلسطينية واعتداءات بشكل مباشر ومستمر من قبل قطعان المستوطنين وبحماية سلطات الاحتلال، ويقوموا بمنع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم ويقوموا بالاعتداء عليهم والاعتداء على ممتلكات المواطنين في ياسوف ومنع المواطنين من الدخول إلى الطرق الزراعية وإغلاقها، ويتم إغلاق مدخل ياسوف بشكل دائم.
6: وتأتي هذه الاعتداءات ضمن تصاعد ملحوظ تشهده محافظة سلفيت خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت عمليات إحراق وتخريب للممتلكات واعتداءات على المواطنين في أكثر من موقع، وسط تحذيرات من اتساع نفوذ البؤر الاستيطانية الرعوية على حساب الأراضي الفلسطينية. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت.
0: وفي الأغوار الشمالية تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق رعاة الأغنام في محاولة لتفريغ الأغوار وتهجير أهلها قسرا.
9: تتواصل اعتداءات المستوطنين بحق رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية من خلال ملاحقتهم ومنعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من المراعي، ما يفاقم معاناة المربين ويهدد مصدر رزقهم الرئيسي.
10: يعني نحن نشاهد ما يجري في خربة السمرة، وما طبعا يتم الآن هي عملية إذلال المواطن الفلسطيني فيها. المواطن يعيش يعني في وضع سيء جدا، لا يوجد مياه، لا يوجد أي شيء، ممنوع رعي أغنامه في تلك المنطقة، وبالتالي يعني هنالك عملية ضغط كبير على هذه الخربة التاريخية وسكنها من أجل تهجيرها والاستيلاء عليها.
9: ومع استمرار هذه الاعتداءات يشهد قطاع الثروة الحيوانية تراجعا ملحوظا في الأغوار نتيجة إغلاق المراعي وارتفاع تكاليف التربية، الأمر الذي دفع العديد من المربين إلى تقليص أعداد مواشيهم أو ترك المهنة.
11: يعني فكرة الاستيطان الإسرائيلي بشكل عام هي فكرة إحلال وسيطرة على الأرض وتهجير أصحاب الأرض الأصليين. الاستيطان الرعوي هو يعني لربما أسرع طريقة يستخدمها جيش

0: يعيش أهالي تجمع حلق الرمان غرب أريحة ظروفا معيشية وإنسانية صعبة في ظل العزلة التي فرضها الاستيطان وتضييقاته المستمرة، إلا أنهم ورغم كل التحديات يواصلون التشبث بأرضهم والدفاع عنها.
1: رغم الطريق الوعر الذي يشق الجبال ورغم العزلة التي فرضها الاستيطان عليهم، لا يزال سكان تجمع حلق الرمان إلى الغرب من قرية ديوك شمال محافظة أريحة يتمسكون بأرضهم في مشهد يلخص حكاية صمودهم اليومي.
2: احنا في هاي الأرض راسخين من باب عقيدة، هاي فلسطين إسلامية فلسطينية ليوم الدين بدها تظل. مهما عملوا فينا، مهما نكلوا فينا، احنا صامدين في الأرض هاي. هاي الجبال الغربية كلها يحدها من الجهة الغربية والشمالية، من الجنوب في بؤرة استيطانية، ومن الغرب بؤرة استيطانية، ومن الشمال بؤرة استيطانية، والجهة الشرقية منطقة وعرة لا يقدر واحد ينزل مشي ولا يطلع. يعني هم فاهمين ان اذا بنضايق على هالتجمع بمعيشتهم بالضرب بيهاجروا. لكن انا اقول رسالة لهم، لكل من في قلبه يفكر ان يوم من الايام هذا التجمع ان شاء الله يخلي، احنا ما بنخلي من هذا التجمع باذن الله.
1: هذا التجمع الذي تقطنه 25 عائلة ويزيد عدد سكانه على 125 مواطنا أصبح محاصرا بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، ولم يعد له منفذ إلى المدينة سوى هذا الطريق الجبلي الوعر الذي يسيطر عليه المستوطنون، والذي يزيد من معاناة السكان ويصعب وصول الخدمات الأساسية إليهم.
3: نتعرض هجمات ليلية في أي وقت، معرضين للهجمات، وعندنا أولاد صغار، وعندنا يعني عايشين في هذه المنطقة، من أب ورثنا المنطقة أبا عن جد، وعايشين فيها، كنا عايشين في أمان. بس لما بلشت الحملة علينا في هذا التجمع، شافوا أنه في بيوت قليلة هون، وبلشوا يهجموا على الناس هون، وبلشوا يهجموا على يأخذوا ينهبوا الحلال وما الحلال وما الأمور زي هيك. طبعا برضو الشارع هو هذا الطريق عسكري، الشارع الوحيد المؤدي للتجمع. عدة مرات بيهجموا على طلاب المدارس.
1: ورغم هذا الواقع الصعب يتمسك سكان حلق الرمان بالبقاء، فكل يوم يقضيه الأهالي على أرضهم هو رسالة تؤكد أن محاولات التضييق والعزل لم تنجح في كسر إرادتهم. في تجمع حلق الرمان لا يقاس الصمود بالشعارات، بل ببقاء المواطنين في أرضهم رغم كافة التضييقات. من مدينة أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
0: بيّنت أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية تصدر حزب يشار برئاسة أيزنكوت انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، متخطيا حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات في دولة الاحتلال، تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحولا لافتا عنوانه تراجع شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصعود رئيس الأركان الأسبق جادي أيزنكوت إلى صدارة المنافسة الانتخابية لأول مرة. فوفق استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، يتقدم حزب يشار برئاسة أيزنكوت بحصوله على 23 مقعدا، متجاوزا حزب الليكود الذي يتراجع إلى 22 مقعدا، فيما يواصل تحالف نفتالي بينت ويائير لبيد فقدان زخمه متراجعا إلى 15 مقعدا، في وقت تتعرض فيه ما تسمى أحزاب الوسط لضربة قاسية بعد فشل عدد منها في تجاوز نسبة الحزم. ولا يقتصر التحول على توزيع المقاعد، بل يمتد إلى خارطة المعسكرات السياسية، إذ يظهر الاستطلاع استمرار عجز معسكر نتنياهو عن تأمين أغلبية برلمانية، حيث حصل على 51 مقعدا فقط مقابل 69 مقعدا لمجمل أحزاب المعارضة، بينما تحافظ الأحزاب العربية على قوة تبلغ 11 مقعدا، ما يبقيها عاملا مؤثرا في أي معادلة سياسية مقبلة. ويعكس ذلك استمرار تآكل قدرة الائتلاف اليميني على استعادة الأغلبية، رغم محاولات نتنياهو إعادة توحيد معسكره استعدادا للانتخابات. وفي مؤشر يعزز مكانة أيزنكوت السياسية، أظهر الاستطلاع تفوقه أيضا في سؤال الملائمة لرئاسة الحكومة، إذ اعتبر 46% من الإسرائيليين أنه الأنسب لتولي

0: للمنصب مقابل 36% فقط لنتنياهو. وتوحي هذه النتائج بأن أيزنكوت بات ينظر إليه داخل الأوساط الإسرائيلية بوصفه المنافس الأبرز لنتنياهو، مستفيدا من تراجع شعبية خصومه داخل معسكر المعارضة ومن تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، الأمر الذي قد يعيد رسم موازين القوى السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: في لبنان استشهد شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت مركبة في بلدة كفر رمان، كما أصيب شخصان جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية مستهدفة مركبة في النبطية. وشن جيش الاحتلال هجمات على عدد من بلدات جنوب لبنان شملت حرق منازل وغارات وتمشيط بأسلحة رشاشة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وتزامنت هذه الخروقات مع تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع في جنوب البلاد هش رغم تراجع مستوى العدوان منذ أواخر حزيران الماضي، مؤكدة مواصلة تعزيز أنشطتها العملياتية لدعم الاستقرار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران مع تأكيده أن وقف إطلاق النار انتهى. وأشار ترامب على منصته تروث سوشال إلى أن إيران طلبت مواصلة المباحثات وقد تمت الموافقة على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم أن وقف إطلاق النار انتهى. قالت شبكة CNN الأمريكية إن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس ترامب في تطور يزيد من حدة التوتر بين الجانبين، بينما يتعرض اتفاق وقف إطلاق النار لضغوط متصاعدة. ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين أن التحذير الإسرائيلي وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة كانت قد رصدت خلال الأسابيع الأخيرة تدفقا مستمرا لمعلومات استخباراتية بشأن خطط محتملة لاستهداف ترامب، غير أن التحذير الإسرائيلي كان جديدا ويتعلق بمخطط محدد. وقال مسؤولون أمريكيون للشبكة إن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير في عملية صنع القرار داخل إدارة ترامب، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي إمكان المضي نحو تصعيد عسكري ضد إيران. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني. وذكرت صحيفة USA Today أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين تدار عادة بواسطة مجلس مكون من 4 مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن المفوضين المقالين كانا قد عينا من قبل الديمقراطيين قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما. وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة حيث وصفوها بأنها غير مسؤولة وخطيرة ويجب أن تثير قلق كل أمريكي بغض النظر عن انتمائه الحزبي. تسعة وثلاثون قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت جنوب الصين، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة جوانشي بجنوب الصين إلى 39 قتيلا، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، في وقت انشغل السكان بعمليات إزالة الأنقاض والمخلفات. وتسببت الأحوال الجوية القاسية في اضطرابات واسعة في جنوب ووسط الصين هذا الأسبوع، إذ شهدت منطقة غوانشي أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة، فيما يتجه إعصار فائق القوة نحو مقاطعات شرقية من المتوقع أن يبلغها خلال عطلة الأسبوع. وأدى تضرر سد في ليولان إلى تدفق سيول من المياه الموهلة نحو مناطق واقعة في المصب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وفقدان 7 آخرين وفق وكالة أنباء الصين الجديدة. وفيما بدأ السكان عمليات إزالة الركام والمخلفات، كان الأعصار الفائق بافي يقترب من شرق الصين مصحوبا بمزيد من الأمطار.
1: قصص الحرب لا تنتهي بخروج المصابين من غزة، فبعضهم يحمل معه جراحا لا يراها الأطباء. في التقرير التالي نروي حكاية أب فقد ابنه وأصيب بجراح بالغة ليبدأ في مصر رحلة علاج لا تزال مستمرة.
3: قد تبدو الحرب بعيدة من هنا، لكن آثارها حاضرة في كل تفاصيل رحلة علاج الجريح زياد أحمد ريحان الذي نجا من الموت، ولكن لم تكن النجاة كاملة، فهو اليوم ومنذ وصوله لجمهورية مصر العربية يتنقل بين المستشفيات وغرف العمليات آملا بالنجاة والعودة القريبة لأرض الوطن. بعد استشهاد ابنه في غزة أصيب زياد ريحان بجروح بالغة كادت تودي بحياته لينقل إلى مصر، حيث يواصل رحلة علاج شاقة بين غرفة عمليات وأخرى.
4: احنا عطونا خلاء في المنطقة وخلينا طلعنا من البيت، فالولد الصغير عنده عمره 13 سنة، بكر الكورة تاعته ورجع للبيت يعني يجيب الكورة، نزلت الدار وهو فيها تقريبا، فما قدرنا نرجع إلا ثاني يوم. ثاني يوم رجعنا لقيناه مستشهد في البيت، وعودنا طلعنا على غرب غزة. أنا صوبت من ضمن الاستهداف، قعدت 4 شهور في غزة. بعد 4 شهور طلع لتحويله وجيت أنا على مصر تعالج.
3: كان زياد قبل الحرب يمشي على قدميه يعمل ويعيل أسرته، واليوم تحول إصابته دون أن يقف مجددا وتجعل كل خطوة هي حلم ينتظر أن يتحقق.
4: أنا قبل ما أصاب أنا بقى عندي بيت طبقين وعندي مظلة فيها مزرعة 3500 صوص، وبقى عندي صوبر في بضاعة $50,000، هذا كله انعدم كله راح. فإن شاء الله بنعمل العملية، وإن شاء الله بعدها بضل علينا باقي العمليات.
3: وفي رحلة العلاج الشاقة لم يكن زياد وحده، فزوجته ترافقه في كل مرحلة، تسانده بين العمليات الجراحية وتتقاسم معه ألم الإصابة ومرارة الفقد، على أمل أن يستعيد صحته وأن يجتمع مرة أخرى بمن بقي من أسرته في غزة.
5: أنا فقدت ابني، ابني الحمد لله استشهد بين ايدينا، وقدرت اني اودعه وقدرت اني احمله واحضنه، في غير من الستات كثير ما قدروا يودعوا اولادهم، والحمد لله وراح البيت بتاعنا وقلت الحمد لله ومصدر رزقنا، قالوا لنا اخله على المناطق الايواء المناطق الامنه، وان شاء الله وانا متامله ان شاء الله بالله كبير انه راح يرجع ويمشي ويقف على رجله، وان شاء الله راح نرجع على غزه وهو ماشي على رجليه، ونستقبل أولادنا يستقبلونا ونرجع لوطننا إن شاء الله، ونرجع منصورين على المرض وعلى كل شيء، وإن شاء الله هذا دائما الأمل في وجه الله والثقة بالرب إن شاء الله.
3: قد تلتئم جراح الجسد مع مرور الوقت، لكن جراح الفقد تبقى شاهدة على حرب غيرت حياة أسرة بأكملها. من القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
1: احتفلت كلية غزة بتخريج الفوج 84 من طلبتها، فوج العنقاء، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الطلبة في ظل استمرار العدوان.
6: وسط أجواء من الفرح وأغاني النجاح التي صدحت متوجة جهدا وعناء ومثابرة على مدار عام من التحدي بين خوف وقلق ونزوح واستهدافات متواصلة وإرادة حقيقية للتفوق والتميز بحصد نجاح علمي وأكاديمي، انطلق حفل تتويج فوج العنقاء، فوج طلبة كلية غزة من المرحلة التمهيدية حتى الثانوية العامة، برؤية إدارية مستقبلية لتطوير التعليم.
7: دائرة ما بنقدرش نسيبه يعني، وبالتالي بديت أطور كلية غزة على أعلى مستوى. يعني إحنا السنة الجاية إحنا مندرس إنجليزي وفرنسي، طبعا عربي السنة الجاية حيكون في عبري، ففي عنا فرنسي إنجليزي عبري، لأنه بعتقد أن اللغة مهمة جدا. لازم تعرفي مين اللي بحاربي، لازم تعرفي لغة اللي بيسبب كل هالإبادة هذه، يعني هذا مهم جدا. يعني تقدر تعرفي كيف بيفكر، تقدر تعرفي كيف بيتكلم.
6: احتفالات غيبها الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 3 أعوام بسبب العدوان والتهجير ونزوح أجبر الطلبة وعائلاتهم على العيش في ظروف استثنائية وقاسية، إلا أنهم تمكنوا من تجاوز الصعاب كافة.
8: اليوم احنا عندنا فعالية تخريج الفوج 84 من طلاب المدرسة. طبعا مدرسة كلية غزة أقدم مدرسة خاصة في قطاع غزة، استطاعت برغم الإبادة وبرغم اللي صار والحرب إنها تستمر بالتعليم. إحنا عنا ما يقارب 1600 طالب وطالبة نعتمد التعليم الوجاهي بالكامل في المدرسة. طبعا أنشطتنا كثيرة، بحمد الله استطعنا نخرج الطلاب ونوصل رسالة للعالم إنه شعب غزة وأطفال غزة بيستحقوا الحياة وبيستحقوا التعليم وبيستحقوا مستقبل أفضل. عنا طلاب من 4 سنوات من صف البستان لحد الثانوية العامة 12.
6: الفوج 84 فوج العنقاء، 1600 طالب وطالبة تمكنوا من تجاوز المراحل العلمية كل حسب سنته الدراسية، ليحتفوا اليوم وسط عائلاتهم ببهجة ونظرة كلها أمل بمستقبل أفضل.
1: قام فنانون فلسطينيون بنحت عمل رملي على شاطئ مدينة غزة تكريما لمدرب المنتخب المصري حسام حسن وتقديرا لرسائل الدعم التي وجهها لغزة.
9: حسام حسن ضمير الإنسانية، بهذه العبارة المنحوتة على الرمال على شاطئ مدينة غزة عبر فنانون فلسطينيون عن دعمهم لمدرب المنتخب المصري لكرة القدم بعد خروج مصر من منافسات كأس العالم. وقف الفنان الفلسطيني محمد طوطح بجوار صورة لحسام حسن والمنحوتة الرملية الداعمة له قائلا إنه أراد من خلال فنه توجيه رسالة شكر للمدرب المصري.
10: اليوم من هنا من بحر قطاع غزة حبينا نوصل إليك رسالة ونقول لك كابتن حسام حسن لا ننساك أبدا، والقضية الفلسطينية لا تنساك أبدا، وأنا كجريح فلسطيني حبيت أوصل عن طريقتي الفنية هذه الرسالة.
9: كما التقط أطفال فلسطينيون صورا تذكارية بجوار صورة حسن وهم يؤدون الإشارة المناهضة للعنصرية التي قام بها خلال مباراة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء 7 يوليو. وكان حسن قد وجه رسائل دعم لغزة بعد رفعه العلم الفلسطيني عقب فوز مصر على أستراليا في الدورة 32 من كأس العالم. ولاقت مشاهد رفع حسن للعلم الفلسطيني وتأكيده على حق سكان غزة في العيش بحرية وكرامة صدى واسعا بين الفلسطينيين، حيث انتشرت صوره في شوارع القطاع الذي تجمع فيه أعداد غفيرة لمتابعة وتشجيع المنتخب المصري خلال مبارياته في المونديال.
1: قام قادة الصدفة الجيولوجي جورج حدادين لاكتشاف مغارة أثرية في محافظة مادبة في الأردن، يزيد عمر الاستيطان البشري فيها على 24 ألف عام، ليحولها فيما بعد

0: عاد إلى موقع سياحي أثري فريد.
1: مراح سلام مراح يعني المكان الواسع، سلامي بكل اسم والدي. أنا اسمي جورج حدادي. يقال الصدفة حلقة من حلقات الضرورة. أنا حصل معي ثلاث صدف من أجل الضرورة. الضرورة كانت أن يظهر هذا المعلم التاريخي الحضاري الوحيد في العالم لا مثيل له حسب رويترز والأسوشيت بريس. أول صدفة أنه أبوي لما قسم الأرض بيننا طلعت لي أنا هاي حصتي من الأرض، هاي أول صدفة. الصدفة الثانية أولاد صغار كانوا بحفروا حفرة على مدخل المغارة، فأنا أجيت طلعت داخل الحفرة وجدت صخر مقصوص بزاوية قائمة. لفت انتباهي هذا الشيء لأن الطبيعة لا يمكن تقص زاوية قائمة، معناته في بشر. فأدركت أنه هاي مغارة مؤكد. اكتشفنا أربع مغار، أهم مغارة هي هاي. أول دخول للإنسان المغارة كان 25 ألف قبل الميلاد. المغارة أمنت له الأمان والنار أمن له الدفء. أثر النار بنشوفه على سقف المغارة فوق، بنشوف هذا السواد اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون اللي كان يطلع من حريق الحطب. إذن هذا مؤشر أول عن العصر الحجري. المؤشر الثاني للعصر الحجري الفتحة في سقف المغارة هناك بنسميها إحنا روزنا. هل هاي السقف الروزنا تعبير عن مرحلة الانتقال من عصر الصيادين اللمامين للزراعة. في شيء اسمه قانون التراكم. قانون التراكم بحكم كافة مناحي الحياة كافة القطاعات. في هاي المغارة هنا النموذج لهاي الفكرة وتطبيقها على الأرض. مما دخل الإنسان الأول مرعوب بيبحث عن الأمان والدفء 25 ألف قبل الميلاد لما اكتشف النار، وصولا إلى العصر المؤابي لما أبدعوا في تشكيل هاي المغارة واستخدموا أدوات صنعوها هم بأنفسهم. أنا كثير من الناس اللي بيجوا بيسألوا إنه كيف واحد بيشتغل 10 سنوات في مغارة؟ ابني دائما بظل يقول لي يا بابا الأردنيين بحفروا مغر حتى يلقوا ذهب، أنت الوحيد حفرت مغارة حتى تزيد ذهب، لأنه فعليا الكلفة كانت عالية جدا. هذا ليس استثمار، يعني أنا بدي 50 سنة حتى أسترد رأس المال اللي دفعته. بس شغف، لما يصل الإنسان لمرحلة الشغف بنسى الزمان وبنسى المال وبنسى كل شيء.
0: وفي نهاية نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. إصابات جراء قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، وتقديرات بوجود 40 مليون طن من الأنقاض في القطاع. الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات لتشديد القيود على واردات البضائع من المستوطنات. إصابات واعتقالات جراء اعتداءات واسعة للمستوطنين وقوات الاحتلال في محافظات عدة. نتنياهو يتراجع خلف آيزنكوت في أحدث استطلاع لانتخابات الكنيست، والمعارضة تصل إلى 60 مقعدا. وصلنا لختام نشرة الساعة 3، نشكر لكم دوما طيب المتابعة، في أمان الله.

إسرائيلي. حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحقتين. يقول لي أنا هون نادر قانوني مش مستعد، بعد ما صدق حكم عسكري.

Thank you.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ما طلعناهم. وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق. حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: يعني قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها، هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبصه تجبيص عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

العاشر من تموز لعام 2026. صباح الخير يا قدس، وهذا صباح جديد وحلقة جديدة على شاشة الكل الفلسطيني، شاشة تلفزيون فلسطين. صباح الخير يا قدس، صباح الخير للمدينة التي تستيقظ ونستيقظ على محبتها قبل أن تشرق الشمس، للمدينة التي كلما اشتدت عليها الأيام ازدادت حضورا في قلوب أهلها. صباح الخير لأزقتها العتيقة، لحجارتها التي تحفظ الحكايات، ولأهلها الذين يثبتون في كل صباح أن الانتماء ليس كلمة بل حياة تعاش وإرادة لا تنكسر. على مدار ساعتين نرافقكم من قلب القدس، نحمل نبضها ونفتح معكم ملفات تعكس تفاصيل الحياة فيها، من صمود أهالي سلوان وتمسكهم بحقوقهم في وجه الإجراءات التي تستهدف وجودهم، إلى مبادرات تحمي الموروث الشعبي الفلسطيني وتوثق أطباقنا الشعبية حفاظا على هويتنا من السرقة والتزييف. نتوقف أيضا عند الفعاليات الصيفية، وكذلك الحال نسلط الضوء على إنجازات طبية فلسطينية في مجال طب الأسنان. نؤكد نحن أبناء هذه الأرض أننا نصنع الأمل كما نصنع النجاح. كونوا معنا، فهذا الصباح من القدس وللقدس ولكل من يؤمن أن حكاية هذه المدينة تروى كل يوم بأهلها، بصمودهم وبحبهم الذي لا يغيب. صباح الخير يا قدس، مستمر معكم على مدار ساعتين، ولكن دعونا وإياكم نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. البداية من بلدة سلوان، وصمود الأهالي ينتصر، شرطة الاحتلال تتراجع وتزيل الحواجز الحديدية في حي وادي حلوة. ونتحدث أيضا في سلوان، 1.5 مليون شيكل ثمن البقاء عائلة الرجبي في مواجهة الاستيطان. نتحدث عن واقع السياحة في مدينة القدس وموسم غائب وأسواق تنتظر الزوار. نتحدث عن المخيمات الصيفية وصيف القدس، تجمع التعليم والترفيه سويا. سيكون لنا وقفة مع التطورات الميدانية مع شبكة مراسلينا من قطاع غزة للاطلاع على حال أبناء شعبنا هناك. كل هذه المواضيع وأكثر سنكون في تفاصيلها تداعياتها مع ضيوفنا الكرام، ولكن دعونا نتوقف إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس، إلى القدس في أسبوع.

إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس. إلى القدس في أسبوع، هذه المحطة التي نرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. تتنوع مقاطع الفيديو ما بين اعتداءات شرطة الاحتلال وما بين الملف والمسؤولين السياسيين والأمنيين في حكومة الاحتلال، وما بين أيضا المستوطنين الذين أطلق لهم العنان وغاب القانون الرادع ليعتدوا على أبناء شعبنا هناك. البداية حيث اقتحم ما يسمى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، وذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس لمركز ما يسمى تراث عطاروت في قلب مطار قلنديا. من المقرر أن يقام مركز التراث في المبنى الأصلي لمطار قلنديا، والذي يهدف هذا المركز لسرد تاريخ الطيران الإسرائيلي. نتابع.

يأتي هذا المركز ضمن مخططات استيطانية واسعة تسعى حكومة الاحتلال إلى القضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية بمرافقها، والحديث عن مطار القدس أو مطار قلنديا. في موضوع آخر ولكن في مكان ليس في البعيد، حيث ألقى جنود الاحتلال قنبلة على شبان داخل مركبتهم في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. كانت هنالك عملية اقتحام نفذتها عشرات من قوات جنود الاحتلال في مخيم قلنديا، والذي باتت هذه الاقتحامات مسلسلا يوميا هناك.

تجردت حكومة الاحتلال وعناصرها من كل معاني الإنسانية، وكان هذا واضح في مقطع الفيديو هذا. نتحدث أيضا عن تضييق مستمر على أبناء شعبنا في مدينة القدس وحتى في الأفراح، حيث قوات الاحتلال أوقفت مركبات تقل عرسانا وذويهم عند المدخل الشرقي لقرية العيسوية في القدس المحتلة، أخضعتهم لتفتيش دقيق وفحص للهويات، كما فتشت المركبات وعرقلت وصولهم إلى حفلة الزفاف وحررت مخالفات مرورية بحق عدد منهم. كذلك الحال خلال هذا الأسبوع، كانت شرطة الاحتلال قد أوقفت موكب آخر لعريس آخر، ولكن هذه المرة تم اعتقال العريس.

تنغيص حياة المقدسيين، هذا هو عنوان الحياة في مدينة القدس. في الأفراح وفي الأطراح شاهدنا موكب العرسان الذي تم إيقافه، وفي الأسبوع الماضي جنازة لشاب مقدسي كان قد قتل. أيضا كانت قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في هذه الجنازة. في أيضا بلدة سلوان تحديدا أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المواطن المقدسي أحمد نعمان العباسي ونجله زيد على هدم منزلهما ذاتيا في حي السويح في بلدة سلوان بعد تسلمهما قرار هدم نهائي بحجة البناء دون ترخيص. كانت هذه التهديدات انتهت في مهلة حددتها بلدية الاحتلال حتى يوم أمس أي الخميس التاسع من تموز لهذا العام.

في آخر مقاطع الفيديو نتحدث عن محاولات الاحتلال أيضا لتنغيص حياة المقدسيين بكل الطرق والأساليب، أبرزها الحواجز العسكرية التي تولد أزمات مرورية خانقة كأزمة حاجز جبع والتي كانت قد توقفت لمدة 3 ساعات كاملة.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في الشوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني دقرة والمساحة في الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق وزي ما انت شايف لقيت مدمرة
1: هذا هو حال القدس وهذا هو حال أهل مدينة القدس والذي حاولنا تلخيص ما جرى معهم خلال الأسبوع في مقاطع الفيديو هذا في المحطة الأولى من صباح الخير يا قدس والتي رصدنا فيها وإياكم أبرز محطات صباح الخير يا قدس أولى فقراتنا الحوارية ولكن بعد هذا الفاصل.

0: إلى أولى فقراتنا الحوارية. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا. كتير حكينا عن سلوان وعن إجراءات الاحتلال الرامية إلى تفريغ هذه المدينة من أهلها الأصليين، حيث لا تقتصر سياسات الاحتلال على الهدم والإخلاء والاستيلاء على المنازل، بل تمتد أيضا إلى تفاصيل الحياة اليومية هناك في محاولة لتضييق الخناق على أهالينا القاطنين في بلدة سلوان ودفعهم إلى الرحيل. فحين لا ينجح الاحتلال في انتزاع المنزل، يسعى للسيطرة على محيط المنزل، على الشارع، على الساحة العامة وحتى أماكن اصطفاف المركبات لتأمين حركة المستوطنين على حساب السكان الأصليين هناك، مع ضيق المساحات ومصادرة الأراضي وغياب الخدمات الأساسية التي يفترض أن تقدمها بلدية الاحتلال. يجد أهالي سلوان أنفسهم أمام أزمة متفاقمة تبدأ بصعوبة الحركة ولا تنتهي عند المخالفات والديون التي تثقل كاهلهم. رغم ذلك يواصل الأهالي معركتهم القانونية والشعبية، متمسكين بحقهم في الأرض والوجود، محققين بعض الإنجازات المهمة والتي كان آخرها إزالة الحواجز والسواتر التي أقامتها جمعية العادل الاستيطانية هناك بعد متابعة قانونية. يسعدني أن أرحب برئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان وأحد المتضررين من سياسات الاحتلال أيضا في حي البستان، الأستاذ فخري أبو دياب. يسعد صباحك أستاذ فخري.
1: صباح النور، حياكم الله.
0: يسعد صباحك. في البداية يعني نتحدث دائما عن الاستيلاء، عن إخلاء المنازل، ولكن اليوم لا يقتصر الأمر على هذا الموضوع. كيف تقرأ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الشارع، على الساحات العامة، وما الهدف الأساسي من هذه السيطرة؟
1: لا رحمة بداية لك ولمشاهديك الكرام. بداية نعم، يعني الاحتلال هناك ما يقوم به ما يسمى بخلق بيئة طاردة للمقدسيين لدفع الناس للرحيل وترك الأراضي لتكون لقمة، أو الممتلكات والبلد بشكل عام لتكون لقمة سائغة بيد هؤلاء ليستولوا على كل شيء. وقد تعود هؤلاء السيطرة ووضع اليد على الممتلكات العامة والخاصة. الحيز العام هو جزء من محاولات فرض واقع مهود عليها يعني من قبل سلطات الاحتلال وأضرعها التهويدية، ما يسمى بالجمعيات الاستيطانية. ولذلك يعني هؤلاء أمنوا العقوبة من القانون، إن كان القانون المحلي أو القانون الدولي، ووجدوا أن هذه المنطقة هي جزء من مخطط الدولة الاحتلالية لتغيير الواقع في كل مدينة القدس، بداية من هذه المنطقة التي هي الأقرب والملاصقة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة والمسجد الأقصى في بؤرة الاستهداف الاحتلالي الإسرائيلي. لذلك يقوم هؤلاء بالسيطرة، وقد يعني سيطروا على أكثر من 13% من أراضي سلوان التي تبلغ 5614 دونم دون أي يعني وقوف أمام هؤلاء، وخاصة أن هؤلاء ضمنوا أن القانون ما يسمى بالقضاء والقانون الإسرائيلي، وللعلم هو جزء من المنظومة الاحتلالية هذا القانون والقضاء والمحاكم. ولذلك التنفيذ بيد شرطة الاحتلال، وهي التي تحمي وتساعد السارقين من لأراضينا وممتلكاتنا والحيز العام بشكل عام. ولذلك ما تقوم به جمعية العاد وأيضا جمعيات أخرى وما قامت به مؤخرا من بالإضافة للاستيلاء على الممتلكات، الاستيلاء حتى على الحيز العام، ففي طريق وادي حلوة قاموا حتى في محيط منزل معين بالسيطرة على أرض الطريق العام الشارع، وطبعا شو

0: الاحتلال ساعدت هؤلاء، بأنها حتى في وقت العمل للسيطرة على هذا الطريق أغلقوا الشارع أمام المقدسيين، أمام أهل المنطقة. وقام أهل المنطقة، لأن هناك مثل عامي أو شعبي في القدس: لا يضيع حق وراءه مطالب، رغم أنهم يعلمون أن هذا القضاء ليس قضاء نزيها، ولكن لإحراج هؤلاء ولإحراج دولة الاحتلال. فتقدموا طبعا بشكاوى.
1: لذلك أود الحديث عن هذه النقطة تحديدا. شهدنا مؤخرا إزالة السواتر والسلاسل الحديدية والتي أقامتها جمعية العاد الاستيطانية، وهي الجمعية الناشطة هناك. ماذا يعني هذا الإنجاز للأهالي؟ وهل يمكن أن يشكل سابقة قانونية في مواجهة مشاريع استيطانية مشابهة؟
0: نعم، بداية أولا لأننا أصحاب الحق فدائما ما نطالب، ولأنه جهد المقل، أي أقل ما نستطيع القيام به الآن في الوقوف في وجه هذا التمدد الاستيطاني للجمعيات الاستيطانية، التوجه للمحاكم، ورغم علم الناس أن هذه المحاكم غير نزيهة، ولكن لإحراجها. وفي بعض الحالات تقوم هذه المحاكم ربما يعني ترويج ذلك أمام العالم أن القضاء الإسرائيلي هو قضاء نزيه أو على الأقل مستقل، لذلك تقوم يعني مجبرة على إلغاء ما تقوم به هذه الجمعيات الاستيطانية. وللعلم قامت هذه الجمعية بعد ذلك بإعادة يعني هذه المتاريس التي وضعتها، لأن شرطة الاحتلال التي تنفذ عليها أن تنفذ القانون حسب تعاليم وقوانين دولة الاحتلال هي تساعد هذه الجمعيات، ولكن على الأقل لا نترك أراضينا بسهولة، والحيز العام والحيز الخاص أمام هؤلاء، لأنه إذا تركناهم في جزء من الشارع طبعا يعني معروف أنهم يستولون على كل الشارع وكل المنطقة، استولوا على عين سلوان التاريخية، على الطريق الواصل بين منطقة العين ومنطقة وادي حلو، استولوا على أراضي في وادي الربابة دون وجه حق. ولكن الوقوف في وجه هؤلاء دائما لإعاقة مشاريعهم إن لم نستطيع إبطالها. ولا هذه الجمعيات هي أصلا مدعومة من المؤسسة الرسمية الاحتلالية، والهدف أيضا كان يعني وهو جهد مشكور لأهالي منطقة وادي حلوة بعدم وضوخهم وسكوتهم على هذه التجاوزات وعلى هذه يعني الأعمال التي تقوم بها جمعية العاد، لأن أصلا هذه الجمعية يعني أوجدت وأسست للسيطرة على كل مناطق تقريبا يعني سلوان، وتحديدا وادي حلو ووادي ربابة ومنطقة العين، ولذلك عدم تركها وعلى الأقل التوجه للقضاء، رغم كما قلت سابقا
1: يعني كما ذكرت لا نعول كثيرا على القضاء الإسرائيلي، ولكن المسار القانوني مهم. تواصلون المعارك القانونية وحققتم أيضا كلجنة الدفاع بعض النجاحات، ما أهمية هذا المسار أستاذ فخري؟ وهل أصبح جزء من أدوات الدفاع عن الوجود الفلسطيني في مدينة القدس تحديدا في بلدة سلوان، وخاصة أن هنالك من تهلك هذه المحاكم فيتراجع، ولكن كان هنالك تحرك من قبلكم في هذه القضية؟ لربما تراجعت المحاكم عن أخذ قرار، ولكن حينما تضرر أحد الأطفال في هذا الشارع تحركت المحاكم الإسرائيلية. لذلك نتحدث عن أهمية الاستمرار في هذا المسار حتى ولو لم نعول عليه.
0: نعم، يعني عادة ما الناس رغم علمهم بأن ما يصدر عن المحاكم الإسرائيلية هو يفصل على مقاصد المستوطنين والمشاريع التهويدية والاستيطانية، ولكن لكسب الوقت، لشراء وقت في مدينة القدس، دائما ما يعني نحاول إعاقة وعرقلة مشاريعهم. أولا الصمود والثبات والتحدي، ثانيا التوجه للمؤسسات الدولية والدبلوماسيين وكل العالم لفضح هذه الممارسات وما يقومون به، وأيضا توجه لمحاكمهم رغم العلم المسبق بأنها محاكم لن تنصفنا، ولكن لكسب مزيد من الوقت أو على الأقل لإحراج هذه السلطة القضائية والمحاكم الإسرائيلية أمام العالم، ولإثبات، حيث أن دائما الاحتلال يدعي أن هناك فصل بين السلطات وأن القضاء هو قضاء مستقل، ولذلك يعني ما نقوم به أولا لتأخير أعمالهم أو على الأقل استرجاع واستعادة جزء من حقوقنا، وثانيا لنثبت للعالم أن ما تدعي إسرائيل بنزاهة القضاء وأن هذا القضاء مستقل هو غير صحيح. ولكن دائما المتابعة والمثابرة والبقاء والتحدي ويعني حتى اللجوء لكل الوسائل التي يعني ممكن أن تعيدنا جزء من حقنا، هذا ما نقوم به ويجب أن يقوم به كل أهل القدس. تحدي، صمود، ثبات، وبقاء في هذه المنطقة. تخيلي لو أن يعني

0: ضغط على السكان، وخاصة كما كنا نشاهد في مقطع الفيديو الذي عرض قبل قليل عبر الشاشة، هذه السواتر الحديدية منعت الكثير والعشرات من السكان من ركن مركبتهم هناك. كيف تحولت هذه الأزمة إلى أداة ضغط على السكان، وكيف تستغل بلدية الاحتلال هذا الملف لفرض مزيد من الأعباء والمخالفات على أهالي سلوان؟
1: نعم، يعني دائما الاحتلال ما يستعمل الخدمات وخاصة بلدية القدس التي تقدم للجمهور حسب زعمهم هي لخدمة الجمهور، لكنها يعني هذه بلدية ودولة في خدمة المستوطنين والمشاريع الاستيطانية، ولذلك حتى يعني فيها الشوارع بلدية الاحتلال لا تقوم بأي خدمات، ومنها خدمات إيقاف السيارات، ولكن بالفترة الأخيرة أصبحت تستغل هذه يعني هذا المواقف السيارات أو الهدف وما يسمى بإيقاف السيارات لمصلحة المستوطنين. فنحن هنا في حي البستان 60% تريد أن تقيمها، طبعا هي تريد هدم 115 منزل كان في البستان، هدموا أكثر من 56 منزل، 70 ظنم تريد مصادرتها، وإقامة 60% متنزهات للمستوطنين و 40% مواقف للسيارات للمستوطنين على حسابنا. ففي المخطط الجديد حيث أجلس الآن في هذا الكرفان بعد أن هدم الاحتلال بيتي في أرضي الخاصة، الاحتلال وضع مكان جلوسي هنا سيارة للمستوطنين وكأنهم يريدون أن حل مشكلة عدم إيجاد مواقف للسيارات. كل ما تقوم به دولة الاحتلال وبلدية الاحتلال ولخدمة المستوطنين وطردنا ودفعنا للرحيل حتى لو كان على حساب منازلنا حياتنا، وطبعا المخالفات التي تقوم بها للسيارات الفلسطينيين في هذه المنطقة هي يعني تثقل كاهل الناس وللضغط على الناس بأن هناك حاجة لمواقف السيارات. وللعلم يعني الاحتلال وبلدية الاحتلال تضع مخططات فقط الهدف طرد الفلسطينيين، تضييق الخناق عليهم، تنغيص الحياة وتسهيل حياة المستوطنين لجلب مزيد من المستوطنين وإحلالهم في هذه
0: صحيح. كنا نتحدث قبل سنوات عن سياسة الكيل بمكيالين، اليوم نتحدث عن سياسة الكيل بمكيال واحد، مكيال المستوطنين وتحديدا في بلدة سلوان. حتى البيوت المستولى عليها هناك، هنالك أماكن مخصصة لركن المركبات، هنالك خدمات تقدم، في المقابل نحن أهالي بلدة سلوان ندفع الضرائب، ندفع الأرنونة، ضريبة الأملاك، ندفع كل المفروض علينا، أي أن هنالك واجبات ولكن ليس هنالك حقوق. كيف ينعكس هذا الواقع على صمود العائلات في بلدة سلوان؟
1: نعم، يعني الاحتلال يريد أن يثقل كاهل المقدسيين، وكما قلت سابقا هو يريد أن يخلق بيئة طاردة لنا، لذلك يعني هجمات ضريبية بشكل يومي، طبعا هدم منازل، عدم إعطاء سكان حق السكن وهو حق يعني من حقوق البشر، حيث أنه هذا الحق للسكن والعيش الكريم من أهم حقوق التي يعني أجمعت عليها المجتمعات الدولية. ولكن الاحتلال دائما يعني حتى المنازل التي تبنى أو يتم استملاكها أو أخذها من قبل المستوطنين حتى لو كانت غير قانونية تصبح قانونية، بينما نحن نناضل عشرات السنين للحصول على ترخيص، الاحتلال لا يعطي ترخيص. ففي منطقة سلوان منذ 1967 حتى يومنا هذا في مناطق وادي حلوة، البستان، منطقة وادي ربابة، ومنطقة بئر أيوب ووسط البلد، ترخيص واحد لم تعطينا ما يسمى اللجنة الوائية للبناء والتنظيم بالوقت الذي يقوم يعني المستوطن يبني كما يشاء أو يستولي على منزل ويعني يصبح هذا المنزل قانوني. يعني البلدية هي تعمل لمصلحة الاستيطان والمستوطنين ومن خلفها دولة الاحتلال، ولذلك هذا الضغط على الناس هو لدفع الناس لتفريغ المدينة والابتعاد. ولكن رغم كل هذه الإجراءات التعسفية والإجرام من قبل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية إلا أن الصمود والثبات يعني هو السمة التي يعني يتصف بها أهل هذه المنطقة، لأنهم يعلمون أن هذا احتلال وهذا الوجه الحقيقي للاحتلال، والوقوف وجه الاحتلال والصمود والتحدي والثبات رغم أننا ندفع ضرائب هائلة ولا نتقاضى أو يعني مقابل ذلك خدمات، تهدم منازلنا ونجبر على دفع ثمن الجرافات ووجود شرطة الاحتلال التي تحمي هذا الذي يقوم بهدم منازلنا أو إجبار الناس على هدم منازلهم ذاتيا، ولكن الصمود والثبات والسماء التي يعني يتصف بأهل البلد. لذلك يعني رغم الضائقة السكنية الموجودة، لكن الناس تقبل
0: ما زالت سلوان عربية وفلسطينية الهوية وال

0: الهوى والهوى والهوية. أستاذ فخري، يعني أريد منك تعقيب عما جرى في الأسبوع الماضي من خلال اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير لبلدة سلوان. أن يأتي وزير في هذا المنصب إلى بلدة سلوان، أن يقوم بجولة استفزازية، أن تغلق جميع مداخل بلدة سلوان لتأمين وجوده في المكان، كيف تقرأه أولا سياسيا، وخاصة أننا على أعتاب الانتخابات كجزء من دعاية انتخابية، وكيف تقرأ ذلك في التحريض المستمر على سلوان وأهلها؟
1: نعم، يعني أولا هذا الوزير المسمى وزير الأمن القومي عندما اقتحم سلوان لم يقتحمه بمجموعة من مرافقيه، بل بأعداد كبيرة من شرطة الاحتلال لتأمين دخوله إلى هذه البلد. وأيضا يعني هو يدعي أن هذه المنطقة هي جزء من بين قوسين حسب زعمهم عاصمة دولة الاحتلال بجزئيها الشرقي والغربي، ومن يدخل يعني وزير يدخل إلى حسب زعمه عاصمته هو بحاجة إلى يعني ربما أعداد من قوات الاحتلال تفوق التي يعني دخلت هنا في حرب 1967، ولذلك هذا يعني واضح جدا. ثانيا، ويريد أن يستفز السكان وأن يثبت أنه هو يعني السيادة، دائما ما يتحدث عن السيادة. وطبعا يعني الاحتلال وهذا الشخص الذي يعني لا يريد وجود فلسطيني عربي في هذه المنطقة بل إحلال المستوطنين، وهذا يدلل على أن ما يجري في سلوان من استيلاء على المنازل وعلى الممتلكات وهدم، أن الحكومة الرسمية الإسرائيلية منخرطة بشكل كامل في هذا العمل، وليس كما يزعمون هي مجرد جمعيات هنا أو هناك.
0: يعني أذرع متكاملة تكمل هذا المشهد. إذا نظرنا إلى المشهد كاملا، هدم، إخلاءات، استيلاء، سيطرة على الفضاء العام، ملاحقات مالية وقانونية، هل نحن أمام سياسة متكاملة لدفع المقدسي إلى التهجير؟ وما الذي يمنح أهالي بلدة سلوان القدرة على الصمود ومواصلة البقاء هناك؟
1: نعم، بداية يعني ما قام به هذا الوزير ما يسمى بالأمن القومي هو دشن حملته الانتخابيه صحيح. في منطقه سلوان، ولذلك يعني جاء ليكسب مزيد من اصوات ولاة المتطرفين والمستوطنين. واظن ان كل هذه الاجراءات لن تؤثر على اي شخص في سلوان، لاننا نعلم ان هذا هو الاحتلال، وهذا هو الاحتلال البغيض الذي يعني يعمل ضد كل القوانين والمعاهدات والمواثيق الدوليه وتحديدا القانون الدولي. ونحن لو كنا في القدس بشكل عام وتحديدا في سلوان نخشى إجراءات الاحتلال والهدم والتطهير العرقي لكانت المنطقة قد أصبحت فارغة، ولكن بفضل الله رغم كل هذه المصاعب وكل هذه الإجراءات التعسفية إلا أن أعدادنا في هذا البلد نتيجة التكاثر الطبيعي تزداد بفضل الله. وأظن أن الاحتلال في النهاية حتى لو سخر كل إمكانيات دولة الاحتلال كما يعمل الآن لطردنا ولتصفية وجودنا، فنحن نعلم أن هذا هنا باقون وسنبقى هنا نحمي هويتنا وأرضنا وتاريخنا، ونحمي يعني مساجدنا وكنائسنا وكل تاريخنا في مدينة القدس. ولذلك هذه الإجراءات رغم صعوبتها لكنها يعني نستطيع تحملها. للعلم، عام 2025 أهالي سلوان فقط دفعوا 23 مليون شيكل ما يسمى بمخالفات وغرامات البناء، حيث أن الاحتلال لا يعطينا يعني تراخيص، وبعد أن نبني يقوم بمخالفتنا. هذه المنطقة من أكثر المناطق المستهدفة، والحفريات والأنفاق، محاولة تغيير المشهد والهوية فيها، كل هذه الإجراءات وإجبارنا على الدفع وإجبارنا على العيش يعني بطريقة ربما يعني صعبة جدا، لأن الاحتلال يحاول إذلالنا. ورغم نقص كل شيء في الخدمات ودفعنا للضرائب مقابل الخدمات التي لا نتلقاها، إلا أن الصمود والثبات صحيح. سيبقى لأهل القدس بشكل عام وتحديدا
0: وأهالي بلدة سلوان خط الدفاع الأول، وخاصة أن سلوان الحاضنة والخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى، هذه البلدة العصية على التهويد رغم كل محاولات الاحتلال فوق الأرض من خلال الجسر المعلق والتلفريك، القطار الهوائي تحت الأرض، من خلال الأنفاق وعمليات الهدم، إلا أن كما ذكر ضيفنا الكريم بالصمود والثبات تبقى هذه البلدة عربية فلسطينية. جزيل الشكر لك الأستاذ فخري أبو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان وأحد المتضررين في حي البستان من سياسة الهدم، على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، شكرا جزيلا لك. نبقى في بلدة سلوان، حيث لا تقتصر سياسات الاحتلال على الهدم والإخلاء والاستيلاء على المنازل كما ذكرنا، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية في محاولة لتنغيص وتضييق الخناق على المقدسيين، لا سيما من خلال المخالفات.

الإجراءات المالية، والحديث عن دعوة قضائية كانت قد رفعتها جمعية استيطانية بقيمة 1.5 مليون شيكل على عائلة الرجبي في حي بطن الهوى، في خطوة تهدف إلى استنزاف وإجبار الأهالي على الرحيل من منازلها هناك. تفاصيل ما جرى مع العائلة وما الرسالة من ذلك في التقرير التالي.

0: طبعا احنا من 2015 واحنا معنا اوامر اخلاءات ل 87 بيت في هذا الحل في هذا الحي. مع الاسف وصلنا لمرحله مسكره. اليوم اعطونا قرارات بالاخلاء، كان بنهايه 2017 اخلاء هذا الحي البيت تبعنا، قدمنا تجميد لمده 60 يوم. مع الاسف تفاجئنا بطالبونا بمليون ونص شيكل باصل رجعي اجار لهذا البيت، بالرغم من انه هذا البيت المحكمه مش علشانه، علشان ارض والبيت ما عليه، وبيتنا بكلف اصلا المبنى تبعنا فوق ال 7 مليون ونص، ولم نطالب بتعويضات. هذا اللي عماله بصير، بيحاولوا يضغطوا علينا بكل السهوله. هو كان القرار النهائي لنا ب 17/5. بعد 17/5 قدرنا نجمد القرار ل 60 يوم. بسبب تجميد ال 60 يوم المستوطنين واعتركوا هنيم استنفروا على هذا، فبداوا بمطالبتنا باثر رجعي لمده 7 سنين بمليون ونص شيكل. طبعا هذا مش راح يكون لحالنا، راح يكون كمان العائلات اللي تم اخلائهم ال 33 من هذا الحي. صحيح هو المليون ونص شيكل مش علشان حتى نضل في بيتنا، القرار سعر المفعول لاخلاء المبنى، ولكن مطالبه بعد ما حتى كمان يخلونا من البيت بمليون ونص باثر رجعي لمده 7 سنين، يعني وكانه المبنى لهم وكنا احنا قاعدين من الستين باجار لهدول الناس. بستغرب انا منهم كيف، برغم لانه القرار اصلا على ارض وليس على عقار، وكمان اخذوا العقار على اساس المحكمه بتعود على الارض. يعني احنا من 2015 87 عائله ما يقارب 750 شخص الموجودين مستهدفين، تم إخلاء 33 عائلة منذ 2023 حتى اليوم، وإحنا كمان السبع عائلات هدول من ضمن هذه العائلات اللي رايح يتم إخلائها، وفي كمان عائلات معهم أوامر إخلاءات من المحكمة العليا. مع الأسف اليوم العائلات اللي تهجروا قبلنا، يعني في إشي عايش عند أقاربهم، إشي دبر حاله بأجار بيت، إشي الصحيح يعني بصعوبة عايش عند ابنه عند بنته من أجل اللي إنه يقدر يأمن حاله. إحنا اليوم إذا كمان نفس الإشي بدهم يخلونا، صحيح عمالي بفكر كتير، ما فيش عندنا مكان، حتى الشارع مش راح يكون إنا مأوى لإلنا. فيعني أنا في النهاية بدي أدور على بيت أو على إشي اللي إننا أقدر أعيش فيه. طبعا إحنا مش رايحين نوقف هوني، رايحين نرد على هذا القرار وندعي على ضد هذا القرار اللي انه انتوا اصلا محكمتكم على ارض وليس على عقار، ورايحين نحاول اللي انه نرفضه جملة وتفصيله ونجمده، وهو وكمان قرارات ممكن تكون اخرى اللي ناخد تجديد لتجميد القرارات اللي هي حتى 10/7. الاحباط بلازمنا، الضغط النفسي بلازمنا يوم يوم. الأمان إحنا زي ما أنت قلتي مش مستقرين، مش عارفين إنه إحنا رايحين نضل ولا لا. يعني في بعض الإخوة من إخوتي استأجروا بيوت وعم بيدفعوا عشرات الألوف الشواكل ببيوت فارغة لم يسكنوها من أجل لإنه يكون حماية لإلهم. اليوم كمان أنا الصحيح يعني أوعية بالشناتي، ما زالت بالشناتي، لإني ما بعرفش أنا شو موقفي اليوم طالع ولا بكرة. فأنا اليوم حتى مهيئ حالي لأنه بحالة تم طردي، بدل ما يتم طردي بطريقة الهمجية والاستفزازية، بدي أحاول لأني أنا أطلع نوعا ما بكرامتي من هذا المكان.
1: هذه دعوة قضائية من المحكمة الإسرائيلية رفعتها مؤسسة عطرات كهانيم الاستيطانية التي تستولي بشكل مستمر على منازل وبيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية. هذه الدعوة قدمت إلى المحكمة بقيمة تزيد عن 1.5 مليون شيكل، وذلك بحجة امتلاك عائلة الرجبي للمنزل الذي استولى عليه المستوطنون خلال السنوات السبع السابقة والماضية، وبالتالي هي تعتبر محاولة خطيرة جدا، لأن جماعات المستوطنين أصبحت تطالب بأثر رجعي عن البيوت التي يزعمون أنها تعود إلى ملكيتهم. وهذا التحول الخطير في هذه القضية كما جاء في البيانات الصادرة عن محافظة القدس يشير فعلا إلى أن هذه القضية أصبحت ليست فقط مسألة امتلاك وسيطرة على بيوت الفلسطينيين والمقدسيين، وإنما تمهد الطريق لخطوات للتهجير الجماعي وطرد الفلسطينيين من منازلهم من خلال فرض هذه المبالغ والغرامات المالية الباهظة جدا. إضافة إلى أن الاستناد الإسرائيلي على قانون صدر في العام 1970 يحرم الفلسطينيين من حقوقهم في البيوت التي بنيت بعد العام 1948، وهنا يتم تشجيع هذه الجماعات الاستيطانية للسيطرة والاستيلاء والمطالبة بالتعويضات وأيضا القيام بحملات التهجير ضد الفلسطينيين.

0: من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا بتشوفونا وخلف كل ابتسامة متقنة يقف مختبر أسنان يجمع بين العلم والدقة والفن، ويؤدي دورا أساسيا في نجاح العلاج وجودة حياة المرضى وكذلك الحال. نتحدث عن تطور متسارع في تقنيات طب الأسنان والتي كان لها دور بارز في تأسيس وتطوير مهنة مختبرات طب الأسنان، والتي سنتحدث مع قامة علمية ونقابية من مدينة القدس والذي كان له دور رئيسي في تدريب أجيال من الخريجين، وكذلك مثل فلسطين والقدس في العديد من المحافل العربية والدولية. نتحدث عن طب مختبر الأسنان ونتعرف على التخصصات الجديدة التي تحاول أن تواكب التطورات التكنولوجية والتقنية الجديدة ومستقبل هذه المهنة وفرص العمل التي تنتظر خريجيها. نتحدث مع الدكتور كمال خيري مؤسس نقابة مختبر طب الأسنان في فلسطين ونقيب نقابة مختبرات طب الأسنان أيضا لنتعرف أكثر على هذه التفاصيل. يسعد صباحك يا دكتور.
1: صباح الخير. صباح الخير لمستمعينا، صباح الخير لمشاهدينا.
0: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا. أول شيء أنا نقيب سابق، وأما مؤسس نقابة مختبرات الأسنان ونقيب سابق وعميد نقباء مختبرات طب الأسنان العرب.
0: تشرفنا فيك. طيب دكتور، يمكن البعض بيعتقد انه طب الاسنان، مختبرات طب الاسنان تحديدا، هي مهنه تقليديه. اليوم العالم بيشهد ثوره تقنيه وتطور تقني في الذكاء الاصطناعي، كيف تغيرت مهنه مختبرات طب الاسنان في السنوات الاخيره؟
1: مختبرات الأسنان كانت بالسابق تعتمد على الإيد وعلى الفن وعلى الدقة، وهي بحاجة إلى لمسات فنية جميلة. أما اليوم أصبحت التكنولوجيا داخل فيها الكمبيوتر والثري دي، أصبحت موجودة هاي منذ فترة، يعني منذ 10 سنوات تقريبا أو أكثر شوية، وتعتمد اليوم كليا على هذه التكنولوجيا. وما زال هناك شغلات كثيرة تعتمد على العمل اليدوي كأطقم الأسنان والبارشلات اللي هي الطقم الجزئي المتحرك. في كمان شغلات جديدة حصلت، الأنواع. في السابق كان يستخدموا الذهب، يستخدموا نعم في الأسنان يستخدموا الذهب الصافي عيار 24، واليوم أصبح المواد حديثة اللي هي البورسلين، بعدين اليوم أصبحت الزيركون داخل في هذه الصناعات.
0: طيب دكتور، يعني الله يعطيك طولة العمر، انت واكبت الجيلين.
1: نعم.
0: خلينا نحكي الشغل بالايد ومع التطور التقني. نعم. التكنولوجي قلبك ميال لوين اكثر؟
1: انا صراحة ما زلت اشتغل يدوي.
0: أه.
1: لانه بصراحة المواد اللي تصنع يدويا اقوى، بينما المواد التي تشتغل على التكنولوجيا هي اجمل. كمن ناحية تجميلية اجمل.
0: يعني بس انت بتحس انك هناك بتشتغل بشغف برسم،
1: طبعاً.
0: اللي انت
1: الاشي الحلو انه في الشغل اليدوي بعطيك شكل السن الحقيقي تبعك، بينما التكنولوجي ممكن الشكل يعني
0: طابع قريب للكمال.
1: أيوة قريب.
0: مش في
1: ممكن يكون شكل اسنانك عند شكل الاسنان عند حدا تاني عند حدا غير، يعني بالضبط.
0: طيب اذا بدنا نحكي عن سنوات طويله من العمل في هذا المجال، صار في تخصصات جديده في مختبرات طب الاسنان. اليوم نحكي عن هاي التخصصات الجديده وكيف اجت حاجه لسد الفراغ في ماذا كان ينقص في مختبرات طب الاسنان.
1: هو المضبوط، الشيء الحديث هو الكمبيوتر، هو التصميم. التصميم الأسنان على الكمبيوتر هذا إشي حديث جدا. كنا بالسابق نصنع على الصورة عن طريق الجبصين، نصبه وتشمع تشميع وينسكب سكب يندعم المعدن. اليوم في مواكن ليزر تصنع المعدن مباشرة، مخارط تخرط الزيركون. هذا الفرق بين اليدوي والحديث.
0: طيب أنت كنت قريب جدا من الخريجين لعدة سنوات، اليوم شو المهارات اللي بيحتاجها الطالب ليكون موائم ومنافس لسوق العمل ولسوق العمل والعلم في هذا التخصص سواء الفلسطيني المحلي أو العربي الدولي؟
1: نحتاج أنه الخريجين الجدد نحتاج أنه يأخذوا دورات مكثفة، يتابعوا المختبرات ويتابعوا كل شيء حديث، لأنه للأسف الشديد فرص العمل قليلة لدي الأيام. فأنا بنصح لكل خريج بده يتابع المهنة وضل في هذه المهنة أنه يأخذ دورات ويتابع كل كبيرة وصغيرة، ويتابع من أولها لآخرها، يعني يتابع هذه التكنولوجيا الحديثة.
0: طيب من خلال موقعك أيضا كنقيب عربي، كيف بتشوف مكانة الخريج الفلسطيني في السوق العربي المحلي؟ يعني اليوم في كثير من الدكاترة المشهورين في الدول العربية أصلهم فلسطيني أو من خريجي جامعات فلسطينية.
1: احنا عندنا كفاءات كثيرة، الخريجين في خريجين عندهم كفاءات كثيرة بس لكن للأسف سوق العمل ضعيف جدا، مش بس عندنا في جماعة في الدول العربية، سوق العمل ضعيف جدا بسبب الظروف اللي انت بتعرفيها، الحروب وهي. أما نتمنى انهم لهذول الخريجين يكون لهم مستقبل زاهر.
0: يعني سوق العمل مش قادر على استيعاب كافة؟
1: نعم غير قادر للأسف، حتى المختبرات غير قادر استيعابهم للتدريب.
0: لسه أنا كنت بدي أسألك على موضوع إنه إحنا خلصنا امتحانات الثانوية العامة، وفي كتير ناس بتكون لسه يعني شاكة بالتخصص اللي بدها إياه، فكنت بدي أقولك شو بتنصح الخريجين اللي حابب يتخصص في مجال الأسنان وتحديد

0: دم طب مختبرات
1: الأعلى. للأسف الشديد ما بنصحهم لأنه عندنا أعداد كبيرة. وبدي أقول لك شغلة كمان ما حدا بيعرفها، إنه فني الأسنان هو ما بيتعامل مع المرضى مباشرة، هو بيتعامل مع طبيب أسنان، ففني الأسنان بده عدد كبير من الأطباء حتى يشتغل معهم ويعيش حياة كريمة.
0: طيب أنا شايفة إنه عندك معدات وعندك أمثلة على مختبرات طب الأسنان. يمكن كمان دكتور، يعني مش انتقاصا، ولكن الناس تربط إنه دكتور أسنان ولكن بيكون مختبرات الأسنان مش طبابة ولكن
1: نعم صحيح
0: تعتبر فني.
1: نعم
0: حكينا عن هذا الموضوع.
1: إحنا الفن الأسنان هو يصنع كل شيء يوضع في فم المريض. كل هو اللي بيصنع كل الحالة في فم المريض، بيعرف يصنعها، بيعرف يشكلها، بيعرف إيش المادة اللي بتنحط في فم المريض. هذا الفرق. بينما الطبيب هو بحضر، بعالج، بأخذ القياس، ببعته على المختبر. اليوم طبعا في مواد تكنولوجية اليوم على الفرد، بأخذ القياس مش زي زمان ملتين وتنحط في التم. هذه كمان أشياء جديدة حديثة لهذا الموضوع.
0: طب الوقت، والوقت اللي بيحتاجه اليوم الطبيب والمريض للوصول لشكل الأسنان المريح اللي حابه في زمان وهلأ، شو اختلف؟
1: يعني تقريبا نفس الوقت، أما فيه تسارع الماكينات إنها هي بتشتغل. الماكينة بتنجز أكتر من شغل اليدوي. بس للأسف الشديد أنا بنصح الناس إنه ما يستعجل، بده يركب أسنان ما يستعجل، ما يستعجل، ينتبه لهذه الشغلة.
0: شو أكثر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها مختبرات طب الأسنان؟
1: هي المواد، القياس إذا أجا فيه خلل، الغاد، الإطباق، هذه مشاكل كثيرة بنواجهها. القياس والإطباق هذه سبب المشاكل. بعدين لازم الفن يكون متقن شغله ويعمل شيء، يعني يطلع شغله مرتبه بشكل اسنان
0: كمان بالنهايه. يعني
1: طبعا
0: يعني للاسف الشديد الانسان ابتسم.
1: احنا جيلنا جيل الفن واليد والتقاني التغن. اليوم الماكينات تشتغل على الشكل نفس الشكل، تطبع لك شكل يعني اشكال معروفه.
0: طيب في لا سمح الله ممكن مضاعفات من خلال اخطاء او من خلال عدم صحه الاطباق وما الى ذلك، ممكن تاثر لتداعيات صحيه؟
1: اكيد اكيد في شغلات. الاطباق مهم جدا. الاطباق اذا في خلل في الاطباق ما بيعرف ياكل المريض نهائيا، ما بيعرف ياكل. يجب ان العمل يكون متقن وبدقه متناهيه، اهم شيء هذا الحكي. اذا كان متقن وبدقه متناهيه، وعلى الطبيب انه يعطينا الاطباق، مهم، اهم شيء في المهنه الاطباق.
0: بس اللافت كمان دكتور انه العلاقه بين المريض وفني مختبر طب الاسنان مش موجوده
1: طبعاً.
0: يعني حلقه الوصل هو طبيبك
1: طب الاسنان صحيح.
0: احنا عاده ما بنتعرف
1: صحيح.
0: على
1: صحيح.
0: على الفنيين مظبوط،
1: احنا جنود مجهولين في هذه المهنه.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نتعرف على الادوات اللي معك واحكي لنا عنهم بالتفصيل اكثر.
1: هذه اسنان كنا نصنعها للأطقم في السابق، لو حاليا هذه الاسنان اللي بنصنعها بتكون جاهزه طبعا.
0: طب اذا بسمح لي المخرج بدي اقوم لعندك عشان نتفرج أكثر عليهم.
1: هذه أنواع أسنان.
0: عشان نورجيهم.
1: نورجيهم أنواع أسنان.
0: في ألوان مختلفة كمان.
1: طبعاً.
0: طيب. هاي الكاميرا احكي لنا عنهم أكثر. هدول من الصناعة القديمة ولا الجديدة؟
1: ما زالت اليوم، هذا القديم والجديد، هذا لطقم الأسنان. هذا مش للزيركون الثابت، هذا الإشي المتحرك. هذه أنواع اسنان ريز البلاستيكيه، وهذه انواع.
0: يعني هدول اذا حدا مكسور سنه فبتركب من هدول
1: للاطقم. للاطقم وبنحطه هذا مؤقتا، اللي بيزرع اسنانه بنحط مؤقت لهذا من هذه الانواع.
0: قد ايش مدته تقريبا المؤقت؟
1: يعني المؤقت هو بيعيش 4-5 سنين ما في مشكله. سنوات. هذه اسنان مواصفات عاليه ولها سنين. وهذه كمان الاسنان هاي كمان قويه جدا وقديمه وأقوى من هاي النوعية.
0: مبينة.
1: أقوى. فيها ألوان وفيها الألوان الطبيعية والألوان الدارجة يعني. دارجة بأسفل. وهون جيب لك أنا مفتاح الأسنان. هاي الأسنان الطبيعية اللي خلقها ربنا.
0: تدرج الألوان.
1: هذه ألوان ربنا خلقها، كل إنسان له لون محدد. بينما هاي الأسنان اللي بنشوفها إحنا البيضة، هذه صناعية. وللأسف الشديد الناس لجأت إلى فترة بتركب منها، هذه ما خلقت في البشر، هذه من صناعة البشر.
0: بس البعض بلجأ إلها مش بس تجميل، علاجي مظبوط؟
1: لا
0: يعني إذا في حشوات تجميلية في المقدمة.
1: الحشوات تختلف عن هذه الشغلات.
0: إذا حدا مثلا عنده مشكلة في أسنانه الأماميات أو عنده مشاكل في
1: بركب الحشوات. زيركون بركب اليوم. زيركون ماشي كتير، بركب زيركون. وهذه ألوان الزيركون، هي كمان ألوان الزيركون.
0: بس هاي خلينا نحكي انها الالوان الطبيعيه للاسنان
1: اللي خلقها ربنا. هاي
0: بينما
1: هذه من صنع البشر.
0: يعني.
1: هذا نعم، هذه الالوان خلقها ربنا في تم البشر.
0: حلو.
1: هاي الاسنان لا، صنعها شو اسمه.
0: طيب وهدول الاطقم اللي انت كنت تحكي
1: لي عنهم. هذه الاطقم اليوم بدي احكي لك على موضوع الاطقم. في الاطقم الزراعة ماشي في الأسواق، هاي الأطقم
0: اللي
1: بنسميه الأوفر دينشر اللي بيركب على أربع زرعات، هذا ماشي كمان. اليوم في ناس كتير عندها مشاكل في الزراعة، بتركب أربع زرعات وبتركب طقم وهو ماشي. وفي كمان أطقم
0: هذا كله شغلكم شغل. كفنيين
1: هذا أنا هذا شغل يدوي
0: يعني
1: هذا شغل
0: بوجهي
1: كله شغل يدوي
0: بسلمني أنا
1: هذا شغل يدوي هذا اللي هو اللي سيمي فليكسي اللي هو شبه طري وما بنكسرهش. هلا بدي ازته على الارض قدام المشاهدين يشوفوا هاي زتيته على الارض ما في عندي اي مشكله له.
0: جامد
1: انا. وفي عندي هون كروم كوبالت اللي هو فيتاليوم مع كلاس او شنقل، خلينا نحكي بالعامي شنقل فليكسي.
0: غريب هذا، هذا اول مره بشوف.
1: هذا للناس اللي ما بيقدروا يزرعوا والناس اللي ما عندها امكانيه، فهذا بنشغل. وهون عشان في سنان اماميات طبيعيات ما بيكون المنظر.
0: ليش في ناس صعب يزرعوا؟
1: في ناس عندها سكري، عندها ضغط، في عندها ما، في ناس امكانيتها الماديه ما بتقدر تزرع.
0: بحطوا
1: هاي الحديد، هذا زمان كل الشغل بنشتغل.
0: وين بتنحط هاي الحديد؟
1: في التم المريض.
0: بيقدر الواحد يتحمل
1: طبعا بتحمل شو
0: والله.
1: الحاجة أم الاختراع. الحاجة أم الاختراع. طيب.
0: وهاي شكله طقم بس جزئي.
1: هذا جاهز سفلي مع الشناقل. هون بركب الواحد الشناقل هاي ما بتبين، بضحك الواحد بكون ابتسامته حلوة، ما بشوف أي واحد إنه في إشي غريب في تم البني هذا. زمان كان يكون شنقل معدن لغنى، صرنا نسوي هذا الشنقل الفليكسي.
0: غريب هذا، أنا حلو. أول كمان مرة.
1: هذا شغل حلو مرتب.
0: حلو. طيب وهاي الأشياء ليش؟
1: هاي المادة بدي أحكي عنها، في ناس كتير فيش عندهم لثة ومتحسسوا. هاي المادة اللي هي مونوبلاست، هذه مادة طرية، مادة سيليكون. حبيت أورجيها للمشاهدين، هاي حط إيدك عليها.
0: حط.
1: حط طفيش. فاض فرق كفسيها.
0: أخذ شوي.
1: أخذي. خذي طريقي، بنحطها للثه اللي بتتحسس، للناس اللي ما عندهم مش لثه. هاي حطيتها، خلي هاي غزيت فيها.
0: شو بنحطها نفسها على اللثه؟
1: هذا يعني؟ لها طرق طبعا في جوه الطقم، هاي بتنحط
0: جوه الطقم عشان تحافظ على اللثه لانه التهاب اللثه
1: سيليكون. للي عندهم حساسيه كثير بنحطها، بتخف الحساسيه، بحس المريض انه مرتاح في هذا، فهم انه هاي النوعيه. هذا سيليكون.
0: طيب دكتور، على الزمان العمل التقليدي، خلينا نحكي تركيب الأسنان، قد ايه كان بيقدر الواحد يضل في تمه؟ قد ايه وقت؟
1: يعني هو المفروض المريض المسوية في أسنان إيش عمر طويل، يعني في أسنان عاملينها من 30 و 35 سنة و 37 سنة، وعندي مرضى تتحدث عن هذا الموضوع. يعني الأسنان زي هاي النوعية، بديش أسمي شركات، اللي هي بنسميها العاج بالعامية، قوية جدا،
0: تتحمل
1: وتتحمل سنين، يعني سنين، وتوفي في الغرض كمان.
0: في ناس يمكن بخافوا انه ما عرفش اقعد حتى التفاحه زي اسناني الطبيعيين، بس هذا
1: في حالات، في كل شيء له نجاح وفي له رسوب، كل شيء سلاح ذو حدين يعني.
0: صحيح.
1: اما في يعني معظم الناس مركبه اطقم ومركبه في بس الجيل، الاجيال هاي الجديده لجأت الى الزراعه ولجأت الى التكنولوجيا، لانه هيك طبيعه التطور،
0: موضه وماشي.
1: موضه وماشي.
0: طيب دكتور، لازم نحكي عن المشاركات في المحافل العربيه والدوليه. اليوم احنا بنحكي انه كلهم يقاوم في طريقته، واحنا من سفراء لفلسطين كلهم في تخصصه. اليوم طب الاسنان، مختبرات طب الاسنان بتشرفنا في المحافل الدوليه، وحضرتك كنت من مؤسسي النقابات ايضا في الدول العربيه. حدثنا عن هاي المشاركه، شو الرساله اللي انت حابب توصلها، شو اللي دفعك لهي المشاركه؟
1: انا كفلسطين شاركنا في عده مؤتمرات دوليه كثيره، وانا عضو مؤسس عن دوله فلسطين في الاتحاد العربي لمختبرات طب الاسنان. والله بطالب الدول العربيه انه احنا كنا نتعاون مع بعض ونعمل مؤتمرات ونكثف هاي المؤتمرات، لانه احنا بنستفيد من هاي المؤتمرات ونطلع على كل الحديث وكل شيء متطور، لانه التكنولوجيا سريعه جدا والواحد لازم يتابعها اول باول، اذا ما تابعها بتروح عليه. ثاني شيء، مشاركه فلسطين، احنا من المشاركين الاقوياء دائما في الدول العربيه، ودائما وفودنا وفدنا قوي، والحمد لله لنا سمعه طيبه مع الاخوه وزملائنا في الدول العربيه.
0: نحكي كمان عن التشاركيه، هل في شيء تعملوا مثلا بعثات او تدريب مشترك للخريجين؟
1: للاسف
0: شو ممكن فيش احنا
1: للأسف
0: او شو تامل؟
1: بس كاتحاد يعني بيحددونا نحضر المؤتمرات، يعني بتعاونوا على تحضير المؤتمرات. اما الدورات هي بتم تنسيقها بين النقابات أو بين المؤتمرات في دورات دائما بيكون اللي بيحب يشارك فيها بيشارك يعني مش حل المشكلة. أما ما شاء الله إن الفلسطينيين بيحبوا العلم وما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله عليك يعني زي ما حكينا أنت مع التطور التكنولوجي وبحب القديم بس مواكب التطور.
1: طبعا طبعا
0: يعني متابع.

0: على كل الأجهزة والأدوات.
1: هاني جايب عن شغلات، هاني جايب كمان بدي أحكي عن أحد الأشياء.
0: آه أحكينا عنه.
1: يعني هذا اللي بيسموه القشرة الخزفية، هاي الحالة القشرة الخزفية، هاي هون كمان حالة زركن على زراعة، هاي هون زركن عادي.
0: يعني احنا بنحكي شغل قديم هون وهذا الشغل الجديد مع المواكبه.
1: انا الشغل القديم جايب لك طقم اسنان، من جايب لك الجسر القديم، الجسر القديم كان ينعمل بمعدن، انا مش جايبه، ما جبتش هيك، بس يعني مقارنه تقريبا بين هاي وهاي.
0: اجدادنا والستات الكبار لليوم انا بلاحظ بيكون في سن الذهب، بيكون في الجسر، بيكون في هذول الاشياء.
1: نعم نعم، هذا هو الشغل الاصلي.
0: والدهن بالعتاقي زي ما بنحكي.
1: نعم صحيح.
0: طيب يا دكتور شكرا جزيلا لك، شرفتنا. انا استفدت على المستوى الشخصي واستمتعنا في هاي المعلومات، نتمنى لك التوفيق. فخورين بقامة وطنية عربية وأكاديمية طبية في هذا المجال. شكرا لك كثير ويعطيك ألف عافية. إذن مشاهدينا الكرام، إلى باقي فقرات صباح الخير يا قدس، ونتحدث عن التطورات الميدانية في قطاع غزة واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا هناك وتعميق الحالة الإنسانية الصعبة والتي تضعنا في تفاصيلها مراسلتنا من هناك أسماء الوادية. يسعد صباحك أسماء، ما آخر التطورات الميدانية لديك وكيف تنعكس وينعكس هذا العدوان المستمر رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الحياة الإنسانية العامة هناك؟
2: نعم دانا، صباح الخير لك ولكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين. صباح الخير يا قدس. بداية نتحدث عن الاستهدافات القائمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة. نحن نتحدث عن أن وقف إطلاق النار لم ينفذ على أرض الواقع أبدا منذ يعني توقيع هذه الاتفاقية. نتحدث عن استهدافات في مختلف مناطق القطاع حتى هذه اللحظة وحتى يوم أمس، حيث كان استهداف لمجموعة من المواطنين. هناك سقوط بأعداد من الشهداء بشكل يومي، نقل الإصابات التي تجرى بشكل أيضا يومي من مختلف المناطق من القطاع. إذا ما أردنا الحديث أيضا على وجه الخصوص عن المناطق الشرقية من قطاع غزة، شرق حي الزيتون، شرق حي التفاح، شرق حي الشجاعية، هذه الأحياء التي لا زالت تتعرض لعنف شديد من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال إطلاق مقذوفات دباباته على تلك المناطق، وكأن هذا الاحتلال يريد أن يوصل رسالة مباشرة إلى كل الأهالي من النازحين في مختلف المناطق من قطاع غزة والذين يأملون بالعودة إلى مناطق سكناهم في تلك المناطق الشرقية بأن الأمل يجب أن يتبدد لديهم من خلال أن الحياة ومكونات الحياة جميعها قد أتلفها هذا الاحتلال من خلال تدمير البنية التحتية الأساسية لتلك المناطق. هذا الأمل بالفعل بات يبدد اليوم لكثير من النازحين لأن الحياة هناك أهلكت وبلغت لأي مظاهر من الحياة في تلك المناطق. نتحدث عن أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لا زالت تلقي نيران رشاشاتها وتصوبها باتجاه خيام النازحين في المناطق الغربية من قطاع غزة وخصوصا على امتداد الساحل أو الشاطئ. كثير من النازحين نصبوا خيامهم في تلك المناطق نظرا للازدحام الشديد في مراكز الإيواء المتمثلة بمدارس الأنروا أو المخيمات من الأراضي الفارغة التي باتت ممتلئة عن بكرة أبيها اليوم ولا متسع لأي خيام يمكن أن تنصب فيها. لم يلقى كثير من النازحين متسع لديهم إلا شاطئ البحر، والاحتلال أيضا يلاحقهم هناك في تلك المناطق من خلال تصويب رشاشاته في يعني شكل مباشر على تلك الخيام، وهذا ما يحدث سقوط أعداد من الشهداء والإصابات بشكل يومي. أيضا الطيران الحربي المروحي الإسرائيلي لم يتوقف هذه الليلة خصوصا في المناطق الوسطى من دير البلح أو في دير البلح وفي الزوايدة. تحدث أيضا عن المغازي والبريج، هذه المناطق الوسطى من قطاع غزة لم يتوقف ولم تبدأ فيها حركة الطيران منذ ليلة أمس بشكل عنيف جدا. كانت حركة مخيفة للطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الكواد كابتر أيضا التي كانت تحلق على ارتفاعات جدا منخفضة من سماء القطاع وتلك المناطق الوسطى بالتحديد على وجه الخصوص. هذا يندر في كثير من الأحيان ومع الخبرة التي أصبحت متواجدة لدى المواطنين في قطاع غزة بأن هناك يمكن أن يكون استهداف خلال الساعات القادمة في تلك المناطق، أو أن جيش الاحتلال يمكن أن يأمر سكان منطقة بعينها أو بأخرى بضرورة الإخلاء من تلك المناطق. هذا ما يثير الرعب والخوف في نفوس المواطنين حقيقة، لأننا دائما ما نتحدث بأن أكثر ما يرهق النازح والمواطن على حد سواء اليوم هو تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنزوح من منطقة إلى أخرى. هذه العملية التي يعني تشكل خطرا نفسيا على المواطنين اليوم أكثر من كونها أيضا تشكل خطرا اقتصاديا ويعني أيضا جسديا ومرهقا للنازح الذي يتنقل من منطقة إلى أخرى. ولكن هذا العبء النفسي الذي بات يشكل لدى هذا النازح اليوم في قطاع غزة أصبح يشكل أو أصبح يهدد هذا النازح بالتنقل من منطقة إلى أخرى في أي حين يعني أو في أي وقت من الأوقات عفوا. فبالتالي نحن نتحدث اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلم شديد العلم بأن هذه العملية من النزوح هي عملية مرهقة وعملية جدا خطيرة للنازح الفلسطيني في قطاع غزة، تنقل من منطقة إلى أخرى لا يعلم ماذا يحمل معه، لا يعلم ماذا يمكن أن يقتني معه من أدوات قد تساعده في رحلة النزوح المرهقة نفسيا وجسديا ماديا ومعنويا. كثير من الأوقات هذه العملية تطلب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين توجه مباشرة في ساعات متأخرة من الليل، وهذا ما يزيد خطر هذه العملية خصوصا مع شق وسائل المواصلات وعدم توفرها بسبب النقص الشديد في السولار والوقود اللازمين لتشغيل السيارات والمركبات في قطاع غزة. وبالتالي نتحدث عن عملية مرهقة بكافة الأشكال والأبعاد والتي تشكل رعبا وكابوسا مخيفا لدى سكان القطاع. أيضا هناك مخاوف كبيرة اليوم يعني يبثها الاحتلال أو مخاوف تتواجد لدى المواطنين من خلال ما يبثه الاحتلال عبر الإعلام العبري بين الحين والآخر، بأنه يعني هناك نية جادة لديه بالسيطرة الكاملة بنسبة 100% على قطاع غزة، وهذا ينذر بنذير شؤم لدى كثير من سكان القطاع حقيقة، بأن هناك مناطق لم يدخلها هذا الاحتلال بات يهددها مهدد في الآونة الأخيرة بأنه يمكن أن يدخلها ويستولي عليها ويستحوذ عليها ككثير من المناطق في القطاع. يتحدث الاحتلال بنيته ليس فقط الاحتلال 70% من مساحة قطاع غزة بل 100% أي القطاع بأكمله، يهدد بأن هناك نية يعني نقل كثير من المواطنين إلى ما يسميه بشرق الخط الأصفر، أو بنيته بترحيل كثير من الأعداد من سكان قطاع غزة. اليوم مخاوف كثيرة تعتري المواطنين في القطاع، أفكار سلبية كثيرة يفكر فيها هذا المواطن بين الحين والآخر في جلساته مع العائلة. بالمناسبة هذه الجلسات حقيقة كثيرا ما تكون منقوصة وناقصة كثير من الأفراد نتيجة لاستشهادهم وعدم وجودهم في هذه الجلسات العائلية، ولكن اليوم ما يتم بالحديث فيه مع هذه الجلسات فقط ما يدور في يعني مخيلة هذا الاحتلال الإسرائيلي ونيته في احتلال كامل. يتحدث هذا المواطن بأسى وبألم كبيرين، أين يمكن أن يذهب، أين يمكن أن يتوجه، كيف يمكن أن يكون هناك مستقبل في ظل هذه الأوضاع الصعبة والأليمة التي يعيشها أهالي القطاع. نتحدث عن الأوضاع أيضا الإنسانية المزرية التي لا زال يعني من خلالها أو لا زالت متواجدة مع تواجد الخيمة وحياة الخيمة التي لا زال يقطن فيها مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة في مختلف المناطق من القطاع. اليوم الحلم الأكبر لدى هؤلاء النازحين فقط أن يسكنوا في بيت أو في غرفة من أربعة جدران، هذا هو يعني أقصى ما يحلمون به هؤلاء المواطنين، فقط أن تبدل حياة الخيمة وأن تنتهي في أسرع وقت ممكن، خصوصا بأن الأمل يمكن أن يبث لديهم عندما يتم الحديث عن نية بالإعمار وأن يكون هناك نية لإزالة مئات الآلاف من الأطنان من الرسام المدمر في شوارع قطاع غزة، وأن ننقل هذا الرسام إلى مناطق معينة وبالتالي يمكن بعدها أن تتم عملية إعادة الإعمار. هذا هو فقط الموضوع الوحيد الذي يمكن أن يبث الأمل في نفوس المواطنين وسط هذه الحياة السوداوية التي باتوا يعيشونها في قطاع غزة. نتحدث عن المساعدات الشحيحة التي تدخل إلى قطاع غزة، يعني ما يدخل إلى القطاع حقيقة هو ربع الكمية أو أقل من الأعداد التي كان متفق عليها في بنود اتفاقية إطلاق النار. ما يدخل اليوم شحيح جدا، لا يصل إلى 200 أو 300 شاحنة فقط. ما تم الاتفاق عليه هو 600 شاحنة يوميا من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة. نصف هذه الشاحنات التي تدخل هي شاحنات تجارية غير محملة بالمساعدات الغذائية، كمية قليلة جدا المحملة بالمساعدات الغذائية والتي يمكن أن توزع على المواطنين. أي نتحدث ما يعادل بمئة شاحنة فقط يوميا محملة بالمساعدات. كيف يمكن أن تكفي هذه الأعداد الشحيحة لما يزيد؟ نحن لازلنا نتحدث عن أوضاع إنسانية مأساوية، عن أوضاع إنسانية كارثية بكافة الأبعاد وبكافة المقاييس لازال يحياها ويعيشها المواطن في قطاع غزة. غاز الطهي أيضا، هذه الكميات الشحيحة التي تدخل إلى القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث بأنه يدخل كميات من غاز الطهي وبأن هذه الأزمة يعني قد حلت في قطاع غزة. هذا كلام واهن وغير حقيقي أبدا. ما يدخل إلى القطاع هو بضع يومية تصل إلى 4 أو 5 شاحنات فقط، لا تكفي لكل هذه الأعداد من المواطنين في القطاع. هذا ما يفاقم الأزمة حقيقة، خصوصا مع السيدات اللواتي يعني اليوم يعانين من أزمات كبيرة تتعلق بالجهاز التنفسي، خصوصا مع عملية الطهي المتكررة عن طريق إشعال النار، وبالتالي اليوم هناك مخاطر صحية أيضا.
0: نعم،
2: أصبح موجودين فيها المواطنين سواء توصلي على النار دانا.
0: نعم، جزيل الشكر لك أسماء الوادية مراسلتنا، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة لتحدثين عن آخر التطورات الميدانية هناك. صحيح أننا نتحدث عن وقف إطلاق نار، ولكن يبدو أن هذا وقف إطلاق النار ما هو إلا حبر على ورق، وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه على أبناء شعبنا. هذا العدوان خلف وعمق مأساة إنسانية في مجال حياتنا اليومية. ومن قطاع غزة نتحدث أن الفلسطيني يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا، لذلك نتحدث أن الطعام ليس مجرد وصفة تحضر على مائدة، بل حكاية تروى وذاكرة تحفظ وهوية تنتقل من جيل إلى آخر. في فلسطين لكل طبق قصة ولكل نكهة حكاية تحمل شيئا عن المكان وعن الناس، حتى أصبحت موائدنا سفيرا يعرف العالم بنا بلغته الخاصة. من هذه الفكرة نتحدث عن ولادة كتاب سفرتي في اللغة الإنجليزية، والذي قدم المطبخ الفلسطيني بصورة مختلفة، لا يكتفي بسرد المقادير وطريقة التحضير، بل يروي قصة كل وصفة ويزينها برسومات يدوية في رحلة تجمع ما بين التراث والإبداع وبين النكهة والرواية. يسعدني أن أرحب بصاحبي هذا المشروع المميز، الريادي وصانع المحتوى حسام قطب، والذي كان قد أعد وأشرف على إظهار هذا الكتاب. صباح الخير يا حسام.
3: صباح النور دانا، شو المقدمة بطل في شيء نحكيه.
0: الله يسعدك، شرفتونا. وكمان والدته السيدة أيضا معنا، الطاهية المحترفة فوز خلف قطب. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم جميعا.
0: طبعا فوز هي صاحبة الوصفات اللي رح نحكي عنها، وحسام هو اللي نسق هاي الوصفات الجميلة لنحكي عن الكتاب. نحكي انه هذا الكتاب مش الاول في حياة الوالدة، نحكي عن كتابين، ولكن اللافت انه سفرتي طلع من رحم المعاناة من احداث الشيخ جراح وتحول لقصة نجاح. خبرنا الفكرة اللي انبثقت منها فكرة كتاب سفرتي.
3: صحيح، انا درست الجامعة في امريكا وبريطانيا، وكنت دايما متحمس حدا يسألني من وين انا عشان هقول اني من فلسطين. ورجعت للبلاد بفترة شوي كانت صعبة، كانت فترة كورونا، وبعدين صارت أحداث الشيخ جراح، بعدين انتقلنا حرب غزة، ومن هناك كتير اكتشفت وكانت الصورة واضحة كيف احنا بس معروفين سياسيا، وللأسف كل الناس تعرف عنا بس ما حدا بيعرفنا، والمطبخ الفلسطيني برضه للأسف مش كتير معروف عالميا، وطبخات أمي بحسهاش أنا بس طبخات هيك أم بالبيت، بحسها حدا محترف بتعرف تطبخ بطريقة فنية، بتعرف تربط المكونات في طريقة جدا حلوة، وبتعرف برضو تكتب طريقة تحضير برضو في طريقة سلسة وسهلة. فغيرت على هذا الإشي وحبيت أطلعه حتى نبين قديش مهم إنه إحنا نبين في كل المجالات اللي إحنا بارعين فيها ونمثل فلسطين في كل هاي المجالات.
0: حسام، يمكن أي حدا بيحكي فلسطيني بتذكر مشاهد إنه الفلسطيني اللي تحت القصف الدمار هيك، ولكن إنه إحنا قادرين ننجز، قادرين نوصل صوتنا بطرق مختلفة. اليوم أنت بتحكي عن كتاب سفرتي في لغة إنجليزية، يعني موجه لجمهور محدد، كمان هاي نقطة لافتة.
3: طبعاً فلسطين فيها كتير مواهب وفيها كتير طاقات حلوة إنه نبرزها، والمطبخ الفلسطيني برضو مطبخ مهم. والكتاب برضو مش ما بيحتوي بس على وصفات فلسطينية، هي وصفات من الشرق الأوسط في تاتش من العالم، يعني بتلاقي فيه وصفات فيها طابع هندي، وصفات فيها مكونات من بتستخدم برا البلاد. فحلو نبين كيف إحنا برضو مواكبين التطور اللي بيصير حتى في عالم الطهي.
0: حلو، خليني أنت قلت ست فوز، يعني يمكن حسام شوي متحيز، دائما كل واحد أكل أمه أسكى أكل، مظبوط؟ أكل التيتا وأكل الماما دائما أسكى أكل،
3: ولكن أسكى
0: كمان طبعا لما تصير تيتا بتختلف. فكل إشي كيمياء بحياتنا، يعني إذا اتنين بحبوا بعض أو متناغمين حتى أصدقاء بنقول في بينهم كيمياء. الأكل كمان علاقة كيمياء، لأنه تفاعلات وتركيبات. وهذا اللي خلاني أحكي عن خلفيتك الأكاديمية، أنت جاي من خلفية أكاديمية بتتعلق في دراسة الكيمياء، اليوم حولتي هاي الطاقات الأكاديمية لشغف في المطبخ. كيف جمعتي بين حب الأكل بين دراستك وخلفيتك الأكاديمية في تقديم هاي الوصفات؟
4: والله الحقيقة أنا منذ الصغر يعني بحب أكون في المطبخ وأحضر وجبات مع الله يرحمها الوالدة، وهي كانت برضو بارعة في الطبيخ. ولما خلصت جامعة وإجيت طبعا التحقت في بعض الجامعات وأديت واجبي كأكاديمية، بعدين اضطريت إنه أكون في البيت عشان الأولاد. في هاي الأثناء حسيت إنه أنا لازم أعزز وأبرز موهبتي في الطبيخ، فصرت أكتب الوصفات وأطبقها. ولا شك إنه عائلتي يعني كانت ملهمة ودفعتني إنه أنا للأمام كتير، يعني ولا مرة شعرت بإحباط من أي طبق أنا أعددته، حتى لو ما نال إعجاب الجميع طريقة تعبيرهم كانت بناءة. يعني زوجي كتير دفعني إني أخذ وجبات من العالم، هندي صيني كذا، يعني ذواقين بالأكل. وطبعا الطبيخ الفلسطيني عززته بطريقة حلوة، ولا شك إنه الكيمياء إلها علاقة في الطبيخ، لأنه كتير أشياء وأنا بطبخها بستعمل فكرة إنه هذا مين قبل هذا، هذا أحطه قبل هذا. تستغربي إنه الطبيخ الإضافة حسب الخطوات كتير مهمة،
0: تفرق.
4: يعني بتفرق كتير، يعني تحطي زيت على السلطة قبل الليمون، هاي الناس مش كتير بتنتبه لها، بس هي من ناحية علمية لازم الليمون قبل الزيت، لأنه الزيت بغلف الخضرة، بدبلها، بيعمل يعني حتى هاي الأشياء الخفيفة.
0: أنا استفدت
4: بالضبط. يعني في أشياء بالصدفة، طريقة تحضير القشطة بالبيت، أنا من يمكن 30 سنة بحضرها بالبيت بالصدفة. ليمون على الحليب لقيته تخثر، ليه؟ بكسر
3: كل الأسرار،
4: بكسر بروتينات الحليب، بيعمل كذا، بتخثر بتصير قشطة، بعدين بتصير جبنة. ففعلا إنه الطبيخ هو كيمياء، هو حب.
0: صح،
4: يعني لما الواحد بده يعد أي طبق ما يدخل على المطبخ غصب عنه، يعني أحيانا أوكي بنجبر إنه هو مشغول أو كذا، ولكن إذا بده يعد طبق يحس بالحب وبالحنان والعيلة كلها تكون ملمومة
0: بنعكس على المنتج النهائي لما تشتغلي بحب وبشغف.
4: أنت تكوني بحب بشغف، عندك طاقة إيجابية، مبسوطة وأنت تحضري. يعني لما بقولوا الطبيخ نفس، أنا بالنسبة إلي نفس يعني محاكاة مع المواد. أنا بشتغل لحالي فعلا، أنا حتى لما بفرم بقدونس كأني بحكي مع البقدونس. أنا هيك بحب المطبخ يكون جوه حلو، طاقته إيجابية، ففعلا بيبدع الواحد. يعني لما يحضروا نفس الطبق تنتين، واحدة أزكى من الثانية، ليش؟ بيكون الجو اللي أعطته اللي طبقها أطيب شوي هو الملائم أكثر لل.
0: صحيح، ويمكن كل شيء بحياتنا هيك، أي حدا بيشتغل شغل بحب وشغف بنعكس على المخرجات. خليني أرجع لحسام. اليوم نحكي عن الكتاب، زي ما حكينا الكتاب مش بس وصفات ومش كتاب تقليدي، نحكي فيه قصة لهاي الأكلة، في رسم يدوي. يعني أنا اليوم بعد ما أخذت هاي الوصفة في تذكار من هذا الكتاب أضل متذكرتها. قديه وليه مهم تكون كل أكلة مرتبطة في قصة معينة وضعتوها في الكتاب؟
3: 100%. أول إشي الوصفات ممكن تلاقيها كل مكان، بس الروح ساعات بتتكرر، فعشان هيك كنا حابين نحط روحنا في الكتاب. ولما نفصل الوصفة عن قصتها نفقد جزء كتير كبير منها. كل وصفة بالكتاب إجت من محل، إجت من ذكرى معينة، إجت من تجربة معينة، من خبرة معينة، وحبينا تكون موجودة في كل وصفة، حتى اللي بقرأ يحس حاله دخل بيت فلسطيني يمكن شوي مودرن، بس يحس حاله في هذا البيت، يقدر يقرأ عن هاي الوصفات، يقدر يعمل هاي الوصفات ويطبقها في طريقة يمكن حلوة. بحس المنتج برضه كله، يعني الكتاب كيف طلع، إشي حلو يكون بالبيت، شكله من برا لما تحطيه على الطاولة جزء من ديكور البيت بصير، لما تفتحيه بتلاقي هاي الرسمات اللي مرسومة رسم يدوي من الفنانة هبة طنوس، هدول انعملوا في طريقة بتقدر تمزعيهم وتحطيهم بفريم زي ما احنا شايفين. وهذا الاشي كان بالنسبة إلي مهم. الكتاب زي ما حكينا باللغة الإنجليزية، وورا كل رسمة كتبت كرمة هموز كتابة عن سواء كلمة بالعربي، مكون، مدينة في فلسطين.
0: حلو.
3: حتى الناس اللي برا برضو تقدر تتعرف عن فلسطين، على فلسطين من خلال الكتاب، ويتركوا تذكار بالنسبة إلهم.
0: يعني عم نعلم الحدا اللي بيشتري الكتاب وبقرأه مصطلحاتنا الفلسطينية، أكلاتنا الفلسطينية بالزبط. في طريقة حديثة، وكمان بالزبط. رسم يدوي بدل على الهوية بالزبط. لأنك كاتب هذا الكتاب ومتبع له، شو بتتذكر قصة علقت؟ يعني شو في أكلة وراها قصة أنت ربطها؟ يعني حطينا قصة لأكلة مرتبطة فيها.
3: يعني في كل بساطة إحنا الحمص حصتنا بفلسطين.
0: صحيح.
3: وحمص السوق لا يعلى عليه. بس كانت إمها، لأنه اللي هي جدتي كانت برضو أكلها كتير زاكي وتغار على أكلاتها، كانت تمنعهم يأكلوا حمص من السوق. فدايما يصفوا هم، هي اللي تبتكر الوصفات، وهذا وضلت أمي تحسن الوصفة تحسن الوصفة تحسن الوصفة لصارت شبيهة لحمص السوق. وهذا الإشي مش سهل، لأنه ولا مرة حمص البيت بيكون زي طعم حمص السوق، حمصنا شوي قريب.
0: طيب جميل. طيب استفوز، خليني ارجع لعندك. بنحكي انه الكتاب فيه وصفات مبتكره، صحيح انه بنحكي وبنعتز باكلاتنا الفلسطينيه الاصيله واللي بتعبر عنا وعن هويتنا، ولكن انت اليوم دمجتي اكثر من مطبخ. خلينا نحكي عن هاي الجزئيه، عن احترام الوصفه الاساسيه واضافه لمسات عصريه.
4: فعلا انا من اللي بحبوا يطبخوا ويتعلموا أشياء جديدة. يعني لحد هلأ أنا بحب أقرأ وصفات وأطبقها وكذا، ولكن أنا مش من أنصار تغيير جوهر الطبخة نفسها. يعني بحب مثلا لما نعمل عجة على سبيل المثال، بحب تضل الأساسيات هي موجودة، بمنعش إنه أجي أضيف عليها لمسات هندية مثلا.
0: حلو.
4: ولكن ما تغير المحتوى تاع الأصلي للطبق. فكتير أشياء أنا حبيت أعملها زدت عليها مكونات قد لا تكون متداولة زمان في المطبخ الفلسطيني، ولكن ما غيرت محتوى الطبق الرئيسي،
0: ضل محافظ
4: على الطبيعة الأصلية، بحيث إنه لو حدا حب ما لقى هذه الإضافة موجودة عنده في المطبخ أو حواليه أو كذا، إنه يقدر إنه يطبق هاي الوصفة ويستغني عن هاي ويرجع للمكونات الأصلية.
0: والكتاب أكيد بحول بيحتوي على المقادير بطريقة خلينا نحكي مختلفة
4: مبسطة كمان. جدا يعني بحيث إنه لو حدا عمره صغير بيقدر يطبق الوصفات. أنا دائما في الكتب بحاول إنه أستعمل المكاييل الموجودة بين الإيدين، معلقة صغيرة معلقة.

0: انه كم يوم إلك بتحضري كم كذا بتعرفي هيك، وخصوصا بيعرفوا انه انا ما بحب حدا يساعدني بالمطبخ بالطبيخ بالجلي بحب
1: طبعا
0: بس
1: مهم.
0: بالطبيخ لا. فدائما عندي ترتيب، يعني ممكن من قبل بيوم احضر وين بدي احط الطبق المعين، اي معلقه تسكب له، الديكورات تاعوني، الصحن ايش بدها تكون، هل متوفره هاي الاغراض او مش متوفره. فعشان هيك هذا كله بيساعدني انه انا اشتغل براحه نفسيه وبسلاسه، وان شاء الله يعني انه رده فعل الناس بتكون حلوه على طريقه التقديم.
1: خلاص انتم بتعزموني ليوم وانا وانا بقيم وبقدر وبخبر المشاهدين. خليني ارجع لك حسام. بتآمن بما انك ريادي وصانع محتوى كمان على السوشيال ميديا، بتآمن بالاحترافية والتشاركية، وهذا كان واضح في الرسوم اليدوية واشراك اخرين في هذا الكتاب. طول احنا صغار كانوا الاهل هم الداعم، كانوا يهتموا بس ابني شو بحب، فوتبول، سباحة، رياضة، عشان أظهره وعشان أنمي قدراته ومواهبه. اليوم الآية انعكست هون. اليوم الأولاد عم بيهتموا في الأهل، عم بيشوفوا إنه عند أهلهم مهارات ومواهب بسلطوا الضوء عليها وبيظهروها. كمان عن هاي العلاقة وأهمية دعم أهلنا في هذا العمر، يعني اليوم زي ما بقولك الدنيا دوارة واليوم الأولاد هم بيشيلوا الأهل.
2: صحيح صحيح. شوفي أنا أهلي كانوا جدا داعمين إلي في كل إشي عملته. أنا كبرت بمثل وبغني وبدبك وكل هالأمور، ودائما كانوا في الصف الأول ويشجعوا هاي المواهب ويدعمونا وكل هاي الأشياء. زي ما حكيت لك بحسهاش بس أمي بتعرف تطبخ، بحسها حدا عنده خبرة وعنده موهبة، حلو إنه العالم يشوفها، ودائما الشخص اللي كان دائما وراي يدعمني حلو يكون تحت الضوء على كبر. وهذا جزء من رسالة الكتاب، كتير مهم ندعم أهلنا لأنه إحنا هينا عم نمر بظروف صعبة من الاحتلال وكل هالأمور، هم مرقوا زيها وأكتر. وهاي قمعة أفكار وقمعة تطور مشاريع،
1: كمان فرصة زينا هلأ متاحة إنك أنت مع التفتح والتطور تعرف الناس
2: 100% في السوشيال ميديا. كان الوصول للناس برا صعب، ومع هيك كتابها الأول قدر يوصل كندا، قدر يوصل الأردن ومصر وكل هالأمور. بس حبيت في هذا الكتاب لسه نوصل العالم من أجمع.
1: كيف لقيت إقبال الناس على الكتاب؟
2: الناس عم بتحب. إحنا هلأ لساتنا في السوق المحلي، إن شاء الله عن قريب رح نتفرع بسوق الخليج وأمريكا وأوروبا. الناس كتير عم بتحب، حسينه منتج حنون، حسينه كتاب حنون فيه.
1: خلينا نتعرف عليه أكتر. الكاميرا إذا بتقدر تورجينا إياه، تفتح الكتاب تورجينا كيف الكتاب. أول إشي خلينا نشوف الكفر.
2: هي الكفر، هذا من مصور برضه كل اللي اشتغلوا عليه، هذا بنقدر نحكي انه منتج فلسطيني بحت.
1: حلو.
2: المصور اوبا، هذا فتحته عشان اوريكم الصفحات ونسكند. هيو الكتاب انعمل في طريقه بايندر. ليش؟ على اساس امي كانت تكتب الوصفات على نوت بوك.
1: حلو.
2: كانت الدونه، فحبينا نعيد هذا الاشي، فاي وصفه حبيتوها بتقدروا تنشال من الكتاب. اول كلمه بتشوفوها هي مرحبا، وبتشرح لك شو المرحبا. الوصفات هون متنوعة، وبرضه هدول الرسومات اللي حكيت لكم عنهم، 6 رسمات بتقدروا تحطوهم بفريم، كل واحدة بتحكي عن قصة معينة، والوصفات متفرعة ومقسمة حسب المكونات. هاي مصبنة نابلس، وراها بنحكي عن نابلس، والوالدة برضه من نابلس، التاتش النابلسية دايما موجودة. وفي وصفات بيض، معجنات، بتنجان،
1: من أكلات خفيفة لأكلات تقيلة موجود
2: 100%. وإشي بدي أحكيه بالنسبة إنكم حكيتوا عن الديكورات وكل هالأمور، هذا طبخ بيت، طبخ بيت في طريقة حديثة مبتكرة ومعمولة في طريقة مبسطة. الكتاب مر على 6 قرأوه وبسطوا لغته عشان يصير حسام يقدر يطبخ. فأي حدا رح يعمل وصفة من الكتاب رح تطلع معاه بنفس الطعم وكل واحد ونفسه
1: إن شاء الله. طيب ست فوز، خليني أحكي لك، إذا أنا بدي أشتري الكتاب سواء أنا من السوق المحلي أو من السوق الدولي الخارجي أجنبي، شو أول وصفة بتحبي يجربها؟ شو الشعور اللي راح يوصله من أول وصفة أنت كتبتيها في هذا الكتاب؟
0: الحقيقة أنا عندي وصفة بحب الكل يجربها، اللي هي كعكة الزعتر.
1: كعكة الزعتر
0: هاي أنا إلي بعملها يعني من عمر حسام، يعني من 30 سنة أنا وصلت لكعكة الزعتر. وكعكة الزعتر بالنسبة إلي حاوية كتير من المنتوجات اللي موجودة.

0: في بلادنا. أنا صحيح. بعتز بالجبنة النابلسية، يعني الجبنة النابلسية بتلاقي كل حوالين العالم أنواع كتيرة من الأجبان، وطبعا مدروسة وزاكية وكل شيء، لكن أنا بالنسبة إلي بالدرجة الأولى الجبنة النابلسية هي رائدة بالنسبة إلي في أطباقي. يعني حتى لو إلها بديل معين برجع بحطها هي، هيك بحس إنه في بيني وبينها
1: في ارتباط.
0: هاي الكعكة فيها زعتر، الزعتر من بلادنا، فيها جبنة، الجبنة من بلادنا، فيها زيتون، الزيتون من بلادنا، فيها يعني بقية المواد كلها
1: تشبهنا، تعبر عنا
0: بالضبط. وفيها كيمياء إنه أنا استعملت ماء الصودا أو السبرايت أو السيفن أب اللي بسموه، بدل ما أستعمل خميل. المي أو الحليب حتى هي يتخلل بينها وتطلع
1: هشة
0: وكله. يعني هيك بحس إنه أنا موجودة مع كعكة الزعتر.
1: تعرف إنه كعكة الزعتر هالفترة طالعة ترند ضاربة كتير، وإنت بتحكي من عمر
0: أنا إلها يعني فوق 30 سنة. أنا يعني حتى موجودة وصفتها عندي من قبل، فبعرفش ليش بعتز فيها هيك، وبحب أعملها ديكور زي الكعكة العادية باللبنة بالخيار بالبندورة. وهي لقيت إنه كل العيلة بتحبها بما فيهم الأحفاد يعني، فعشان هيك هاي بعتز فيها كتير الوصفة وسهلة التنفيذ. صحيح. يعني
1: طيب حسام، الواحد بتزيد عليه المسؤولية لما يحس انه نجح وقدم اشي، بصير يتطلع للأمام وبصير بده يطور من حاله أكتر. حكينا عن كتاب قبل سفرتي، اليوم بنحكي عن سفرتي. هل في مخططات؟ خلينا نحكي في مشاريع قادمة انت والوالدة
2: ان شاء الله. الكتاب آخر صفحة فيه بتوعد بكتاب تاني اللي هو رح يكون الكتاب الثالث، وبتمحور حول الأحفاد. أمي برضو مش أم، هي جدة، وبتدلع الأحفاد كتير أكتر مما بتدلعنا. بالضبط. لا غير شكل إيش ما يطلبوا بتعملهم، ودائما قادرة إنها على السفرة ترضي الكبير وترضي الصغير. فحابب الكتاب الجاي يكون من وصفات الأحفاد بحبوها، كل حفيد رح يكون له سكشن الخاص بالوصفات اللي بحبها، ويكون كتاب متنوع فيه حلو، فيه موالح، فيه الأشياء الصحية والأشياء مش كتير صحية اللي هي
1: بحبوها
2: من الجدة للأحفاد، ونصفي إحنا ناكلها بالبيت.
1: الجدة باكلوا إيش بدهم؟
2: 100%
1: معروف هذا الشيء. طيب ست فوز، شو رسالتك؟ شو بتتمني؟ شو بتأملي؟ يعطيك طولة العمر أول إشي والصحة. اليوم إحنا بنحكي عن إنجاز إن شاء الله، وراح يشوف النور أكتر في أكتر في الجمهور المستهدف في اللغة الإنجليزية
0: إن شاء الله.
1: اليوم شو بتأملي؟ شو رسالتك اللي بتحملها؟ شو بتحبي تحكي؟
0: والله الحقيقة أنا يعني بعتز في أولادي وبناتي، وبتمنى لهم دايما إنهم يكونوا مرتاحين ومبسوطين وفعلا محققين كل اللي بدهم إياه. حسام بالنسبة إلي دائما هو بدفعني إنه أنا يعني هذا الكتاب لولا حسام أنا خلاص عملت واحد واستكفيت، ولكن حسام دعمني دعم كامل. يعني طبعا مشاحنات وهذه لا وهاي يعني بتقدريش تخيلي. فأنا دائما بتمنى للجيل الجديد إنه يضل متمسك شوي بالمطبخ. للأسف الجيل الجديد معظمه معتمد على السوق.
1: صحيح.
0: يعني بتلاقيها ما طبختش قالوا كذا لأنه كل شيء متوفر. بس أنا بحب إنه صبايا هالأيام أو حتى الشباب يعني
1: لازم
0: إنهم يتصلوا بالمطبخ شوي. المطبخ مش صعب، المطبخ بس بده شوية شغف وحب
2: ووقت.
0: الوقت أنا معك، هو لو كل شيء منظم وكل شيء عندك ما باخد وقت. الطبخ ما باخد وقت.
1: تعرف أنا بعد ما صرت أم صرت أحس إنه لغة التعبير عن الحب لأولادك ولجوزك هي الطبخة.
0: هي الطبخة.
1: يعني أنت في يوم في الأسبوع أو يومين إذا سويت طبخة بتحس إنه أنا هيك بقدركم.
2: وهذا سلوغن الكتاب.
0: يعني. أيوة.
2: هذا سلوغن الكتاب هو لغة الحب للأم الفلسطينية.
1: بالضبط. هاي لغة حبنا كأمهات اليوم. بالزبط. إنه إحنا عم نطعم أولادنا أكل من البيت.
0: يعني.
1: وصرنا إنه لا أنا أسكى من برا بعمل. يعني وصلنا لهاي المرحلة. طيب أنا فخورة فيكم صراحة.
2: شكرا.
1: فخورة إنكم من مدينة القدس. بهذا الإنجاز، بهذا التقدم والتطور، بهذا الكتاب اللي بيشكل وبيحمل كأنه سفير للمطبخ.

0: الفلسطيني والمقدسي، هاي الوصفات الغنية زي ما حكينا واللي بتشد العين قبل التوم. وأكيد الوصفات زي ما حكيتوا إنها هي سهلة وقادر الكل يلاقيها. واللي بده الكتاب حسام من المجتمع الموجود هون، من حدا بشوفنا، وين بيقدر يلاقي اليوم؟ موجود في المكتبات؟
1: موجود هلأ أونلاين على موقع صفرتيبوك.com، بيقدر يعمل الطلبات أونلاين. حتى التوصيل احنا تحملنا نص تكاليفه، فحتى الزبون ما يدفعش كتير ويكون الكتاب متاح للجميع. وبرضه متوفر في أماكن هلأ أكتريتها في القدس، عن قريب رح يكون برضه في نقاط بيع في رام الله وفي نابلس، بنعلن عنهم على الموقع.
0: لازم نابلس طبعا. مخولك بنفع ما بنفع لازم. طيب شكرا كثير، شرفتونا.
1: شكرا للاستضافة، وجد يعني هيك الدعم اللي اعطيتونا اياه.
0: هذا اقل واجب، انه الواحد يوقف اولا جنب اولاد بلده، يكشف عن هاي المواهب زي ما انت وقفت جنب الوالده. فوز خلف قطب
2: فعلا. انا سعيده كمان انه كانه عمالي بحكي عن ولد من اولادي. فبشكركم انكم استضفتونا، وبشكركم انكم يعني عرفتوا الناس بالكتاب، وان شاء الله دائما انتم سباقين لكل شيء.
0: الله يسعدك، من توفيق لتوفيق يا رب. شكرا. فوز خلف قطب الطاهيه المحترفه وصاحبه هذه الوصفات التي دونت في كتاب سفرتي مع ابنها حسام قطب، ايضا الريادي ورجل الاعمال وايضا صانع المحتوى والذي اخرج سفرتي الى النور. جزيل الشكر لكم، يسعد صباحكم وشرفتونا.
2: شكرا لكم،
0: يعطيكم العافيه. نبقى في ملفات صباح الخير يا قدس، ونتحدث هذه المره عن السياحه، ولطالما شكلت السياحه شريطا وشريانا اقتصاديا لمدينه القدس، لكن المشهد اليوم يبدو مختلف. شوارع اقل ازدحام واسواق تعاني من ركود غير مسبوق، وخاصه في تداعيات الحرب الاخيره والتطورات الاقليميه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والاحتلال وايران، وكذلك الحال منذ كورونا. وكان هنالك صعوبه اقتصاديه اثقلت كاهل المواطنين هناك. كيف انعكست التطورات الميدانيه على الواقع الاقتصادي السياحي؟ في التقرير التالي.

خلال السنتين او اكثر، صار طبعا اكثر من سنتين كان قربنا نصير ثلاثه، واضح انه القدس تعتمد بشكل كثير كبير على قطاع السياحه كمحرك اقتصادي اساسي للاقتصاد المقدسي. اليوم احنا بنقول تقريبا السياحه في المنطقه العربيه تقريبا شبه صفر، يعني لانه بالرغم من انه يعني المطار يمكن فتح، بعض الشركات الطيران الاساسيه بلشت ترجع ولا اخره، ولكن لسه هذا الحكي ما انعكس على الطلب السياحي يعني. وفي طبعا عده اسباب، يعني من الاسباب هاي اول شيء هو الانطباع، وهي السياحة صناعة انطباعات، وبالتالي الانطباع بشكل عام على زيارة الأراضي المقدسة تراجع كتير، لأنه مزبوط يمكن الناس مكتوب أنه يمكن خلصت الحرب بس يمكن ما خلصت، يمكن يتفقوا بس يمكن ما اتفقوا، أوكي؟ فهذا كتير بيأثر على الوضع السياحي. احنا اصلا يعني بغض النظر لو كانت الضربه بلبنان ولا كانت في غزه ولا كانت بالاردن ولا حتى لو كانت بقبرص، على طول القدس بتتاثر، لانه الناس لما بتيجي على الاراضي المقدسه بتيجي بشكل شامل، يعني يمكن تزور حتى اكثر من بلد مرات. فبالتالي هذا يعني خلينا نقول من الاسباب الاساسيه اللي لسه الحركه ما رجعتش. طبعا في بنقدر نقول انه كمان الصيف يمكن مش افضل موسم للقدس بالذات يعني، ولكن احنا لسه بنحكي عن السياحة الدينية. اذا بنيجي نحكي عن السياحة خلينا نقول الداخلية او عن انواع تانية من السياحة، خلينا نقول على السياحة التراثية الثقافية والاخرى، اللي هي هذا باب لازم نستثمر فيه، لانه القدس مدينة تاريخية وفيها من المعالم وغنية بشكل يعني كتير مميز، اللي ممكن احنا نوظف كتير من الشغلات هاي. فهذا الجانب لازم يتم الاستثمار بهذا الجانب، ما في موارد، عدد الناس اللي بتشتغل بهذا الجانب قليل كتير، فبالتالي مساحة انه احنا نتطور بهذا الجانب مع كل التعقيدات الموجودة خلينا نقول الثقافة العامة اللي لساتها بتعتمد على السياحة التقليدية شوي صعب. نتأمل انه يعني يصير شوية حركة بشهر 9-10، لانه شهر 9-10 بشكل عام هو موسم سياحي اساسي لمدينة القدس. بالضرورة طبعا نذكر انه السياحة الإسلامية لا تزال بتحاول تيجي، خاصة من مناطق معينة.

0: زي سنغافورة، المناطق الآسيوية، وهاي السياحة اللي بتيجي هون بشكل عام مرحب فيها. حتى الجانب الإسرائيلي يعني ما بعزمهمش كثير لدخول الأقصى والآخري. السياحة الإسلامية بشكل عام هي أنقذت القدس، بس اليوم في لها عقبات. يعني سياحة من جنوب إفريقيا إسلامية أو من تركيا أو سياحة أوروبية إسلامية بتواجه بعض المشاكل. الناس بتشكي إنه بمنعوهم يفوتوا على الأقصى بساعات معينة ولا آخره. فهذا مش هذا طبعا بيعكس نفسه على عدد الناس والاهتمام خلينا نقول المستمر إنها الناس تضلها تيجي، لأن السياحة الإسلامية مش زي السياحة المسيحية الدينية. السياحة المسيحية لها مواسم ثابتة، السياحة الإسلامية ممكن تيجي على مدار السنة. فهي سياحة كتير مهمة، وأنا برأيي أنه هاي السياحة أنقذت القدس في السابق. أما السياحة التراثية الثقافية بحاجة لاهتمامات أهل البلد، بحاجة لاهتمامات يعني عائلات وأفراد وكذا والأخير ممكن يجوا من برا، حتى زائد يعني مجموعات مناصرة يمكن للجانب الفلسطيني. ضروري ناخد بعين الاعتبار أنه حتى الناس اللي اليوم بتيجي بتحاول توصل القدس كتير منها برجعوها على الحدود. أوكي، يعني هذه كمان قضية. يعني واحد بيكون حاسب حساب إنه جاي ناس أو جايين يقعدوا أسبوعين زمان أو الآخره، بلاقي إنه الناس رجعوها عن الجسر أو رجعوها عن المطار أو الآخره. فهي كمان إشكالية، وهي بتأثر حتى لو أنا يمكن صغيرة بتأثر على موضوع الانطباع كمان مرة. يعني الناس بتصير تقول لك أنا أطلع مشوار ولا أجي ولا ما أجيش. وهذه السياحة كمان إذا مدت على المغتربين، وهلأ موسم المغتربين، ولو حبوا المغتربين يجوا من أوروبا من أمريكا من أماكن اللي هن يعني زي ما تقولي ساكنين فيها بحبوا يرجعوا، هذه سياحة كتير مهمة. هدول الناس كتير بيهتموا يتعرفوا على البلد ويزوروا ويشوفوا كذا والآخرين. وطبعا البلد بشكل عام أمان، يعني بقدر الواحد يروح أي مكان بده. ولكن يعني إذا بتستمر هذه خلينا نقول المعاقبة هاي على الحدود، هذه ممكن كمان يكون لها تأثير إنه الناس ضلت تأجل الزيارات. يعني كل سائح بيجي على القدس بالعادة بالمعدل، يعني نحن نحكي كمان عن مجموعات سياحية، بدفع تقريبا 1500 دولار. يعني فإذا بتيجي تقولي في السنة ممكن يوصل على القدس أوكي بين 500 لمليون شخص، لأنه القدس في لها برضو حجم معين من استيعاب الناس. وإحنا من سنة 2000 لل 2005 بالحرب الخليج الأولى والانتفاضة الأولى لما بعد زيارة شيرون للأقصى، إحنا خسرنا نص القدرة الاستيعابية. يعني 20 أتير من أصل 40 سكروا بشكل نهائي في القدس، 30% من عدد الدكاكين في البلد سكرت بشكل نهائي، أكثر من 70% من النشاط الثقافي اللي كان برضو يحرك بعض المطاعم ومرات بعض الأوتيلات كمان تلاشى في القدس. فالقدس بتواجه يعني خلينا نقول حالة انكماش عام. يعني أوكي، اليوم إحنا إذا نيجي نتطلع على السياحة المحلية وبعض الصحافة وبعض الأخره، ما أخذ بعين الاعتبار الفنادق اللي هلأ مسكرة، منقول إنه نسبة الإشغال لا تتعدى 15%. عرفت كيف؟ فأنت بتحكي بين 15% بالمعدل 60% بالسنة. أوكي، بتشوفي قديش حجم الخسائر لو ضربتي 1500 بكل زبون بده يجي، يعني تطلع بالملايين. أنا بقول يعني إحنا هلأ في فترة أول إشي بالضرورة إنه إحنا نشتغل على يعني تصميم وخلق شو بنسميها مقاصد سياحية أو وجهات سياحية تراثية ثقافية. هذه القضية كتير أساسية، وإحنا عندنا خطة لهذا الموضوع، لكن تنفيذها مش بسيط. أوكي، يعني إحنا برأينا إنه لو سوق القطنين تحول لمقصد سياحي أو وجهة سياحية مع مجموعة المؤسسات المحيطة فيه، لو سوق اللحمين تحول إلى وجهة سياحية مع مجموعة المؤسسات المحيطة فيه بيخلق عناصر جذب. لو حولنا جزء من الأماكن اللي فاضية في البلد القديمة زي سوق البازار، زي بعض البنايات زي بناية منيب المصري أو زي بركة البطرك مثلا، أو يعني ممكن دار الأيتام إلى آخره، هذه الأماكن تخلق لك مساحات. في عندنا كمان نوادي، في عندنا كمان مدارس داخل البلد القديمة طبعها قديم وإلى آخره، كل هاي ممكن تحول إلى برامج جذب سياحي لأهل البلد ولغير أهل البلد. في عندك أماكن كثيرة فيها ناس ساكنة، فيها. هاي الأماكن ممكن بالتعامل مع الناس، باتفاق مع الناس، نعمل نظام معين بحيث أن الناس تستفيد، تكون هي صاحبة الوجهة السياحية المعينة وهي تساهم في إدارتها. مثلا على سبيل المثال لنفترض الخانقة الصلاحية، ممكن بعض المدارس زي المدرسة المزهرية أو بعض الأماكن اللي فيها ناس، ممكن يكونوا مؤسسات زي السرايا، زي دار الأنصل، زي الجالية الإفريقية، زي مثلا الزاوية الهندية إلى آخره. في كثير من أماكن جذب الناس ممكن أنها تيجي وتنبسط فيها. كمان الثقافة العامة أنه الناس ما تركض للنظام الجديد، يعني اليوم في تشجيع للناس تطلع من البلدة القديمة تروح باتجاه الضواحي. هذا موضوع احنا بنرحب فيه لانه الضواحي جزء منه، وبالتالي بهمنا انه الضواحي تشتغل، ولكن بنفس الوقت مش على حساب المنطقة التاريخية. المنطقة التاريخية لازم تظل وجهة اساسية، ولازم الناس تستمر في انها توصل لهاي المنطقة، لانه هاي المنطقة هي المستهدفة بشكل اساسي. فنحن لازم نظلنا واعيين، شباب وصبايا وكل الناس ومدارس والأخيرة ومؤسسات، إنه دائما لازم يكون في بشكل أسبوعي حركة باتجاه البلد القديمة، مش بالضرورة تكون دينية، تكون حركة استكشافية للتعرف على يعني حقيقة وأسرار البلد القديمة.
1: إحنا بالنسبة لنا الوضع زي ما هو، لا في شغل ولا في إشي، من حرب غزة، من الكورونا، احنا بنبدا من الكورونا، سكرنا محلاتنا سنتين ونص، بلشنا شوي نشتغل، اجت الحرب غزة، سكرنا سنتين ونص، فتحنا 7-8 أشهر، اجت حرب ايران، احنا كل شغلنا على السياسة، يعني في سياحة بنشتغل، زي ما انتم شايفين هاي الوضع، هاي المحلات، هاي العالم، هاي البلد فاضي، فيش ولا حدا، يعني الوضع كتير سيء في البلدة القديمة، 80% في ضرر، يعني فيش شيء، يعني هاي المحلات كلها مسكرة، يعني بقول لك هون نقعد نفتح محلاتنا ونسكر محلاتنا بنستفتح، لا بيشتغل ب7-8 آلاف شيك أحسن يضلوا بالبلد القديمة، وهذه سياسة مش منيحة لقدام كمان، يعني بتخاف يصير كمان زي البلد القديمة بالخليل وكذا وفيش شغل، بس احنا بنحبز ترجع السياحة وترجع العالم تفتح محلاتها وترجع الدنيا زي ما كانت، بس الله أعلم. احنا بنناشد المؤسسات، بنناشد يعني السلطة تساعدنا، يعني احنا بندفع أرنونة كتير غالي، بندفع ضرائب، بندفع كذا، ايه يعني احنا من كل هذا، من بعد الكورونا اجانا $1000 من السلطة الفلسطينية، اجانا $1000 قبل شهر، يعني من الغرفة التجارية، يعني شو $1000 بالنسبة بتدفع عمالك وأرنونة، بتدفع 10-12 ألف شيكل لمحلين بالبلد القديمة، وزي ما انت شايف البلد فاضي، فيش استفتاحات، يعني انا صار لي من يوم السبت هاليوم الخميس الاربعاء هينا ما بعناش ولا شيء، فيش شيء، يعني بدا يعني البلد كتير تعبانه، فيش شغل، فيش سياحه، وانا معتمدين على الله وعلى السياحه، وفيش سياحه. وبعدين هلا انت اطلعي على شارع يافا، عبن يهودا، حارة اليهود، في سياح ملان، يعني هلا مروا ثلاث جروبات امريكان ستودنت، هذول الطلاب، يعني لو يفلتوهم هون الكل بيشتغل، الكل بنعنش، بس لا بيفلتوهم، مش ممنوع باخذوهم على حارة اليهود، بفلتوا باخذوهم على شارع يافا، بقول لك فري ماركت، يو كان دو وات يو لايك، هون ممنوع، احنا كل شيء عندنا ممنوع العرب، وبيجي مرات بيجي اجنبي بده يشتري، بيجي بقول له دونت باي فروم هير، دونت باي فروم عرب، كذا، عينك يعني صارت، وزي ما انت شايفين الوضع والله يا عمي ما له غير الله.

إلى آخر محطات صباح الخير يا قدس، إلى جولتنا التي نصطحبكم فيها إلى زقاق البلدة العتيقة، وهذه الفقرة التي نخصصها إلى أهلينا المحرومين والمبعدين قصرا عن البلدة القديمة، نبدأها من سوق خان الزيت. هذا السوق يعتبر أحد أقدم أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس وأكثرها حيوية، كذلك الحال يعد وجه المدينة وأول أسواقها والمدخل الرئيس لأسواق البلدة القديمة في المدينة المقدسة. يحمل دلالات تاريخية وثقافية ثمينة، وهي وجهة رئيسية للسياح وللسكان المحليين الذين يتوافدون على شراء المنتجات التقليدية الفلسطينية والحرف اليدوية الفريدة، كهذا المحل على يمين الصورة، وهو أقدم من يعمل على إصلاح الأحذية في سوق خان الزيت. يمتد سوق خان الزيت إلى عدة من الأمتار إلى يصل منطقة المربعة، أي بالقرب من تقاطع كنيسة القيامة. سمي بهذا الاسم نسبة إلى وجود خان أثري فيه يعرف باسم خان الزيت. يمتاز بمعاصر زيت الزيتون، وكان في كل معصرة خان مخصص لزيت الزيتون. يحتوي السوق على عديد من العتبات، وهذه واحدة منها، عتبة البطيخ.

امتد السوق من بداية نزول باب العمود وهي المنطقة الشمالية ويتقاطع مع حارة النصارى وعقبة المفتي الذي نحن قريبين منها مع محطات من طريق الألم.

العديد من المحال التجارية الهامة والتي تعتبر مقصدا للزوار والسياح في هذا السوق، ومنها أيضا الفنادق العربية المطلة على المسجد الأقصى كفندق الهاشمي الذي مررنا عنه قبل قليل. عقبات عدة تقع داخل هذا السوق، كما ذكرنا عقبة البطيخ والتي كنا على الدرج منها والتي تتوسط خان الزيت وتعتبر طريق حيوي ما بين خان الزيت وحارة النصارى. وهنا مرحلة من مراحل طريق الآلام والمعالم المسيحية المرتبطة في الرواية هناك. على يمين الصورة هذه الطريق تؤدي إلى حارة النصارى. في نهاية هذا السوق نصل إلى سوق العطارين الذي يقع غرب المسجد الأقصى المبارك. يأتي موازاة سوق اللحامين وهو السوق الأوسط، سمي نسبة إلى محاله التجارية التي تبيع الإبهارات والأعشاب.

للأسف عديد من المحال تفتقر لزوارها كما نشاهد في الصورة، وهذا بسبب الركود الاقتصادي والسياحي الذي كنا تحدثنا عنه قبل قليل في تقريرنا السابق. كذلك الحال على يمين الصورة، هذه الدرجات توصلنا إلى سوق سطح الخان أيضا المطل على عديد من الأسواق المقدسية وكذلك على المسجد الأقصى. هذا هو سوق العطارين الذي في نهاية هذا الممر، والذي سمي نسبة إلى المحال التجارية التي تبيع التوابل والبهارات. في نهاية هذه الجولة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من صباح الخير يا قدس. شكرا على طيب المتابعة، كنا معكم على مدار ساعتين لمتابعة آخر التطورات الميدانية لا سيما في بلدة سلوان ومحاولة أهالي بلدة سلوان لإزالة السواتر الحديدية في سابقة قانونية، وكذلك الحال اطلعنا على التطورات في سوق طب مختبرات الأسنان، وكذلك الحال تعرفنا على كتاب سفرتي الذي يوثق ويحمي الموروثات الشعبية فيما يتعلق في المأكولات الفلسطينية من السرقة والاندثار. جزير شكر على هذه المتابعة، على أمل اللقاء الجمعة القادمة. جمعتكم مباركة وفي أمان الله.

0: جيتارتان
1: جيتارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

هنا صوت فلسطين. صباحكم أعزائنا، تباشير خير مع بداية يوم جميل مشرق بكل معاني الخير والبركة والمحبة. نبدأ معكم بث إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم السبت 11 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا

0: يأتيكم على موجات الاف ام التالية. الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة اف ام. محافظة القدس 100.1 بالعشرة. محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام. محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة. محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام. محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام. جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. اما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. والمعنى: إذا كان غير صاحب عمل صالح. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وقوله أصحاب الجد محبوسون أي أصحاب الحظ والغنى، ومحبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين
1: هنا فلسطين وصوتها أسعدتم صباحا سيداتي سادتي وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد نهار جديد لهذا اليوم السبت 11 من تموز لعام 2026 وذلك عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي وفي أبرز ما لدينا طائرات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه المواطنين في حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة المواطنون في قرية المغير شمال شرق رام الله يشرعون في اعتصام مفتوح أمام منزل يسعى المستوطنون لاقتلاع أصحابه اعتداءات المستوطنين متواصلة في كافة محافظات الضفة هذه الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم سيداتي سادتي سأعرض لكم مشهدا من قرية المغير شمال شرق رام الله منذ يومين شرع أهالي القرية باعتصام مفتوح في ساحة منزل عائلة الحاج أبو عطا بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال ومحاولاتهم المتكررة لاقتلاع العائلة من منزلها قد يبدو المشهد في ظاهره اعتصاما لحماية بيت لكنه في جوهره أكبر من ذلك بكثير ليس الاعتصام أمام منزل الحاج أبو عطا دفاعا عن بيت من حجر بل دفاعا عن فكرة كاملة اسمها البقاء ففي المغير لا يحاول الاحتلال اقتلاع منزل فحسب بل يختبر قد

0: قدرة الناس على التشبث بأرضهم، ويحاول أن يحول الخوف إلى وسيلة للتهجير والعزلة إلى مقدمة لرحيل جماعي. لكن حين يبيت الأهالي مع عائلة واحدة فإنهم يعلنون أن البيت لم يعد بيتا لعائلة، بل صار بيتا لقرية بأكملها، وأن استهداف فرد هو استهداف للجميع. هكذا يكتب الفلسطيني معركته اليومية بالحضور وبالكتف التي تسند كتفا، وبالإصرار على أن الأرض لا تحرسها الأسوار بقدر ما يحرسها أهلها. وكل ليلة يصمد فيها هذا البيت تتراجع فيها خطوة من مشروع التهجير، لأن الاحتلال يدرك أن اقتلاع الإنسان من أرضه يبدأ بكسر وحدته، بينما يثبت أهالي المغير أن التضامن هو أول أشكال المقاومة، وأن القرية التي تتشارك الخوف تتشارك أيضا القوة، فلا تترك أحدا وحيدا في مواجهة الاقتلاع. فريق العمل في نهار جديد لهذا اليوم، ليث القدومي في الأعداد والتنسيق، أسمع ويس في المتابعة والتنفيذ، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، وسام حمد في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم صباحا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع سحر منير. صباح الخير.
1: صباح الخير لك وصال، وتحية صباحية للمشاهدين والمستمعين. ونبدأ هذه النشرة من قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال نيران طائراته صوبهم في مناطق عدة في القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أدى لإصابة 3 من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران مسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. في الضفة اقتحمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء أبو ظهير والجابريات في المدينة واعتلت سطح منزل وحولته لنقطة عسكرية، كما أطلقت قنابل صوت في محيط منازل المواطنين. في نابلس أصيب مواطنان بجروح بالضرب المبرح خلال هجوم مستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس حسب الهلال الأحمر. وفي رام الله احتجزت قوات الاحتلال شبانا خلال اقتحام قرية دير الجير شرق المدينة. أما في بيت لحم فاقتحم الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة. يدرس الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات محتملة لتجديد القيود على واردات بضائع المستوطنات في الضفة بما فيها القدس وهضبة الجولان. وقد عممت المفوضية الأوروبية وثيقة داخلية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمت مناقشتها بين السفراء لبحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. في سوريا توغلت قوات الاحتلال في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوة تابعة للاحتلال توغلت على الطريق الواصل بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وكانت قوات الاحتلال توغلت خلال الساعات 24 الأخيرة في قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل أن تنسحب. كما توغلت قوات الاحتلال في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا عند مدخلها. في لبنان استشهد مواطن وأصيب آخر في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة كفر الرمان جنوب البلاد. كما أصيب مواطنان جراء قصف من مسيرة استهدفت مركبة في النبطية جنوبا في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم

0: الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ووفق موقع أكسيوس، فإن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا. أخيرا، في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا في جميع المناطق. إلى هنا هذه النشرة، نعود إلى الزميلة وصال أبو عليا لنبدأ معها ملفات نهار جديد. إليك وصال.
1: شكرا لك سحر، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية. أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، ومعنا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
2: صباح الخير لك زميلتي وصال والسادة المستمعين. يعني عمل ناس قام بها الاحتلال خلال الساعات الماضية في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس مع إطلاق نار كثيف في تلك المنطقة. إطلاق نار أيضا كثيف كان في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بعض الرصاصات الطائشة وصلت إلى خيام النازحين خاصة في حي التفاح، حيث أبلغ عدد من المواطنين بوصول هذه الرصاصات، فيما كانت الطائرات المسيرة أطلقت عدد أيضا من الرصاصات في مناطق شرق مدينة غزة دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى هذه اللحظة. طيران المسير ما زال يجوب أجواء القطاع بشكل كبير جدا خلال الساعات الماضية، وهذا الطيران المسير يعني من خلال الاحتلال يعمد من استهداف المواطنين في قلب قطاع غزة. يبدو أن المشهد الميداني ما زال في تصعيد مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا ملاحظات في عدد من المناطق لدى المواطنين، بأن الاحتلال بدأ يوسع ويزيد من توسيع الخط الأصفر في عدد من المحاور، مناطق شرق محافظة خان يونس، مناطق شرق مدينة غزة، مناطق جنوب وغرب محافظة خان يونس، حيث على هذه المناطق الغربية لمحافظة رفح بدأ الاحتلال يوسع رويدا رويدا مناطق الخط الأصفر. ويبدو أن الخطة التي يعني رسمها الاحتلال وتضييق مساحة القطاع إلى أقل من 30% ما زالت على قدم وساق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ويعني كما نتحدث دائما وصال الوضع الميداني يبقى خطير للغاية في ظل هذه التداعيات، وفي ظل طبعا ما يقوم بهذا الاحتلال من تصعيد في أي لحظة في قطاع غزة. على الجانب الإنساني، ربما تداعيات خطيرة جدا مع ارتفاع درجات الحرارة. هناك العديد من طبعا المؤسسات الدولية التي تعنى بالصحة وأيضا المستشفيات بدأت يعني تصدر بعض التقارير ما يتعلق بالأمراض الجلدية التي بدأت تنتشر خاصة جذري الماء. هناك أيضا أمراض جلدية مثل يعني العديد من البتور التي بدأت تظهر على المواطنين نتيجة للحر الشديد في الخيام والأطفال. هناك أعداد كبيرة من المواطنين بدأت تتوافد إلى المراكز الصحية والمستشفيات بسبب هذا هذه طبعا الحرارة المرتفعة. هناك انتشار لأوبئة وأمراض بشكل كبير جدا ومخيف جدا بين المواطنين في قطاع غزة، خاصة مع التداعيات التي خلفها الاحتلال من تدمير المنظومة الصحية، وأيضا كما نتحدث التكدس السكاني الكبير الذي يعني يحدث الآن في مناطق قطاع غزة وحشر المواطنين في هذه المناطق، وعدم وجود بيئة صالحة يعني معيشة المواطن خاصة في هذه المناطق التي دمرها الاحتلال على فترات متلاحقة من عدواني على أبناء شعبنا. وبالتالي هناك تخوفات كثيرة من انتشار أمراض وأوبئة كبيرة جدا في القطاع. كما تحدثنا أيضا على معبر رفح والألية التي تحدثنا عنها، الاحتلال ما زال يعني يخفض أعداد المرضى والجرحى وأيضا العائدين إلى قطاع غزة بأقل من 100 مواطن يوميا. فتح هذا المعبر يعني يتحكم فيه الاحتلال حسب المزاج لدى هذا الاحتلال، وبالتالي نتحدث أعداد تقارب 300 مواطن يعني أسبوعيا تخرج أو تدخل إلى قطاع غزة. وأيضا ما يتعلق وصال بالمساعدات، ما زلنا يعني نسجل عدد شاحنات أقل فأقل فأقل يوميا من كان من بداية يعني فترة وقف إطلاق النار، وبالتالي وصلنا ربما إلى حد قليل جدا من شاحنات، وهنا نتحدث عن شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل عام. ربما

0: رصد المشهد في قطاع غزة ما زال المشهد صعب للغاية على الصعيدين الميداني والإنساني، ونتوقع الأسوأ خاصة مع التصريحات التي يطلق الاحتلال وقرب يعني الانتخابات في الاحتلال في الأشهر القادمة.
1: نعم شكرا لك مراسلنا شادي الباز على كل هذه التفاصيل. نتابع في ذات السياق، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد منذر الحيك. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: عدوان الاحتلال على قطاع غزة مستمر، ويرافق ذلك قصف وتدمير واستهداف لمقومات الحياة الأساسية. كيف تصفون المشهد الإنساني والميداني داخل القطاع اليوم؟ وهل تجاوزت الأزمة حدود الحرب لتصل إلى تهديد مقومات البقاء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد، لأن الاحتلال ما بعد الهدنة من أكتوبر حتى اللحظة وهو يستخدم كل مقومات الحياة، ولم يبقى شيء في قطاع غزة أساسا، ويحتل جزء كبير من الجغرافيا الفلسطينية، وكذلك هو يعتدي في المناطق المتواجد فيها المواطنين. نحن الآن في فصل الصيف الحار الملتهب، الناس تعيش في الخيام، وحياة الخيام هي حياة بائسة، بل حياة حقيقة كارثية، لأنه تتحدث عن عدم وجود المياه، عن عدم الاستحمام بالشكل الجيد، ظروف معيشية كارثية وصعبة، أمراض تنتشر بشكل مرعب كالأمراض الجلدية، الجدري الآن ينتشر بشكل كبير بين الأطفال. فللأسف الشديد الوضع حقيقة خطير خطير، ونحن سمعنا منذ أيام يعني بعض التصريحات الغريبة عندما سأل أحد السفراء العرب السفير الأمريكي أن إسرائيل لا ترى الشعب الفلسطيني، فقال ونحن لا نرى الشعب الفلسطيني. وما تحدث به أمس الأول سموتريش عندما قال لقد قال لي ميلادينوف أن لا يمكن أن أقبل، وهذا الحديث لسموتريش على لسان ميلادينوف، أنه لا يمكن أن يقبل أن يكون هناك 2 مليون نازي بجانب أطفال إسرائيل، ويقصد هنا الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة. إذن نحن أمام حرب مكتملة الأركان بكل المكونات، تقودها فقط الولايات المتحدة الأمريكية بأيدي إسرائيلية، وهذا خطير جدا. عندما نسمع هذه التصريحات نعلم أنه لا أفق للشعب الفلسطيني، الحياة كارثية صعبة، العالم يشاهد، الولايات المتحدة تعطي التعليمات. إذن هناك في خطة كبيرة عنوانها كررناها عشرات المرات، هو تهجير الشعب الفلسطيني وتفريغ القطاع من السكان.
1: نعم، في ظل الحديث أيضا عن توسيع ما يعرف بالخط الأصفر وتقليص المساحات المتاحة للمواطنين وفرض وقائع جديدة على الأرض، ما الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه من وراء ذلك، وما هي تداعياته أيضا؟
2: يعني تغيير جغرافي، هو احتل 70% أقل بقليل كل المناطق الشرقية على طول 51 احتلها الاحتلال، هو ليس فقط احتلها جغرافيا وأبقى المواطنين، هو احتلها وأفرغ المناطق بالكامل من السكان، يعني لا يوجد سكان في المناطق الشرقية بالمطلق، وكذلك في المناطق الجنوبية كمدينة رفح وشرق خان يونس إلى جانب منطقة بيت حنون. هناك تغيير جغرافي وتغيير ديموغرافي، عندما يزج المواطنين واثنين مليون مواطن فلسطيني في المناطق الغربية، تصوري ما هي الحياة؟ الحياة تحدثنا هي حياة كارثية وصعبة، تعيش في الخيام، مشاكل يومية ما بين العائلات الفلسطينية المنتشرة في كل المناطق الغربية. يسعى الاحتلال إلى التضييق، ومن ثم التضييق، ومن ثم التضييق، وصولا إلى أن يبدأ كل رب أسرة بالخروج من القطاع كما سمي منذ أيام قليلة عبر تصريح واضح ومهم. هذا التصريح يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، الخروج الحر من القطاع، كان في البداية التهجير القسري، التهجير الطوعي، بعض المصطلحات الآن يتحدث عن الخروج الحر بدون أي قيود، أن يخرج المواطن دون أن يضغط على أي أحد، لكن هي حقيقة هي كلها ضغوط، ضغوط إنسانية صحية تعليمية، لا تحليل، لا تعليم، لا صحة، لا حياة كريمة، تدمير كل مقومات الحياة، لا يوجد مياه أساسا كما تحدثنا في بداية الحديث. إذن هي هذه الظروف استنادا لكل ما يحدث وصولا إلى عملية الخروج من قطاع غزة للتفريغ، وهنا يبدأ يعني الاحتلال بعمليات التوسع في الخط الأصفر، كان في المناطق الشمالية والجنوبية، لأن كل المناطق الشرقية أصبحت محتلة. إذن نحن أمام مرحلة حسم الصراع، حسم الصراع يأتي من خلال تفريغ السكان وكسر إرادة كل مواطن فلسطيني، وهذا يؤدي إلى التهجير. لكن نحن في كل مرة نؤكد أن بقانا في قطاع غزة هو البقاء الأبدي، لا خروج من القطاع.
1: نعم، في ظل الحديث أيضا عن اليوم

0: التالي للحرب، كيف يجب أن تكون إدارة قطاع غزة وفقا لكل ما يحدث الآن على الأرض، وكيف يمكن ضمان أن يكون القرار فلسطينيا ويحافظ على وحدة الأرض والقضية بعيدا عن أي محاولات لفرض حلول أو وصايات خارجية؟
1: للأسف قبل البعض بالوصاية بمجلس السلام وبالمندوب السامي وبكل هذه المسميات، لجنة الديمقراط، لجنة مستقلة، لكن كان من المفروض أن تبدأ الفصائل جديا وخاصة في من يتحكم بقطاع غزة أن يعلن بشكل واضح عن إنهاء الانقسام وعن البدء بالوحدة الوطنية وتسليم الأمر وذمام قطاع غزة بالكامل إلى صاحبة الولاية القانونية هي السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن كل ذلك لم يحدث. ما حدث أن هناك من استفرد بالقطاع وفاوض عن القطاع، والنتيجة كانت كارثية، وكما تشاهدون احتلال أكثر من 70% من مساحة القطاع، تفريغ القطاع من السكان، حياة كارثية، ولا تزال الأمور على ما هي عليه. بالمناسبة هم لم يفكروا حتى اللحظة بتسليم السلطة، حتى لو كان يعني هذا الأمر إعلاميا، لأنه عندما بدأت لجنة الديمقراط ومجلس السلام والمندوب السامي وتدخل الولايات المتحدة بهذا الوضع، لأنه كان في هناك في ثغرة عنوانها لا فتحستان ولا حماسستان، والفصائل ساعدت أن لا تكون السلطة الوطنية هي التي تقود وهي التي تفاوض عن الشعب الفلسطيني، وأنها أنا أقصد منظمة التحرير الفلسطينية، فكان الأمر يعني كارثي بالنتائج، فالنتائج كانت صفر. فإسرائيل الآن تذهب باتجاه يعني الفصل الكامل ما بين الضفة وما بين قطاع غزة، حتى لا يكون هناك، لا يوجد يعني نظام سياسي واحد موحد ما بين شطري الوطن، لا يوجد دولة فلسطينية بالمطلق في الأيام القادمة أو في المرحلة القادمة، لأنه في نقاط ترام العشرين هناك مسار سياسي يفضي إلى مفاوضات، يعني قد تكون هناك في حل عادل للقضية الفلسطينية أو حتى حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني. للأسف كان من المفروض أن نتحد، لكن لم نتحد. الحقيقة أننا لم نتحد لأنه البعض كما قلت لك أخذ القطاع باتجاه طريق آخر غير طريق الوحدة الوطنية، فكان هذا الأمر مندوب سامي. للأسف نحن أمام مندوب سامي، وهو ليس مجلس السلام. أنا تحدثت بشكل واضح عن السفير الأمريكي الذي تحدث، أنا لا أرى الشعب الفلسطيني، وأن هناك بناء للمستوطنات، وأن تحدث سموتريش على لسان ميلادينوف أنه لا يوجد، لم نقل أن يكون هناك 2 مليون نازي إلى جانب أطفالكم، كل ذلك بيعطي رسالة واحدة، هذا ليس مجلس سلام، هذا مجلس احتلال ومجلس حرب، وهذه هي النتائج، أنه أساسا لم يتغير شيء بعد الهدنة في أكتوبر الماضي.
0: نعم، شكرا لكم سيد منذر الحايك عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا. وعن استمرار نقص الأدوية في قطاع غزة نتحدث إلى مدير الإغاثة الطبية في القطاع دكتور محمد أبو عفش. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا بك معنا. مع استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، كيف تصفون واقع المنظومة الصحية اليوم؟ وهل انتقل القطاع الصحي من مرحلة الضغط إلى مرحلة العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى؟
2: صحيح، الأوضاع الصحية أوضاع صعبة جدا، وخاصة بعد وقف إطلاق النار، يعني لم يزود النظام الصحي بأي من القطرات التي وعد بها نتيجة ضعف في إرسال هذه القطرات. لازلنا يعني نعاني، لازال هناك نقص في الأدوية، لازال هناك نقص في المعدات، وخاصة يعني معدات التحاليل الطبية والمواد المخبرية، هناك عجز كبير يفوق 87%. كل هذه الأمور تؤدي إلى عدم وجود حالة صحية وإلى عدم وجود استقرار في العمل الصحي داخل مدينة غزة أو داخل قطاع غزة. كل هذه الأمور للأسف الشديد، يعني كنا على أمل أن يتم إسعاف النظام الصحي وخروجه من مرحلة الطوارئ التي عانى أكثر من 3 سنوات إلى مرحلة التعافي ومرحلة ترتيب الأمور سواء في الرعاية الأولية أو في المستشفيات. لا زالت هذه الأمور يعني تروح مكانها، ولا زال النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية كما هو عليه.
0: نعم، ما أبرز أنواع الأدوية التي تشهد نقصا حادا حاليا، والفئات الأكثر تضررا من هذا النقص؟
2: يعني هناك نقص كبير في أدوية الأمراض المزمنة، وتحديدا مرضى الكلى ومرضى الضغط والسكر ومرضى القلب الذي يفوق عددهم أكثر من 24,000 مريض بدون وجود قفاطر، بدون وجود متابعات كبيرة، نتيجة عدم وجود المتخصصين وعدم وجود الإمكانيات.

0: أو بالأمور الأخرى كلها حتى يتمكنوا من يعني متابعة العلاج سواء بالزيادة أو النقصان.
1: نعم. في ظل تدمير عدد كبير من المرافق الصحية وصعوبة إدخال الإمدادات الطبية، كيف تعمل طواقم الإغاثة الطبية على سد الفجوة بين حجم الاحتياجات والإمكانات المتاحة؟
0: طبعا تقدم الإغاثة الطبية الجميع الفحوصات وجميع التخصصات، سواء التخصصات التخصصية أو التخصصات النسائية في جميع المناطق، ولديها مراكز ثابتة ولديها مراكز متحركة ونقاط طبية متحركة، وخاصة العيادات المترقلة تقدم كل هذه الخدمات بشكل كبير إلى المواطن الفلسطيني بالإمكانيات المتاحة لديها. يعني تعمل الإغاثة الطبية في كل مناطق قطاع غزة، سواء المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية، وتقدم إلى يعني كل إمكانياتها. لذلك يعني ما يقدم هو كل الإمكانيات المتاحة لدى الإغاثة الطبية، سواء في النقاط الطبية، وخاصة أننا الآن في حاجة ملحة وكبيرة إلى أدوية الأمراض الجلدية والمعوية. يعني كما يشاهد يوميا وتصدر التقارير بأن أعداد كبيرة من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى متابعات، وخاصة بعد ارتفاع درجة الحرارة هناك ظهر الكثير من الأمراض الجلدية، تجدر الماء والجرب وما إلى ذلك والحساسية المفرطة. كل هذه الأمور بدأت تظهر بأعداد كبيرة، هذه الأعداد تحتاج إلى كميات أكبر من الأدوية التي نزود بها الطواقم الطبية العاملة في هذه المناطق.
1: نعم. أيضا في ظل هذا الوضع الطارئ في قطاع غزة واستمرار الحرب، ما تأثير ذلك على الأمراض غير المرتبطة بالإصابات المباشرة، مثل الأمراض المزمنة والأوبئة الناتجة عن ظروف النزوح والاكتظاظ ونقص المياه؟
0: صحيح، يعني هناك أمراض كثيرة كما تحدثنا الآن انتشرت، وكان هناك بالسابق مرضى يعني مجدولين على على على غرف العمليات وعلى المتابعات نتيجة الأحداث التي مرينا بها، يعني تم تأخيرهم. الآن بدأت هذه العمليات المجدولة لإجراءها. الفئة الكبيرة الآن التي تعاني من النقص في الأدوية هي فئة الأمراض المزمنة، نتيجة يعني الكميات التي تدخل إلى قطاع غزة من هذه الأدوية لا تكفي لهذه الأعداد. لذلك يعني منذ فترة ونحن نناشد بإدخال أدوية الأمراض المزمنة، بإدخال أدوية الأمراض الجلدية. الآن الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يرتادون إلى المراكز الصحية، هناك تقرير تحدث قبل أسبوع عن فقط خلال أسبوعين من بداية الصيف أن أكثر من 9300 حالة جدري ماء. إن استمر هذا الوضع بهذه الآلية وهذا الوضع سيكون الوضع صعب، كما تعلمون أن هذه الأمراض تنتقل عن طريق العدوى. نعم. وهناك ازدحام كبير في مراكز الإيواء وأماكن النزوح، لذلك يعني هناك أمر خطير لابد من التنبه إليه، أننا نحتاج إلى أدوية بشكل مناسب. نحتاج إلى الآن هناك نقص حاد في المياه، يعني ونحن منذ قبل الحرب كنا نعاني في قطاع غزة من نقص كبير في كميات المياه. الآن هذه المعاناة تزادت، هذه المعاناة بدأت تظهر بشكل كبير سواء في المنطقة الجنوبية أو في المنطقة الشمالية.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. شكرا.

0: من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وإلى رام الله والبيرة على وجه التحديد، حيث تواصل اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله. للحديث عن هذا الموضوع معنا الناشط ضد الاستيطان في ترمس عيا السيد عواض أبو سمرة. صباح الخير.
1: يسعد صباح جميع المستمعين، وإن شاء الله يوم يبقى إن شاء الله في اعتداءات اليوم هذا، يوم السبت هذا يوم فعاليات للمستوطنين. يا أختي تفضلي.
0: أهلا بك معنا. تشهد ترمس عيا تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم، هل نحن أمام نمط منظم يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض؟
1: نعم صحيح يا أختي، هناك يعني ترمس عيا كباقي كرة ومحافظات الضفة الغربية الاعتداءات شبه يومي، هناك محاولة السيطرة على

0: شاسعة عندنا في طرمس هي يعني يوم أمس يعني الليلة قبل حوالي 8 ساعات كانت هناك محاولة نصب بورة استيطانية جديدة لا تبعد سوى 100 متر عن آخر منزل في طرمس هي، حيث أن هناك المستوطنين أكثر من 40 مستوطن هاجموا هذه المنطقة وقاموا بإشعال النيران في المحاصيل الزراعية مثل الزيتون والقمح والأشجار الحرجية والأشجار المثمرة في هذه المنطقة شرق طرمس هي. وهناك كان اعتداءات يوم أمس وأول أمس من قبل هذه البورة الجاثمة على سهل طرمس هي، هناك محاولة السلاح على طرق طارون لأحد المواطنين، وحيث أن هناك كان الارتباط الفلسطيني يتدخل ومشكورين لهم الشكر من طرمس هي لارتباط مع الفلسطيني العسكري في منطقة نابلس، حيث تم يعني متابعة الموضوع بكل جدارة وبكل قوة، وتم إطلاق سراح المواطن والطرقترون في يعني، حيث أنا ادعوا المستوطنين أن هناك اعتداء عليهم تم من قبل هذا المواطن، وأنه هذا المواطن كان يعمل في أرضه في يعني وبعيد وفي منطقة بيه، تقع هذه المنطقة بين طرمس هي وأبو فلاح. No. حيث أن قام بمهاجمة هذا المواطن ومحاولة الاعتداء عليه، ولكن يعني تدخل الارتباط كان هناك يعني حد لهذه الأمور.
1: نعم سيد أبو سمرة، ما مساحة الأراضي في بلدة طرمس هي التي تمت مصادرتها لصالح الاستيطان؟
0: نعم أختي، عندنا طرمس هي تقريبا تعد 19500 درهم، يعني طرمس هي حاليا في يعني سجن كبير، هناك تقريبا 4 أو 5 آلاف درهم التي بس المواطنين يتحركون فيها، والباقي هناك من 7 أكتوبر لم يوصلوا أصحاب الأراضي إلى أراضيهم نهائيا، لا في جداز زيتون ولا في قطن تمر زيتون ولا في حراث، ولا حتى يعني الواحد يصل أرضه يشوفها ينظر إليها ما في هناك، هناك سيطرة كاملة من قبل هذه البؤر الجاثمة على أراضي طرمس هي، وهذه البؤر أكثر من 4 بؤر، وتم يعني حيث بؤر جديدة حديثة قريبة من بيوت من أبو فلاح وطرمس هي، وتعرفون طرمس هي وأبو فلاح أرض متشابكة في بعضها، وهناك سيطرة كاملة على هذه الأراضي ما تقع ما بين طرمس هي والمغير وأبو فلاح، أكثر من يعني أكثر من 11000 درهم هذه حرمة أصحابها من الوصول إليها.
1: نعم، في ظل استمرار هذه الاعتداءات، ما قدرة الأهالي على حماية أراضيهم؟ وما الأدوات التي يعتمدون عليها لمواجهة محاولات السيطرة على الأرض؟
0: نعم أختي، أنا يعني أنا وجهة نظري أو أنا بوصل هذه الرسالة لكل المواطنين بكل المحافظات الضفة الغربية، الثبات، إذا ثبت في أرضك أنت ثبت أرضك وثبت حالك وثبت أمن، إذا أنت ظليت يعني تراجع وخوف وهذا يعني اللي كانت والله بده يصير، لازم الواحد يثبت في أرضه ولازم يصيرها بأي طريقة من هذه الطرق، يعني لو كل اليوم بمر من عندها مراران لازم يثبت إنه على أرضه وإن هذه أرضه، وهذولا يعني سلب وحرمنا وسرقة هذه الأراضي في عربدة قطاع المستوطنين وفكرة التلال التي يعني لا يتجاوز عمرهم بين 14 و15 سنة، هناك فتية يعني واحد يهجم على بلد ولا كأنه شايف حدا قدامه، فأنا يعني بوصل رسالتي لكل المواطنين عدم ترك أراضيهم، مواصلة الوصول إلى أراضيهم، الحراسة، الثبات، واللي كانت ما تخافوش واللي كانت بالله بده يصير، يعني هذا لازم تكون في إيمان قوي عند المواطنين إن اللي كاتب الله بده يصير. وأنا بحث كمان مرة أصيلوا أرضكم تتركوش أرضكم تتركوش، لأن بعد الأرض إذا استولوا على الأرض استولوا على الدور واستولوا على البلد واستولوا على الكرة وحيرحلونا، فهذا إشي يعني يعني مستحيل يصير كما صار في أخوتنا في 48، هذا الإشي يعني لو بنموت في أرضنا وفي دورنا مستحيل نتركها، وهذه رسالتي لكل مواطن في الضفة.
1: نعم، هل تم التوجه ضمن مسارات قانونية لتقديم شكاوى؟
0: نعم، هناك في تم وضع محامي خاص لأهالي طرمس هي من أخوتنا في عرب الداخل، وهناك متابعة للبؤر الاستيطانية والأراضي التي استولوا على المستوطنين، وهناك في تجاوب كانوا في من المحكمة العدل العليا، وإن شاء الله في الأيام القادمة

0: يكون هناك إن شاء الله بإذن الله يكون فرجت على أبناء الطرمسعية وإن شاء الله على أبناء الوطن جميعا. والمحامي هذا طبعا خاص على أهل على نفقة أهل الطرمسعية. وفي عن برضو الجدار والاستيطان هناك متابعة من قبل لجنة محامين يعني بخصوص المنطقة كلها مش بس الطرمسعية والمحافظات. نعم هناك متابعة من قبل إخوتنا في الجدار والاستيطان بارك الله فيهم ما بقصروا ونشكرهم على جهودهم طبعا المتواصلة ويعني التثبيت و على توثيق الاعتداءات ونشر وفضح الاحتلال وعمل الاحتلال ومجازر الاحتلال في الضفة.
1: نعم شكرا لكم السيد عواض أبو سمرة الناشط ضد الاستيطان في ترمسعية. شكرا. ملفنا التالي تداعيات عودة المستوطنين إلى مستوطنتي كديم وجنيم المقامتين على أراضي المواطنين في بلدة دير أبو ضعيف. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد حاتم رواجبة المتحدث باسم بلدية دير أبو ضعيف. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك معنا. العودة إلى مستوطنتي كديم وجنيم المخلتين على أراضي دير أبو ضعيف ما الذي يعنيه؟ وهل نحن أمام إعادة إنتاج للاستيطان بأشكال جديدة؟
2: بالنسبة للمستوطنتين هذول المخلاء سابقا بموجب اتفاقيات كانت المنطقة هادية تقريبا في المنطقة وخاصة منطقة دير أبو ضعيف عبارة عن زراعية وفيها شجر زيتون. عودة هذه المستوطنين بالنمط الحالي عرفت كيف هو عبارة عن يعني ترسخ بقوة وإزعاج للمواطنين وتعدي على الممتلكات المواطنين وحرمان المواطنين من الوصول إلى الأراضي القريبة من نواة هذه المستوطنة. فذلك هذه أمور تؤدي على المواطن في دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين خاصة للانتباه والحذر لأنه ما يحصل من المستوطنين في جنوب الضفة الغربية ظاهر للعيان من تعدي واعتداء. وحاليا يقوم المستوطنين بعمليات جولات التراكتورونات عبارة عن إثارة للمواطنين. فذلك احنا بندعو المواطنين حيطة حضر انتباه لأبنائهم انتباه لممتلكاتهم هذا ما بيدنا. وبنطالب إن شاء الله إنه نعرف حتى المواطن ما هو القادم.
1: نعم.
2: القادم مظلم. ما هو القادم في الهجوم اللي حاليا وإقامة الحواجز وحط بوابات يعني إشي فوق التصور. هذا خاصة في جنين صعب علينا ويعني راح تكون حياة صعبة على المواطن.
1: تعد الأراضي المستهدفة مصدر رزق أساسي للعديد من العائلات. ما حجم الخسائر التي تكبدها الأهالي وما انعكاس ذلك على مستقبل الزراعة في البلدة؟
2: حاليا اذا النهج بده يكون كما هو حاليا من انتشار وتعدي راح يكون الموسم كله مضارب. عندنا منطقة مرجان عبارة عن زيتون كبير رومي حامل منع المواطنين الوصول اله منع المواطنين ومصدر دخل لهم. عندنا المرج عندنا على شفاء مرج بن عامر نحن بأبو ضيف عندنا حواجز من الالتفاف من اول لاخره عبارة عن نقاط جيش موجودة ومكعبات بتنزل عبارة يفصل المنطقة الشرقية من جنين عن المدينة وهذا يعني ضرر كبير للتسويق لأنه اعتماد الكرة الشرقية والمنطقة هاي على أنه في جنين مشان البذور ومستلزمات الزراعة والتسويق راح يكون صعب. يعني المرحلة اللي قادمة لهذه صارت ضرر كبير كبير على المواطن الموجود في شرق جنين وفي جنين كامل.
1: نعم. إذن بعد تجربة المستوطنات التي أخليت سابقا ومن ثم تمت العودة إليها ما المخاوف التي يحملها أهالي دير أبو ضعيف بشأن مستقبل أراضيهم ووجودهم فيها؟
2: بالنسبة للمستوطنات هذه المستوطنين رجعوا عليها مش راح تكفيهم هذه المناطق حاليا أخذوا مناطق جديدة. نعم. فذلك المواطن عندنا مش عارف وين دوم مصروا ولو عنده مصدر في الزحف الاستيطاني على أراضي المواطنين وهذا لأنه غامض كمان عامل إزعاج للمواطن.
1: بالتأكيد. شكرا لكم المتحدث باسم بلدية دير أبو ضعيف سيد حاتم رواجبة، شكرا. في موضوع آخر، استمرار مصادرة الاحتلال لأراضي المواطنين في محافظة أريحة وكذلك التحركات القانونية لمواجهة ذلك. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد هاني زبيدات المستشار القانوني لمحافظة أريحة. صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الخير لكل أخوة المسلمين.
1: أهلا بك معنا سيد زبيدات. في البداية عندما نتحدث عن استمرار مصادرة الاحتلال لأراضي في محافظة أريحة والأغوار، ما الذي يعنيه ذلك من الناحية القانونية؟ وهل نحن أمام سياسة ممنهجة تهدف إلى تثبيت السيطرة على الأرض؟
3: يعني لا شك بأن المستوطنين يعملون بجيش الاحتلال وبتعليمات مباشرة من جيش الاحتلال، ولا يعملون بشكل منفصل عن رغبات حكومة الاحتلال الاستيطانية.
1: نعم.
3: هناك تعليمات واضحة من تولي الحكومة لتلك الحكومة بذلك الوقت لهؤلاء المستوطنين بأن يقوموا بمضاعفة عمليات الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، وأن يقوموا ممارسة الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين لإرغامهم على ترك أراضيهم. لا شك بأن لم يعد هناك شيء ينفع مع هذا الاحتلال ومع مستوطنيه، لأن هناك اعتداءات يومية وهناك عمليات هدم يومية واختراق بالمئات المواطنين الفلسطينيين الموجودين في أراضي الضفة الغربية. هؤلاء المستوطنين الذين يعتدون ويقومون ببناء مؤر استيطانية في منطقة الضفة الغربية، ويقومون أيضا بممارسة الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بكافة أشكالها، لم يسلم منهم لا عيادة ولا مدرسة ولا خيمة ولا منزل ولا برقس. اليوم المستوطنين منتشرين بكل مناطق الأغوار، على سبيل المثال كل بلدة وكل قرية فلسطينية في منطقة الأغوار هناك مستوطن يحمل درون ويقوم بمراقبة أي عمليات بناء جديدة وإنشاءات في تلك المنطقة، ليأتي فورا ويقوم بمصادرة المعدات واعتقال مواطن فلسطيني.
1: نعم.
3: وهدم ما قام ببنائه. الفلسطينيين في منطقة الأغوار يعيشون أحوالا صعبة جدا للغاية، لم يعودوا يستطيعون البقاء في هذه المنطقة. نحن شهدنا بأن هناك العديد من التجمعات البدوية في منطقة الأغوار اضطرت للرحيل القصري من تلك المناطق بفعل اعتداءات المستوطنين المحمية من جيش الاحتلال.
1: نعم. لماذا تحظى منطقة أريحة والأغوار بهذا الاستهداف المكثف والأبعاد الاستراتيجية التي تجعل السيطرة على هذه المنطقة هدفا دائما؟
3: منطقة الأغوار استراتيجيا هي منطقة مهمة، وبدونها لا تصلح الدولة الفلسطينية للقيام. هي الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية، والاحتلال أطماعه في هذه المنطقة هي أطماع اقتصادية بحتة، ليس هناك أسباب أمنية كما يدعي.
1: نعم.
3: هذه المنطقة المليئة بالثروات والتي تصلح لزراعة العديد من المزروعات في تلك المنطقة، فيها البحر الميت والعديد من الثروات ونبيع المياه والمناطق الأثرية. الاحتلال الإسرائيلي استولى على كل منابع المياه في هذه المنطقة من عين زاكوت ونبع فصائل ونبع شلال العوجة والعديد من الينابيع في هذه المنطقة والفشخة والعديد من الينابيع في هذه المنطقة. أيضا هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي استولي على كل المناطق الأثرية في هذه المنطقة ويعتلي كل التلال المطلة على الحدود الشرقية لغور الأردن. هذا الاحتلال الذي استولى على مساحات شاسعة جدا من خلال ما يسمى بالاستيطان الرعوي، هناك بؤر استيطانية على كل تلال الجبال مطلة على الجهة الشرقية لغور الأردن.
1: نعم.
3: هناك أيضا عمليات ترحيل كبيرة للمستوطنين للعيش في هذه المنطقة، هناك مدن تقام في هذه المنطقة، هناك منطقة مدينة ما يسمى مدينة النخيل التي رغب الاحتلال من خلالها بنقل مستوطنين حرجين إلى الأغوار، وهي مدينة يرى بالاحتلال بناها.

0: على بالقرب من مدينة أريحة على ما تجاوز 7000 دلم. وهناك أيضا توسع المستوطنات ومصادر يومية وبناء طاقة شمسية وبناء مولات تجارية وبناء مناطق للتسابق السيارات والدراجات النارية. هذا الاحتلال الذي يمارس انتهاكا لكافة قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقية السلام.
1: سيد زبيدات، ما حجم الملفات القانونية المفتوحة حاليا لمواجهة قرارات المصادرة؟
0: يعني هناك جهد يبذل من كل مؤسسات الدولة الفلسطينية، هيئة مقاومة الجدار بالسلطان تقوم بما تستطيع به، وهناك أيضا هيئة حقوق الإنسان في منظمة التحرير مكلفة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وعمل ملف وطني بتلك الانتهاكات، وهناك أيضا لدينا في المحافظة ملفات بأسماء الناس التي تم الاعتداء عليها واختارهم حيث يأتون المحافظة لتوثيق تلك الانتهاكات. وهناك أيضا لجنة مشكلة من قبل السيد الرئيس لمتابعة تلك الانتهاكات وعمل ملفات قانونية. ولكن هذا الاحتلال يضرب القانون وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، لأنه يرى بأنه هو أكبر من القانون الدولي وليس هناك قانون يمكن أن يسأله. هذا الجهد الذي تبذله السلطة الوطنية في هذه المنطقة هو جهد كبير، ولكن نحن بحاجة إلى جهد أكبر، لأن حجم الاستيطان وحجم الاستهداف لمنطقة الغوار هو حجم كبير جدا، بحاجة إلى مزيد من الجهد، بحاجة إلى أن يكون هناك خطة واضحة لدى الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة وتمكينهم من مواجهة الاحتلال وغطرسه.
1: نعم، شكرا لك المستشار القانوني لمحافظة أريحة والأغوار السيد هاني زبيدات، شكرا. إلى محافظة الخليل سيداتي سادتي، وتواصل الجهود لحفظ الأمن في المحافظة. تحدثنا مع محافظ الخليل السيد خالد دودين.
2: محافظة الخليل المفاصلة قد تكون الأكثر استهدافا من قبل جيش الاحتلال ومن قبل المستوطنين، وهناك مناطق واسعة يعني هي بالأساس حسب اتفاقية الخليل هي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وغالبا يعني هناك إشكاليات تقع في هذا المناطق وفي هذه المناطق، والاحتلال هو المغذي يعني الأساس لتطوير هذه المشاكل ليس فقط السكوت عنها. ولكن بتكاتف كافة الجهود ونحن يعني في هذا الإطار يعني مهم نتحدث عن كل من يحافظ على السلم الأهلي، لأنه حقيقة هذه المناطق اللي الاحتلال يمنع وصول الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلا يعني احنا بنستند لكل الوجهاء العشائر ورجال الإصلاح اللي بيساعدوا يعني في تهدئة هذه الأوضاع. الاحتلال عامل أساسي في كل ما يجري، الاحتلال أيضا مغذي أساسي، لأن هذه المناطق تقع في موقع حساس جدا حول الحرم الإبراهيمي، وهذا الخطير في الموضوع. هم يريدوا المناطق أن تبقى متوترة، أن تبقى حالات إطلاق النار موجودة، أن يبقى الفلتان لكي يبرروا ويؤسسوا لترحيل المواطنين منها، وهذا يعني أخطر ما في هذا الموضوع. نحن يعني نخاطب كل الوقلاء والحكماء في هذه المناطق يعني يساعدونا ويساعدوا أنفسهم ويساعدوا البلد، لأنه هذه المواقع هي من تحمي الحرم الإبراهيمي حقيقة، وهي أصل الخليل وهي بدايات الخليل. منذ 7 أكتوبر ثقة بيت أمر الاحتلال يرفض بشكل قاطع وصول القوات الفلسطينية إليها، ويعني نحن على قناعة مطلقة أنه من يثير هذه الأزمات يعني هو الاحتلال من أجل يعني إعطاء الفرصة، لأنه هذه المناطق أصلا لصيقة لمستوطنة قريات 4، وأكبر أزمة تواجه المستوطنين هي وجود الفلسطينيين في هذه المناطق. هذه المناطق تفصل الحرم الإبراهيمي عن مستوطنة قريات 4، وبالتالي

0: المستوطنين لا يريدوا أن يروا فلسطيني واحد في هذه المناطق، وبالتالي يعني مطلوب حالة من الهدوء، مطلوب حالة من الوحدة الداخلية، ومطلوب أن يكون هناك دعم وإسناد اجتماعي بكل الأبعاد للمحافظة على أهلنا وعلى وجودهم، تعاون موجود وحالة الوعي أيضا موجودة لدى كل المواطنين. يعني اليوم حتى العشائر يعني يوجد فيها قطاعات واعية، قطاعات يعني متعلمة، قطاعات مثقفة، وبالتالي يعني أصبح هناك يعني رؤية أوضح لمخططات الاحتلال وما يريد الاحتلال من هذه المناطق. يعني المنطقة الجنوبية في الخليل والمناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي، يعني هذه مناطق يعني كل همنا أن تبقى في حالة هادئة، ولا نعطي الاحتلال أي مبرر لأن يقوم باجتياحها أو يمنع التجول عليها أو يقوم بالتنكيل بأهلها، وهذا ما فعله الاحتلال في الأيام الثلاثة الفائتة، قام باعتقال المواطنين بشكل جماعي وإذلالهم والاعتداء عليهم طبعا ودون مبرر، ومواطنين ليس لهم أي ذنب، وإنما هذا يأتي في إطار سياسة لها علاقة ببدء الضغط على هؤلاء المواطنين من أجل ترحيلهم وتفريز المنطقة التي هي أصلا تشكل شوكة في حلق الاحتلال وفي حلق المستوطنين، تمنع امتداد استيطاني كامل من شرق مدينة الخليل إلى وسط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي. إحنا على تواصل وعلى تنسيق دائم مع كل هذه القطاعات، مع كل المنظومة الاجتماعية في المحافظة، ونحن نتعامل أنه هاي منظومة وطنية، هذه منظومة دائما كانت على يمين المشروع الوطني الفلسطيني.
1: في موضوع آخر، تواصل الحراك لوقف مصادرة الاحتلال واستيلائه على المواقع الأثرية. التفاصيل في الحوار التالي مع مندوب دولة فلسطين الدائم في منظمة اليونسكو السفير عادل عطية.
2: زيارة معالي وزيرة الخارجية لليونسكو جاءت لمواجهة الهجمة التي تقوم بها دولة الاحتلال على التراث وعلى الثقافة الفلسطينية، وهذه الهجمة هي جزء من مخططات الاحتلال لاستيطان والضم الفعلي وتوسع مصادرة الأراضي. فلذلك أتت معالي وزيرة الخارجية لترسل رسالة واضحة إلى اليونسكو أن عليها أن تتحرك وأن تقوم بالتزاماتها السياسية باتجاه حماية مواقع التراث الفلسطينية، خاصة تلك المسجلة على قائمة التراث العالمي، لا سيما الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يتعرض إلى هجمة وإلى عملية تهويد مستمرة من قبل دولة الاحتلال، وكذلك لإرسال رسالة واضحة إلى دولة الاحتلال بأننا نتابع هذه الانتهاكات وسنقوم بتدويرها واللجوء إلى جميع المؤسسات الدولية لحماية تراثنا وحماية أراضينا بما فيها منظمة اليونسكو. هناك التزامات على هذه المنظمة، الخليل هي جزء من هذه الالتزامات لأنها تم إدراجها قبل 9 سنوات على قائمة التراث العالمي، والقانون الدولي يقول أن على دولة الاحتلال عدم الإجراء أو اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على المبنى سواء كان من خارجه أو في محيطه، وعدم القيام بأي أعمال قد تهدف إلى تغيير معالمه الداخلية، مثل ما قامت قوات الاحتلال بإثارة بعض السيطارات عن قبور الأنبياء عليها مخطوطات بالعربية وآيات قرآنية واستبدالها بسيطارات أخرى عليها عبارات عبرانية ومقتبسات من التوراة. يعني الحرب التي نتعرض لها هي حرب المواطنين، وتلي هذه الحرب هي حرب على الثقافة الفلسطينية، لأن دولة الاحتلال تريد تشويه أو تحريف السردية الفلسطينية من خلال ادعاءات بأنها لها حقوق على هذه المناطق التراثية والمناطق الأثرية الفلسطينية. نعمل مع اليونسكو لتوفير الحماية المعززة الدولية المعززة لهذه المواقع وإدراجها على لوائح منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى صبصتيا التي كذلك تتعرض إلى هجمة تهويد وإلى عملية مصادرة، وصبصتيا هي مدرجة على مرشحة على قائمة التراث العالمي، سيتم النظر في ترشيحها في أواخر هذا الشهر في اجتماع لجنة الثقافة العالمية، ونحن مطمئنون بأن سيتم إدراجها على قائمة التراث العالمي لتوفير الحماية لها. أولا هذا الإدراج هو توثيق بأن هذه المواقع هي مواقع تراث فلسطينية، التثبيت بأن الحق الفلسطيني هو فقط الحق المطلق على هذه المواقع، والتمكين من خلال الحصول على برامج دعم لإقامة عمليات الترميم المطلوبة ولحمايتها ولتعزيز حمايتها من قوات الاحتلال. يعني نحن نعي أن الهجمة الإسرائيلية هي تهدف إلى توسيع مصادرة الأراضي الفلسطينية، فهم قد انتقلوا من المصادرة عن طريق المراعي والآن المصادرة عن طريق المواقع الأثرية والمواقع الثقافية الفلسطينية. وكما قلت هذا يندرج في نطاق سياسة إسرائيلية عامة تقوم على شن حرب شاملة على مقومات الدولة الفلسطينية، كانت الحرب على الجغرافيا من خلال الاستيطان والمصادرات، الحرب على الديمغرافيا من خلال حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو عمليات التطهير العرقي في الضفة الغربية. ونحن مصممون على اللجوء إلى جميع المؤسسات الدولية من أجل توفير أقصى قدر ممكن من الحماية إلى المواطنين وإلى مواقع التراث والثقافة والمواقع الثقافية الفلسطينية. زيارة معالي وزيرة الخارجية إلى اليونسكو واجتماع لجنة التراث والثقافة الفلسطينية يضم هذا الحراك الدبلوماسي الفلسطيني من أجل توفير القدر الأكبر من الحماية إلى هذه المواقع. وكما ذكرت في الخليل هناك مصادرات الآن يحضرون للاستيلاء على برك سليمان، وهم أخذوا قرار بمصادرة منطقة تبصية، ونحن ننظر في جميع هذه ونتابع جميع هذه الإجراءات وتقوم من خلال إدراجها على قوائم إما الحماية المعززة في منظمة اليونسكو أو إدراجها على قائمة التراث العالمي من أجل تثبيت بأن هوية هذه المواقع هي فلسطينية وأن تاريخ هذه المواقع هو تاريخ فلسطيني وأنها تعود إلى الشعب الفلسطيني. القانون الدولي سواء كانت اتفاقية لاهاي 1954 أو اتفاقية حماية التراث في حالات النزاع المسلح لعام 1972 جميعها تقول بأنه غير القانوني للقوى القائمة بالاحتلال أن تتخذ أي إجراءات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواقع التراث الفلسطينية. وضمن هذه الالتزامات دولة الاحتلال التي هي طرف في اتفاقية لاهاي لعام 1954 عليها التزامات قانونية، ولكن للأسف يعني دولة الاحتلال لا تكترث إلى القانون الدولي رغم تعنتها ورغم أنها تتنكر إلى قواعد القانون الدولي، إلا أنه علينا نحن التزامات في الدبلوماسية الفلسطينية بالقيام باستنفار وبتوظيف جميع الأدوات السياسية والقانونية من أجل تثبيت الحق الفلسطيني، من أجل تثبيت السردية الفلسطينية، ومن أجل دحض روايات الاحتلال التي تريد تزييف التاريخ الفلسطيني من خلال الادعاءات بأن هذه مناطق تراث ومناطق أثرية تعود إلى عهد ينتمي إليه هؤلاء القيادات الإسرائيلية الذين يريدون القضاء على التاريخ وعلى السردية الفلسطينية. إذن نحن نتحرك على جميع المستويات.
1: وفي الأخبار الواردة إلينا سيداتي سادتي، اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 6 مواطنين في عدد من محافظات الضفة بما فيها القدس، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في محافظتي رام الله ونابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الدوحة وتمركزت في عدة مناطق فيها دون أن يبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات. وفي آخر التحديثات من قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها وتثير الرعب والخوف في أوساط المواطنين القاطنين قرب ما يعرف بالخط الأصفر بفعل إطلاق النار والقصف المدفعي طوال الساعات المتحدة.

0: أشير سيداتي سادتي أيضا إلى اقتحام قوات الاحتلال لعدد من قرى وبلدات محافظات الضفة الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. لحظات قليلة تفصلنا عن موجز بآخر وأهم الأخبار من دائرة الأخبار، ومن ثم نتابع ما تبقى على أجندة نهار جديد لهذا اليوم. موجز الأخبار مع وديع شحادة، صباح الخير.
1: صباح النور لك يا زميلة وصال، أهلا بكم سيداتي وسادتي. إصابة عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال لنيران طائراته في مناطق عدة في قطاع غزة، ويطلق النار بكثافة صوب المنازل في أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة. سلطات الاحتلال وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية تقدم ردا رسميا للمرة الأولى بشأن التقارير التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، تفيد بأنه محتجز في مركز اعتقال نيتسان وأنه يخضع لإشراف طبي ويجري فحوصات طبية، مدعية أنه لم يتبين في أي مرحلة أنه في خطر على حياته. إصابة مواطنين بجروح بالضرب المبرح خلال هجوم المستوطنين على بلدة بيت فوريك في نابلس. في رام الله قوات الاحتلال احتجزت شابا خلال اقتحام قرية دير جرير. الاتحاد الأوروبي يدرس سلسلة خطوات محتملة لتشديد القيود على واردات بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. في سوريا قوات الاحتلال تتوغل في عدة مناطق بريف محافظة درعا والقنيطرة جنوب غربية البلاد. في لبنان استشهد مواطن وأصيب آخر في غارة لجيش الاحتلال على مركبة جنوب البلاد، ومسيرة تستهدف مركبة في النبطية، ما يسفر عن إصابة مواطنين. شبكة سي ان ان تؤكد أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بعمليات عسكرية ضد إيران. وجولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا بحسب موقع أكسيوس. أخيرا، يكون جو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون أعلى معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميلة وصال.
0: شكرا لك وديع، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. إلى الملف السياسي، ونناقشه مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني. صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك معنا. السيد الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما بتحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم. ماذا يعني هذا القرار سياسيا في هذه المرحلة؟
2: شوفي، أهمية إصدار المرسوم هو التأكيد على جدية القيادة الفلسطينية وعلى رأس الرئيس محمود عباس بمواصلة نهج الديمقراطية ونهج التجديد وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطية تعددية.
0: نعم.
2: تحديد الموعد هو يقطع القول والفصل فيما يتصل بالجدية نحو الانتخابات، سواء للمشككين أو الذين كانوا يعتبروا أن مجرد ما قمنا به من تغيير وتعديل للقانون الانتخابات وإصدار نظام لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إنه هذه مجرد إجراءات شكلية الهدف فيها التمويه وليس الوصول إلى الانتخابات. بالتالي احنا بنعتقد تحديد الموعد هو فرصة مناسبة لكل الشعب الفلسطيني، هي استحقاق لكل مواطن ومواطن فلسطيني للأداء بواجبه ودوره في المشاركة في العملية الانتخابية، سواء كان ذلك بالانخراط في القوائم الانتخابية الحزبية أو القوائم الانتخابية التي تتشكل من مكونات مجتمعية مختلفة، وإحنا واضح تماما أن هذا القرار هو جاء بعد تحضيرات كما أشرت قبل قليل على المستوى القانوني والسياسي، وأيضا لجنة الانتخابات المركزية أعلنت استعدادها للإشراف والتحضير للانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وطالبت ب 120 يوم للتحضير بدلا من 190 يوم نظرا للظروف اللي بمر فيها قطاع غزة وأهلنا هناك والوضع اللي غير أيضا مستقر وتغيير الخارطة الديموغرافية. لكن بكل الأحوال إحنا جاهزين للانتخابات، تبقى هناك مسؤولية للمجتمع الدولي لتوفير كل المناخات التي من شأنها سحب كل التعطيل والمعوقات التي من الممكن أن تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجراء هذه الانتخابات على الأراضي الفلسطينية كافة. هذه كما قلت قبل قليل القوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرار بمواصلة العمل للتحضير لإجراء الانتخابات في الخارج حيث أمكن أو عبر مجمعات انتخابية أو التوافق حيث لا يمكن ذلك، وستتحرك يعني وفود تم تشكيلها بعد أيضا تحديد المناطق الانتخابية وعدد الأعضاء للمجلس الوطني في كل منطقة جغرافية محددة حسب عدد السكان وحسب أيضا أهمية كل بلد من الولدان. أيضا وبكل تأكيد أخذنا قرار بالتوجه لإجراء حوار وطني شامل لكل المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية من أجل تأمين مشاركة واسعة من كافة القوى المجتمعية والسياسية والانخراط في هذه العملية الديمقراطية التي ينبغي أن يشارك فيها الجميع بكل مسؤولية وبكل جدية.
0: نعم، كيف يمكن ضمان مشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية في هذه الانتخابات وتحويلها من مجرد استحقاق إجرائي إلى خطوة حقيقية نحو إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي؟
2: هذا السؤال في محله. سابقا احنا أدرنا حوارات على مدى أكثر من 15 سنة، هذه الحوارات في للأسف الشديد لم يعني بصرف النظر عن الاتفاقات التي كانت تنجم عنها كانت تصل إلى طريق مسدود. واضح تماما أن حركة أو قيادة حركة حماس لم يعني بسبب ظروف وارتباطات إقليمية لم تكن ناضجة للذهاب إلى يعني إلى حل وإلى مصالحة وإنهاء للانقسام. إحنا بنعتقد أنه الخيار الأهم للشراكة والمشاركة السياسية هو بالاستناد إلى صندوق الاقتراع والاستناد إلى الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات هي مشاركة هي مدخل لإنهاء الانقسام ولفتح الباب أمام مشاركة سياسية، وبالتالي تحت قبة البرلمان تعالج كافة القضايا الخلافية. كما هو معلوم أن القانون الانتخابات الجديد أو المعدل وضع اشتراطات واضحة لكل قائمة انتخابية ولكل كتلة انتخابية بالالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية. احنا لن نعيد تجربة 2006 اللي لم يكن في هناك اي التزام بالمنظمة ولا اي التزام بمكونات النظام السياسي الفلسطيني. هذه مسألة جوهرية لضمان أن تكون كل الانتخابات تحت سقف النظام السياسي الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطيني.
0: نعم، دكتور مجدلاني، هل وصلتكم أي ردود أو مواقف من قبل الفصائل بشأن المشاركة في هذه الانتخابات، أم أن الاتصالات معهم ما زالت متواصلة؟
2: شوف، في اتصالات لكن مش طابع رسمي، لكن احنا كما قلت عم نحضر لي يعني اتصالات جدية معهم. احنا ايضا ممكن خلال الاسبوع القادم نبدأ بسلسلة حوارات ايضا داخلية ما بين فصائل وقوى منظمة التحرير الفلسطينية للتوصل الى صيغة رؤية سياسية شاملة بشأن ليس فقط الانتخابات، وإنما بشأن أيضا الوضع السياسي الوطني العام. وفي ضوء الانتقال بعد ذلك سنذهب إلى الحوار مع الأطراف الأخرى، لكن إحنا اتصلنا معلومات أن هناك يعني اتصالات ما بين حركة حماس وما بعد ما بين قوى ما بين بعض القوى السياسية التي يعني تجتمع معها في القاهرة. أنهم هناك اتصالات بشأن الانتخابات، وربما هم يفكروا حسب ما وصلنا بتشكيل قائمة مشتركة ما بين هذه المكونات السياسية المختلفة.
0: نعم. إذا أجريت الانتخابات في موعدها، ما الرسالة التي تريد القيادة إيصالها داخليا وخارجيا من خلال هذا الاستحقاق؟
2: الرسالة أولا وأخيرا أن الخيار الديمقراطي هو خيار الشعب الفلسطيني في الحفاظ على الديمقراطية وعلى التعددية السياسية وعلى انتقال وتداول السلطة بشكل سلمي. هذه هي الرسالة الرئيسية، وإحنا من هذه الانتخابات نريد أولا وقبل كل شيء الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد شرعيته عبر صناديق الاقتراع بدلا من حملات التشكيك في شرعية النظام السياسي الفلسطيني. رسالتنا أولا لشعبنا وليس للعالم، رسالتنا لشعبنا أن الخيار الديمقراطي هو خيارنا، أن تعطيل الانتخابات الذي استمر لمدة 20 عاما سببه أولا وأخيرا الانقسام الذي كان يدفع به نحو الانفصال. وإحنا خلال الثلاث سنوات الماضية وخاصة بعد 7 أكتوبر يعني تعرضنا لنكبة جديدة واجهها الشعب الفلسطيني، وما زال بعض فصولها مستمر إلى الآن. لا خيار أمامنا أمام الحفاظ على وحدة شعبنا وأرضنا وحدة نظامنا السياسي سوى التوجه نحو الانتخابات. المطلوب من المجتمع الدولي الذي يطالبنا بالإصلاح أن يتحمل أيضا هو مسؤوليته ويوفر لنا كل الإمكانيات ويزيل كل العقبات أمام إجراء الانتخابات.
0: نعم، شكرا لكم الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. شكرا. إذن سيدتي سادتي، لجنة الانتخابات المركزية تعلن استعدادها لانتخابات المجلس التشريعي. التفاصيل في الحوار التالي مع المتحدث باسم لجنة الانتخابات السيد فريد طعم الله.
3: الانتخابات بنرحب بصدور هذا المرسوم ونعلن عن جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في الموعد المذكور، واللجنة ستبدأ فورا يعني تنفيذ هذا القرار. وأول خطوة سنقوم بها هي أنه سنعلن للمواطنين عن كافة المفاصل والتواريخ اللازمة للعملية الانتخابية، يعني بمعنى نشرح للجمهور إمتى رح تكون التسجيل، تسجيل الناخبين، الترشح، الدعاية الانتخابية، وصولا ليوم الاقتراع يوم 28/11. اللجنة من ناحية الفنية جاهزة وستقوم بتوظيف الطواقم العاملة فورا، يعني سنبدأ بتوظيف طواقم

0: للجنة من أجل أن تقوم بالمهمات المطلوبة منها، وهناك الكثير من التحديات التي يعني تواجه اللجنة في عملها، ولكن معظم هذه التحديات هي تحديات سياسية، ونحن من الناحية الفنية نقوم أو نساعد في تسديد هذه العقبات. ما يهمنا الآن أنه لدينا تاريخ محدد للانتخابات التشريعية يوم 28/11 كلجنة جاهزين، ونتعامل مع هذا الموضوع بجدية عالية مع الانتخابات والموعد المذكور، و سنعلن للجمهور تباعا في الأيام القادمة الكثير من التفاصيل عن خطط اللجنة التفصيلية لإجراء الانتخابات. النظام الانتخابي لم يتغير في هذه الانتخابات، هو شبيه بالعام 2021. احنا في العام 2006 كان في عندنا نظام انتخابي مختلط، بمعنى أن الناس بينتخبوا المجلس التشريعي على شكلين، يعني أفراد وقوائم. الآن النظام الانتخابي هو كما كان في العام 2021، نظام انتخابي كامل، يعني القائمة النسبية، يعني بمعنى أنه المواطن ينتخب قائمة وليس أشخاص، والقائمة هي تكون على مستوى الوطن، يعني المواطن اللي في رفح أو في جنين أو في القدس بينتخب نفس القائمة اللي بينتخبوها كل، يعني هي قوائم واحدة، ورقة اقتراع واحدة، يصوت المواطنين عليها بنفس الطريقة وبنفس الإجراءات في جميع المناطق، والترشح يكون من خلال قوائم، يعني ليس ترشح فردي، وإنما يكون هناك قوائم. القانون نص على يعني كيف شكل القوائم وكيف عددها وتفاصيلها، سنعمله لاحقا، ولكن كمان مرة الانتخابات ستكون وفق القائمة وفق القانون النظام النسبي في جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. التحدي الرئيسي للفلسطينيين بشكل عام هو أنه نجري الانتخابات في القدس، وهي لها رمزية سياسية أن يكون في تصويت ودعاية انتخابية ومرشحين من القدس. هذا الموضوع هو الذي فجر العملية الانتخابية في عام 21 وألغاها، أنه لم توافق إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس، ولكن هذه المرة المفترض أن يكون هناك يعني عمل أكبر وضغط أكبر من المجتمع الدولي أيضا على الجانب الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات. وهذه الأمور إحنا كلجنة لدينا فيها يعني حلول فنية، ولكن هي قضية سياسية أكثر منها قضية فنية، ونحن في اللجنة جاهزون لأي سيناريو لإيجاد حلول أو بدائل أو حتى بعض الأمور التقنية التي تساعد وتساهم في إجراء الانتخابات في القدس. عدد الناخبين المسجلين في سجلات اللجنة كما كان في العام 21 في آخر انتخابات عامة كان لنا حوالي 2.5 مليون تقريبا أو 2.6 مليون ناخب وناخبة مسجلين في سجل الناخبين، ولكن هذه المرة كما نعلم في قطاع غزة لن يكون بإمكان إجراء الانتخابات وفق سجل الناخبين، لأن الكثير من المواطنين تنقلوا وصار في تهجير، لم يعد سجل الناخبين يعني صالح، وإنما سنستخدم السجل المدني في قطاع غزة لتحديد مكان اقتراع المواطن الناخب أو الناخب، يعني من حيث المبدأ في قطاع غزة. في الأيام المقبلة سنوجه دعوات إلى مؤسسات المجتمع المدني وإلى المراقبين المحليين والمؤسسات الدولية أيضا والبعثات الدبلوماسية في فلسطين، من أجل أنه ندعوهم للتقدم للرقابة على العملية الانتخابية. والرقابة على العملية الانتخابية هي شيء أساسي بالنسبة لنا في اللجنة، وهي أحد أشكال ديمقراطية الانتخابات وتعكس شفافية الانتخابات، ونحن دائما نرحب بوجود مراقبين سواء محليين من مؤسسات المجتمع المدني أو مراقبين دوليين من دول العالم المختلفة الذين يعملون في هذا المجال، وسنوجه لهم الدعوات في الفترة المقبلة، وأيضا الصحفيين مدعوين لتغطية العملية الانتخابية ومراقبتها، وأن يكونوا عين المواطن على العملية الانتخابية بمجملها وعلى يوم الاقتراع بشكل خاص. يعني بالتأكيد احنا سنعقد يعني اجتماعات سلسلة من الاجتماعات، أولا مع الأحزاب السياسية ومع المؤسسات المجتمع المدني ومع الصحفيين والإعلاميين، وأيضا سنقوم بتنظيم حملات توعية وتثقيف كبيرة للمواطنين لشرح كيفية التسجيل والترشح وكيفية التصويت في الانتخابات المقبلة. ونحن يعني نعتبر أن العمل بدأ، يعني المرسوم هو أول خطوة في سبيل البدء في التحضيرات الفعلية على أرض الواقع للانتخابات المقبلة، ونحن في اللجنة كما قلت جاهزون لهذا العمل، وسنقوم بالمهمة على أكمل وجه بإذن الله.
1: نتابع في ذات السياق ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني واستمرار التحضيرات. معنا عبر الخط الهاتفي عضو المجلس الوطني الدكتور باسم التميمي. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
1: أهلا بك معنا. مع استمرار التحضيرات لانتخابات المجلس الوطني، ما أهمية هذا الاستحقاق في هذه المرحلة تحديدا، وهل يمثل خطوة نحو إعادة تفعيل منظمة التحرير وتجديد مؤسساتها؟

0: نعم، مهم أن نقرأ مرسوم السيد الرئيس الذي حدد 28 نوفمبر موعدا لانتخابات المجلس التشريعي، وهو أيضا ما ينطبق على المجلس الوطني. المجلس الوطني يتكون من 350 عضوا، 200 عضو من داخل الأراضي الفلسطينية، والذين هم نفسهم أعضاء المجلس التشريعي، و150 هم أعضاء المجلس الوطني من دول اللجوء ودول الشتات الفلسطيني. المرسوم الرئاسي جاء ليؤكد على مجموعة من القضايا الأساسية. أولا، هو تنفيذ للاستحقاق الفلسطيني، هو تنفيذ لكافة اتفاقيات المصالحة أو بيانات المصالحة التي صدرت بين الفصائل الفلسطينية، وهو أيضا وما لا يقل أهمية هو تأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفصل قطاع غزة، ولأيضا حتى تقسيم الضفة الغربية ما بين القدس وما بين المعازل التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامتها في الضفة الغربية. التأكيد على وحدة النظام السياسي والتأكيد على وحدة القوانين الفلسطينية، وخاصة في ظل بعض البيانات التي صدرت مؤخرا من مجلس السلام في غزة وغيره لتتحدث عن جهات غير حكومية لإدارة قطاع غزة. وهنا يأتي أهمية هذا المرسوم وهذه الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لتؤكد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية. أيضا يأتي هذا المرسوم وهذا الاستحقاق الانتخابي ليؤكد على ضرورة إعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة جامعة للشعب الفلسطيني، كمصدر لكل الشرعيات في النظام السياسي والنضال الوطني الفلسطيني.
1: نعم. في هذا السياق، ما الدور الذي يجب أن يلعبه الشباب والنساء والمستقلون في المجلس الوطني القادم؟ وهل هناك توجه لتغيير بنية التمثيل السابقة؟
0: بكل تأكيد، بناء على كل ما صدر مؤخرا سواء المرسوم الرئاسي أو حتى تعديل نظام الانتخاب داخل المجلس الوطني الفلسطيني، المرسوم جاء ليستند على التعديلات جميعا. هناك إعطاء فرصة أكبر لفئة الشباب عبر تخفيض سن الترشح، وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة الفلسطينية. وهذه المسألة ربما في نظامنا الفلسطيني، رغم أنها تأتي ضمن المعايير الدولية، إلا أن لها خصوصيتها أعتقد أنها تكمن وخاصة أننا لازلنا في إطار عملية التحرر الوطني ولسنا دولة مستقلة بالكامل، تأتي لإشراك جميع الفئات المجتمعية، فئة الشباب على وجه التحديد، فئة المرأة، لتكون في مسار عملية النضال المستمرة للوصول إلى التحرير، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية. هذه فئات حينما تنظرين أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني نساء، لذلك تم زيادة تمثيل نسبة المرأة كل ثلاثة بينهم امرأة. أيضا تم تخفيض سن الترشح إلى 23. نعم. وأيضا نسبة الشباب تتجاوز في هذه الفئة العمرية أيضا نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني. لذلك الهدف من هذه المسألة إضافة إلى تفعيل دور هذه الفئات في عملية الاستنهاض الوطني، أيضا إشراكها في لتقوم بواجبها ضمن عملية التحرر الوطني الفلسطيني وصولا إلى الدولة الفلسطينية.
1: نعم. في ظل الحرب والتغيرات الإقليمية والدولية، ما الرسالة السياسية التي تريدون إيصالها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني؟
0: الرسالة الأهم هي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي وهو ما جاء بالنص في كل الأدبيات الأخيرة، سواء مرسوم السيد الرئيس أو التعديلات، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لذلك على كل من يريد أن يكون ضمن الترشح لهذه الانتخابات أن يقر وبشكل واضح بهذه المرجعية. الرسالة الموحدة التي يتم إرسالها للجميع على الداخل الفلسطيني، على للأصدقاء، وكذلك

0: الهوية الفلسطينية أيضا متواجدين في الخارج، لذلك تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني أينما وجد.
1: نعم، شكرا لك الدكتور باسم التميمي، عضو المجلس الوطني، شكرا.

0: عودة إلى التطورات الميدانية سيداتي سادتي وإلى جنين. معنا من هناك مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير.
1: صباح الخير لك وصال ولكافة السادة المستمعين.
0: أهلا بك معنا. ما الجديد من تطورات في جنين حتى هذه اللحظة؟
1: نعم وصال، للشهر 19 على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءات واقتحامات بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة. على وجه الخصوص الليلة الماضية وفجر هذا اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة فحم إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. اعتقل خلال هذا العدوان المواطن لبيب نواصرة عقب مداهمة واقتحام منزله وتحطيم محتوياته. قوات الاحتلال اقتادت المواطن نواصرة إلى جهة غير معلومة بحجة أن نجله مطلوب لدى قوات الاحتلال في خطوة للضغط على نجله لتسليم نفسه. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية وفجر هذا اليوم بلدة الزبابي إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين. داهمت خلال هذا العدوان أيضا العديد من منازل المواطنين، حطمت محتوياتها. عقب انسحابها أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت. أصيب خلال هذا العدوان العديد من المواطنين بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. أيضا وصال قطعان المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي المواطنين في بلدة عرابة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. أيضا للعام الثاني على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار مخيم جنين وبالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن ووسط استهداف يومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. بقي أن نشير إلى أن حصيلة العدوان المتواصل العام الثاني على التوالي على جنين خلف ارتقاء 70 شهيدا بالإضافة إلى إصابة واعتقال مئات المواطنين، ناهيك عن الاستهداف اليومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم وصال.
0: نعم شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي. في ملفنا الأخير، أعلام فلسطين حاضرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال. التفاصيل في تقرير نديم عبده.
2: بعلم فلسطين استقبل المنتخب المصري حين وطأت أقدام اللاعبين أرض مطار العلمين الدولي بعد تحقيق نتائج رائعة في كأس العالم. وخلال مراسم الاستقبال لفت الأنظار علم فلسطين إلى جانب الأعلام المصرية في مشهد عكس رسائل الدعم والتضامن مع شعبنا.

وفي أجواء احتفالية مميزة ظهر عدد من اللاعبين وهم يرفعون علم فلسطين، بينما حرص العميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب على توجيه علامة النصر للجماهير في مشهد لاقى تفاعلا واسعا عكس حالة الفخر بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري. هذا ومن المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا اليوم لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري تكريما للإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى دوري 16 من كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية. في السياق، حفر فنانون فلسطينيون اسم مدرب منتخب مصر على رمال شاطئ غزة ووضعوا صورته حاملا العلم الفلسطيني.

0: الإنسانية، وكتبوا حسام حسن ضمير الإنسانية في مشهد يعيد ما قام به عقب تأهل مصر بعد الفوز على أستراليا.
1: نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل ليث القدومي في الإعداد والتنسيق، أسمع ويز في المتابعة والتنفيذ، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

سيداتي وسادتي طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه العناوين: إصابات في غزة والاحتلال يقصف منازل في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. الاحتلال يعتقل مواطنا في نابلس. الاتحاد الأوروبي يناقش حظر استيراد منتجات المستوطنات. التفاصيل: أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر إطلاق جيش الاحتلال نيران طائراته صوبهم في مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما أدى لإصابة 3 من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلق الطيران المسير النار تجاه المنازل شرق حي التفاح وحي الشجاعية في مدينة غزة. في الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة مع ساعات الفجر الأولى وحصرت إحدى البنايات السكنية في شارع تل، واعتقلت المواطن مالك عبدو بعد تخريب محتويات منزله. أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني عن تشكيل وفود لإجراء حوار وطني مع الفصائل في الخارج الأسبوع المقبل لتأمين مشاركة واسعة نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني، مؤكدا أن بعض فصائل منظمة التحرير أجرت حوارات مع حركة حماس في القاهرة، وهناك توجه نحو التوافق بقوائم مشتركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وشدد مجدلاني على وجود جدية من القيادة نحو إجراء الانتخابات وترسيخ الديمقراطية التي تضمن تداول سلمي للسلطة وتجديد الشرعية والحفاظ على وحدة الأرض والنظام بين الضفة وقطاع غزة، مؤكدا عدم السماح بتكرار تجربة انتخابات عام 2006 بالخروج عن النظام السياسي المتمثل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا. وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات وعدم عرقلتها، وخاصة في القدس المحتلة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تعتبر مدخلا هاما وضروري لإنهاء الانقسام الذي تسبب بتعطيلها طوال 20 سنة الماضية وتسبب بأضرار كبيرة للقضية الفلسطينية داخليا وخارجيا. قال عضو المجلس الوطني باسم التميمي إن إجراء الانتخابات التشريعية والتحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني يأتي ضمن التوافق بين كافة الفصائل نحو توحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام ووحدة الأرض بين الضفة وقطاع غزة، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي يأتي لإعادة تفعيل منظمة التحرير كمصدر للتشريعات الوطنية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد. وأضاف التميمي أن قانون الانتخابات الجديد يزيد تمثيل الشباب ويعطي دورا أكبر للمرأة ضمن محاولة إشراك كافة الفئات المجتمعية في صنع القرار، مشيرا إلى أن التحضيرات مستمرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني بما يشمل التمثيل في داخل الوطن وفي الخارج. وشدد التميمي على أن شعبنا اليوم بحاجة ماسة إلى انتخابات تشريعية ووطنية ورئاسية تنهي حالة الفراغ الدستوري والسياسي التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية منذ سنوات بسبب الانقسام. أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن اللجنة باشرت الاستعدادات لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة. وأضاف طعم الله لإذاعتنا أن الانتخاب سيتم وفق القائمة الموحدة على مستوى الوطن حسب التمثيل النسبي في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن عدد الناخبين يبلغ حوالي 2,600,000، حيث ستجري الانتخابات بحسب سجل الناخبين في الضفة، وسيتم استخدام السجل المدني في قطاع غزة لتحديد مكان اقتراع الناخبين بسبب النزوح. وقال طعم الله أن التحدي الأساسي لإجراء الانتخابات هو الوضع في القدس المحتلة وضمان مشاركة المقدسيين فيها. أكد مندوب فلسطين الدائم في منظمة اليونسكو عادل العطية أن زيارة وزيرة الخارجية للمنظمة تهدف لصد هجمة الاحتلال الممنهجة ضد الثقافة والتراث الفلسطيني وإلزام المنظمة الدولية بحماية المواقع المهددة بالضم والاستيطان، لاسيما بلدة صبصة الصادر بحقها قرار مصادرة احتلالي.
وبين العطية أن التحرك الدبلوماسي يسعى لإحباط تزوير السردية التاريخية، حيث يواجه الحرم الإبراهيمي في الخليل تهويدا متواصلا، في حين يرتقب إدراج سباستيا رسميا على قائمة التراث العالمي أواخر هذا الشهر لتأمين الحماية والترميم لها. ولفت العطية في حديث لإذاعتنا أن هذه الجهود تأتي لمواجهة حرب شاملة تستهدف جغرافيا الأرض بالاستيطان وديموغرافيا الشعب بالإبادة والتطهير العرقي، مشددا على عزم فلسطين تدوين كافة انتهاكات الاحتلال وملاحقتها دوليا لحماية الأرض والموروث الحضاري. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات حسب ما أفاد دبلوماسيون. ورجح هؤلاء الدبلوماسيون أن النقاش الذي سيجري في اجتماع في بروكسل الاثنين المقبل لن يسفر عن أي قرارات ملموسة، لكنه سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوافر للمضي قدما في إجراءات كهذه. وتحتل إسرائيل الضفة منذ عام 67 ويعيش أكثر من 500 ألف مستوطن بين نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة. في سوريا توغلت قوات الاحتلال في مناطق بريفي محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت على الطريق الواصل بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. كما توغلت قوات الاحتلال في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا مؤقتا عند مدخلها. في لبنان استشهد مواطن وأصيب آخر في غارة شنها جيش الاحتلال على مركبة في بلدة كفر رمان جنوب البلاد. كما أصيب مواطنان جراء قصف من مسيرة استهدفت مركبة في النبطية جنوبا، في وقت يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أكدت شبكة CNN أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران، ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين أن التقييم الإسرائيلي السائد هو أن ترامب لا يريد العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وأن أقصى ما قد يفعله هو إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وحسب موقع أكسيوس فإن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا. في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة جدا في جميع المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بثلاث درجات مئوية. ختاما للنشرة نذكركم بعناوينها: إصابات في غزة والاحتلال يقصف منازل في حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، الاحتلال يعتقل مواطنا في نابلس، الاتحاد الأوروبي يناقش حظر استيراد منتجات المستوطنات. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سوشال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشال ميديا لموجة الإذاعة. سوشال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من سوشال أف أم، هذا البرنامج يلي بنتابع فيه كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي، بننقلها بنناقشها وبنتابعها على الهواء مباشرة. حلقة جديدة ويوم جديد وبداية أسبوع جديد، نتمنى يحمل لكم الخير السعادة المحبة والرضا. بنتوصل وإياكم لليوم السبت الموافق 26 محرم للعام 1448 هجرية، الموافق 11/7 لعام 2026. إذن سريعا رح نكون وإياكم في أبرز ما رح نتناوله ونقشه في سوشال أف أم لليوم، وكالمعتاد البداية رح تكون وإياكم بفقرة ترند الأسبوع وأكثر ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، الحديث الأبرز والأكثر تداولا حتى اليوم هو ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين، وكمان كمية الغضب العربي اللي كانت على نتائج المباراة. لهيك رح نتابع كتير حلقة اليوم فيها بأبعاد مختلفة، وكيف الرياضة قدرت إنها خلينا نحكي دائما القضية الفلسطينية موجودة على الساحة، ولكن إنه نلاقي كل الناس تتوحد من جديد، عرب وأجانب، لدعم قضيتنا الفلسطينية. هذا الشيء اللي كان ملفت، فلهيك رح نركز أكتر على هذا الموضوع بحلقة اليوم من سوشال أف أم. ففي ترند الأسبوع رح ناخد تقريبا، يعني كتير صراحة كان في فيديوهات كانت ترند على موضوع كأس العالم، ولكن رح ناخد الأبرز منها بما فيها تعليقات مدرب المنتخب المصري حسام حسن، وأيضا تعليقات أخرى لمتابعين تابعوا الموضوع بطريقتهم وعلقوا عليه وناقشوا العديد من جوانب هذه المباراة. وكالمعتاد أيضا بفقرة ترند القدس، وفي في ترند القدس بنتابع أكثر ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحافظة القدس مع بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس.

بفقرة ضيف السوشيال مستمعينا دكتور عمر أسامة رح يكون ضيف السوشيال وناقش بعد آخر من أبعاد تأثير هاي المباراة على مناحي مختلفة. فرح يكون معنا دكتور عمر أسامة، رح نتابع شو عن رح يحكي أكثر في هذا الموضوع.

بفقرة سمعتها لأول مرة كلنا شفنا الوجود الفلسطيني لدى مدرب منتخب مصر حسام حسن، ولكن يمكن معلومة تكون سمعتوها لأول مرة. قبل 25 عام شارك حسام حسن في برنامج من سيربح المليون، هذا البرنامج اللي كان ترند في وقتها، ورجعت الناس يعني يمكن تابعت أرشيف هذا الإنسان صاحب الإنسانية العظيمة خلال فوزه في البرنامج، تبرع بالمبلغ لدعم أهلنا أيضا بفلسطين. فرح نتابع ونسمع لقائه قبل 25 عام.

أما بفقرة الناس شو حكت، راح نتابع تعليقات الناس على فيديو انتشر على السوشيال ميديا أيضا لمواطن من غزة. نشر فيديو بيحكي فيه لأهل مصر سامحونا إذا كنا إحنا سبب خسارتكم، وهنا كان القصد بأنه حسام حسن عندما رفع العلم الفلسطيني كان له ضريبة، فيعني أهلنا في غزة وإحنا تابعنا ولازلنا متابع قدي كانت غزة تعيش فرحا ودعما وأملا بالمنتخب المصري. فشو حكت الناس على هذا الفيديو، شو علاقات، رح نتابع أيضا خلال الحلقة. إذن هاي المواضيع ومواضيع أخرى رح تكون في حلقة اليوم من سوشيال أف أم. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. إذن قبل البدء بأولى فقرات البرنامج وهي فقرة ترند الأسبوع، اسمحوا لي أوجه التحية لفريق العمل هدي الحنفية من المكتبة الموسيقية، وسام حمد من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم رح أكون معكم مباشرة أنا نهلا شحادة. الله يسعد صباحكم بكل خير.

صباح الخير مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين، متواصلين وياكم على الهواء مباشرة بسوشال أف أم. كل الخير لكم في بداية هذا الأسبوع مستمعينا، وتعالوا نروح سريعا لأولى فقرات البرنامج، فقرة ترند الأسبوع.

0: إذن مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين متواصلين وإياكم إذن فقرة ترند الأسبوع من أكثر ما تم تداول على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي. مقتطفات مهمة نتيجة ما حدث في كأس العالم تحديدا في مباراة مصر والأرجنتين. أبو تريكة صرح بكلمات داولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فشو كانت طبيعة هذه التعليق أو هذه الكلمات؟ خلينا نتابع وإياكم.
1: بلد مشارك في إبادة في غزة الآن كأس العالم عاوز يرسل هذا السمعة. بلد
2: يويل على الإنسان شو بيمثلنا يا جماعة، يويل على الإنسان شو كل كلمة بقولها بتمثلنا فيها. أقسم بالله بشتف على هالقبعة يا أخي. أنا لا أم أقول، أنا كل مرة لازم أقف الغزة، أنا كل مرة لازم أقف الغزة. والله العظيم فخر العرب، فخر العرب داخل الملعب ولا خارج الملعب، فخر العرب يا جماعة. ما شاء الله عنه، ما شاء الله عنه. بيحكي لك كأنك أنت رح تحكي بس مش عارف تعبر، لا هو بيحكي لك عنك، هو بيحكي لك عنك. أخي بلد فايت بإبادات في غزة ولا عنا بلبنان ولا ولا ولا عمل لك مشاكل. لشو أنا بدي إيجي يدعمه؟ ليه أنا بدي إيجي يدعمه؟ ليه أنا بدي إيجي حفز له هالبلد؟ ما هو أنا من دون ما أدعمه شايف قدامك القرف اللي عم يصير بأمريكا. بدون ما أدعمه لا أنا بدي إيجي أدعمه. لا بتجي تحكي على أمريكا ولا بتجي تحكي على تنظيم أمريكا يا زكاة. هو تنظيم أمريكا مقرف أصلا، مقرف.
0: إذن مستمعينا كان هذا التعليق على ما نشره أبو تريكة أيضا. وحسام حسن انتشر أيضا له العديد من اللقاءات الصحفية اللي أجريت معه ما بعد المباراة، فخلينا نستمع إلى ما قاله مدرب المنتخب المصري حسام حسن.
3: واضح أن الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراة من جانب الأرجنتيني نجحت، إن كنا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا. عايز أقول في الحياة كلها مش كل اللي يمشي صح يعني كله هيتعب، طالما ماشي صح هتتعب. فاحنا مشينا صح وتعبنا وتأذينا بعوامل خارجية

0: طبعا كل البوات اللي موجودين الاجانب اللي موجودين مش حاسين بحاجه، لان هم مش حاسين بحاجه اصلا. ف انا بقول ان احنا كنا من حقنا ان احنا نكسب. مش عايز اقول هارد لك لينا، لا احنا طلعنا بشرف، شرف اني حلم، لكن النتيجه غير النتيجه المؤثره، غير بعيد عن الفير بلاي اللي لازم يلعب عليه الاتحاد والفيفا، وريسبكت ولا ريسبكت ولا فير بلاي. دبي النهارده ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي. النهارده في بنالتي اتلغانا، كوره الجول التاني كان المفروض ان هي ضربه جزاء لينا، الحكم حتى ولا الفار حتى ما حاول يبص عليها. لينا جون، الجون التاني كان 2-0 واتلغى بطريقه غريبه. الفار هو برضه لكن ما فيش فار، الراجل ما طلعش. الحكم في الكرة بتاعتنا اللي اتشد الراجل في جوه ال 18 اللي ردت علينا جون، كنا 2-1، لكن ما حتى ما هنش عليه يبص على الفار، ما هنش يطلع بره الفار، لكن يديه الفار عشان يلغي جون بتاعنا. لسه الحياه ولسه العالم نوت فير، ذا وورلد نوت فير. بس الفير حتى مش في الحياه العاديه، ما فيش فير في الكوره، ما فيش فير في الرياضه، ما فيش. انا مش مقتنع بالمباراه، مقتنع بفرقتي اللي قدوا، لكن انا مش مقتنع باللي حصل في المباراه. ومش هتكلم كلام يعني متزوق واقول المحل يعني هارت لاك وجود جود جود جود جود جود ريزلت فور ارجنتين، لا مش هقول كده. اقول ان احنا اتظلمنا النهارده فعل فاعل زي ما الحدث اللي حصلت في الماتش ده. وبعدين
1: إذا لازلنا متواصلين وياكم على الهواء مباشرة في سوشيال اف ام مستمعينا الكرام. إذا كانت نتيجة المباراة بأنه مصر خرجت من كأس العالم، ولكن سمعنا جمل عديدة وتعليقات عديدة بأنه مصر فازت والفيفا خسرت. كيف؟ خلينا نتابع.
2: كيف مصر فازت بنظر العالم والفيفا والأرجنتين سقطت بكأس العالم؟ مصر داخل بقوة، لعب نظيف وسيطرة كاملة، هدف أول والجمهور طاير من الفرحة، وبعدها خطأ لصالح الأرجنتين، حكم رجع للفار وأعطى ركلة جزاء للأرجنتين، ميسي ضيع ركلة الجزاء. بالدقيقة 57 هدف من أجمل أهداف البطولة بتسجله مصر، الفار فتح عيونه، رجعوا لكل تفصيلة ولكل لمسة عشان يلغوا الفرحة. ولكن المهزلة ما وقفت لهون، لاعب أرجنتيني بيوجه بوكس صريح لوجه لاعب مصري، والحكم واقف وشايف كل شيء، بس الحكم الفرنسي قرر يلبس نظارة العمى، كمل اللعب وكأنه ما في أي شيء، لأنه السيناريو ما بيسمح يطرد لاعب من فريق ليبران. وفي الشوط الثاني الأرجنتين بتتقدم بهدف أول، وفي الدقيقة 72 ميسي بيسجل هدف التعادل الثاني، وبعدها إجت اللقطة اللي فضحتهم، صلاح داخل منطقة الجزاء، عرقلة واضحة وصريحة، واللاعبين طالبوا بالرجوع للفار، الجمهور كله شافها، واللعب مكمل، والأرجنتين بالمرتدة نفسها اللي كان فيها الخطأ بتسجل هدفها الثالث بالدقائق الأخيرة، بس الحكم قرر يغمض عيونه للمرة الثانية، لا فار لا مراجعة ولا حتى لفت للتقنية اللي كانت شغالة بالشوط الأول عشان تلغي هدف مصر، لأن عايشين في زمن الكرة المسيسة. الفيفا ما بدها بطل، الفيفا بدها ميسي، لأنه هو الماكينة الإعلامية وهو البراند اللي بيجيب المليارات. وهيك بنفهم إن بنلعب قدام سيستم مش قدام خصم. اليوم مصر فازت بنظر العالم والفيفا والأرجنتين سقطت بكأس العالم.
1: إذا مستمعينا مكملين ترند الأسبوع، وليش لسه عم نحكي عن مباراة مصر والأرجنتين رغم أنه يعني أجت كتير مباريات بعدها ورح نحكي عنها أكيد. ليه؟ لأنه كل هالتأثير اللي صار واللي لساته مستمر، والجدل الكبير اللي سمعناه من مؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي أجانب حتى تابع الموضوع وحكوا عن الظلم الكبير اللي صار، جزء كتير كبير من هذا الظلم بتحليلات وسؤال فيه حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي بأنه هل رفعك لعلم فلسطين كان سبب أيضا بكل هذا الظلم اللي تعرض له المنتخب المصري؟ خلينا نسمع إجابة المدرب حسام حسن.
0: إذا وجد أحد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني آدم. في أوروبا وفي العالم في أمريكا لو في حيوان حد قاسي عليه أو

0: بيطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا، الشعب الفلسطيني قاعد في العراء. فانا لو ما حسيتش كبني ادم يبقى انا ماليش لازم ان انا اعيش. واذا اصرينا ان احنا نغمض عينينا ناخد قرار، واللي في الناس اللي في ايدها القرار تحط نفسيها وتحط ولادها ان هم يقعدوا يوم واحد بس، حتى يقعدوا في الشارع في الشمس وفي المطر وفي الساعة، يقعدوا بس يجربوا. فأنا بقول عار علينا كلنا، عار على العالم كله، مش الوطن العربي بس، عار علينا كلنا، وعار على أصحاب القرار اللي سايبين بني آدمين زينا زيهم. إحنا زينا بزي. إحنا كلنا زي بعض، إلينا عينين ووش وراس وجسم. أنا بني آدم إنسان زي الناس اللي بتموت، زي البني آدمين اللي بتموت. أنا إنسان قبل ما أكون ليه، قبل ما أكون
1: ده أجمل هدف سجله حسام حسن في تاريخه.
2: إذن هذا الموقف النبيل من هذا الإنسان يلي يعني أخذ على عاتقه الدفاع عن حق الفلسطيني في الحياة، هذا الإنسان اللي فعلا استغل مثل هيك فعالية أو وجود مليارات عم بتشاهد هذه المباراة ليحكي فلسطين موجودة، ليحكي العدالة مطلوبة، ليحكي للعالم والصمت الدولي إنه انظروا إلى فلسطين ولا ما يحدث في فلسطين تحديدا في غزة. أيضا حسام أخذ على عاتقه الكثير والكثير، هذا الإنسان النبيل، هذا الإنسان يلي شفنا بدموع الفرحة بعيونه لما فازت مصر وأهدى أول ما أهدى هذا الفوز إلى أبناء غزة وإلى فلسطين. هذا الإنسان اللي بيستحق نضل نحكي عنه ونحكي عن شجاعته. هذا الإنسان شجاع، شجاع لا يوقف أمام كل العالم ويحكي فلسطين موجودة، فلسطين تستحق الحياة. وهذا الإنسان صدقا يعني شو ما حكينا لن نوفي حقه بقدر ما قدم لأجل فلسطين ولأجل قضية فلسطين. اللي صار مستمعين الكرام واللي خلانا كمان بسوشال أف أم، هناك العديد من المواضيع ولكن نركز على ما حدث، هو إنه هذه المباراة وحسام حسن يعني رجع القضية لمليارات الناس إنهم يحكوا عنها في نفس اليوم، إنهم يحكوا عنها في نفس اللحظة، إنهم يحكوا عن الظلم الدولي اللي بيصير لإلنا والعالم غمضة. إنه حسام ما كان بيعرف إنه رفع العلم هو مش مجرد رفع علم عادي، هو كلمة حق في وجه كل من سكت عن الحق، هو كلمة حق في وجه كل من غض عيونه عن الحقيقة وعن حق أبناء شعبنا في إنهم يعيشوا حياة كريمة، في إنهم يعيشوا بأمان. وحكى لكل العالم إذا أنتم بدكم تغمضوا عيونكم ففي أكبر حدث رياضي مثل كأس العالم، لا فلسطين موجودة بالعديد من المباريات مستمعينا. ولليوم منشوف الهتافات لفلسطين والمطالبة بحرية فلسطين ولوقف الإبادة المستمرة بحق أبناء شعبنا بفلسطين حاضرة في المدرجات بين آلاف المشجعين. اليوم اللي عم بصير بأنه شو ما عم تحاول إسرائيل تغطي الحقيقة إلا أنه الحقيقة أصبحت واضحة وضوح الشمس، وهذا الإشي اللي عم نلمسه ولازلنا بنلمسه، وهذا اللي بيخلينا نحكي أنه لا ابقوا استمروا في فضح جرائم الاحتلال وفي الحديث عن كل ما يحدث بفلسطين، لأنه الحق يعود لأصحابه حتى لو طال الزمن. وبالتأكيد إحنا لسه مكملين وإياكم بسوشال أف أم، تحديدا بفقرة ترند الأسبوع. وبعد ما تبعنا أكيد ما حدث تبعات مباراة مصر مع الأرجنتين وكل ما دار حولها، بتأكيد مستمعين هناك العديد المواضيع اللي بنتابعها، وخصوصا يعني بات بشكل يومي ودائم اعتداءات المستوطنين المستمرة على أبناء شعبنا في كل مكان. لهيك مهم جدا نوثق ونفضح جرائم المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. فتابعنا مشاهد من هجوم المستوطنين على منطقة الزرقاء ببلدة بتلو غرب رام الله، أيضا اعتداءات المستوطنين طالت العديد والعديد من المناطق مستمعين الكرام، ومن ضمنها أيضا شهادة أحد المصابين جراء هجوم المستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هذا والاعتداءات مستمعينا

مستمرة. أيضا من ضمن ما تابعناه وما زلنا نتابعه وهذه الأخبار نقرأ لكم إياها ونتابع لكم إياها على إذاعة صوت فلسطين صفحتنا على فيسبوك، وبإمكانكم تتابعوا كل جديد وآخر الأخبار على صفحتنا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. أيضا من ضمن ما تم نشره وتم التفاعل عليه هو استقبال كان حافل للاعبي المنتخب المصري اللي وصلوا مصر وهم بيرفعوا العالم الفلسطيني بعد عودتهم من منافسات كأس العالم. كمان لا تستمر الرسالة بأنه إحنا مستمرين بدعم فلسطين.

ورغم كل التضييقات اللي بفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا، إلا أنه دائما ما يثلج صدورنا هو مشاهدة عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وأكثر من 70,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، وشاهدنا صور المصلين، وهذا أيضا هو مهم ويمكن من أهم أشكال الصمود على أرضنا هو الاستمرار في الصلاة رغم كل ما يفرض الاحتلال من قيود على أبناء شعبنا في التنقل، في الوصول، حتى في الاعتقالات. فاعتقلت قوات الاحتلال المفتي الشيخ محمد حسين من المسجد الأقصى المبارك. كل هذه المحاولات لترهيب أبناء شعبنا أيضا مستمرة، إلا أنه دائما صامدين مرابطين ثابتين على أرضنا.

0: أيضا من ما تم تداوله مستمعين على منصات التواصل الاجتماعي نتائج المباريات المستمرة لكأس العالم، فكان فوز إسبانيا على بلجيكا 2-1. مباراة أمس كانت الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين. شهدنا أيضا الدعم الكبير للمنتخب الإسباني، وجميعنا بنعرف موقف إسبانيا الداعم لقضيتنا الفلسطينية شعبا وحكومة أيضا. فكانت الفرحة الفلسطينية بفوز إسبانيا على بلجيكا وتأهلها إلى النصف نهائي. فإسبانيا وفرنسا أول منتخبين بتأهلوا ورح يواجهوا في النصف نهائي. أما المنتخبات المتبقية راح تلعب النرويج ضد إنجلترا، والفائز منها راح يواجه من يفوز في المباراة اللي هي بين الأرجنتين وسويسرا. فيعني مننتظر نتائج المباريات حتى يكون واضح، إضافة لإسبانيا وفرنسا، مين راح يوصل إلى النصف النهائي في كأس العالم. من ضمن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وهز موقع التواصل الاجتماعي صراحة، وكان متداول بشكل كتير كبير ولافت، يعني حادثة صعبة جدا علينا جميعا نشوفها، بأنه رجل عراقي، هو إنسان قبل، يعني أكيد كلكم عرفتوا الحادثة، الرجل اللي اعتدى على طليقته بحرقها ثم اقتلاع عينها. هذا الشيء اللي صار أثر على كل من تابعه وشاهده، لأنه هل ممكن إنسان يعمل مثل هيك إجرام صراحة بحق إنسان؟ وكان الهدف هو تشويه وتدمير حياة هاي الإنسان. خلينا نسمع شو نحكى في هذه الواقعة.
1: ضربها، شوهها، واقتلع عينيها. انتو سمعتوا صح، قصة دكتور عراقي هو وزوجته في العراق. هو دكتور تجميل وجدا شاطر في مجاله، وكذلك الأمر هي دكتورة التجميل الشاطرة في مجالها. اللي صار انه انتشأ خلافات زوجية بين الطرفين، اضطروا للطلاق والانفصال، ولكن الدكتور مش عاجبه وبده اياها تضل، ولكن هي بتقول له انه انا بدي انفصل عنك، وكما قالوا وشاعت الاخبار انه بدها تتجوز من انسان ثاني، بس هو مش موافق نهائيا. فراح عندها على البيت، بدل ما يطلب انه يقعدوا ويحلوا المشاكل بيناتهم، لا، ضربها، شوهها، واقتلع عينيها. في بعض من الناس بيحكوا انه زت عليها زيت كتير سخن لدرجة انه شوه 90% من جسمها، لدرجة انه الدكاترة مش عارفين شو يسووا فيها. الصور يا اخواني جدا بشعة اللي انتشرت لإلها. انا كنت اتمنى لو الصور هاي ما انتشرت بشكل نهائي للدكتورة هاي، بس اخواني احنا وين عايشين؟ احنا وين عايشين؟ احنا في غابة، يعني صار في خلافات، وصلتوا لمرحلة خلص طريق مسدود. خلص يا اخواني، طلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق. ربنا حلله للطلاق، ولكن هو ما بحبه، ولكن حلله. إيش تسوي؟ تجوز غيرها، شوف حياتك، عيش حياتك، زلم مشهور معك مصاري وعندك شغلك. ليش؟ ليش؟ ليش أنا أقدم على هذه الفعلة البشعة جدا بإني أشوه إنساني وخلص ما في أي مجال هلأ للرجعة؟ والأجمل من هيك إنه حاول يشرد من العراق، مسكوه قوات العراقية في المطار، والآن سوف يتم محاسبته على الفعل الشنيعة اللي أقدم عليها. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لازم ينزلوا فيك الحكومة العراقية أقصى عقوبات. تعرف ليش؟ عشان تبقى عبرة لمن يعتبر، عشان كل واحد بفكر إنه يرفع إيده على امرأة المرة الجاي يتذكروك أنت يا دكتور، يقولك لا، هيكون مصيرنا زي مصير الدكتور. أول شيء والله ما بعرف شو بدي أدعي لها لهذه الدكتورة اللي تشوهت 90%، غير إنه الله بس يكون معاكي في هذه الأوقات الصعبة، والله يصبرك ويصبر أهلك على المصاب الجلل اللي صابهم، والله يجعلها يا رب آخر قصص إحنا بنقولها هيك بهذا الشكل. وإن شاء الله يا رب بالوفق دائما بين كل الأزواج. وإن شاء الله إذا الفيديو وصلكم برضو كمان، إذا في مشكلة بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجك، حلوها بالتفاهم. والسلام عليكم، أنا أحمد أبو بكر.
0: إذن كان هذا أحمد أبو بكر، واحد من الناس اللي علقوا على هذه الجريمة اللي هزت العراق وهزت يعني الوطن العربي كله لبشاعة ما حدث. ويمكن دائما بنحكي ويمكن في ناس ما بتعرف انه هذا الرجل انسان ناجح جدا في عمله، انسان مشهور، انسان حياته سعيدة، انسان قرر فقط بس مشان طليقته ما تعيش حياتها انهى كل مسيرته المهنية. ابنه اللي شاف امه بيصير فيها كل هذا الشيء قدام عيونه، هو مش دمر فقط طليقته، هو دمر ابنه، هو دمر كتير ناس صارت تخاف تقبل على الزواج يا جماعة. وهذا الإشي سمعناه في العراق الأسبوع الماضي، ولكن للأسف أيضا كلنا سمعنا عن جريمة جديدة أزهقت فيها روح داخل بيت كان من المفترض أنه يكون مأوى للأمان، لتشعر أنه فعلا الخسارة هي ليست خسارة أسرة واحدة بل خسارة للمجتمع كله. وهذا اللي بنحكي عنه نتيجة مقتل الشابة فاطمة أبو سنين على يد زوجها في الخليل، من قصص بنسمعها برا صرنا نسمعها اليوم. لهيك بنحكي مستمعينا، وأتمنى كل إنسان بيسمعني حاليا فعليا شو ما كانت الخلافات، شو ما اشتدت الضغوط، فيش أي مبرر، فيش أي مبرر إنك تزهق روح إنسان. فالزعل بنتي، الغضب بزول، المشكلات بتنحل، بس يا جماعة الخير القتل أو إنهاء حياة إنسان هذا الشيء اللي شو ممكن نحكي فيه؟ انك تكون عندك قدرة تزهق روح انسان، ليش؟ عشان مشكلة، عشان خلاف، وين عم نوصل؟ يمكن مرة دايما بحكي انه الانتشار الاشياء هاي على السوشيال ميديا، يمكن هذا رأيي الشخصي، مرات بيشجع الناس تفكر بطريقة إجرامية. يعني سامحوني على هذا الكلام، بس لما أنا أسمع هذا قتل مرته هون، وهذا خنق مرته هون، وهذا عمل هيك هون، وكأنه صرنا نتعود على هالجمل. لا، لما نتعود على انه انسان عاش مع انسان فتره، انجب منه اطفال، بينه وبينه ولاد، بينه وبينه عشره، يوصل فيه الحال ليفكر انه ينهي حياه هذا الانسان او يشوهه او يؤذيه. وكثير من القصص للاسف عملنا بنسمعها كل يوم، قصص بتخلي الناس اليوم منلوم الشباب انهم بيعزفوا عن الزواج من القصص اللي بنسمعها، من المآسي اللي بنسمعها واللي بتنتشر على السوشيال ميديا. صراحة اشي بيحرق القلب وبوجع القلب وبيخلينا نحكي انه وين الانسانية؟ شو من كان الاشي اللي صاير بينكم؟ ما خلص، كل واحد في رب العالمين احل الانفصال، رب العالمين يعني احل لنا كل واحد يكون في طريقه. ليه احنا هذا الشر من وين إجا وكيف إجا وليش إجا وكيف دخل بمجتمعاتنا العربية؟ هذا الإشي اللي لازم نسأله اليوم. ولما نربي أولادنا قبل ما يروح يقرر يفتح بيت أو يصير أب أو يصير زوج، تعالوا نتأكد من أهليته، هذا أهل لأنه يفتح بيت أو لا. اليوم هاي أنا دايما بحكيها وبرجع بحكيها، مسؤولية الأهل. أنتوا اللي عماله عايش معكم ابنكم، تزوجوهوش وبيعقلش بالزواج، بتغيرش بالزواج، اللي فيه طبع رح يصير أسوأ بعد الزواج. فهي مسؤوليتنا اليوم قبل ما ندعي الناس ونفرح ونحكي ابننا تزوج، تعال نتأكد انه صالح للزواج او لا، يصلح هذا الانسان انه يفتح بيت ولا لا. لانه بكفي صراحة اللي بنسمعه ولا زلنا بنسمعه، صراحة اشي متعب نفسيا الواحد يحكي فيه. وبعتذر انه ممكن نحكي يعني فيها على الصبح، بس يمكن هاي رسالة ضوء أحمر لإلنا كلنا ننتبه. إذا بنعرف ناس حوالينا، إذا أنت إلك صديق بتعرف إنه القد عصبي وبعنف، تعالوا كل إنسان يشوف البيئة اللي حواليه، يحكي كلمة خير، يشجع على إنه نكون رحمين في بعض. هذا الإشي اللي نتمناه يكون منتشر بمجتمعاتنا. صراحة ترند الأسبوع يحمل الكثير والكثير، ويمكن دائما نحكي هذا الفقرة بتاخد الوقت الأكبر من البرنامج لكثرة ما يتم تداوله. فإحنا بنحكي عن أسبوع كامل وما يتم تداوله خلال هذا الأسبوع، فبكون صعب علينا نحصرها جميعا. ولكن يعني بعيدا عن الأشياء الصعبة اللي سمعناها، أغرب حنة لعريس مصري هارب من مش من العروس، لا هارب من الحر الشديد. المقطع انتشر مستمعينا عفوا على السوشيال ميديا، حصد آلاف المشاهدات والتعليقات الفكاهية اللي كانت لا يعني مجموعة من الشباب احتفلوا بعريس في نهر، طبعا غنوا له واحتفلوا فيه بسبب الحر الشديد، فقرروا انهم يحتفلوا بهذا النهر نتيجة الحر. فهذا العريس واصدقائه في قرية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر جنوب مصر احتفلوا في ليلة الحنة بالسباحة داخل نهر هربا من ارتفاع درجات الحرارة. مش عارفة يعني برضو هاي من الأفكار لطيف انك تهرب من الحرارة. هاي كانت من ايضا المواقع او اكثر الفيديوهات اللي انتشرت خلال الاسبوع الماضي على موقع التواصل الاجتماعي.

طبعا زميلنا وسام حاب يبارك لهذا العريس المصري بطريقته, وشكرا لك يا وسام. رح نختم بهذا الخبر مستمعينا, والله صراحة مش عارف الواحد شو يحكي بهذا الخبر, بس اعتقد انه لازم ينقطع النت عن بعض الناس, ينسحب التليفونات من بعض الناس. في مصر برضو تم ضبط صانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج. الجميل اللطيف انه السلطات المصرية ألقت القبض على صانعة المحتوى على أحد منصات التواصل الاجتماعي لإلها بعد قيامها ببث مقاطع فيديو تحريضية تضرب كل الثوابت المجتمعية والدينية. ورصدت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط مشبوه لهذه الفتاة على صفحاتها الإلكترونية, خصوصا بعد ما تداور رواد التواصل الاجتماعي هذا المقطع واللي فعلا لا يمت لا لقيم ولا لعادات ولا لدين ولا لثقافة ولا لتربية. وكان السرعة في القبض عليها شيء مهم جدا, لأنه اليوم بدنا نعرف أنه أوكي كلنا معنا تلفونات, كل أي حدا صار بيقدر يحكي شو ما بده ويبث شو ما بده, ولكن وضع الضوابط والحدود على هدول الناس هذا هو المهم. لهيك ما قامت فيه السلطات المصرية بإلقاء القبض عليها كان جدا مهم لوقف مثل هيك أشياء. يا جماعة ننتبه كمان لأبنائنا شو عم بيحضروا شو عم بيفكروا. يعني هذه التليفونات اللي احنا بنحملها قنابل موقوتة للأسف بين ايدينا وبين ايدين اولادنا, ديروا بالكم لشو اولادكم عم بسمعوا شو اولادكم عم بحضروا, لانه يعني في عالم غريب عجيب. هذا اللي بدي احكي. طيب الحمد لله وصلنا لنهاية فقرة ترند الاسبوع. فاصل وبعده رح نكمل وإياكم فقرات سوشال اف ام, خليكم معنا.

إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في سوشال أف أم، ولا زال لدينا العديد من الفقرات اللي بنناقش فيها كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي.

0: أما في هاي اللحظات رح ننتقل إلى موجز لآخر وأهم الأخبار من دائرة الأخبار مع الزميل وديع شحادة. وديع صباح الخير.
1: شكرا لك يا زميلة نهلة. أهلا بكم سيداتي وسادتي لموجز لأهم الأنباء. إصابة عدد من المواطنين بجروح بإطلاق جيش الاحتلال النيران في عدة مناطق بقطاع غزة. سلطات الاحتلال تقدم ردا رسميا للمرة الأولى بشأن التقارير عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله في عام 2024. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من مدينة نابلس فجر هذا اليوم. عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني يعلن تشكيل وفود لإجراء حوار وطني مع الفصائل في الخارج الأسبوع المقبل لتأمين مشاركة واسعة نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني، مؤكدا أن بعض فصائل منظمة التحرير أجرت حوارات مع حركة حماس في القاهرة وهنالك توجه نحو التوافق بقوائم مشتركة في الانتخابات القادمة. عضو المجلس الوطني باسم التميمي يقول إن إجراء الانتخابات التشريعية والتحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني يأتي ضمن التوافق بين كافة الفصائل نحو توحيد النظام السياسي. المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يؤكد الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في اجتماع في بروكسل حظر استيراد بضائع المستوطنات من الضفة الغربية. مندوب فلسطين في منظمة اليونسكو الدكتور عادل عطية يقول إن زيارة وزيرة الخارجية تهدف لصد هجمة الاحتلال الممنهجة ضد الثقافة والتراث الفلسطيني. شبكة CNN تؤكد أن إدارة ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد إيران. أخيرا، يكون جو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. شكرا على المتابعة. نعود مرة أخرى وزميلة نهلة شحادي.
0: شكرا إذن لك زميل وديع، وعدنا لنتواصل وإياكم في الساعة الثانية من سوشال أف أم وما يدور على منصات التواصل الاجتماعي. نتابع ونناقش ونحلل في بعض الأحيان عبر أثير صوت فلسطين. إذن متواصلين وإياكم في بداية هذا الأسبوع اللي بنتمنى أنه يحمل لكم الخير السعادة التوفيق، ودائما نتوكل على رب العالمين ورغم كل ما نمر فيه من ظروف صعبة أجواء صعبة، لأنه دائما نرى الأمل في كل يوم ونتوكل على رب العالمين. ربنا يحميكم مستمعينا وين ما كنتوا متواجدين، ديروا بالكم على الطرقات وكونوا بأمان ورفقتكم السلامة يا رب. إذن نتواصل اليوم السبت الموافق 26 محرم لعام 1448 هجري الموافق 11/7/2026 و 90.7% الموجتين الرئيسيتين، إضافة إلى موجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن. لكل من يود متابعة آخر وأهم الأخبار، آخر البرامج لإذاعة صوت فلسطين، كل جديد على موقعنا على التواصل الاجتماعي، محرك البحث على إذاعة صوت فلسطين و صوت فلسطين بلاس bbc.bs الموقع الإلكتروني. في الساعة الثانية من سوشال أف أم العديد من الفقرات رح نكون فيها وإياكم، وإن شاء الله رح نكون بداية بعد الفاصل مع ترند القدس وكل ما يدور على منصة التواصل الاجتماعي من أخبار ومواضيع مع زميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. أيضا فقرة سمعتها لأول مرة، فقرة هاشتاج فيد واستفيد، الناس شو حكت، وغيرها العديد من الفقرات رح تكون معنا. إذن مستمعين متواصلين وإياكم، وكل التحية لفريق العمل اللي رافقني بالساعة الثانية من سوشال أف أم في هذا الصباح. هدي الحنفية بالمكتبة الموسيقية، وسام حمد في الهندسة الإذاعية. في الإعداد والتقديم رح أكون معكم أنا نهلة شحادة.

0: صباح الخير مجددا لكل من انضم بالاستماع لنا عبر أثير صوت فلسطين، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج سوشال أف أم، ولازلنا متواصلين وإياكم بفقرات البرنامج، ونروح وإياكم إلى فقرتنا التالية عبر أثير صوت فلسطين، فقرة ترند القدس. إذن مع الزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة، وأبرز ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحافظات القدس.
1: من القدس المدينة التي لا يمر فيها يوم دون خبر بين اقتحامات وقرارات إغلاقات من جهة وتمسك الناس بالحياة والأرض من جهة أخرى، بين مشاهد الاستفزاز ومحاولات التضييق وبين إرادة الناس اللي ما بتنطفي، نحكي لكم تفاصيل المشهد. تداول النشطاء مشاهد مؤثرة من وداع شهيد الطفل وليد نضال وليد أبو سنين 16 عاما، والذي استشهد برصاص القوات الاحتلال في الأطراف السفلية خلال اقتحامهم لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأيضا تم تداول على موقع التواصل الاجتماعي وضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس الدولية التاريخي لبلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، إلى جانب وزير التراث الإسرائيلي ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، ضمن مشروع باستهدف تحويل مبنى المطار إلى مركز يروج للرواية الإسرائيلية بشأن الموقع والمنطقة المحيطة به، في إطار مساعي الاحتلال لتكريس وضم وفرض وقائع جديدة على الأرض. خبر توقيع انتشر بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي، وفي تفاصيل هذا التوقيع، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتخصيص أرض في مجمع النمبي جنوب القدس المحتلة تمهيدا لبناء مقر دائم لسفارتها، في خطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية اللي بتؤكد أن القدس أرض فلسطينية. أثار إقرار الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يقيد استخدام مكبرات الصوت في المساجد بحجة منع الضجيج موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، والقرار جاء بتصويت بأغلبية 50 عضو من كنيسة مقابل 36 معارض، ويعد إقرار خطوة أولى ضمن المسار التشريعي قبل عرضه على اللجان المختصة في القراءات اللاحقة. لم يعد الطريق إلى لقمة العيش بالنسبة لآلاف العمال الفلسطينيين مجرد رحلة عمل يومية، بل تحول إلى مسار مخفوف بالموت والإصابات والاعتقالات والاستغلال. وفي أحدث هذه الجرائم ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة عامل فلسطيني من بلدة رمانة قضاء جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، واللي أدى الإصابة في الأطراف السفلية قبل أن يتم نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وصفت حالته بالصحية والمستقرة. ولكن يعني خلينا نتحدث عن وقوع عدد كبير من الشهداء على هذه جدار الفصل العنصري خاصة في بلدة الرام. تم تداول على موقع التواصل الاجتماعي تصعيد المستعمرين خلال الفترات الماضية والأخيرة من اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من محافظة القدس، خاصة التجمعات البدوية في شرق المدينة، وضمن محاولات فرض سيطرة على الأراضي وتهجير السكان، حيث قام مستعمرون بؤران استعمارية جديدة قرب تجمعي معازي جبع والمهتوش البدويين، ونصبوا منشآت زراعية ومدوا خطوط مياه، كما وسعوا بؤر استعمارية قائمة شرق بلدة عناتة بإضافة وحدات سكنية جديدة إليها. وبالوقت الذي استولى مستعمرون آخرون على عين روابي شرق عناتة بعد تخريبها في محاولة للسيطرة على مصادر المياه، فيما نفع

0: فد واعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم شملت محاولات لسرقة أغنام في بلدة حزمة وتجمع تبنى ودهس شبان ورش غاز الفلفل خلال اعتداءات على شبان قرب الخان الأحمر إضافة إلى إطلاق قطعان المستوطنين أغنامهم حول منازل المواطنين في تجمع الكعابنة والاعتداء على شبان في وادي حلوة بسلوان. تداول النشطاء أخبار سلسلة من اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في بلدات شمال وغرب القدس المحتلة، تخللها تفتيش منازل ومركبات واعتقالات، حيث اقتحمت بلدات بدو وبيت سوريك وقطنة، واعتقلت موسى محمد زهران من بلدة بدو وفايز رأفت فايز بدوان من بلدة بيت سوريك، فيما فتشت منزل المواطن عامر حماد شمسنا في بلدة قطنة وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت بلدة بيت عنان ونصبت حاجزا عسكريا وداهمت محلا تجاريا في بلدة عناتة. فيما شهدت بلدة مخماس اقتحاما واسعا فرضت خلاله قوات الاحتلال حظر التجوال واعتقلت 9 مواطنين بعد مداهمات وعمليات تحقيق ميدانية تخللها اعتداءات على المواطنين والاستيلاء على تسجيلات الكاميرات المراقبة. وتسببت أيضا ملاحقة قوات الاحتلال لمركبة قرب باب الرحمة بأزمة مرورية خانقة في القدس. بالوقت أيضا الذي تداول به نشطاء أخبار حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في مطار في مناطق متفرقة من محافظة القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال موسى زهران من بلدة بدو وفايز رأفت بدوان من بلدة بيت سوريك و4 مواطنين من مكب النفايات في منطقة نخنيدق في بيت عنان، إضافة إلى 3 شبان خلال اقتحامها لبلدة كفر عقب، كما اعتقلت 4 شبان من تجمع التبنى البدوي قرب خان الأحمر عقب اعتداء المستعمرين على الأهالي، بينما بينهم بلال محمد علي التبنى وجبريل يوسف عواد التبنى. واعتقلت أيضا ماهر عبد الكريم كعابنة من تجمع معازي جبع. وفي سلوان جنوب المسجد الأقصى اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى أبو وهدان والفتى رامي رائد أرويضي. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في القدس، أزالت طواقم بلدية الاحتلال السواتر والسلاسل الحديدية التي أقامتها جمعية العاد الاستعمارية بعد استيلائها على جزء من شارع وادي حلوة في بلدة سلوان وتحويله إلى موقف للمستعمرين، وذلك عقب أشهر من المتابعة القانونية والاعتراضات التي تقدم بها أهالي الحي. هيك تمشي الحكاية في القدس، الضغط بيزيد والإرادة بتعلى، يمكن القرارات تتكرر ويمكن الإغلاقات تطول، لكن بالمقابل في دائما فعل مقابل في كلمة أو صورة أو حتى انتزاع حق شرعي وقانوني. بين كل هالمفارقات بظل القدس حاضرة بخبرها وبناسها وبصمودها.
1: إذن شكر للزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس دائما لإطلاعنا على آخر الأخبار وكل ما يتعلق بمدينة القدس وما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. حمى الله القدس وأهلها وحمى فلسطين. إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة في سوشيال أف أم، لازال معنا العديد من الفقرات رح نتابعها وإياكم بعد الفاصل.

0: يسعد صباحكم مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين. بتسمعونا في محافظتي طول الكرم وقلقيليه على الموجه 98.8 و99.4 في الخليل، نابلس، اريحه والاغوار. متواصلين بفقراتنا مستمعينا، والى فقرتنا التاليه، فقره سمعتها لاول مره. عادة من نطرح بعض المواضيع اللي قد تكون سمعتها لأول مرة مستمعينا الكرام. ووفاء علام نشط فيديو بتحكي فيه عن 5 أشياء كشفها مونديال كأس العالم. شو هاي ال5 أشياء؟ خلينا نسمع.
1: 5 أشياء كشفها هذا المونديال عن الشعوب العربية. كلنا نصير مصريين لما تلعب مصر، وكلنا نصير مغاربة لما تلعب المغرب. في لحظة واحدة يحضر شعور واحد، هذا يمثلنا. هويتنا العربية أثبتت أنها أقوى من أي انقسامات، ورغم كل المحاولات لطمس هذه الهوية، في لحظات الإنجاز تحضر بقوة. 2، كل الكلام عن أن العرب لا يمكن أن يتفقوا سقط أمام مشهد واحد. اجتمع ملايين المشجعين خلف المنتخبات العربية. المشكلة مش في الشعوب، المشكلة في السياسة. 3، هذا المونديال نقلنا من الشعور بالعجز والانهزامية إلى الشعور بالقدرة، وبأن المستحيل من الممكن أن يتحقق. هذا المونديال أعاد لنا الثقة بأن العربي قادر ينافس وقادر يوصل وقادر يكون بين الأفضل إذا امتلك الإرادة وتوفرت له الظروف الصحيحة، بل إنه هو قادر أن ينافس ويصل للعالمية. 4، كل إنجاز عربي حضرت في فلسطين، كل محاولات إبعادها عن وجدان الشعوب العربية فشلت. هذه القضية بعدها هي اللي تجمع العرب أكثر من أي قضية ثانية، وهذا الشيء أكيد يجلط الإسرائيليين قبل غيرهم. وباختصار، في السياسة الدول ممكن تطبع، بس لما توصل عند الشعوب العربية هذا شيء قرب للمستحيل. وأخيرا، اللي شفناه ما كان مجرد تشجيع لكرة القدم، هو تعبير عن رغبة أعمق في الانتماء والإنجاز والوحدة. الشعوب العربية داخلها جاهز وعندها رغبة في أن تنخرط في مشروع يمثلها، وأي مشروع عربي بيظهر في هذه اللحظة التاريخية في هذا التوقيت بيغذي شعور الهوية والقدرة على الإنجاز، وبيجد التفافا شعبيا واسعا. والآن خبروني، هذا المونديال ماذا كشف لكم أيضا؟
0: إذن بتأكيد فعلا هذا المونديال كشف فعلا قد في هاي الوحدة العربية، هذا الهم الواحد والفرح الواحد والحب الواحد والقلب الواحد، وفعلا حسينا كلنا واحد بالتفافنا على بعض وخوفنا على بعض وفرحنا لبعض. وكمان فعلا يعني بنضل نحكي إن حضور فلسطين بالمونديال كان هذا الشيء اللي أفرح قلوبنا جميعا، وتحديدا بغزة شفنا كتير من الفيديوهات اللي طلعت من غزة لتعبر عن فرحهم وقدرة إنها ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال الصغار والكبار. أيضا مستمعينا بفقرة سمعتها لأول مرة، المدرب المنتخب المصري يعني هو بيستاهل شو ما حكينا عنه بحلقة اليوم وشو ما الناس حكت عنه، لا يوفى حقه صراحة. فقبل 25 عام كان ضيف في برنامج من سيربح المليون، وكان إنساني جدا حتى عندما استلم هاي الجائزة. فخلينا نسمع هذا الحوار اللي كان بين جورج نرداحي وحسام حسن.
2: هيدا شيك لك أول شيء 125,000 ريال، هيدا لك حتى تعطيه للجمعيات الخيرية اللي اخترتها وقلت لنا عنها بأول البرنامج، ممكن تذكرنا فيهم؟
3: في البداية طبعا نمرة واحد مرض السرطان
2: الأطفال، نعم، في مصر،
3: في مصر. تاني حاجة في فلسطين مساعد الأطفال في فلسطين، وثالث حاجة الشعب الأفغاني في المعاناة اللي هو بيعانيها في الفترة الأخيرة.
2: نعم،
3: محتاجين مساعدة من أولا مني ببتدي بيها، وإن شاء الله أتمنى كل الإخوة العرب والمسلمين أن هم يحاولوا ان هم يساعدوا باي طريقه بشعورهم ماديا،
2: مش عم يقصروا الحقيقه.

0: يا صباح القدس، صباح فلسطين، بحواريها، بشوارعها، بناسها، بكل ما فيها. صباح هذا الوطن الجميل اللي رغم كل شيء بنعيشه صعب فيه، إلا أنه هذا هو الوطن اللي عايش فينا وعايشين فيه، بنحيا وبنموت فيه. فدامت فلسطين حرة، دامت فلسطين بأهلها وبناسها. ربنا يا رب يعطيكم كل الخير في هذا اليوم أو كل يوم. وبعرف يمكن الحياة اللي بفلسطين أصعب من أي حياة في أي دولة تانية، ويوميا احنا بنعيش في جهاد مستمر في ظل كل ما نواجهه من صعوبات ومن تحديات ومن يعني كل ما يفرض الاحتلال علينا من ضغوطات، وايضا المستوطنين. الا انه احنا مستمرين ثابتين متجذرين، هاي الارض إلنا ورح تضل إلنا. فلهيك كونوا بخير، وفي هذا الصباح بنتأمل ربنا يعطينا ويعطيكم كل ما فيه من جميلة. متواصلين وإياكم بسوشال أف أم إذن مستمعينا الكرام، وبفقرتنا وإلى فقرتنا التالية، فقرة ضيف السوشال. إذن كالمعتاد بنختار من السوشيال ميديا ضيوف بنتابع وإياهم بنشروا بقدموا من صناعة محتوى. واليوم ضيفنا هو دكتور عمر أسامة اللي بتابع ما يقارب 2 مليون متابع. دكتور عمر هو طبيب أسنان ومحاضر دولي، وبيعرف نفسه أيضا أنه مذيع راديو مؤخرا. دكتور عمر يعني عنده زي محتوى ثابت، هو بيلخص العديد من الأحداث وبيقدمها بطريقته. فشو حاب يحكي عن المونديال كمان دكتور عمر؟ خلينا نسمعه شو حكى.
1: لو ما تعرفش ايه اللي حصل في الساعتين ثلاثة اللي فاتوا، تعال ما احكي لك. اللي ورايا ده يا عزيزي اسمه المنتخب المصري، واللي تأهل لأول مرة في تاريخه لدور الـ16 في كأس العالم. بس يا عزيزي الشباب دول أثناء تحقيقهم لهذا الإنجاز كانوا بيحققوا إنجاز أهم بكتير، يمكن هم نفسهم ما كانوش واخدين بالهم منه في الوقت ده. المشهد اللي حضرتك شايفه ورايا ده مش في القاهرة، ده في الأردن هنا. أما بقى المشهد ده فهو مش في اسكندرية، ده في العراق. أما المشهد ده يا عزيزي فده كان من جوه الملعب نفسه، وده العلم اللبناني وهو مكتوب عليه يلا يا مصر. وهنا احنا مش في الغردقة، احنا في الرياض في السعودية. وبخصوص المشهد ده يا عزيزي فده مش في سيناء، ده في غزة. اما المشهد اللي انت شايفه ده يا عزيزي فده مش من الصعيد، ده برضو من الاردن. تقول لي طب ما انت قلت الاردن يا دكتور، اقول لك يا عزيزي بحبهم عادي اقولها تاني، ايه المشكلة؟ حط نفسك يا عزيزي مكان الصهاينة لمدة 5 دقايق، تخيل يا عزيزي كل الادوات والمليارات اللي انت استخدمتها عشان تفرق الشعوب العربية، تقسم ما بينهم وتخلق ما بينهم عنصريات، وتيجي 120 دقيقة في ماتش كورة يا عزيزي تمسح كل اللي انت عملته ده باستيكا وتفكرهم تاني ان هم واحد. يا وجع القلب عليك يا ليشع، يا حسرتك على فلوسك اللي راحت نتنياهو. وقبل ما نخلص يا عزيزي عايز اخلد مشهد مهم، معلش. الصهاينة طول عمرهم بيحاولوا يفرقوا ما بين المصريين والفلسطينيين تحديدا، بس في معلومة ناقصاهم يا عزيزي. المصري زي اي بني ادم طبيعي عنده كتفين، بس المميز عندنا بقى ان احنا عندنا كتف مصري وكتف فلسطيني، ومحدش

0: في بروز الصورة دي أكتر من كابتن حسام حسن. ألف مبروك لمصر وألف مبروك لينا كلنا، إحنا واحد وهنفضل طول عمرنا واحد غصب عن أي حد.
1: أكيد إحنا واحد وحنضل واحد، وهذا اللي شفناه واللي أطلج قلوبنا بفرحة لما نشوف فعلا كنا متحدين على كلمة واحدة وقلب واحد، وهذا الإشي اللي دايما بنتمنى نشوفه في كل وقت وفي كل حين، وأكيد مش بس في كرة القدم، وأكيد يعني موضوع المونديال راح لأبعاد كتيرة سياسية اجتماعية نفسية، كثير من الأمور لهيك دايما إحنا بنتابعها وبنناقشها وإياكم أولا بأول. أما هلا بدنا نروح وإياكم لفقرة هاشتاج فيد واستفيد.

0: محمد عوسم مؤثر مصري أيضا نشر فيديو على صفحته حب يحكي بطريقته كمان. وزي ما برجع بحكي لكم هذا المونديال ما كان فقط له بعد واحد وهو البعد الرياضي، إنما حمل أبعاد عديدة بما فيها البعد الإنساني اللي لازم يكون أساسا موجود عند كل حدا في أي مجال. فشو حكى محمد؟ خلينا نسمع.
1: عصام يا حسن، انت السبب في الخسارة اللي خسرناها وسبب في دموع الملايين دي كلها، انت السبب في كسرة الخاطر بتاعة المصريين كلهم، انت السبب في اللي احنا فيه، انت السبب في حزن الناس دي كلها. عارف ليه يا عصام يا حسن؟ انت السبب، انت السبب عشان انت راجل، انت السبب عشان عندك دين، انت السبب عشان انت راجل عندك إنسانية، انت السبب في ظلم التحكيم ده، انت السبب عشان رفعت علم فلسطين في 60,000 داهية، 1000 كاس عالم في 60 داهية، مليون بطولة، العالم كله عرف ان احنا رجالة في قلب ارضهم وفي قلب بلدهم، ورفعنا علم فلسطين، فلسطين المحتلة منهم. العالم كله عارف ان احنا مظلومين في التحكيم، والعالم كله شايف ان احنا احسن وان احنا اللي كان المفروض نكسب الماتش، واللي عملناه فيهم في وسط بلدهم وفي ارضهم مش قليل. كلام العميد البطل حسام حسن عن الانسانيه وعن فلسطين وعن الفلسطينيين في قلبيهم وفي وسطيهم ما كانش قليل. رفعت علم فلسطين على ارضهم ما كانتش قليله. احنا خسرنا كاس العالم بس كسبنا احترام كل العالم.
0: فعلا هو ان احترام، انك تكسب احترام نفسك اولا، احترام انسانيتك ثانيا، احترام العرب والعالم ثالثا، هو كان هذا هو البعد المهم اللي بنحكي عنه. فعلا لما يكون انسان صاحب موقف، صاحب كلمه حق بيقولها في اصعب الظروف وتحت كل الظروف. اذا مستمعينا مكملين وياكم على الهواء مباشره في سوشيال اف ام، فاصل وفي بعده راح نكون في فقره الناس شو حكت.

يسعد صباحكم مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين. متواصلين واياكم على الهواء مباشره عبر اثيركم وصوتكم صوت فلسطين في سوشيال اف ام، ومتواصلين بفقراتنا والى فقرتنا التاليه، فقره الناس شو حكت.

0: بفقرتنا الناس شو حكت بنتابع فيديو أو منشور معين وبنقرأ تعليقات الناس عليه. خالد السلطان يعني نشط على موقع التواصل الاجتماعي من غزة الحبيبة نشر فيديو لقى التفاعل كتير كبير من قبل المتابعين. نحن نسمع أول الفيديو بعدها نشوف تعليقات الناس عليه.
1: سمحونا يا أهل مصر، سمحنا يا كابتن حسام حسن، سمحونا يا منتخب مصر، سمحونا يا كل مشجعين منتخب مصر في العالم، احنا اسفين من قلب غزة ومن فلسطين عامة، احنا متأسفين لانه خسارتكم اليوم بسببنا، بسبب رفع حسام حسن لعلم فلسطين، وبسبب حديثه عن الابادة اللي قاعدة بتصير في غزة وعن الاطفال والابرياء اللي قاعدين بموتوا من غير سبب. احنا متأسفين جدا، وانتم في نظرنا ابطال العالم واهل العالم وابطال الكوكب كله. سامحونا وان شاء الله بتعوضوها في كاس العالم الجاي. حسبنا الله وانت نعم الوكيل. سلام.
0: اذا بعد ما سمعنا هذا الكلام اللافت مستمعينا انه هذا الفيديو لاقى اكثر تقريبا ما يقارب 700,000 لايك واكثر من 60,000 مشاركه وما يزيد عن 60,000 تعليق. من 60,000 تعليق أكيد رح ناخد جزء بسيط لأنه صعب نقرأهم كلهم، ولكن اللي لفتني مستمعينا التعليق اللي من خالد نفسه صاحب الحساب بيحكي أنا مش قادر أصدق أنه أهل مصر وصلوني ل 300,000 متابع وبتشرف بكل حدا فيكم وفخور فيكم كتير، متابعتكم وتعليقاتكم فرحتني شكرا. التعليقات اللي كانت ملفتة على الفيديو كانت كلها لأهل مصر، يعني عن جد قديش في هذا الحب الكبير من مصر لفلسطين. ففي تعليق بيحكي اوعى تقول كده يا حبيبي، احنا واحد وحنضل واحد، فرحتنا بفرحتكم، عنا اغلى من مليون كأس.

من التعليقات العديدة اللي كانت تحمل نفس المضمون من أهلنا بمصر فداكم الدنيا كلها وإحنا واحد إحنا معاكم قلبا وقالبا. تعليقات صراحة عديدة على الفيديو وكلها دعم نفسي جميل كانت من أهل مصر لهذا الشاب اللي نشر هذا الفيديو. تعليقي بيحكي صح إحنا ما رفعناش الكاس بس رفعنا علم فلسطين وهذا أهم من ألف كاس. تعليقي بيحكي إحنا اللي أسفين إنه ما قدرناش نكمل فرحتكم بغزة وفعلا إحنا كنا بكل مباراة لعب فيها مصر كنا نشوف

في أهل غزة وسط الدمار وسط كل شيء لا يدعو للفرح إلا أنه قدروا يصنعوا الفرحة وقدر لاعبين المصريين فعلا أنهم يرسموا البسمة على وجوه أطفال غزة وأبناء غزة. وكانت كمان حتى من الفيديوهات اللافتة أنهم أبنائنا وشبابنا في غزة عملوا زي تكريم لحسام حسن وقدموا له الشكر، فهذا كان شيء جدا جدا جميل. في تعليقي بيحكي: خسارة بطعم المكسب، كسبنا عروبتنا وكرامتنا وموقفنا وقضيتنا. في تعليقي بيحكي: احنا لو بنخسر العالم كله رح نضل نحكي فلسطين فلسطين حتى لو حنموت، انتوا اللي سامحونا على تقصيرنا. ما اجمل اهل مصر وما احلى كلامهم. تعليق جميل بيحكي: لو الخسارة كانت عشان العلم انرفع فلازم نخسر كل يوم عشان كلمة الحق تنحكى. الواحد بيتولد في مصر فلسطين في دمه، احنا كلنا اهل وربنا ينصركم يا رب.

0: إذن مستمعين الكرام صراحة تعليقات عديدة ولكن جميعها جميلة فعلا بتورجي قديش إحنا أخوة لبعض وسند لبعض في ظل كل ما يحاول الاحتلال إنه فعلا يفرق بيننا. وكل ما فعلا زي ما سمعنا كل ما بحاول الاحتلال إنه ينشره ويدفع الملايين على تسويق كل أشكال الفتنة بيننا لأنه قدر هذا المونديال قدرة هاي المباراة قدر هذا المنتخب وقدر هذا المدرب انه يرجع يخلينا كلمة واحدة ودم واحد وقلب واحد. لسه مكملين معكم مستمعينا الكرام وراح نروح الى فقرتنا التالية فقرة سوشال تحت المجهر. إذن في سوشال تحت المجهر سلطنا عدسة مجهر سوشال أف أم على قضية جدا مهمة ويتم تداولها باستمرار طوال الأسبوع الماضي ولا اليوم، قضية الفتاة وفاء أبو سمرة. وفاء صبية أردنية أختها نشرت فيديو بتدعو إلى حمايتها من التعنيف المستمر الأسري للأسف، ودايما نحكي إنه مش دايما البيت هو المكان الآمن للأسف. اللي صار مستمعينا بأنه يعني اتحرك القانون وحمى وفاء، ولكن كتير من الفيديوهات طلعت بتحكي عن اللي بيصير قد يكون بظاهره حماية للضحية وحمايتها من خلينا نحكي من التعنيف أو من القتل، ولكن له أبعاد كتير سيئة على الضحية. كيف وليش خلينا نتابع.
1: أنا ما بدي أختي تصير مثل أحلام وإسراء وغيرها.
2: مهددة بالقتل بتروحي تطلبي الحماية من القانون، بيقوم القانون بحبسك أنت وبترك اللي هددك يكمل يومه ويشرب شاي عادي.
3: أنا مش طالبة حماية الأسرة تحبس أختي.
2: هذا اللي صار بالضبط مع قضية وفاء أبو سمرة. أختها طلعت بفيديو بتناشد وبتحكي أختي مهددة بالقتل.
1: أنا بس عم بدور إنه أختي تكون بأمان.
2: صار تحرك؟ آه صار، بس وين وفاء هلأ؟ مو ببيتها ولا بشغل. وفاء محجوزة بحماية الأسرة بقصد حمايتها، لكن هل هذا إجراء منطقي؟ اللي بيصير إنه لحتى القاتل المحتمل ما يرتكب جريمة بنروح بنعاقب الضحية الحقيقية وبنلغي وجودها من الحياة. شلنا التهديد بالقتل صح وهذا مهم، بس حطينا بداله حجز الحرية والحركة والشغل، يعني محبوسة. هذا اللي يسمى نظام التوقيف الإداري الحماية المستند لقانون منع الجرائم لسنة 1954. في دراسة لمؤسسة ميزان كشفت إنه في نساء قضوا 14 سنة بالسجن إداريا بدون أي تهمة بس عشان حمايتهم.
1: إنه لما تهدى الأمور إحنا مضطرين نسلمها لعائلتها. أنا مش فاهم إيش هذا القانون، وبعد ما تنقتل إحنا بنحزن عليها.
2: بكفي نخسر نساء، حريتنا مو رفاهية وتوقيف الضحية مش حماية. لازم نرفع صوتنا وما نزهق من نفس المطالبات. احبسوا المهدد مو الضحية، احبسوا المهدد مو وفاء.
0: إذن هذا الموضوع من الموضوع

ضيع اللي لا زالت يتم تداولها بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعية نسوية كتير طلعت وحكت بالموضوع. نساء في كل الوطن العربي بيحكوا عن الموضوع وبيناقشوا وبيتابعوا الموضوع، ولازال متصدر الترند في الوطن العربي. ويمكن فعليا زي ما سمعنا بتحليل الفيديو اللي سلطنا عليه عدسة مجهر سوشيال أفأم، بأنه القانون لما خلينا نحكي بيخلي الضحية في مكان معين وبمنعها من انها تنتقل او تتحرك او تشتغل. اكيد القانون بيهدف الى حمايتها، ولكن في البعد الاخر زي ما سمعنا بانه هي مش عم بتمارس حياتها بشكل طبيعي فقط لعشان نحميها. فهل فعلا انه اذا في حال صار شيء زي هيك انه احنا اكيد هي الضحيه ما انحبست، ولكن حمايتها تحت اطار منع تنقلها خوفا عليها، هل هذا هو الحل؟ لهيك اليوم السوشيال ميديا في أي قضية عم تنطرح عم تطرح أبعادها المختلفة، وعم بيكون في تعليق ومتابعة لكل أبعاد هاي القضايا. لهيك إحنا بنتمنى الأمان لوفاء، ودائما بنحكي المكان اللي لازم يكون هو مصدر الأمان، هو الملجأ الآمن والدافي والمليان حب. يعني ما بنتمنى أبدا أنه يتحول لأكتر مكان مخيف، هو البيت، هو العيلة، هو الأسرة. فشو ما كان جماعة الخلاف، تعالوا نحن على بعض أكتر ونحمي بعض، هذا اللي بنتمنى. بنتمنى لوفاء الأمان والأمان ولكل نساء العالم ونساء الوطن العربي ونساء فلسطين. ودائما نحكي بأنه نفكر دائما بأي خلاف شو ما كان نقدر نوصل لحلول، ولكن أهم شيء نكون عايشين بأمان، فاهمين على بعض وفاهمين بعض، هذا الأهم. طيب فاصل قصير ورح نكون مع آخر فقرات البرنامج، خليكم معنا.

صباح الخير مجددا لكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين على الهواء مباشرة إلى آخر فقرات البرنامج وفقرة ترند الإذاعة.

في فقرة ترند الإذاعة بنتابع أكثر الأخبار اللي تم تداولها ومتابعتها على صفحة إذاعة صوت فلسطين واللي بتابعوا من خلالها آخر وأهم الأخبار وكافة برامج إذاعة صوت فلسطين. من ضمن الفيديوهات والمواضيع اللي تم التفاعل عليها بشكل واضح كان فيديو لكيف قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المستمرة في بلدة في بيت فوريك شرق نابلس. كان أيضا من ضمن المنشورات اللي لاقت تفاعل كتير كبير هو صور لنازحين كانوا عم بتلقوا وجبة طعام مطهية بوزعها مطبخ خيري في منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة. يعني صور الأطفال، نتمنى دائما لأهلنا في غزة الأمن والأمان في ظل كل هاي الظروف ويعيشوا بأحسن وضع، نتمنى هذا الشيء دائما. من الفيديوهات والمواضيع اللي لاقت التفاعل الواسع أيضا هو على فيديو لاندلاع حريق في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

من المواضيع والفيديوهات المؤلمة صراحة كانت واللي لقت التفاعل الكبير والمشاركة الواسعة، وهذا أيضا مهم لنشارك الفيديوهات اللي بتفضح جرائم الاحتلال. كان فيديو لميليشيات المستوطنين واللي كانت بحماية من جنود الاحتلال اللي اعتدت على النساء في منطقة حوارة بمسافة يطا جنوب الخليل. هذا الاعتداء المباشر على النساء في أرضهم يعني وحشية وهمجية، يعني باتت مش غريبة على هذا الاحتلال وعلى المستوطنين أيضا. من ضمن الفيديوهات أيضا لحظة اعتقال قوات الاحتلال لشابين واحتجاز آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية دير الجرير شرق رام الله. وآخر ما تم يعني العديد صراحة الفيديوهات والمنشورات اللي تم التفاعل معها على صفحتنا إذاعة صوت فلسطين كان للشقيقين الفلسطينيان محمد دبور وموسى دبور يلي بعيشوا داخل خيمة نزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد إصابتهم في حادثة بمركز لتوزيع المساعدات، ويأمل الشقيقين إلى السفر خارج القطاع لتلقي العلاج. إذن مستمعين الكرام بإمكانكم متابعة آخر وأهم الأخبار كافة برامج إذاعة صوت فلسطين على صفحاتنا إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. وإلى هنا بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من سوشيال أف أم. دائما نتمنى لكم الخير في هذا اليوم وكل يوم، دمتم بخير مستمعينا ورفقتكم السلامة أينما كنتم. أشكركم وأشكر فريق العمل هدي الحنفي من المكتبة الموسيقية، وسام حمد من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا نهلا شحادي، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية موجزة. أصيب عدد من المواطنين بجروح بإطلاق جيش الاحتلال للنيران صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا باستهداف طائرة مسيرة لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأصيب أيضا عدد من المواطنين بالرصاص شرق مخيم البريج وسط القطاع. قال

0: مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش إن الوضع الصحي في القطاع يمر بصعوبات بالغة ومرحلة عجز مستمرة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى، وأضاف أن المنظومة الصحية لم تتمكن حتى الآن من الخروج من حالة الطوارئ، وحذر من تفاقم الحالة الصحية لما يزيد عن 300,000 مريض يعانون من أمراض مزمنة بسبب غياب الأدوية وانتظام العلاج. أفادت مصادر إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال قدمت ردا رسميا للمرة الأولى بشأن التقارير التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع منذ اعتقاله في ديسمبر كانون الأول عام 2024. وذكرت البعثة الإسرائيلية لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف أن أبو صفية محتجز في معتقل نيتسان ويخضع لإشراف طبي ويجري فحوصات طبية. هاجم مستوطنون منزل عائلات الحاج محمد حامد عطا أبو عليا في قرية المغير في رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه المواطنين، وكان الأهالي قد شرعوا باعتصام منذ الليلة الماضية في ساحة المنزل مساندة للعائلة وتصديا لمخططات الاقتلاع والتهجير. ومتابع الأوضاع في قرية المغير انضم إلينا رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا. أهلا بك معنا سيد أبو عليا، تفاصيل ما يجري لديكم وهل هنالك إصابات خلال هذا الهجوم للاحتلال والمستوطنين؟
1: يعني ما يحدث هو غير معهود وغير مسبوق، أن تمارس قوات الاحتلال بزيها الرسمي هذا الإرهاب وتفتح الطريق وتوفر الحماية عيانا لقطعان المستوطنين، ويتم الاعتداء على بيت آمن بحضور المستوطنين أمام قوات الاحتلال. قاموا بخلال أشياك اللي هي بالأصل يعني كان أشبه ما يكون بسجن هذا المنزل بحكم قربه من الشارع الالتفافي وتكرار الاعتداءات عليه، وسبق أن استشهد فيه الشهيد جهاد أبو عليا. وفي هذه الأثناء يعني هناك اقتحام لهذا المنزل، علما انه فيه اكثر من مسن، في كبار في السن اكثر من 90 عام، الجد والجده وهناك اطفال. تم الاعتداء عليهم يوم امس بالتكسير والضرب المدرع، مما استوجب نقلهم الى المستشفى. وفي حال عودتهم عادوا قوات الاحتلال مره اخرى واقتحموا في هذه الاثناء المنزل، وهناك اصابه بالرصاص الحي.
0: لك رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. اعتدى مستوطنون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء تمديد خط كهرباء في منطقة عين القصب ومنعوهم من استكمال العمل. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطن من مدينة نابلس، كما اعتقلت شابا من قرية فحم جنوب جنين بعد مداهمة منزل عائلته واحتجاز والده للضغط على محمود لتسليم نفسه. أعلن عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني عن تشكيل وفود لإجراء حوار وطني مع الفصائل في الخارج الأسبوع المقبل لتأمين مشاركة واسعة نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني، مؤكدا أن بعض فصائل منظمة التحرير أجرت حوارات مع حركة حماس في القاهرة وهنالك توجه نحو التوافق بقوائم مشتركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وشدد على وجود جدية نحو إجراء الانتخابات وترسيخ الديمقراطية التي تضمن تداولا سلميا للسلطة وتجديد الشرعية، مؤكدا عدم السماح بتكرار تجربة انتخابات عام 2006 بالخروج عن النظام السياسي المتمثل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد في بروكسل الاثنين المقبل حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان، ورجحوا أن الاجتماع قد لا يسفر عن أي قرارات ملموسة. أكد مندوب فلسطين في منظمة اليونسكو دكتور عادل عطية أن زيارة وزيرة الخارجية تهدف لصد هجمة الاحتلال ضد الثقافة والتراث الفلسطيني، وإلزام المنظمة بحماية المواقع المهددة بالضم والاستيطان لا سيما بلدة سباستيا. ولفت أن هذه الجهود تأتي لمواجهة حرب شاملة تستهدف جغرافيا الأرض بالاستيطان. أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة التدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار النفط الخام. أخيرا يكون جو اليوم شديد الحرارة.

0: في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. هنا فلسطين، هنا حكاية مدينة تحاصر كل يوم لكنها لا تنحني. في القدس لا تستهدف الحجارة وحدها، بل الإنسان أيضا. تلاحق الخطوات وتقيد الحركة وتحاصر الذاكرة، وتستهدف المرأة المقدسية لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن هوية المدينة وروحها. فهي الأم التي تربي على الانتماء، والمرابطة التي تتمسك بحقها في المسجد الأقصى، والشاهدة التي تروي للعالم تفاصيل ما يحاول الاحتلال لطمسها. مع تصاعد سياسات الإبعاد والاعتقال والتضييق، تتحول معاناة المرأة المقدسية إلى عنوان يومي للصمود والثبات في مواجهة محاولات اقتلاعها من أرضها وعزلها عن مقدساتها وكسر إرادتها. في هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية نسلط الضوء على واقع المرأة المقدسية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، ونقترب من تجربة إنسانية مؤلمة لكنها مفعمة بالصبر والإيمان، لننقل صوتا من القدس، المدينة التي ما زالت تنبض بأهلها رغم كل ما يحيط بها. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، التي عايشت سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى بكل ما تحمله من ألم وحرمان، لتحدثنا عن واقع المرأة المقدسية ومعاناة المرابطات والمبعدين، وكيف يتحول الصمود في القدس إلى فعل يومي من أفعال المقاومة والبقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة عايدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في البداية حدثينا عن واقع المرأة المقدسية اليوم، كيف تعيش يومها في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، وما أبرز التحديات التي تواجهها؟
1: طبعا أنا أسكن أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، على بعد خطوات من المسجد الأقصى، إلا أنه هذا الاحتلال مانعني أني أدخل الأقصى بعد 6 أشهر، من 13/1 منعوني ل13/7. المرأة المقدسية اللي بدافع عن المسجد الأقصى واللي بترابط بالمسجد الأقصى إنه عقوبتها الإبعاد عن المسجد الأقصى. طبعا زي ما أنتم شايفين الهجمة الشرسة على المقدسيين، يعني على الرجال، على النساء، على الشيوخ، على الأطفال، على البيوت، على الحجر، على البشر، على الشجر. طبعا هذه يعني إحنا كمان دورنا المرأة المقدسية، خاصة المرأة المقدسية اللي تسكن داخل البلدة القديمة. المرأة المقدسية الفلسطينية هي بتمثل كل الأمة. المرأة المقدسية بحاجة يعني إنه حدا يثبتها. طبعا الحمد لله رب العالمين إحنا ثابتين، يعني جذورنا ثابتة. المرأة المقدسية هي خط الدفاع الأول عن الأرض وعن المقدسات قبل كل إشي، وعن الأرض، عن بيتها، عن أولادها، عن زوجها. إنها اثبتهم، اثبت أولادها، اتعلمهم، ثبت عائلتها إنه هاي أرضنا، هذا وطننا، هذا أقصانا، إنه لازم إحنا نضلنا ثابتين الأرضنا، نضلنا ثابتين في أقصانا، إنه إحنا لازم إحنا المرأة المقدسية لازم إنها كل يوم إنها تبعت فرد من الأسرة إنه يرابط داخل المسجد الأقصى، وما نترك أقصانا وما نترك بيوتنا. هذه البيوت اللي بيعرضوا علينا إنه نبيع بيوتنا، بيدفعونا ملايين ملايين، إنه يعطونا شيك مفتوح. يعني أنا عرض علي إنه أنا أبيع بيتي، قلت لهم هذا بيتي، أرض وقف لا يحل عليه لا بيع ولا شراء. هاي بيوتنا، يعني معلم من معالم القدس، هي كلها معالم. هذه البيوت اللي انبنت بنوها الناس الصالحين، اللي بنوها يعني حجر حجر في اسم الله وذكر الله. احنا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين مرابطين ان شاء الله. المرأة المقدسية زي ما انتم شايفين انها يعني تتعرض للتفتيشات داخل البلد القديم.

0: يعني انه اليهود لما بيعتقلوا المرأة المقدسية، التفتيشات اللي بتتعرض لها، الإهانات. طبعا انا اعتقلوني 13 واحد، فتشوا بيتي، سجنوني ليلة بالمسكوبية، اخذوا جلبابي، ما خلوني البس الجلباب، طلعوني على المحكمة بدون جلباب قدام، يعني وانا مرأة، يعني انا مرأة مسنة، عمري 65 سنة، طلعوني على المحكمة، وكله علشان انه علشان ايش، يعني علشان منشورات قبل 3 سنين، يعني هذا كله انه عشان انه يرعبوا المرأة المقدسية، وشوف احنا شو بنسوي المرأة المقدسية، عشان انه احنا ناخذ خط رجعة. بالعكس، احنا المرأة المقدسية لشو يعني تعرضت، يعني لجميع العادات، يعني فرجوها ويلات المرأة المقدسية، اللي كانوا ينزعوا جلبابها، اللي كانوا يضربوها، اللي كانوا يسألوها، اللي كانت يعني تعرضت لأشياء كثير يعني من هذا الاحتلال الظالم. الحمد لله رب العالمين، والله هذا ما بزيدنا إلا ثبات وإصرار وعزيمة. إن شاء الله إحنا رح نضل نرابط داخل الأقصى وخارج الأقصى على لأقرب نقطة من المسجد الأقصى، وراح نضل في بيوتنا ونحمي بيوتنا إن شاء الله. وشو المرأة المقدسية يعني أثبتت لكل العالم، لكل العالم إنه ما في حدا زي المرأة المقدسية، ولا حدا زي المرأة الفلسطينية. الفلسطينية يعني أنا بقول الفلسطينية، يعني مش بس المرأة المقدسية، الكل بيعاني، كل نساء فلسطين بتعاني داخل القدس وخارج القدس. وهي أرض مباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى هو جنة الأرض. أنا بحمد الله، يعني أنا ساكنة ببيت، يعني هذا مبني من على زمن المماليك. يعني أنا لما بيجوا ضيوف عندي بقول لهم أنا ساكنة بقصر.
1: أخت عايدة، أنت عشتي وما زلت تعيشين تجربة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ويستمر إبعادك حتى 13 تموز. كيف كان وقع قرار الإبعاد عليك، وما أصعب اللحظات التي مررت بها بعد منعك من دخول المكان الذي ارتبطت به روحك وحياتك؟
0: لو أبعدوني بس مش بعيد عني، هو روحي، هو كل حياتي، هو كل ناس، يعني كل ناس الأقصى. طبعا يعني أنا أكثر إشي يعني رجعت إنه لما أبعدوني قبل رمضان، وإنه شهر رمضان شهر عبادة، وتشد الرحل لثلاثة مساجد، والصلاة برمضان، وإحياء ليلة القدر، وإحياء صلاة قيام الليل والتهجد، والسحور في رمضان. طبعا أنا يعني إنه زعلت كثير لما أبعدوني قبل رمضان، بس بقول الحمد لله رب العالمين. أنا ما دخلوني، بس الحمد لله رب العالمين، أنا ضحيت كثير علشان ناس تانيين يدخلوا. لو أبعدوني أنا كنا نصلي أنا والأخوات المبعدات، كنت أصلي بطريق المجاهدين بالقرب من باب الأصباط، وكنا إحنا ننبسط كتير لما نشوف أفواج وجماعات والناس شادة الرحال للمسجد الأقصى. طبعا أنا بالأيام العادية لما كنت مش مبعدة، طبعا أنا كنت الخمس وقات إني أروح أصلي بالأقصى، أنا من بيت الأقصى أقل من دقيقة، أقل. نعم، وإنه كنا إحنا نعد الطعام يعني للضيوف اللي جايين من خارج فلسطين، من الضفة، من هون من هون، كانوا إنهم يعني الأهل والأقارب والأصدقاء إنهم يقولوا لنا يعملوا لنا مقلوبة ونطبخ المقلوبة ونروح نفطر بالأقصى، وكمان إنه نحيي ليلة القدر. نعم. المسجد الأقصى، وإنه بالأيام الفردية أنا أعتكف. أعتكف في الأيام الفردية، يعني ما أروح للبيت، أعتكف أنا والأخوات، يعني أي حدا بيكون معتكف إن نقعد إحنا ونضل طول الليل، إنه نصلي التراويح وبعدين نصلي قيام ونتسحر، يجيبوا السجود، يعني أجواء روحانية لا توصف جمال هاي الأجواء الروحانية. لأنه يكوني أنت قاعدة هيك تتفكري بخلق الله، يكوني قاعدة أنه أنت تدعي للمسلمين، تكوني قاعدة هيك معتكفة. الاعتكاف اتصال بين العبد والرب.
1: في ظل التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المسلمين، كيف تقرأين السياسات التي تستهدف الاعتكاف في المسجد؟

0: الأقصى وما أثرها على الواقع الديني والإنساني للمقدسيين؟
1: الوضع هلأ صعب كتير، يعني صاروا إنه ما يسمحوا للناس إنهم يعتكفوا، صاروا يخوفوا الناس ومنعوهم عن الحواجز، وصاروا يشددوا، يعني صاروا إنه الناس وهم تصلي خلال صلاة التراويح الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة إنهم من بين الصفوف إنهم بيفوتوا وبيعتقلوا، بيكونوا مراقبين الناس. طبعا الكاميرات زي ما أنت شايفة، كل أهل القدس مراقبين، والمسجد الأقصى كاميرات، ويعني أنت مراقبينك لما تطلع من بابك، كل القدس والمسجد الأقصى وحواري القدس وأزقة القدس وكل ضواحي، يعني كل مدينة القدس كلها مراقبين. طبعا إنهم منعوا وشددوا كتير بالسنوات الأخيرة، يعني الاعتكاف يدوب إنه آخر أسبوع، يعني إنهم الناس سمحوا لهم إنهم يعتكفوا، وإنه بيكونوا مراقبين الناس على الكاميرات، بفوتوا للمسجد القبلي اللي تحت بيصلوا فيه الرجال، بفوتوا لداخل المسجد وكونوا في كاميرات، بفوتوا بياخدوا اللي بدهم إياه من بين الصفوف بشدوه.
0: أخت عايدة، رغم كل ما تتعرض له المرأة المقدسية من اعتقالات، إبعاد، تضييق، ما زلنا نرى المرابطات ثابتات لم يتراجعن عن رسالتهن. برأيك من أين تستمد المرأة المقدسية كل هذه القوة والإصرار على الصمود؟
1: والله الناس بتستمد القوة من رب العالمين، يعني أنت هذا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين،
0: نعم،
1: وثاني المسجدين، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصلاة فيه ب500، والله يضاعف لمن يشاء. شوف انت، لأنه انت لما تطلع من بيتك وتقولي ان انت نويت الرباط يوم وليلة خيرا مما طلعت عليه الشمس، لما انه انت تربي بالمسجد الأقصى بتاخدي أجر الصلاة، بتاخدي أجر الرباط، وبتاخدي أجر انه انت حق في هذا المكان من غيرك، هذا حقك، وانت لازم انك تربي فيه يوم، مش فئة معينة. هدول المرابطين، كل اهل فلسطين في رباط، كلهم في رباط ليوم الدين. طبعا القوة، إن لما بيسألوني انت خالته، انت كبيرة، يعني ما بتخافي منهم؟ لا، انا ما بخاف الا من الله، كل لن يصبنا الا ما كتب الله لنا.
0: قبل الختام مع حضرتك، ما الرسالة التي تودين اليوم توجيهها إلى كل امرأة فلسطينية وإلى كل من يسمعنا عن القدس وعن المسجد الأقصى؟
1: بقول أنا لكل نساء فلسطين إنه رابطوا عن بعد، كلكم بتقدروا ترابكوا، اترابطوا. أهم إشي النية، إنه لو من بعيد احكوا كل يوم كنا نجدل الرباط، اللهم إني نويت الرباط. الرباط أجر المرابط. شو أجر المرابط؟ إنه الإنسان لما بيموت منقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جاري وعلم ينتفع به الناس، وولد صالح يدعو له، وكل هذا مع الأيام بيروح، إلا أجر المرابط. أجر المرابط إن الإنسان المرابط لما بيموت ضل عداد حسناته شغال ليوم يبعث، وكل في موقعه كله بيقدر يعمل. وقل اعملوا، ربنا قال وقل اعملوا فيصير الله عملكم ورسوله. الكاتب بيقدر يكتب، المعلم بيقدر إنه يزرع في الطلاب حب الوطن، وهذا الأقصى عقيدتنا، وهذا الأقصى لازم نحافظ عليه. كل نساء العالم المسلمات، إنه أنتوا اعملوا زاوية، خصصوا زاوية من بيوتكم وحطوا عليها صورة المسجد الأقصى، وحطوا معالم، يعني في خوارط بيكون مكتوب عليها الأقصى فيه 200 معلم أثري، وعلموا أولادكم إنه هذا المسجد الأقصى، وإنه هذا إرث من رب العالمين، وإنه هذا أنتوا ازرعوا فيهم حب الأقصى، أنتوا علموهم إن هذا الأقصى عقيدتنا، هذا أولى القبلتين وثاني المسجدين. أنتوا الأمهات، إنه أنتوا اللي بتقودوا المرأة اللي بتهز بيمينها وبتقود العالم، هي المرأة اللي بتقود هي المرأة القائدة، هي المعلمة، هي العالمة. أنا بحملكم أمانة لكل نساء فلسطين، كل العالم محمل للعالم الإسلام، العالم العربي، المسلمين اللي موحدين اللي بوحدوا لا إله إلا الله، إنه هذا الأقصى أمان في أعناقكم، وإحنا الأقصى مش إن المقدسيين، هذا مش باسمنا، هذا الأقصى لكل أمة لا إله إلا الله. أنا بحملكم الأمانة، وإنه أنتوا لازم تدافعوا عن المسجد الأقصى. هذا الأقصى مش بس إحنا لازم ندافع عنه، لازم كل العالم الإسلامي، كل نساء العالم إنها تدافع عن المسجد الأقصى. وبقول حماك الله يا أقصى.
0: كل الشكر للمرابطة المقدسية الأخت عايدة الصيداوي، كنا سعيدين باستضافتك وشكرا لحضرتك. في القدس قد تغلق الأبواب وتفرض القيود وتشتد إجراءات الاحتلال، لكن إرادة الإنسان تبقى أوسع من كل الحواجز. فالمرأة المقدسية رغم الاعتقال والإبعاد والتضييق ما زالت تكتب كل يوم صفحة جديدة من الصمود، وتؤكد أن حماية الهوية والوجود تبدأ بالتمسك بالأرض والمقدسات والحق. هذه هي تغريبة المرأة الفلسطينية، رحلة طويلة لا تروى فقط بحكايات الألم والفقد، بل تروى أيضا بحكايات الصبر والثبات والقدرة على النهوض. فمن مخيمات اللجوء إلى أزقة القدس العتيقة، ومن البيوت التي تواجه التهجير إلى ساحات المسجد الأقصى، حملت المرأة الفلسطينية حكايتها، وحملت معها ذاكرة وطن لا يغيب. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 7 شهداء في قطاع غزة خلال 48 ساعة. إصابات في هجوم الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير في رام الله. إصابة 4 مواطنين في مسافر يطا بالخليل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى مشافي القطاع خلال 48 ساعة الماضية. ومن بين الشهداء الذين وصلوا 6 شهداء جدد وشهيد واحد تم انتشاله. وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 73,221 شهيدا وإلى 173,640 إصابة. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش إن الوضع الصحي في القطاع يمر

صعوبات نتيجة لعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى. وأضاف أن المنظومة الصحية لم تتمكن الآن من الخروج من حالة الطوارئ، وحذر من تفاقم الحالة الصحية لحوالي 300,000 مريض يعانون من أمراض مزمنة بسبب غياب الأدوية وانتظام العلاج. وأشار إلى تسجيل أكثر من 9,300 حالة إصابة بمرض جدر الماء خلال أسبوعين، إلى جانب انتشار واسع لمرض الجرب والحساسية والأمراض المعوية والجلدية التي تنتقل بالعدوى. حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من توقف خدمات نقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يطال المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة للصيانة. وقالت المصادر الطبية إن ما تبقى من مركبات خدمات الإسعاف يعاني من التهالك، وأن حوالي 70% من المركبات خرجت عن الخدمة نتيجة الأعطال والاستهداف المباشر. أفادت مصادر إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال قدمت ردا رسميا للمرة الأولى بشأن التقارير التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله في عام 2024. وذكرت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن أبو صفية محتجز في معتقل نيتسان أحد أقسام سجن الرملة العسكري، وأنه يخضع لإشراف طبي ويجري فحوصات ولا يوجد خطر على حياته. في الضفة الغربية أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. وقد هاجم المستوطنون منزل عائلة المواطن محمد أبو علي، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنين آخرين أصيبا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب الطفل رائد أبو علي 10 سنوات بقنبلة رأسية صوتية في رأسه، وجرى نقلهم إلى المشفى. وفي الخليل أصيب 4 مواطنين في اعتداء للمستوطنين في مسافر يطة، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطن مدينة نابلس، كما واعتقلت شاب من قرية فحمي جنوب جنين بعد مداهمة منزل عائلته واحتجاز والده للضغط على محمود لتسليم نفسه، علما أن له 3 أشقاء داخل المعتقلات. أعلن عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني عن تشكيل وفود لإجراء حوار وطني مع الفصائل في الخارج الأسبوع المقبل لتأمين مشاركة واسعة نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني، مؤكدا أن بعض فصائل منظمة التحرير أجرت حوارات مع حركة حماس في القاهرة، وهناك توجه نحو التوافق بقوائم مشتركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وشدد مجدلاني على وجود جدية من القيادة نحو إجراء الانتخابات وترسيخ الديمقراطية التي تضمن تداولا سلميا للسلطة، مؤكدا عدم السماح بتكرار تجربة انتخابات عام 2006 بالخروج عن النظام السياسي لمنظمة التحرير. وطالب مجدلان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال لسماح بإجراء الانتخابات وعدم عرقلتها، وخاصة في القدس المحتلة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات تعتبر مدخلا هاما وضروريا لإنهاء الانقسام الذي تسبب بتعطيلها لطوال 20 سنة ماضية، وتسبب بأضرار كبيرة للقضية الفلسطينية داخليا وخارجيا. قال عضو المجلس الوطني باسم التميمي إن إجراء انتخابات تشريعية والتحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني يأتي ضمن التوافق نحو توحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن السحاق الانتخابي يأتي لإعادة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها ممثل شرعي ووحيد. وأضاف التميمي أن قانون الانتخاب الجديد يزيد تمثيل الشباب ويعطي دور أكبر للمرأة لإشراك كافة الفئات المجتمعية في صنع القرار، وأن التحضيرات مستمرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني. وشدد على أن شعبنا اليوم بحاجة ماسة إلى انتخابات تشريعية ووطنية ورئاسية تنهي حالة الفراغ الدستوري والسياسي التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية منذ سنوات بسبب الانقسام.
أعلن المتحدث باسم لجنة

الانتخابات المركزية فريد طعم الله الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية، وأن اللجنة باشرت بالاستعداد لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف الانتخاب سيتم بحسب القائمة الموحدة على مستوى الوطن بحسب التمثيل النسبي، وأن عدد الناخبين يبلغ حوالي 2,600,000، حيث ستجرى انتخابات بسجل الناخبين في الضفة الغربية، وسيتم استخدام السجل المدني في قطاع غزة بسبب النزوح. وقال طعم الله أن التحدي الأساسي هو الوضع في القدس المحتلة وضمان مشاركة المقدسيين. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل الاثنين القادم حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. ورجح دبلوماسيون أن الاجتماع قد لا يسفر عن أي قرارات ملموسة. هذا وفرضت دول في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا، هولندا، إسبانيا قيودا تجارية على المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي. أكد مندوب فلسطين في منظمة اليونسكو الدكتور عادل عطية أن زيارة وزيرة الخارجية المنظمة تهدف لإلزام المنظمة الدولية بحماية المواقع المهددة بالضم والاستيطان. وبين تحرك الدبلوماسية على إحباط تزوير السردية التاريخية، حيث يواجه الحرم الإبراهيمي تهويدا متواصلا في حين يرتقب إدراج سباستيا رسميا على قائمة التراث العالمي أواخر هذا الشهر. وأضاف لأن الجهود تأتي لمواجهة حرب شاملة تستهدف جغرافيا الأرض بالاستيطان والتطهير العرقي، مشددا على عزم فلسطين تدوين وتوثيق كافة انتهاكات الاحتلال. أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الامتادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. وأضافت أن الطلب العالمي يشهد تعافيا متوقعة أن يرتفع الاستهلاك. أخيرا، يكون جو اليوم شديد الحرارة وتكون درجات الحرارة أعلى معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 1 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى مشافي القطاع خلال 48 ساعة الماضية. ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر لعام 2023 إلى 73,221 شهيد، والإصابات إلى 173,643 إصابة. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر من توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يطال المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة للصيانة. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت خلال اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين لقرية المغير في رام الله. إصابة 4 مواطنين في اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا في الخليل، ومستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء تمديد خط كهرباء في منطقة عين القصب ومنعهم من استكمال العمل. إصابات المستوطنين تقتحم خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرقي نابلس لاستفزاز المواطنين، وترعى أغنامها في أراض زراعية بخربة مسعود قرب يعبد في جنين. المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يعلن الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن اللجنة باشرت الاستعدادات لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية بحسب قانون الانتخابات العامة. قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وتقيم حاجزا للتفتيش. أخيرا، يكون جو اليوم شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 3 درجات.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

أتظن أنك بعدما أحبقتني ورقصت كالشيطان.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير وحياكم الله عبر أثير إذاعتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء من خلاله على الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة وما يعانيه من تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة وانعكاس ذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى قدرة الطواقم الطبية على الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية. تعد الأمراض الجلدية من أبرز المشكلات الصحية التي تفاقمت في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اندلاع العدوان وما تبعه من نزوح جماعي وتدهور غير مسبوق في الظروف المعيشية والصحية. فقد أدى الاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء وانهيار جزء كبير من البنية التحتية ونقص المياه الصالحة للشرب وتعطل خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات إلى توفير بيئة مثالية لانتشار العديد من الأمراض الجلدية المعدية وغير المعدية، كما ساهم أيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب محدودية الخدمات الصحية المقدمة في زيادة أعداد المصابين وصعوبة علاجهم، الأمر الذي جعل الأمراض الجلدية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في قطاع غزة المنكوب. تشير تقارير المعدة من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأمراض الجلدية أصبحت من أكثر الحالات المرضية التي تسجل في مراكز الرعاية الصحية والعيادات الميدانية داخل قطاع غزة، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن والنازحين. ارتبط هذا الارتفاع بشكل مباشر بظروف النزوح، حيث يعيش عدد كبير من السكان في خيام أو مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النظافة والصحة العامة، وهو ما يسهل انتقال العدوى الجلدية من شخص إلى آخر عبر الاحتكاك المباشر أو مشاركة الملابس والأغطية والأدوات الشخصية. للإطلاع مستمعينا الكرام على أبرز وأهم الأمراض الجلدية التي تواجه المواطنين والنازحين في قطاع غزة، يسرنا أن نستضيف معنا من قطاع غزة

0: أخصائي الأمراض الجلدية الدكتور رائد أبو سرية، فأهلا بك ومرحبا معنا في هذا البرنامج.
1: أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم.
0: نعم دكتور رائد، يعني نتحدث عن الأمراض الجلدية المعدية منها وغير المعدية في قطاع غزة، بداية كيف يمكن توصيف الواقع الطبي والصحي هناك؟
1: أختي العزيزة، يعني الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة للأسف هو واقع يعني سيء للغاية، واقع صعب، الأمور صعبة جدا يعني من ناحية صحية، رغم تراجع وتيرة القصف والقتل في قطاع غزة إلا أن القطاع ما زال ينزف، وخاصة يعني في من الناحية الصحية. بالنسبة يعني المسببات هذا الموضوع، ما زالت يعني عوامل المشكلة قائمة: إغلاق المعابر، نقص الأدوية، نقص المواد، النزوح، الخيام، تكدس الناس، يعني إلى آخره من هذه المسببات.
0: نعم، وإذا ما تحدثنا عن الأمراض الجلدية، ماذا عنها؟ ماذا عن انتشارها وطرق العلاج الخاصة بها دكتور رائد؟ وهل هناك ارتفاع في وتيرة الإصابات أم لا؟
1: بالتأكيد يعني الأمراض الجلدية تتربع على قائمة يعني الأمراض المنتشرة في قطاع غزة. إذا تحدثنا عن الأمراض يعني بعيدا عن الإصابات والقصف، عفوا الإصابات وإلى آخره، كأمراض يعني الأمراض الجلدية تتربع على قائمة الأمراض المنتشرة في قطاع غزة، وهناك تنقسم إلى مجموعتين أساسيات، يعني مجموعة الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية. وللأسف يعني المجموعتين بالتأكيد لهم علاقة بالظروف يعني التي يعيشها قطاع غزة حاليا.
0: وبالتالي دكتور، يعني عذرا على المقاطعة، يعني هذا يقودنا إلى سؤال، وهو إلى أي مدى لربما أسهم الاكتظاظ في مراكز الإيواء ونقص المياه النظيفة في زيادة عدد الإصابات الجلدية؟
1: يعني بالتأكيد الاكتظاظ يعني أدى إلى انتشار واسع في عدد الإصابات، علاوة على ذلك السيطرة على المرض يعني أصبحت صعبة جدا، تكاد تكون يعني مستحيلة، لأنه لك أن تتخيلي في مركز إيواء أو في مدرسة مثلا في غرفة واحدة أو في خيمة واحدة يعيش 15 فرد أو 10 أفراد أو 20 فرد، كما تعلمين أنه الأمراض المعدية المريض على الآخرين، يعني هذا عمليا غير ممكن، يعني لا يمكن عزل المريض عن الآخرين، وبالتالي يعني تنتشر المرضى أو المرض بين جميع المخالطين، والمخالطين الناس آخرين يتخلطون معهم، والأمر يعني اقترب من درجة أنه يكون يعني وباء، يعني أقصد هنا بالنسبة للأمراض المعدية خاصة، يعني في هذا الموسم ينتشر أمراض مثل الجرب والجدري.
0: نعم، وفي ظل هذا الارتفاع المتتالي على درجات الحرارة حتى داخل الخيام أو الرطوبة، لربما هناك مشكلات جلدية إضافية غير المشكلات الأساسية الحاصلة أصلا.
1: بالتأكيد يعني ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انتشار الحشرات بشكل واسع والقوارض، وبالتالي حشرات تستوطن على القوارض، وبالتالي يعني نواجه يوميا عشرات الحالات التي تعاني من لسعات حشرات ومعها مختلف المضاعفات، سواء كانت التهاب بكتيري أو تقرحات أو إلى آخره.
0: دكتور، الحك والطفح الجلدي والأكزيما الحاصلة يعني هي من الأمراض الشائعة والمشكلات الأساسية المتواجدة أيضا بين صفوف النازحين، بين الكبار والنساء والأطفال حتى أيضا.
1: صحيح، ولكن هذه يعني نعزوها إلى أسباب أخرى، مثل يعني رذائذ مواد التنظيف التي يستخدمها النازحون، أو يعني المياه التي يستخدمونها غير جيدة. أيضا هناك مجموعة كبيرة من الناس نازحة على شاطئ البحر وتقوم بغسل الملابس أو الأواني بمياه البحر، وكما تعلمين أن هذه المياه غير صالحة للاستخدام، تسبب حكة وتسبب طفحة وتسبب مشاكل جلدية أخرى، يعني كان الله في عون.
0: دكتور رائد، كيف انعكس نقص الأدوية والمراهم الجلدية على قدرة الأطباء أنتم في علاج المرضى؟ وهل هناك حالات أصبحت تتفاقم بسبب تأخر العلاج أو عدم توافر الأدوية؟
1: أختي الفاضلة، بالتأكيد يعني نقص الأدوية، شح الأدوية، يعني إذا أردنا نقسم موضوع شح الأدوية

0: نقصة، فبستطاع أن يعني نقسمه إلى مراحل. يعني مثلا في المرحلة الحالية الآن يعني هناك إلى حد ما يعني الأدوية متوفرة، ليس بالشكل المطلوب ولكن أفضل من أوقات سابقة بكثير. يعني هناك سواء يعني من الجمعيات الصحية الموجودة مثل الهلال الأحمر الفلسطيني، وزارة الصحة، بعض المؤسسات كذا، استطاعت أن تدخل جزء من هذه الأدوية، ويعني إلى حد ما يعني نستطيع التصرف بها. ولكن نحن هذا الأمر غير مضمون، ونحن مررنا بمرحلة يعني كان الدواء تقريبا يعني صفر، غير موجود وغير متوفر، اضطررنا إلى اللجوء إلى خلطات وتركيبات قديمة كنا نستخدمها للاستعاضة بها، أو يعني دعيني أقول للسيطرة بها على انتشار مثل هذه الأمراض.
1: ونجحتم في ذلك دكتور رائد؟
0: إلى حد ما، إلى حد ما، يعني لم ننجح 100%، لكن إلى حد ما استطعنا السيطرة على هذه الأمراض. وقتها كان مثلا التهاب البكتيري منتشر، ويعني كما تعلمين حتى نحن أجرينا دراسة ونشرناها في مجلة عالمية عن هذا الموضوع، عن موضوع الالتهاب البكتيري والجرب، وقد تم نشرها في مجلة عالمية بالتفصيل. أجرينا الدراسة على حوالي 1200 شخص، من ضمنهم كانت نسبة انتشار هذه المرضين حوالي يعني فاقت 45%.
1: نعم.
0: يعني من مجموع المرض. فبالتالي يعني كنا بحاجة إلى مضادات حيوية مثل العلاج للسيطرة على هذا الالتهاب البكتيري، سواء موضعية أو على شكل يعني شراب أو كبسولات أو حبوب.
1: نعم.
0: للأسف يعني كانت العلاجات الموضعية بالذات غير متوفرة بتاتا تماما، لا يوجد هناك مضادات حيوية على شكل كريمات أو كذا. اضطررنا إلى اللجوء إلى يعني طرق قديمة، مثلا استخدمنا بعض الكريمات التي تستخدم في الحروق، وهي يعني إلى حد ما تعود. يعني الحمد لله ربنا وفقنا، استطعنا إلى حد بعيد السيطرة على هذه الأمراض، والحمد لله.
1: نعم.
0: الأمور إن شاء الله لم تتكرر. يعني هناك مشكلة أخرى أيضا بالنسبة للأدوية.
1: تفضل.
0: هناك مجموعة من المرضى يعني الذين يعانون من أمراض مزمنة جلدية، هؤلاء المرضى يتلقون أدوية تقريبا مدى الحياة يعني. وهناك مرضى مبرمجين على أدوية معينة.
1: يعني دكتور رائد، عندما نتحدث عن أمراض جلدية مزمنة مثل ماذا؟
0: يعني مثلا مثل مرض الصدفية بأنواعها. هناك من الصدفية مثلا أمراض بسيطة يمكن السيطرة عليها بكريمات موضعية وكذا، ولكن هناك نوعيات معينة تحتاج إلى مثبطات مناعة وكذا إلى آخره. هناك عقار مثلا مثل عقار السيكلوسبورين، تقريبا من أسبوعين أو من 3 أسابيع لحد اليوم رصيد الدواء، هذا رصيد الدواء في مخازن وزارة الصحة في غزة وفي المستشفيات صفر.
1: نعم.
0: لا يوجد حبة واحدة. وطبعا هذا الدواء غير متوفر في القطاع الخاص.
1: نعم.
0: وأيضا هذا الدواء لا نستطيع حصوله على المريض مباشرة، ولكن أنت تتخيل حجم المضاعفات التي ممكن أن نواجهها يعني في القريب العاجل إذا لم يتوفر هذا العقار مثلا.
1: نعم دكتور.
0: يعني حتى لو اضطررنا يعني نستخدم عقار آخر، يعني هناك عقار آخر مثلا، ولكن يبدأ العمل بعد 21 يوم من استخدامه، أيضا سنتعرض لنفس المشكلة، ولا يوجد ضمانة أنه العقار الآخر لن ينقطع. يعني فبالتالي يعني أنا أطالب كل المعنيين أنه يعني المحافظة على قناة معينة لاستمرارية تدفق هذه الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
1: نعم. وفي خضم كافة هذه المعطيات دكتور رائد، يعني ما هي الرسالة التي توجهونها الآن إلى المؤسسات الصحية والإنسانية بشأن الاحتياجات العاجلة لمرضى الجلد في قطاع غزة تحديدا؟
0: يعني أختي الفاضلة، الرسالة هي كل المؤسسات، يعني احنا خطبنا مرة ومرتين وعشرات المرات باحتياجات القطاع الصحي. يعني كما أسلفت أرجو من كل هذه المؤسسات وخاصة وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكل مؤسسات المحافظة على قناة ثابتة لتدفق أو يعني عمل المستهل تدفق هذه الأدوية بشكل مستمر حتى نستطيع العمل والسيطرة. يعني هناك نقص في الكادر أصلا عندنا. يعني أنا يعني عفوا، أنا قسمي كان قبل الحرب حوالي 18 فريقنا في القسم، كنا 18 طبيب، اليوم صفينا 6 أطباء، بين من توفاه الله ومن استشهد ومن غادر البلد ومن كذا. لك أن تتخيل زيادة أمراض كثافة السكان.
1: نعم.
0: من 18 طبيب قسمي صف 6 أطباء، فيعني الكادر شح في الكادر يعني.

0: يكون هناك أيضا شح في الأدوية فتصبح الأمور معقدة للغاية. يعني على الأقل المحافظة على استمرارية تدفق الأدوية اللازمة بشكل مستمر.
1: نعم، وطبعا المسؤولية عليكم جدا كبيرة دكتور رائد، عانكم الله على هذه المسؤولية وحماكم الله بإذنه تعالى. وشكرا جزيلا لك أخصائي الأمراض الجلدية دكتور رائد أبو سرية، كنت معنا من قطاع غزة. إلى اللقاء.
0: يعطيك العافية.
1: وفي قطاع غزة أيضا تبذل المنظمات الدولية والإنسانية جهودا للتخفيف من انتشار الأمراض الجلدية من خلال تشغيل العيادات المتنقلة وتوزيع مستلزمات النظافة الشخصية وتوفير بعض الأدوية الأساسية وتنفيذ حملات للتوعية الصحية ومكافحة الحشرات وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي، إلا أن هذه التدخلات لازالت أقل من حجم الاحتياجات الفعلية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية واتساع رقعة النزوح واستمرار الضغوط على النظام الصحي تحديدا. أخيرا مستمعينا الكرام، تمثل الأمراض الجلدية في قطاع غزة انعكاسا مباشرا لتدهور الظروف الإنسانية والصحية والبيئية، ومع استمرار هذه الأزمة الحقيقية تزداد الحاجة إلى تدخلات صحية وإنسانية عاجلة مستدامة للحد من انتشار هذه الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة. نسأل الله تعالى أن يرفع هذه الغمة عن أهلنا في قطاع غزة وأن ينعم بالأمن والأمان بإذنه تعالى. ونحن وإياكم مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من هذا البرنامج، والذي به ركزنا الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها، في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي خضم السياسات الإسرائيلية التي تحاول إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذها بالقوة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية، ودائما إلى اللقاء.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم مساء سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين. وفي أبرز ما لدينا، 7 شهداء بينهم شهيد انتشل جثمانه خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. إصابات في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شمال شرق رام الله. نتابع أيضا، الاحتلال يوظف الآثار والسياحة لتسريع الضم والاستيطان في الضفة. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم. فريق العمل أسمع ويس في الأعداد والتنفيذ، محمد أحمد في الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم مساء وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع وديع شحادة. مساء الخير.
2: مساء النور لك يا زميلة وصال، أهلا بكم سيداتي وسادتي. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة الماضية. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,221 شهيد و173,643 جريحا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش أن الوضع الصحي في قطاع يمر بصعوبات ومرحلة عجز مستمرة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى، وأضاف إلى أنه تم تسجيل أكثر من 9,300 حالة إصابة بمرض جدري الماء خلال أسبوعين فقط، إلى جانب انتشار واسع لمرض الجرب والحساسية والأمراض المعوية والجلدية التي تنتقل بالعدوى وتطلب إدخال كميات كبيرة من الأدوية للعلاج. حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الحاد الذي يطال المركبات العاملة ونقص الإمكانيات الفنية اللازمة للصيانة. في الضفة الغربية أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنان آخران بالرصاص المغلب بالمطاط، فيما أصيب الطفل

0: إثر قنبلة صوتية في رأسه خلال اعتداء جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على منزل في قرية المغير في رام الله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال شاب مؤمن عبد اللطيف واعتدت عليه في القرية. أما في الخليل فأصيب عدد من المواطنين باعتداءات عصابات المستوطنين في مسافر يطا. في نابلس اعتدى مستوطنون على طواقم بلدية قبلان أثناء تمديد خط للكهرباء ومنعوهم من استكمال العمل. كما واقتحم مستوطنون خربة المراجم في بلدة دوما في نابلس. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطن من مدينة نابلس بعد اقتحام منزله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية فحمي في جنين بعد مداهمة منزل عائلته واحتجاز والده للضغط على محمود لتسليم نفسه، علما أن له 3 أشقاء داخل سجون الاحتلال. في القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا بإبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنيني عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون الأول من العام الجاري بعد اعتقاله قبل صلاة يوم أمس الجمعة من باب حطة. أعلن متحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعملة الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن اللجنة باشرت الاستعدادات لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية بحسب قانون الانتخابات. من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل الاثنين القادم حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية مما فيها القدس وهضبة الجولان. ورجح دبلوماسيون أن الاجتماع قد لا يسفر عن أي قرارات ملموسة، ولكنه يساعد في تبيان مدى الدعم المتوفر للمضي في هذه الإجراءات. عربيا، أعلنت مصادر سورية أن قوات الاحتلال توغلت في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. دوليا، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ يتعافى مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. أعلنت فنزويلا الليلة الماضية أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل. أخيرا، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويترى ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون على معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. شكرا متابعة، نعود مرة أخرى وزميلة وصال أبو عليا.
1: شكرا لك وديع، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. إلى أولى الملفات، وبالطبع من قطاع غزة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا سمير خليفة. أهلا بك معنا.
2: مساء الخير لك وصال والسادة المستمعين.
1: مساء الخير، الجديد لديك من تطورات في القطاع؟
2: نعم، يعني شهيد متأثر بجراحه وصال قبل قليل في استهداف سابق من مسيرة في منطقة أو محافظة خان يونس من عائلة البيوك. وطبعا هذا الشهيد كان من ضمن عدد من الشهداء الذين تم استهدافهم من قبل الطيران المسير. قريب أيضا كان هناك إشارة لاستهداف في المحافظة الوسطى، لم نعلم يعني ما هي هذا الاستهداف، حيث دوى هذا الاستهداف كما تصل يعني من المحافظة الوسطى بطبعا استهداف من قبل الطيران الحربي أو الطيران المسير في المحافظة الوسطى. الأوضاع الميدانية يعني هادئة نسبيا في قطاع غزة، يمكننا الحديث عن ذلك، ولكن مع التحليق المستمر للطيران المسير في أجواء القطاع نعلم أن الساعات القادمة ما تشهد تصعيد من قبل الاحتلال في مناطق متعددة. أيضا آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة في المناطق الشرقية في محافظتي خان يونس ومحافظة غزة، مع يعني استمرار الاحتلال في توسيع الخط الأصفر رويدا حتى يقدم المزيد من الأراضي ووصول هذه المكعبات الصفراء للتجمعات السكانية الكبيرة في المناطق الغربية للمحافظات، حيث عديد المواطنين يعني يبلغون بأن الرصاصات طائشة تصل إلى خيامهم في هذه المناطق القريبة مما يعرف بالخط الأصفر. وكما يعني تحدث دائما وصال الأوضاع الميدانية تبقى متذبذبة ما بين تصعيد يقوم بهذا الاحتلال بشكل كبير وما بين أمور ميدانية أيضا يعني يفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا، خاصة كما نتحدث في المناطق التي يسيطر عليها. أيضا ما يتعلق بالجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف. المستشفيات تئن تحت وطأة حرارة الصيف وأعداد كبيرة من المواطنين الذين يصلون إلى المستشفيات. هناك أمراض تنتشر يعني بكثافة في قطاع غزة، وخاصة مع غياب النظافة وغياب الرعاية الصحية الأولية. هناك العديد من طبعا الأوبئة التي بدأت تظهر على رأسها جدر الماء، وهناك أيضا إصابات ببطون لدى المواطنين بدأت تظهر على أجساد النتيجة للحرارة الشديدة، خاصة الأطفال الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة في الخيام. وكما نتحدث دائما يعني يبقى الوضع الإنساني هو مقارب جدا للوضع الميداني الذي يفرضه هذا الاحتلال، والسياسات التي يتعمد الاحتلال حتى هذه اللحظة إبقاء قطاع غزة تحت هذه السيطرة من قبل ما يقوم به من سياسات وينتهجها ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة.

0: إذن وفقا لمراسلنا في قطاع غزة، استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. نتابع أيضا من قطاع غزة النقص الحاد في الأدوية في ظل انتشار الأمراض بشكل واسع. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية. مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين، حياكم الله.
0: أهلا بك معنا. كيف تصفون اليوم واقع الأمن الدوائي في مجمع الشفاء الطبي، وهل تجاوزنا مرحلة النقص إلى مرحلة الانهيار الكامل لمنظومة العلاج؟
1: يعني بالتأكيد وصلنا إلى مراحل غير مسبوقة ومراحل صعبة جدا، وسجلنا وفيات بسبب النقص الكبير في الأدوية المستقلة الطبية التي وصلت إلى مراحل غير مسبوقة في بعض الأقسام. يعني خلال اليومين الماضيين فقدنا طفلين، واحد 11 عاما وهو ابن لزميلة لدينا في مجمع الشفاء الطبي أصيب بسرطان الدم الحاد، وآخر 14 عاما أيضا أصيب بسرطان الدم الحاد، وللأسف فقدناهم ولا نستطيع عمل أي شيء لهم. وهم هؤلاء الأطفال كان بالإمكان يعني مساعدتهم وكان بالإمكان علاجهم، وكنا قبل هذا العدوان نعالجهم. نتحدث عن مرض غسيل الكلى الذي نفقد منهم يوميا حالات بسبب عدم وجود مادة البيكربونات.
0: نعم.
1: نتحدث عن مرض السرطان وخصوصا عند السرطان النساء الثدي عند النساء الذي يزداد بشكل كبير ومخيف. نتحدث عن العمليات الجراحية التي لا نستطيع إجراءها بسبب عدم وجود المستلكات الطبية والأدوية. فبالتالي نحن نتحدث عن أرقام غير مسبوقة في الأدوية الأساسية التي وصلت إلى 52% غير متوفرة في قطاع غزة. نتحدث عن 70% من المستلكات الطبية. نتحدث عن 80% من المواد المخبرية اللازمة لتشخيص الحالات أيضا غير متوفرة، ناهيك أن يعني أجهزة الأشعة تماما 25% فقط هو من يعمل بها في كل قطاع غزة. لذلك القطاع الصحي يعني تقريبا يعني يحاول بشق الأنفس القيام ببعض حالات إنقاذ الحياة، ولكن الأمور صعبة وصعبة جدا ما زالت تواجه أهلنا في قطاع غزة.
0: نعم. ما أكثر الأمراض المعدية انتشارا حاليا، وهل تواجهون مؤشرات على خروج بعض الأمراض عن السيطرة؟
1: يعني بالتأكيد نحن نلاحظ هناك زيادة كبيرة في جدر الماء، الآن وصلت حوالي 10,000 إصابة في أقل من أسبوعين. يعني نلاحظ هناك زيادة كبيرة في هذه يعني عند الأطفال، وخصوصا هناك لا تجد خيمة إلا ويوجد بها هذا الانتشار، وهذا الفيروس معدي تماما في ظل أوضاع صعبة يعيشها والازدحام في داخل الخيام، فبالتالي تصاب عائلات كاملة. والمشكلة أيضا أن هذا الفيروس يعني كان بالإمكان تفاديه لو وجد النظافة الشخصية ووجد الماء النظيف، وأيضا لو وجد علاجات له. وهناك مضاعفات أصبحنا نشاهدها، كنا قبل الحرب يعني عندما يصاب أي مريض بجدر الماء يعني يأخذ فترة أسبوع زمان ويشفى، الآن هناك مضاعفات كثيرة تحدث عنده في الجلد، يحدث التهابات شديدة في الجلد ويحتاج إلى دخول مستشفيات ومضادات حيوية، وهذا يثقل المنظومة الصحية بشكل كبير. أيضا أصبحنا نشاهد أيضا هناك حالات النزلات المعوية والإسهال عند الكثير من الأطفال بسبب أن الجو حار جدا، والأطعمة ربما تكون فاسدة، ولا يوجد ثلاجات ولا يوجد مياه صالحة للشرب ولا يوجد أي شيء. أيضا هناك زيادة في أمراض الكبد الوبائي، أصبح نلاحظ بعض الحالات التي أصبحت تأتي وتشخص بهذه الأمراض. فبالتالي هذه الأمراض كانت يعني من الماضي يعني تصبع على قدنا قطاع غزة بشكل قليل جدا، الآن نشاهدها بأعداد كبيرة وكبيرة جدا، وأصبحت تصدر المنظومة الصحية لأنهم يحتاجوا إلى دخول مستشفيات، والمستشفيات أصلا تعاني بشكل كبير من الأدوية المستكلة الطبية.
0: نعم. كيف يؤثر نقص المضادات الحيوية واللقاحات على قدرة المشفى في احتواء الأمراض ومنع انتشارها؟
1: يعني بالتأكيد هذا أيضا يعني سؤال مهم. المضادات الحيوية الآن يعني بشق الأنفس نكاد يعني نلقاها ونجعل من الكمية القليلة المتوفرة للأمراض الخطيرة جدا كالسحايا والالتهابات الشديدة في العظام، وهذا يؤثر بشكل كبير على بعض المرضى التي لا نستطيع عدم من يعني إعطائهم المضادات الحيوية اللازمة لإنقاذ حياتهم. كل هذا يزيد على العبء داخل المستشفيات، ويزيد على العبء داخل على الطواقم الطبية، ويزيد العبء على المنظومة الصحية بشكل عام. المنظومة الصحية تعاني بشكل كبير جدا جدا في هذه الأيام بسبب أن الاحتلال ما زال يمعن في عدم يعني خروج الناس خارج قطاع غزة للعلاج. 12 ألف مريض بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة ولا يدخل لهم الدواء. بالأخير نحن نستطيع معالجة الناس داخل قطاع غزة إذا دخل الدواء ودخلت المواد المخبرية والرنين المغناطيسي والأشعة كما كنا قبل العدوان على قطاع غزة. لكن هي سياسة ممنهجة في هندسة القتل أنا أسميها، لأنه يمنع دخول الأدوية والمنتجات الطبية لقطاع غزة حتى يعني يفقد الأكبر عدد ممكن من الناس حياتهم داخل قطاع غزة.
0: إذا ما استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه خلال الأشهر المقبلة، ما السيناريو الصحي الذي تتوقعونه لقطاع غزة؟
1: يعني أتوقع الأسوأ صراحة، وربما في الأيام القادمة نشهد يعني أسوأ وأسوأ. بالتالي يعني لا يوجد لدينا بدائل في في في في في المنظومة الصحية. عندما يحتاج مريض العلاج الكيماوي ليس هناك بديل العلاج الكيماوي، عندما يحتاج المريض غسيل كلى ليس هناك بديل لغسيل الكلى، عندما يحتاج المريض جراحة مخ وأعصاب لا يوجد هناك بديل. فبالتالي نحن نتحدث عن الأسوأ لا سمح الله، نتحدث عن أيام ربما تكون قاتمة وسوداء إذا استمرت هذه الأمور بهذه الطريقة وبهذا المنع من الاحتلال بهذه العنجهية. والاحتلال على بالمناسبة يعلم تماما أننا بحاجة لهذه الأدوية ونحن نطلبها ليس ترفا، لأن المنظمات الدولية العامة لدينا في قطاع غزة تزورنا يوميا من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وأطباء الحدود، وهم يعلموا تماما مدى النقص الكبير في الأدوية والمنتجات الطبية على قطاع غزة، وهم أيضا يحذروا مثل ما نحذر. ولكن الاحتلال ما زال يضرب بعرض الحائط يعني توجهات المنظمات الدولية وأيضا توجهات الطاقم الطبية. فنحن نتحدث عن لا سمح الله أن استمر هذا الوضع كما هو عليه، أنا أتحدث عن كارثة إنسانية وبيئية وصحية ستحول بالقطاع غزة وخصوصا بالقطاع الصحي.
0: نعم، شكرا لكم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. شكرا.

0: وفي هذه البانوراما الإخبارية أيضا، آلاف الإصابات بجدري الماء خلال أيام في قطاع غزة. نتحدث مع الدكتور رائد أبو سرية، أخصائي أمراض جلدية في مشفى الهلال الأحمر في غزة. مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا بك معنا دكتور أبو سرية. ما الذي يفسر هذا الارتفاع الكبير في إصابات جدري الماء؟ وهل نتحدث عن تفشي استثنائي أم نتيجة طبيعية للظروف الصحية الحالية؟
1: والله أختي الفاضلة، ما يفسر هذا المرض، أولا جدر الماء كما هو معروف هو عدوى فيروسية تنتقل من مريض لآخر عبر النفس، وعادة يعني نعاين جدر الماء في فصل الشتاء أكثر من الصيف، ولكن في هذه المرحلة فعلا بدأنا نلاحظ ازدياد ملحوظ في عدد الإصابات بجدر الماء، وأيضا هناك بعض الإصابات التي تعاني من إصابة زائد مضاعفات، كما يعني سنتحدث لاحقا في مضاعفات هذا المرض. أنا في اعتقادي أنه زيادة يعني تعود لعدة أسباب. السبب الأول ألا وهو أنه هذه العدوى تنتقل عبر النفس، وفي ظل الظروف التي نعيشها لا يوجد إمكانية عملية لعزل المريض. يعني في السابق كنا نعزل المريض الجدري سواء في البيت في غرفة مستقلة أو في المستشفيات. في هذا الوقت وهو بسبب النزوح والظروف التي نحياها لا يوجد إمكانية لعزل المريض. لك أن تتصوري كل عائلة مثلا من 10 أو 15 فرد تعيش في خيمة 3 متر في 3 متر، فعمليا لا يمكن عزل المريض عدا عن المرافق الصحية التي تم تدمير أكثر من 80% منها، فبالكاد نجد أماكن لمعاينة المرضى ومتابعتهم، فما ذلك في عزل هؤلاء المرضى. الأمور هذا ثانيا. ثالثا سبب نقص المناعة الذي يعاني منه أغلب الغزيين، وذلك بسبب ظروف المجاعة التي عانينا منها يعني في مرحلة معينة وامتدت لعدة شهور.
0: هل تختلف الأعراض وشدة المرض التي تلاحظونها اليوم عن الحالات التي كنتم تشاهدونها قبل الحرب؟
1: يعني بالتأكيد هو هناك زيادة في عدد الحالات وزيادة في حدة الحال. يعني نادرا ما كنا نعاين في السابق حالات ترمى وهناك تعاني من مضاعفات لهذا المرض. الآن يعني أكثر بدأت تظهر هذه المضاعفات، وال يعني عدا عن ازدياد الحالات المضاعفات سواء كانت التهابات رئوية أو التهابات بكتيرية على الجلد أو إلى آخره.
0: نعم. في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كيف يؤثر ذلك على علاج المرضى والحد من المضاعفات؟
1: والله بالتأكيد يعني احنا موضوع الأدوية نحن نعاني من نقص شديد في مثل هذه الأدوية بشكل عام، وخاصة في يعني مثل هذه الأمراض التي يعني قد ترنو الى يعني دعيه مجازا نقول وباء. يعني هذه يعني شح الأدوية بالتأكيد يعني يقيدنا أو يحد من قدراتنا على السيطرة على هذا المرض ومنع مضاعفاته.
0: نعم. هل هناك من مخاوف من تزامن انتشار جدري الماء مع أمراض معدية أخرى، وما الذي قد يعنيه ذلك للمنظومة الصحية المنهكة؟ نعم. أقول هل هناك مخاوف من تزامن انتشار جدري الماء مع أمراض معدية أخرى، وما الذي قد يعنيه ذلك للمنظومة الصحية المنهكة؟
1: أختي أكيد يعني هناك تخوف من يعني مزامنة هذا المرض مع أمراض معدية أخرى، لأنه نفس الأسباب التي أسلفناها سابقا للحد من هذه الأمراض المعدية هي نفس الأسباب، يعني سواء كان في الجدري أو في الالتهاب البكتيري أو إلى آخره. يعني عزل المريض، توفر الأدوية، توفر مكان مناسب أو ملائم للسكن أو النوم أو حتى مواد التنظيف أو المياه الصالحة للغسل، فبالتالي الأسباب ما زالت قائمة، وبالتالي يعني الأمراض وفرصة انتشارها يعني بالتأكيد ما زالت قائمة.
0: نعم. هل تمتلكون القدرة على رصد جميع الإصابات، أم أن الأعداد المعلنة قد تكون أقل من الواقع بسبب صعوبة وصول المرضى إلى المشافي؟
1: والله هناك أعتقد يعني هناك جهات مختصة في هذا الموضوع، وهي تأخذ منا يعني في كل مكان نعاين فيه هذا المرض تأخذ منا إحصائية شبه يومية وتقوم برصد، يعني هي جهات مختصة، ولكن بالتأكيد هناك حالات يعني لا تتجه للمراكز الصحية التي هي مصدر هذه الأرقام. هناك بتأكيد حالات يعني تبقى يعني كما تعلمين صعوبة المواصلات وصعوبة التنقل وكذا، وثقافة الناس في بعض الأماكن النائية وإلى آخره، وبالتالي بالتأكيد هناك أرقام غير مرصودة يعني.
0: شكرا لكم الدكتور رائد أبو سرية، أخصائي أمراض جلدية في مشفى الهلال الأحمر في غزة. شكرا. من قطاع غزة إلى ملف الأسرى، وإطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
0: أهلا بك معنا. من المقرر الشروع في إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، توقيت إطلاق هذه الحملة والأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
2: يعني أولا هذه الحملة ستنطلق يوم الثلاثاء القادم في قاعة بلدية البيرة الساعة 11 صباحا. لماذا هذا التوقيت بالتحديد؟ يعني على مدار 1000 يوم من حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا، هذه الإبادة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء، إضافة إلى الآلاف من الأسرى داخل سجون الاحتلال، وارتقوا أيضا أكثر من 100 أسيرة المعروفة هويتهم داخل سجون الاحتلال. لم يعد بالإمكان بعد 1000 يوم ولا توجد أي جهة دولية ممكن أن تشكل رادع لدولة الاحتلال عن الاستمرار بهذه الجرائم، وخاصة العنف الجنسي وعمليات الاغتصاب التي نفذت داخل سجون الاحتلال. يعني لدينا شهادات موثقة قانونيا لعدد من الأسرى الذين تعرضوا إلى هذا الاعتداء الإجرامي من قبل السجانين. هذه الشهادات كانت خلال الفترة الماضية يعني تراوح ما بين التوثيق السري أو ما بين التواصل مع بعض المنظمات الدولية، ويعني شعرنا في الفترة الأخيرة أن العدد أصبح في تزايد، وأن هناك بالفعل الأسرى يتعرضون لتحرشات جنسية وعنف جنسي بطريقة وحشية وإجرامية. لذلك لابد من أن يكون هناك إطلاق هذه الحملة. نحن وثقنا مع جهات دولية وحقوقية من أجل يعني انطلاق هذه الحملة وشرح كل ما يتعرض له الأسرى في هذا الجانب بشهادات حية، سيتحدثون بشكل واضح ومباشر. وعلما أننا يعني على مدار الفترة الماضية كان الموضوع يأخذ منحى آخر، ولكن الآن بعد ازدياد هذه الحالات كان لابد من أن يكون هناك عرض لهذه الشهادات أمام العالم، أمام الصحافة، أمام المنظمات الدولية، لعل وعسى أن يكون هناك تحرك من الجميع من أجل إيقاف أو إرسال لجنة لإيقاف ما يحدث داخل سجون الاحتلال.
0: نعم، ما الفعاليات التي تقوم عليها الحملة؟
2: يعني أولا يعني بعد انطلاق الحملة في البصرة الغربية من وسط رام الله سيكون هناك عشرات الفعاليات ضمن برنامج سيتم تجهيزه أو تم تجهيزه، ولكن سيتم الإعلان عنه في العديد من الدول الأوروبية والعديد من الدول العربية أيضا، وهناك أيضا في أمريكا اللاتينية وفي جنوب أفريقيا. نسقنا مع العديد من الفعاليات والمنظمات الحقوقية لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا، علما أن العنف الجنسي حسب القانون الدولي واتفاقية جنيفا الثالثة والرابعة ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعتبر من جرائم الحرب. لذلك كان لابد أن يكون هناك هذا العمل من أجل تفعيل المساءلة الدولية ووضع حد لسياسة الإفلاس من العقاب. طبعا نحن خلال الفعالية أو الحملة سيكون هناك عرض قانوني وحقوقي حول أوليات الملاحقة والمساءلة الدولية، أيضا سيكون هناك عرض لشهادات حية لأسرى محررين تعرضوا للعنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة داخل سجون الاحتلال، وأيضا سيكون النداء الذي سيتم توزيعه على الجميع من أجل يعني أولا الضغط على العالم للضغط على حكومة الاحتلال لإجبارهم على عودة الصليب الأحمر لزيارة السجون والاطلاع على الأوضاع، علما أن هناك كان قانونا لتمديد منع الصليب الأحمر من زيارة السجون وأسقط هذا القانون، والآن لا يوجد مبرر لمنع الصليب الأحمر الدولي. على الصليب الأحمر الدولي التوجه إلى السجون لزيارة الأسرى وأيضا السماح للعائلات بزيارة أبنائهم المعزولين عن العالم الخارجي منذ أكثر من 1000 يوم.
0: نعم. فيما يتعلق أيضا بالأسرى المرضى، ما أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال؟
2: يعني أولا سابقا قبل 7 أكتوبر كنا نحدد ونقول هناك 700 حالة مرضية، في منهم 30 سرطان، 20 فشل كلوي، 10 يعانون من أمراض القلب وما إلى ذلك. ولكن صدقا يعني أنا بحكي لك يعني الوضع العام داخل السجون، كل الأسرى مرضى الآن، 10,000 يعانون من نفس الوضع والوجع والألم. الأسرى يتعرضون لعمليات إجرام تؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، مثلا مرض الجرب الإسكابيوس المنتشر الآن داخل سجون الاحتلال. إدارة السجون تتعمد أن يصل هذا المرض إلى كافة الغرف والأقسام، والأسرى الغير مصابون يتم إحضار لديهم أسرى مصابون، وهكذا ينتشر المرض في ظل هذا الأجواء الحارة والغرف الغير يعني لا يوجد فيها أي تهوية، إضافة انعدام كل وسائل التنظيف داخل الغرف وداخل الأقسام. الأسرى لا يتلقون العلاج المناسب ولا الأدوية المناسبة. لذلك أنا بقول لك الآن يعني صح في أن كشف بما يقارب 35 حالة مرضية مصابون بالسرطان داخل السجون ولا يتلقون أي علاج كيماوي، علما أن بعضهم كان قبل الاعتقال لديه مواعيد وجلسات لأخذ الكيماوي، الآن هؤلاء لا يتلقون أي علاج مطلقا ضمن قانون الحرمان الطبي. إضافة هناك عشرات الأسرى اللي كانوا يعانون أمراض القلب وبحاجة إلى إعادة تركيب جهاز تنظيم دقات القلب البطارية التي تركب على الجسد، هؤلاء حرموا منها بالكامل. الأدوات المساعدة لمئات من الأسرى المحررين، إن كان السماعات الأذن أو النظر أو ما إلى ذلك، أو الأجهزة المساعدة للمبتورة أيديهم أو أرجلهم، كل ذلك ممنوع الآن داخل سجون الاحتلال بشكل كامل. لذلك نحن أمام يعني كارثة حقيقية داخل سجون الاحتلال في ظل صمت دولي، غياب الصليب الأحمر، لا يوجد جهات دولية تضغط على دولة الاحتلال وتجبرها عن التوقف عن هذا الإجرام. لذلك يعني نحن في مأزق كبير صراحة في هذا الملف، حتى في موضوع الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، علما أن الملف الآن أصبح على طاولة المحكمة الجنائية الدولية ولدينا دور كبير. نحن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى

0: عربية يعني متوافقة أو داعمة للاحتلال بشكل كامل، والشعب الفلسطيني يعني الآن مستمر وسر يعني أننا نحن باقون هو صمود الشعب الفلسطيني وصمود الأهل والعائلات في هذا الوطن، يعني مستمر الصبر حتى رحيل هذا الاحتلال.
1: نعم. فيما يتعلق أيضا بالأسير الدكتور حسام أبو صفية، ما جديد المعلومات بشأنه؟
0: يعني أولا الدكتور حسام أبو صفية والدكتور مروان الهمص و13 طبيب فلسطيني لا زالوا هؤلاء يحاكمون وفق قانون المقاتل غير شرعي.
1: نعم.
0: زيارات قليلة، موجودين بعضهم في سيدي تيمان في ظروف صعبة جدا، وبعضهم نقل إلى ركيفت كالدكتور حسام أبو صفية. طبعا رد المحكمة الهزيل الذي كان يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تقدمت العديد من المنظمات العاملة في الأراضي المحتلة لطلب كشف ماذا يحدث مع هذا الطبيب بعد ما صرح به الدكتور أو المحامي ناصر عودة أنه أحضر وهو كان واضحا تعرض للضرب الشديد وكان هزيلا بحيث أنه كاد أن يغمى عليه أثناء الزيارة، وكان قدم طلبا مع جهات أخرى من أجل تبيان الوضع. الحقيقة أنه للأسف الشديد أنه إدارة السجون أو المحكمة العليا ردت أن ما يحدث معه غير صحيح وأنه يتلقى العلاج الطبي المناسب وأن وضعه صعب جدا، علما أن أسرى أفرج عنهم من عدة سجون يعني كانوا قد التقوا بالدكتور ووضعه صعب جدا، يعامل معاملة صعبة جدا، يوجه له التهم جزافا بدون أي دليل حتى هذه اللحظة. للتذكير يعني هناك 13 طبيب وهناك 83 من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات الطبية الأخرى كمخبريين وأشعة وممرضين، هؤلاء معتقلين في سجون الاحتلال من أصل 430 واحد كانوا معتقلين منذ بداية 7 أكتوبر.
1: نعم، شكرا لكم السيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير. متواصلون معكم في أحداثنا لهذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين. في ملفنا التالي، تهديدات المستوطنين بحرق منزل في قرية المغير شمال شرق رام الله بعد هجوم مشترك نفذه مستوطنون وقوات الاحتلال هذا اليوم على المنزل ما أدى إلى وقوع إصابات. نتحدث في هذا الموضوع مع رئيس مجلس قروي المغير السيد أمين أبو عليا. مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: أهلا بك معنا. تشهد قرية المغير تصعيدا متواصلا من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على حد سواء، كان آخرها اقتحام منزل عائلة الحاج أبو عطا وإصابة أفرادها، كيف تصفون طبيعة ما يجري في القرية اليوم؟ وهل نحن أمام سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط على السكان ودفعهم إلى الرحيل؟
2: يعني الحقيقة ما يجري في قرية المغير هو ليس بالشيء العابر ولا الشيء العبثي بقدر ما هو أنه ضمن مخططات معدة مسبقا الهدف منها التهجير القصري أو على الأقل بيئة طاردة لا يمكن التعايش مع مثل هاي الظروف. وما يحصل في قرية المغير يكاد يكون على مدار الساعة منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن لم يخلو يوم من تسجيل عشرات الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. قرية المغير كما يعلم الجميع دفعت ثمن باهظ بهذا نتيجة هاي الاعتداءات، حيث قدمت أكثر من 6 شهداء فقط من 7 أكتوبر ولغاية الآن، وأكثر من 320 جريح بالرصاص الحي وإحراق عشرات المنازل والمركبات، عدا عن الإغلاق التام للقرية على تقريبا مدار الساعة ووضع حاجز على المدخل المتبقي لقرية المغير وهو المدخل الغربي والتنكيل بالمواطنين وطرد كل من يحاول الدخول من خارج القرية إلى القرية مما تسبب لعزلتها. وما حدث بالأمس ليس بجديد بل هو إعادة الأحداث بوجه آخر، وهي بالشراكة المباشرة ما بين قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث أقدم راعي الأغنام وحاولوا المستوطنين الدخول إلى حرم المنزل، وفي الوقت الذي رفض إدخالهم من البوابة المنزل عائلة أبو عطا للأسف الشديد حضرت قوة كبيرة من قوات الاحتلال واقتحموا المنزل وبدأوا بادروا بالاعتداء بالضرب المبرع

0: على كل من هو موجود في هذا المنزل علما أنه الجد موجود في هذا المنزل ومن يبلغ من العمر ما يزيد عن 90 عام هو وزوجته.
1: نعم.
0: وأحفاده حتى في هناك طفل لا يتجاوز عمر الشهرين لم يسلم من اعتداءات المستوطنين القوات الاحتلال، ونتيجة هذا الاعتداء للأسف الشديد أصيب شابين بالرصاص الحي وتم نقل كل أبناء عائلة أبو عطاء إلى المستشفى نتيجة الكسور بالأطراف والأضلع والرأس إلى المستشفيات للعلاج. هذا اليوم كتب الخروج لعدد من المصابين، ورغم ذلك لم يسلموا بل عادوا القرى مرة أخرى وقام بادر بالاعتداء على نفس العائلة، وتم اعتقال أحد الأفراد وإصابة طفل من قرية المغير إصابة بالغة في الفخذ مما أدت إلى تهتك في العظم على مساء تقريبا ما يزيد عن 10 سنتي، وحاليا موجود بالعناية المكثفة في المستشفى الاستشاري.
1: نعم. عائلة الحاج أبو عطا تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، ما دلالة استهداف هذا المنزل بشكل خاص، وهل يرتبط موقعه الجغرافي بمخططات توسع استيطاني أو محاولات للسيطرة على أراضي محيطة؟
0: نعم صحيح، وكما يعلم الجميع ويروى على شاشات الإعلام بأن منزل عائلة أبو عطا يقع في المنطقة الشمال شرق قرية المغير، ويبعد عن الشارع الالتفافي أقل من 100 متر. للأسف أن هذا المنزل تم استهدافه عشرات المرات، والهدف من ذلك اللي هو تهجير هاي العائلة، وسبق أن سقط جرحى بالرصاص من قبل قطعان المستوطنين في المجزرة المشهودة بال 2019، وارتقى العام الماضي عفوا وارتقى الشهيد جهاد داخل هذا المنزل.
1: بالأمس شرع أهالي القرية باعتصام مفتوح تضامنا ومساندة لعائلة أبو عطا ورفضا لمحاولات اقتلاعها من منزلها، ما الرسالة التي يحملها هذا الاعتصام، وهل يمثل تحركا للدفاع عن وجود القرية ككل وهويتها وأراضيها في مواجهة مخططات الاستيطان؟
0: طبعا هاي كل التقدير والاحترام، ونحن الأمات إلى أطفال وأبناء ورجال قرية المغير الذين دائما هم موجودين في الميدان، وفي حال كان انفراد في أحد البيوت أو المنازل تكون هناك الهبة الجماهيرية لكل أبناء قرية المغير من أجل مساندة هاي العائلة المنكوبة، وبالفعل كان موجود أكثر من 200 شاب داخل هذا المنزل بعد هذا الاعتداء، وقاموا بحماية ونقل المصابين إلى المستشفيات، ومن ذلك التاريخ ولغاية الآن هناك اعتصام دائم مؤازرة لعائلة أبو عطا، وفي أي أثناء هناك اعتداء آخر متجدد من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على العائلة والمعتصمين من أبناء قرية المغير بمنزل أبو عطا
1: في هذه اللحظات.
0: نعم صحيح.
1: نعم شكرا لك السيد أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير. نتابع في هذا السياق ما يتعلق باستمرار اعتداءات المستوطنين، ونناقش هذا الملف مع الباحث والأكاديمي في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
1: أهلا بك معنا. ربما استمعت منذ قليل لرئيس مجلس قروي المغير حيث الاعتداءات على مدار الساعة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال بشكل مشترك على المواطنين في القرية، كذلك معظم قرى شمال شرق رام الله تتعرض لاعتداءات مشابهة من قبل المستوطنين، كيف تقرؤون كل ذلك، وهل هو جزء من خطة ميدانية لإعادة رسم الجغرافيا في المنطقة؟
2: نعم صحيح، يعني ليكون المدخل في الحوار ما صرح به سموتريتش صباح اليوم عندما قال نحن نخوض حربا شرسة في أرض الميعاد من أجل توسيع الاستيطان وتهويد الأرض والجغرافيا. طبعا نربط ذلك بحادثتين صغيرتين، الأولى ما تفضل به رئيس مجلس المغير وأطنب في الحديث عن الهجوم على عائلة أبو عطا من قبل المستوطنين والجيش.

0: إصرارهم على إزالة سياج كانوا قد نصبوه لحمايتهم، وتم الاعتداء عليهم بالرصاص وبالمقذوفات الأخرى واعتقالهم. أيضا إذا ذهبنا أيضا بشكل أساسي إلى منطقة المزرعة في يطا، تصوري أن الجيش والمستوطنين يهددوا عائلة إبراهيم الجبور بعدم قيامهم بمقاومة المستوطنين عندما يهاجموا أرضهم وبيوتهم، وهددوهم إذا قاموا بالمقاومة بأنهم سيتعرضون إلى السجن وإلى الاعتقال. نحن إذا فقط أخذنا الـ 24 القادمة، لاحظي إن هجوم على مسافر يطا نفس الهجوم على المغير، إن أيضا قطع خطوط المياه في المنطقة، إن في منطقة قبلان أيضا الاعتداء على المواطنين وقطع خطوط المياه، إن في خربة الخرابة شرق بلدة السموع نفس الحاجم، أن أيضا في منطقة بيتلو، أن في ترمس عية، أن في قرية رابود نفس ما حصل في قرية المغير، أن تصوري في منطقة الشمال، يعني الشمال نتحدث عن طول كرم، قلقية، سلفيد، جنين، أن شطب لكل أسماء القرى باسمها العربي، يعني كل قرمة فيها اسم منطقة قرية عربية، ويتم شطب الاسم العربي، نصب الأعلام على طول الطرق الممتدة من نابلس إلى رام الله، من نابلس إلى جنين، من نابلس إلى طول كرم إلى قلقيلية. نحن نرجع إلى التصريح الذي قاله سموتريتش، نحن نخوض حرب لتهويد المكان والجغرافيا، وهذا صحيح.
1: هل ما يجري اليوم في قرى شمال شرق رام الله يمثل نموذجا لما يراد تطبيقه في أماكن أخرى في الضفة؟ وما السيناريوهات المتوقعة إذا ما استمرت الاعتداءات دون محاسبة دولية؟
0: صحيح، في منطقة رام الله أيضا نفس ما يحصل في منطقة نابلس، في منطقة جنين، في منطقة طول كرم، في منطقة قلقيلية، في منطقة سلفيد. الخطة الواضحة كما هي هي مرسومة، الاستيلاء على الأرض الفلسطينية. تصوري أننا خلال عامين سيطرت المستوطنات والمستوطنين على 1,070,000 دنم في الأرض المحتلة. تصوري 185 بؤرة استيطانية، منها 130 بؤرة رعوية اللي هم شباب التلال الذين يهاجمون المواطنين في المغير وفي كل المناطق. تصوري 40% من المناطق التي تسيطر عليها البؤر الاستيطانية هي أراضي دولة، و 60% أراضي خاصة وأراضي وقفية. تصوري أن 118 تجمع تم طردهم خلال هذه الفترة، حوالي 35,000 مواطن تم طردهم من الأغوار، أن 40,000 إلى 45,000 وحدة استيطانية، أن 223 كيلومتر من القرى الجديدة، أن مليارات يتم ضخها إلى الضفة الغربية دعما لكل الحركة الاستيطانية وللآلات التي تشق الأراضي والمستوطنين. عندما نتحدث عن حرب نتحدث عن حرب. الدولي، العالم الدولي، القانون الدولي يرى ذلك وهو عاجز عن فعل أي شيء للشعب الفلسطيني أمام هذه الحكومة اليمينية الفاشية.
1: ولكن أمام كل ما يحدث باعتقادك، ما المطلوب فعله؟
0: المطلوب وطنيا أن تكون هناك استراتيجية حقيقية كمان مرة حقيقية لتسبيك المواطن الفلسطيني في أرضه في المواقع، لأنه المعركة الوحيدة أمام الفلسطينيين هي الثبات في الأرض، لأن كل ما سبق أمام هذه الحكومة الفاشية الهدف طرد المواطنين من أراضيهم، الاستيلاء على مناطق سيئة التي تشكل 61%، طرد المواطنين من مناطق بي، تجميع المواطنين في مناطق اي. هذه خطط معروفة ومكشوفة ومعلنة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن قبل حركة الاستيطان. لا تنسي أن أراضي الضفة الغربية تطويبها شراءها قد نقلت إلى المستوطنين وإلى الحركة الاستيطانية بشكل أساسي. المواطن الفلسطيني الأعزل يسأل سؤال للحركة الوطنية والسياسية، ما العمل؟ من يدافع عنه؟ من يذود الحمى عنه؟ أين الفرق الحماية؟ أين فرق الرعاية؟ أين الدعم الكامل؟ أين القانون الدولي؟ أين القانون الوطني؟ من حق المواطن الفلسطيني الذي يتعرض إلى هذه الحرب أن يسأل من يحميني؟ من يدود الحمى عنه؟ المطلوب من الحركة الوطنية الجماهيرية والحكومة أن تدافع عنه. نترك المواطن أمام هذه الهجمة بدون حماية؟ هذا ماذا ستقول على علينا الأجيال في الضفة الغربية؟ التهويد كامل، الحرب كاملة، ونحن فقط نحتمي بالتصريحات النارية وبالتصريحات. من العاقل الذي يقول يقوم المواطن بالحماية عن نفسه؟ نحن بحاجة إلى حركة وطنية تدافع عن كل هذه المواطنين بشكل مبدئي بدعم المواطن. نحن لا ندعو إلى حرب، ولكن ندعو إلى الدفاع المدني. هؤلاء يهاجمون في بيوتهم.
1: نعم، شكرا لك الباحث والأكاديمي في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم. شكرا. في موضوع آخر في أحداثنا لهذا اليوم، الاحتلال يوظف الأثار والسياحة لتسريع الضم والاستيطان في الضفة. نتحدث في هذا الموضوع مع وكيل وزارة السياحة والأثار السيد صالح طوافشة. مساء الخير.
2: مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
1: أهلا بك معنا. في تقرير نشر خلال الساعات الماضية يتحدث عن توظيف الاحتلال للأثار والسياحة كأداة لتسريع الضم والاستيطان في الضفة. كيف تتابعون ذلك؟ وهل أصبح التراث ساحة جديدة للصراع على الأرض والهوية؟
2: الأساس التراث هو صراع، يعني الحركة الصهيونية اتخذت التراث ذريعة من أجل يعني عمل إشكالية بفلسطين. قاموا بعمل رواية مزيفة حول المواقع الأثرية الفلسطينية من أجل السيطرة عليها وضمها ونهب مقدراتها. وبالأمر الأخير يعني بصراحة نشهد تصاعد كبير في موضوع التراث الثقافي الفلسطيني. هناك حملة أو هجمة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تطال التراث الوطني الفلسطيني بكل مكوناته.
1: نعم.
2: هناك مجموعة من القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالتراث في الآونة الأخيرة، وهي من أخطر القرارات التي يعني صدرت عن حكومة الاحتلال منذ عام 1967 وحتى الآن. هذه القرارات تتعلق بالسيطرة الكاملة على مواقع التراث، تحديدا في مناطق ما يسمى جيم وأيضا مناطق باء، وتخصيص موازنات للسيطرة على هذه المواقع وضمها، وأيضا هناك قرار بإنشاء هيئة التراث مسؤولة عن التراث الوطني الفلسطيني تتبع للقانون الإسرائيلي مباشرة. هذا يعني توجه خطير من قبل حكومة الاحتلال، الهدف منه هو ضم كل الأراضي الفلسطينية، لكن سيبدأون بموضوع التراث لأن هذه القضية حساسة جدا. وكما ذكرت لك في بداية حديثي، هذه القضية ركزوا عليها منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقاموا بعملية تزوير شاملة لموضوع التاريخ الفلسطيني، بمعنى أنهم دوروا كل الحقائق الموجودة على الأرض من وجهة نظرهم طبعا، لكن التنقيبات الأثرية التي أجريت في المواقع الأثرية أدت إلى أو قادت إلى أن هذه الإدعاءات كلها مزيفة، وأصبح هناك إدراك لدى علماء الأثار في العالم وأيضا بعض علماء الأثار الإسرائيليين بأن كل ما قاموا بالإدعاء أو كل ما ادعوا به من روايات مزيفة هو باطل، لأن علم الأثار أثبت عكسه.
1: نعم، كيف تتابعون أيضا في هذا السياق تحويل المواقع الأثرية الفلسطينية إلى حدائق وطنية ومراكز تراث إسرائيلية كما يحدث في سباستيا وقلنديا وغيرها؟ وهل الاحتلال يعمل على إعادة إنتاج رواية تاريخية تخدم المشروع الاستيطاني؟
2: يعني الرواية التاريخية، سأبدأ من حيث انتهيت بسؤالك، يعني الاحتلال الإسرائيلي منذ أن قام احتلال الأراضي الفلسطينية وهو يحاول منتجة رواية تختلف عن الواقع، وما زال إلى هذه اللحظة يدعي ادعاءات واهية بأنهم مرتبطون بهذا الأرض بهذه الأرض، ولكن كل أعمال التنقيب التي أجريت في المواقع الأثرية الفلسطينية قادت وأدت إلى نتائج مغايرة لما يتحدثون عنه، وهي بأن الشعب الفلسطيني حق بهذه الأرض، وهو امتداد تاريخي لكل الفترات التاريخية السابقة. بخصوص الشق الثاني من سؤالك أو الموضوع الحدائق، نعم هناك لما يبدو قرارات يعني أصبحت تطبق الآن من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول موضوع إقامة حدائق في المواقع الأثرية الفلسطينية، ومنها سباستيا اللي رصدت لها حكومة الاحتلال 32 مليون شيكل من أجل عزل عن السكان المحليين، بدأوا بأعمال تنقيب أو حفريات غير شرعية وممارسة أعمال تخالف القانون الدولي. هناك أيضا توجهات نحو برك سليمان، وهذا الموقع موجود في مناطق ألف بالمناسبة، وهناك أيضا اعتداءات على موقع الهيروديون أو الفريديس في شرق بيت لحم، وأيضا هناك توجهات للسيطرة على بعض المواقع في منطقة أريحة، بالإضافة إلى نشر الإدارة المدنية لخرائط يعني توضح عليها المواقع الأثرية المستهدفة في مناطق ما يسمى جيم. وبالتالي هذه مجموعة من القرارات التعسفية، هذه مجموعة من القرارات الخطيرة التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على الأرض. نحن كوزارة السياحة والآثار نواجه هذا التصعيد وفق آلية يعني واضحة، سيكون هناك توجه يعني من أجل وضع خطة وطنية داخلية، وأيضا توجه للرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية العاملة بالتراث.
1: نعم، شكرا لكم السيد صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة والآثار. بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل، أسمع ويس في الإعداد والتنفيذ، محمد أحمد في الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة سالك للداخل، تفتيش للخارج. بوابة عطار البلد سالك، بوابة روابي سالكة، وحاجز عين سينيا سالك، الجلازون سالك، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية مغلقة، بوابة النبي صالح سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب كثافة سير، قلنديا كثافة سير، جبع سالك، الزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة سالك، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، زيف سالك، بن نعيم سالك، والفحص سالك، وفرش الهواء سالك، دورة سالك، الفوار سالك، سعير مغلق، النبيون سالك، ورأس الجورة سالك، بوابة واحدة فقط، العروب العجوري مغلقة. ونختم وإياكم بمحافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلة سالك، زعتر سالك، قراوة سالك، دور الطنيب سالك، ومفترق جيت سالك، ما يسمى يتسهار سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، صرة سالك، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، وعين شبلي الداخل على النصارية سالك، وللخارج تفتيش. ورفقتكم السلام أينما كنتم.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. طيران الاحتلال يشن قبل قليل غارة في شارع الطيني جنوب منطقة المسلخ في خان يونس. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى مشافي القطاع خلال 48 ساعة الماضية. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 73,221 و173,643 جريحا. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المطاطي خلال اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير في رام الله. إصابة 4 مواطنين في اعتداء المستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل، ومستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان في نابلس أثناء تمديد خط للكهرباء. إصابات المستوطنين تقتحم خربة المراجم في بلدة دوما في نابلس وترعى أغنامها في أراض زراعية بخربة مسعود في عبد جنوب جنين. سلطات الاحتلال تقرر إبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنيني عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون الأول من العام الجاري بعد اعتقاله قبل صلاة أمس ليوم الجمعة من باب حطة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. أكثر من 2500 عامل في القطاع الصحي يوقعون عريضة للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا للمطالبة بالإفراج عن دكتور حسام أبو صفية والكوادر الطبية المعتقلة داخل السجون. مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتي دير سريان والقنطرة جنوب لبنان دون الإبلاغ عن ضحايا. قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط وتقيم حاجزا للتفتيش. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلازل إلى أكثر من 4,000 قتيل. أخيرا، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. بأمان الله.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد نسلط فيه الضوء على واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في ظل الحرب على غزة، وهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي والاعتماد المتزايد على المولدات الكهربائية البديلة لتأمين احتياجات الناس اليومية. وبين ارتفاع الطلب وصعوبة توفير الوقود وقطع الغيار وتزايد الأعباء التشغيلية، تبقى شركات المولدات أمام مسؤولية كبيرة للاستجابة لاحتياجات المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمة في ظروف استثنائية. حديث بمزيد ومزيد من التفاصيل والتعرف على أبرز التحديات والمعوقات والحلول الممكنة، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ أحمد أبو زايد، مسؤول ملف متابعة مواقع المولدات في شركة أبو زايد. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
2: مبدئيا أهلا وسهلا فيكم أخواني في إذاعة صوت فلسطين، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث على الجهود المبذولة في قطاع توليد الكهرباء.
1: حبيبنا أستاذ أحمد، طيب بداية لو تعرفنا عن طبيعة عمل شركتكم، سيما وأننا تحت ضغط حرب، كنا لأكثر من سنتين ونصف السنة انقطع التيار الكهربائي تماما عن قطاع غزة، حدثنا عن طبيعة عمل الشركة بتفصيل أكثر أستاذ أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركة أبناء فارس أبو زيد في دولة الاستيراد، هي شركة أسست عام 2017 وكانت انطلقتها من منطقة الزويدة في المحافظة الوسطى، حيث بدأت الشركة بتقديم خدماتها في مجال تشغيل المولدات وتوفير حلول الكهرباء. ومع اندلاع الحرب توقفنا عن الخدمة نظرا لعدم توفر السولار والخوف الشائع من أهوال الحرب فينا، من ثم شعرنا بمسؤولية وطنية وإنسانية تجاه أهلنا، فكان قرار الشركة أن نتجاوز الجانب التجاري وأن تسخر إمكانياتها للتخفيف من معاناة المواطنين. باشرت الشركة بوضع خطة لاستكمال عملية تصنيع السولار، وضفت في الأسواق حل بديل للسولار الإسرائيلي والحد من مشكلة مواصلات النقل، لأنه كان عندنا مشكلة في المواصلات هذه في بداية الحرب.
1: نعم.
2: والانتقال لاستخدام هذا السولار اللي احنا صنعناه لاستخدامه في المولدات، فكانت اولى الخطوات تشغيل ابار المياه التابعه لبلديه الزويده، هذا بعد فتره انقطاع المولدات عن الخدمه في الحرب. بلشنا في البدايه انه نعين الناس في موضوع المياه، بعد نجح تجربه تشغيل ابار الزويده فكرنا وقلنا انه لازم يعني هالخدمه اللي احنا عملناها في منطقه الزويده نعممها على الاقل في المناطق المحيطة في منطقة الزويدة. انتقلنا لمخيم النصيرات وبالشراكة مع بلدية النصيرات قمنا بتشغيل أبار مياه التابعة للبلدية هنا. بعدها بدأنا التوسع تدريجيا في تغذية المنازل بالكهرباء، فبدينا من منطقة الزويدة غذيناها بالكهرباء، انتقلنا لمخيم اثنين الواقع بين مخيم النصيرات وبلدة الزويدة، وصولا إلى مناطق مختلفة في النصيرات. ثم توسعت أعمالنا لتشمل المغازي والبريد ودير البلح، حتى استطعنا تغذية المنطقة الوسطى بالكامل بالكهرباء. أنا بتكلم الحين هذا بداية إيش؟ بداية توزيعنا للكهرباء. بعدين انتقلنا لشمال غزة، تحديدا منطقة النصر والمنطقة المجمع الإيطالي والقدس المفتوحة، وقمنا بتعزيز وتوليد الكهرباء في هذه المناطق، وما زال التوسع

0: مستمر وفق الإمكانيات المتاحة.
1: طيب كيف أثر أستاذ أحمد الحرب، اندلاع الحرب أكثر من سنتين ونصف السنة، كيف أثر على نشاط شركة أبو زايد؟ نحن نعلم أن حرب طاحنة اندلعت ولا زال الكثير منها يشن على الشعب الفلسطيني، كيف أثر على نشاط شركة أبو زايد؟ كيف انعكس انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على حجم الطلب على خدماتكم؟
0: خلينا نوجزها يا أستاذ معين هذه الظروف، التحديات اللي احنا بنمر فيها في الأيام الفائتة والشهور الماضية. يعني حقيقة الموضوع كان من أكبر التحديات اليوم هو انعدام وجود بيوت المولدات، البيوت الأصلية المناسبة للمولدات تبعتنا أصبحت شبه مفقودة من البلد، أو للمولدات المولدات الخاصة فينا أو المولدات التجارية الأخرى. البيوت الأصلية المناسبة لهذه المولدات مش موجودة في البلد، الأمر اللي بخلينا نستخدم بيوت متوفرة لكنها غير مخصصة لصناعة المحركات أو المولدات. وهذا يؤدي لزيادة الأعطال، الأعطال تلف جزء معين في هذه المولدات بسبب استخدام هذه البيوت، وبالتالي ندخل في تحدي احنا ابتدينا عنه اللي هو موضوع قطع الغيار. يعني انت اليوم تضطر انه مش موجود عندك بيوت مولدات مخصصة للمولدات، تستخدم بيوت بيتم إدخالها أو بيتم تصنيعها محليا. هذه البيوت المصنعة محليا أثر استخدامها يعود بالسلب الكبير على المولدات، لأنه بيدمر أجزاء كبيرة في المولدات هي مش موجود إلا قطع غيار نستفيد، يعني أو مش نستفيد، نقدر نعوض هذا الخلل. موضوع قطع الغيار هو يعني ثاني أهم تحدي بعد تحدي عدم وجود البيوت، مع بالإضافة لموضوع السولر. والسولر إحنا كان تحدي في مرحلة من المراحل تجاوزناها بالتعاون مع، خلينا نقول عملية تعاونية مع الشعب، إنه نرفع السعر شوي نقدر نوفر السولر. السولر متوفر ولكن بكميات محدودة، اللي مش متوفر له بيوت المولدات.
1: طيب في ظل هذه الصعوبات أستاذ أحمد في توفير الوقود وقطع الغيار وصيانة المولدات، كيف تحاولون الموازنة بين ارتفاع تكاليف التشغيل والقدرة الشرائية للمواطن؟
0: والله احنا اليوم يعني فاهمين انه المواطن قدرته معدومة، ولكن هذه الخدمة اللي احنا بنحاول نوفرها للناس اليوم هي خدمة مطلب اساسي وشريان حياة لبعض المحال التجارية، لبعض حتى لا بديش اقول لك لبعض المحال التجارية، حتى المواطن العادي هو محتاج الكهرب لأبسط حق له، انه يشحن اقل ما فيها جواله ويحتاج جوال واحد.
1: بالتأكيد
0: اليوم انا علشان اقدر اقدم لك هاي الخدمة، علشان اقدر اوفرها مش اقدمها، لازم يكون عند بعض الاشياء المصاريف التشغيلية خلينا نسميها، اللي هو التكاليف المرتفعة على الزيوت، التكاليف المرتفعة على قطع الغيار، التكاليف المرتفعة على الصلاح. فأنا اليوم عشان اجي اوازن ما بين اني اقدر اكمل او اشتغل وأقدر أقدم هاي الخدمة، لازم أحط سعر يتناسب مع المصاريف التشغيلية تبعتي. ولا أنا في البداية يعني خلينا نقول شغلنا الأبار المياه كانت خدمة، صحيح فعلا كانت خدمة مقدمة من الشركة، ولا زالت بعض المناطق تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني لتوليد أو تشغيل أبار بعض المناطق وضخ المياه فيها.
1: نعم.
0: اليوم عشان أقدر أكمل هذا المشروع وأقدر أقدم هاي بعض الخدمات المجانية التي تغطي المخابز وتغطي المستشفيات والتي تغطي الأبار والتي تغطي يعني كثير من سبل الحياة الأساسية في قطاع غزة في الوقت الراهن، لازم أنه أوفر المصاريف التشغيلية أقل ما فيها.
1: أكيد.
0: المصاريف التشغيلية اليوم أنا عندي ارتفاع غير مسبوق في أسعار الزيوت المخصصة، هذا إن وجد زيوت مخصصة للاستخدام أو الزيوت الأصلية خلينا نسميها، راح يكون سعرها تخطى للمتر الواحد $1,000 إن وجد. الأمر اللي بيخليني لما أستخدم الزيوت المصنعة حاليا وأنا مش قادر ما أستخدمهاش علشان أقدم في على الأقل الخدمة بالحد الأدنى، أقدمها بالحد الأدنى، أستخدم هذه الزيوت المصنعة، الأمر الذي حيرجع علي بالسلب على المولدات، المحفظة أجزاء داخل المولدات لا توجد لها قطع غيار، الأمر الذي سيضطرني إلى شراء مولدات معطلة حتى أستأصل منها بعض قطع الغيار مرتفعة التكلفة. هذه المولدات على الرغم أنها غير قابلة للاستخدام ولكن فيها جزء من قطع الغيار مرتفعة التكلفة التي تستوجب منا بعض الأحيان، ومش بعض الأحيان دائما، كلما ارتفعت

0: تهدف الأسعار الطريقة التشغيلية من الحقها وأرفع سعر كيل الكهرباء. عندما باشرنا في بداية شهر 10 العمل على جميع المناطق، أول خطوة كانت في تلك الظروف عندما توفر الزيوت وتوفرت قطع الغيار بالحد الأدنى، كانت أول خطوة للشركة نزول سعر كيل الكهرباء من 35 و40 في بعض المناطق إلى 15 شيكل.
1: نعم.
0: وهنا إن شاء الله نحن يعني في رسالة إحنا بنطالب إنه يكون في من المؤسسات الدولية تعامل أو يد مشتركة ما بيننا وبينهم، حتى لو كانت بالإشراف من خلالهم ومن خلالنا بالشراء. إحنا مستعدين يعني إن نشتري الزيوت المخصصة للتشغيل، ولكن يجب توفيرها، نطالب أن يتم توفيرها لنا.
2: طيب أستاذ أحمد، رغم الظروف الأمنية واللوجستية الصعبة، هل هناك إجراءات تتخذونها لضمان استمرار الخدمة؟ وكيف تتعاملون مع الأعطال الطارئة في ظل صعوبة الحركة أو نقص الإمكانيات؟
0: اليوم إحنا يا أستاذ معين صراحة يعني ما فيش أي خطط، خلينا نقول مستقبلية أو خطط استراتيجية في الوقت الراهن. كل الخطط الاستراتيجية تم استنفاذها في المرحلة السابقة. بموضوع الصيانة بنتعامل معها إنه يعني متابعة دورية لموضوع الصيانة، متابعة دورية للمولدات، استفادة من قطع الغيار المتوفرة، إدارة كمية الوقود المتاحة بأفضل صورة ممكنة، نتابع الأحمال بشكل يومي حتى نستطيع توزيع القدرة المتوفرة بعدين على أكبر عدد من المواطنين. رغم كل الصعوبات لم نتوقف عن العمل، لأن هدفنا الأساسي هو الاستمرار بالخدمة والتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة.
2: طيب أستاذ أحمد، كيف تصف حجم الضغط على المولدات مقارنة بالفترات التي سبقت الحرب؟
0: أستاذ معين، اليوم إحنا ما بيخفاش على حد إنه هاي المولدات تعمل من قبل الحرب، ودخلت الحرب برتم وطبيعة غير الطبيعة اللي كانت تتعامل فيها المولدات قبل الحرب. الضغط أصبح مهول على هاي المولدات، أصبحت مستنزفة بالكامل، تكاد يعني خلينا نقولها بالعامية تكاد تنفجر بعض المولدات من كثرة الاستخدام. اليوم احنا بنحاول قدر المستطاع نريح بعض المولدات على حساب مولدات، ونريح بعض المناطق، نفصل عن بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، وهكذا عملية تدويرية حتى يتم استفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين من هذه الخدمة، واستفادتنا من المولدات بالشكل المناسب اللي يخلينا نحسن خدمة نقدمها بدون انقطاع. فاليوم المولدات للأمانة يعني تعاني، لا سولار مضبوط ولا زيوت مخصصة للاستخدام ولا قطع غيار متوفرة. فالمواطن نتفهم صراحة، نتفهم يعني معاناة المواطنين، معاناة ما قبل ما تكون معاناتهم، لكن ما باليد حيلة. اليوم احنا موضوعين في مكان إما بتصف المولدات بشكل كامل وبتفصلها، أو إنك تستخدمها وتكمل بآلية معينة بعملية تدويرية على جميع المناطق.
2: طيب ما النصائح التي تقدمها أستاذ أحمد للمشترك لتقليل الأحمال وتجنب الأعطال؟
0: يعني نعمل من أهلنا في جميع المناطق. خلينا أقول لك إياها، قبل يومين إحنا في منطقة الزويدة، أنا من منطقة الزويدة، من الأهالي عند عودة المولد للعمل كان المولد عطلان على الساعة 10:30 مساء تم تشغيل المولد وعودته للحياة من بعد يومين إطال، وجدنا أحمال هذا المولد مرتفعة بشكل مهول من الأهالي. فنحن نعمل من الأهالي أن يعني يتم الاستخدام وترشيد الاستهلاك في هذه الفترة بالتحديد، خلينا نقول فترة الشهر اللي احنا بنمر فيه يعني بصعوبة بالغة في الأحمال، بصعوبة بالغة في توفير الزيوت، عاملين مع عائق كبير. ففي هذه الفترة بنطلب من الأهالي ترشيد الاستهلاك على قد شحن جوال، على قد الإنارة. مش مطلوب منك يعني خلينا نقول اليوم مش مطلوب من هاي المولدات إنها ترفع لك المي، اعتمدوا على المي، اعتمدوا على أبار البلدية، خلي البلديات ترفع المياه، بيتوفر لها الزيوت، بيتوفر لها السولار، البلديات خليها هي اللي تباشر في هذه العملية، وخلونا إحنا نساعدكم فيما تبقى من يعني خلينا نقول احتياجات الحياة اليومية. شحن جوالك بدل ما تروح وتتعب في عملية شحن الجوال شحن البطارية عشان تنور الجهاز، انت تستخدمها وترشدها في عملية استهلاكك لهذه المولدات. خلينا نديم مع بعض فترة استخدام هذه المولدات لأطول فترة ممكن.
2: طيب أخيرا أستاذ أحمد، أمامك فرصة لتوجيه رسالة إلى الجهات المختصة والمسؤولة، فما أبرز مطالب هذه الرسالة؟
0: شوف أستاذ معين، هدفنا الأول من اليوم الأول للحرب لم يكن التوسع بقدر ما كان التخفيف عن أهلنا. هذه رسالة أنا بوجهها مبدئيا للناس قبل ما أوجهها للجهات المختصة، وما زال همنا الأساسي أن تصل الكهرباء إلى كل بيت نستطيع الوصول إليه رغم نقص الوقود وشح الزيوت وصعوبة الصيانة وقطع الغيار. ومن هنا انطلق مناشدة عاجلة إلى المؤسسات والجهات المختصة بضرورة توفير الزيوت المخصصة للتشغيل وبعض قطع الغيار التي نحتاجها بشكل غير مسبوق في هذه الفترة لاستمرار تقديم الخدمات في الشارع وفي المنازل وفي المستشفيات وفي المخابز وفي المساجد وفي كل مناحي الحياة التي وصلنا لها في قطاع غزة. ومن هنا أنا بأشكركم مرة أخرى يا أستاذ معين على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر إذاعة صوت فلسطين على دورها في نقل الحقيقة للمواطن، وأتمنى أن تكون هذه الرسائل قد أوضحت حجم التحديات التي نواجهها. نسأل الله أن يفرج عن أهلنا في قطاع غزة وأن يوفقنا للاستمرار في خدمتهم بما نستطيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد أبو زايد، مسؤول ملف ومتابع مواقع المولدات في شركة أبو زايد، أشكرك جزيلا. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحيات معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات طاقم العمل الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول أيضا للزميل محمد أبو صمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. شهيد وجرحى بغارات الاحتلال على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. إصابات في اعتداءات الاحتلال المستوطنين على منزل في المغير في رام الله. لجنة الانتخابات تعلن جاهزيتها لإجراء انتخابات تشريعية. والطلب العالمي على النفط يتعافى رغم مخاوف الحرب. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارات الاحتلال على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة اليوم. وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية في القطاع وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى مشافى القطاع خلال 48 ساعة. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,221 شهيدا و173,643 جريحا. قال مدير الغرفة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش إن الوضع الصحي في القطاع يمر بصعوبات ومرحلة عجز لتلبية الاحتياجات للمرضى، وحذر من تفاقم الحالة الصحية ل 300,000 مريض يعانون من أمراض مزمنة بسبب غياب الأدوية والعلاج. وأشار إلى تسجيل أكثر من 9,300 حالة إصابة بمرض جدر الماء خلال أسبوعين، إلى جانب انتشار مرض الجرب والحساسية والأمراض المعوية التي تنتقل بالعدوى تطلب إجراءات للعلاج. حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من خطر توقف خدمات النقل والإسعاف بشكل كامل في ظل التدهور الذي يطال المركبات العاملة، حيث إنما تبقى من مركبات تعاني من التهالك، وأن نحو 70% من هذه المركبات خرجت عن الخدمة إما نتيجة الاستهداف المباشر أو بسبب الأعطال الفنية. أفادت مصادر إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال قدمت ردا رسميا للمرة الأولى بشأن التقارير عن تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله في عام 2024. وأكد البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة أنه معتقل في نتسان وأنه يخضع لإشراف طبي ولا يوجد خطر على حياته. في الضفة الغربية أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنان آخران بالرصاص المغلف بالمطاط، وأصيب طفل بقنبلة صوتية في رأسه بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير في رام الله. واعتقلت أيضا الشاب مؤمن عبد اللطيف، فيما طرد المستوطنون الطواقم الصحفية في منطقة التل والباطن جنوب بلدة سنجل. في الخليل أصيب عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين عليهم في مسافر يطا. وفي نابلس منعت اعتداء مستوطنون على طواقم بلدية قبلان أثناء تمديد خطوط للكهرباء، كما واقتحموا خربة المراجم في بلدة دوما شرق نابلس. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأطفال والفتية خلال اقتحام بلدة بيت فوريك. في القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بعد المواطن فضل أبو سنين على المسجد الأقصى حتى 31 من كانون الأول من العام الجاري. أعلن متحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريق طعم الله الجاهزية لإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدا أن اللجنة تستعد لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية بحسب قانون الانتخابات. وأضاف أن الانتخاب سيتم بحسب القائمة الموحدة على مستوى الوطن وبحسب التمثيل النسبي في جميع المحافظات، وأن عدد الناخبين يبلغ 2,600,000 مواطن

وستجرى أيضا مع أن وجود التحدي الأساسي وهو الوضع في القدس المحتلة وضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات. قال عضو المجلس الوطني باسم التميمي إن إجراء انتخابات تشريعية والتحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني يأتي ضمن التوافق بين الفصائل لتوحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي يأتي لإعادة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها ممثل شرعي ووحيد. وأضاف التميمي أن قانون الانتخابات يزيد تمثيل الشباب ويعطي دور أكبر للمرأة، مشددا على أن الحاجة لانتخابات تشريعية وطنية ورئاسية قد تنهي حالة الفراغ الدستوري والسياسي التي تعيشها المؤسسات منذ سنوات بسبب الانقسام. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد في بروكسل الاثنين القادم حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية ما فيها القدس وهضبة الجولان. ورجح دبلوماسيون أن الاجتماع قد لا يسفر عن أي قرارات ملموسة، ولكنه يساعد في بيان مدى الدعم المتوافر لهذه القضية. أكد مندوب فلسطين في منظمة اليونسكو عادل عطية أن زيارة وزيرة خارجية فارسين شاهين للمنظمة لصد هجمة الاحتلال ضد الثقافة والتراث الفلسطيني وإلزام المنظمة الدولية بحماية المواقع المهددة بالضم والاستيطان. وبين تحرك الدبلوماسية لإحباط تزوير السردية التاريخية للحرم الإبراهيمي في الخليل في حين يرتقب إدراج سباستيا رسميا على قائمة التراث العالمي، ولفت لأن هذه الجهود تأتي لمواجهة حرب شاملة تستهدف جغرافيا الأرض بالاستيطان. شن طيران الاحتلال غارات على بلدات دير سريان، قنطرة، منصوري وجنوب لبنان. وفي سوريا أعلنت مصادر محلية قوات الاحتلال توغلت في محيط قرية الصمدانية في ريف القنيطرة. دوليا أفادت وكالة الطاقة الدولية من الطلب العالمي على النفط بدأ يتعافى مع عودة الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز، متوقعة أن يرتفع الاستهلاك من أدنى مستوياته المسجلة خلال الشهر الماضي. أعلنت فنزويلا أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو دافئا في معظم المناطق، أما غدا يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وتكون أعلى من معدلها السنوي العام بـ3 درجات مئوية. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس المواليد والحلم، قدس القصائد والأغاني.

زائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية.

0: وتقيد الحركة وتحاصر الذاكرة، وتستهدف المرأة المقدسية لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن هوية المدينة وروحها، فهي الأم التي تربي على الانتماء، والمرابطة التي تتمسك بحقها في المسجد الأقصى، والشاهدة التي تروي للعالم تفاصيل ما يحاول الاحتلال طمسه. مع تصاعد سياسات الإبعاد والاعتقال والتضييق، تتحول معاناة المرأة المقدسية إلى عنوان يومي للصمود والثبات في مواجهة محاولات اقتلاعها من أرضها وعزلها عن مقدساتها وكسر إرادتها. في هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية نسلط الضوء على واقع المرأة المقدسية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، ونقترب من تجربة إنسانية مؤلمة لكنها مفعمة بالصبر والإيمان، لننقل صوتا من القدس، المدينة التي ما زالت تنبض بأهلها رغم كل ما يحيط بها. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، التي عايشت سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى بكل ما تحمله من ألم وحرمان، لتحدثنا عن واقع المرأة المقدسية ومعاناة المرابطات والمبعدين، وكيف يتحول الصمود في القدس إلى فعل يومي من أفعال المقاومة والبقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة عايدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في البداية حدثينا عن واقع المرأة المقدسية اليوم، كيف تعيش يومها في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، وما أبرز التحديات التي تواجهها؟
1: طبعا أنا أسكن أمام أحد أبواب المسجد الأقصى، على باب خطوات من المسجد الأقصى، إلا أنه هذا الاحتلال منعني أن أدخل الأقصى بعد 6 أشهر، من 13/1 منعوني ل 13/7. المرأة المقدسية اللي بيدافع عن المسجد الأقصى واللي بترابط بالمسجد الأقصى إنه عقوبتها الإبعاد عن المسجد الأقصى. طبعا زي ما انتم شايفين الهجمة الشرسة على المقدسيين، يعني على الرجال، على النساء، على الشيوخ، على الأطفال، على البيوت، على الحجر، على البشر، على الشجر. طبعا هذه يعني احنا كمان دورنا المرأة المقدسية، خاصة المرأة المقدسية اللي تسكن داخل البلدة القديمة. المرأة المقدسية الفلسطينية هي بتمثل كل الأمة. المرأة المقدسية بحاجة يعني انه حدا يثبتها. طبعا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين، يعني جذورنا ثابتة. المرأة المقدسية هي خط الدفاع الاول عن الارض وعن عن المقدسات قبل كل اشي، وعن الارض، عن بيتها، عن اولادها، عن زوجها. انها اثبتهم، اثبت اولادها، اتعلمهم، اثبت عائلتها انه هاي ارضنا، هذا وطننا، هذا اقصانا، انه لازم احنا نضلنا ثابتين الارضنا، نضلنا ثابتين في اقصانا، انه احنا المرأة المقدسية لازم انها كل يوم انها تبعت فرد من الاسرة انه يرابط داخل المسجد الاقصى، وما نترك اقصانا وما نترك بيوتنا. هذه البيوت اللي بيعرضوا علينا انه نبيع بيوتنا، بيدفعونا ملايين، انه يعطونا شك مفتوح. يعني انا عرضوا علي انه انا ابيع بيتي، قلت لهم هذا بيتي، ارض وقف لا يحل عليه لا بيع ولا شراء، هاي بيوتنا، يعني معلم من معالم القدس، هي كلها معالم. هذه البيوت اللي انبنت بنوها الناس الصالحين، اللي بنوها يعني حجر في اسم الله وذكر الله. احنا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين مرابطين ان شاء الله. المرأة المقدسية زي ما انتم شايفين انها يعني تتعرض للتفتيشات داخل البلد القديمة، وزي ما انتم شايفين الوضع صعب كتير، والمحلات التجارية يعني انه الناس بتعاني كتير، الاقتصاد يعني عمانه يعني بسوء. انتم شايفين فيش حركة داخل القدس، داخل البلدة القديمة، كله طبعا هذا عبء على الأسرة، على المرأة المقدسية، على رب البيت، على الطلاب خاصة. يعني احنا هلأ فترة امتحانات، يعني لما بوقفوا الحواجز انهم بتمنع الطلاب، بتأخروا عن الوصول لمدارسهم لقاعات الامتحان.

0: طبعا هذا كله بيأثر على العيلة، بيأثر على المجتمع، على الفلسطينيين. الحمد لله رب العالمين، زي ما انتم شايفين يعني انه اليهود لما بيعتقلوا المرأة المقدسية، التفتيشات اللي بتتعرض لها، الإهانات. طبعا انا اعتقلوني 13 واحد، فتشوا بيتي، سجنوني ليلة بالمسكوبية، اخذوا جلبابي، ما خلوني البس الجلباب، طلعوني على المحكمة بدون جلباب قدام يعني، وانا مرأة، يعني انا مرأة مسنة، عمري 65 سنة، طلعوني على المحكمة، وكله علشان انه علشان ايش يعني، علشان منشورات قبل 3 سنين يعني. هذا كله انه عشان انه يرعبوا المرأة المقدسية، وشوف احنا شو بنسوي المرأة المقدسية، عشان انه احنا ناخذ خط رجعة. بالعكس، احنا المرأة المقدسية لشو يعني اتعرضت يعني لجميع العادات يعني، فرجوها ويلات المرأة المقدسية اللي كانوا ينزعوا جلبابها، اللي كانوا يضربوها، اللي كانوا يسألوها، اللي كانت يعني تعرضت لأشياء كثير يعني من هذا الاحتلال الظالم. الحمد لله رب العالمين، والله هذا ما بزيدنا إلا ثبات وإصرار وعزيمة. إن شاء الله إحنا رح نضل نرابط داخل الأقصى وخارج الأقصى على لأقرب نقطة من المسجد الأقصى، وراح نضل في بيوتنا ونحمي بيوتنا إن شاء الله. وشو المرأة المقدسية يعني أثبتت لكل العالم، لكل العالم إنه ما في حدا زي المرأة المقدسية، ولا حدا زي المرأة الفلسطينية. الفلسطينية يعني أنا بقول الفلسطينية يعني، مش بس المرأة المقدسية، الكل بيعاني، كل نساء فلسطين بتعاني داخل القدس وخارج القدس. وهي أرض مباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى هو جنة الأرض. أنا بحمد الله يعني، أنا ساكنة ببيت يعني هذا مبني من على زمن المماليك يعني. أنا لما بيجوا ضيوف عندي بقول لهم أنا ساكنة بقصر.
1: أخت عايدة، أنت عشتي وما زلت تعيشين تجربة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ويستمر إبعادك حتى 13 تموز. كيف كان وقع قرار الإبعاد عليك، وما أصعب اللحظات التي مررت بها بعد منعك من دخول المكان الذي ارتبطت به روحك وحياتك؟
0: لو أبعدوني بس مش بعيد عني، هو روحي، هو كل حياتي، هو كل ناس يعني، كل ناس الأقصى طبعا يعني. أنا أكثر إشي يعني رجعت إنه لما أبعدوني قبل رمضان، وإنه شهر رمضان شهر عبادة، وتشد الرحل لثلاثة مساجد، والصلاة برمضان، وإحياء ليلة القدر، وإحياء صلاة قيام الليل والتهجد، والسحور في رمضان. طبعا أنا يعني إنه زعلت كثير لما أبعدوني قبل رمضان، بس بقول الحمد لله رب العالمين. أنا ما دخلوني، بس الحمد لله رب العالمين، أنا ضحيت كثير علشان ناس تانيين يدخلوا. لو أبعدوني أنا كنا نصلي أنا والأخوات المبعدات، كنت أصلي بطريق المجاهدين بالقرب من باب الأسباط، وكنا إحنا ننبسط كتير لما نشوف أفواج وجماعات والناس شادة الرحال للمسجد الأقصى. طبعا أنا بالأيام العادية لما كنت مش مبعدة، طبعا أنا كنت الخمس وقات إني أروح أصلي بالأقصى، أنا من بيت الأقصى أقل من دقيقة، أقل. نعم، وإنه كنا إحنا نعد الطعام يعني للضيوف اللي جايين من خارج فلسطين، من الضفة، من هون من هون، كانوا إنهم يعني الأهل والأقارب والأصدقاء إنهم يقولونا يعملوا لنا مقلوبة ونطبخ المقلوبة ونروح نفطر بالأقصى، وكمان إنه اللي نحيي ليلة القدر. نعم. المسجد الأقصى، وإنه بالأيام الفردية أنا أعتكف. أعتكف في الأيام الفردية يعني، ما أروح للبيت، أعتكف أنا والأخوات يعني، أي حدا بيكون معتكف إنه نقعد إحنا ونضل طول الليل، إنه نصلي التراويح وبعدين نصلي قيام ونتسحر، يجيبوا السجود يعني، أجواء روحانية لا توصف جمال هاي الأجواء الروحانية. يعني إنه يكوني أنت قاعدة هيك تتفكري بخلق الله، يكوني قاعدة إنه أنت تدعي للمسلمين، تكوني قاعدة هيك معتكفة، الاعتكاف اتصال بين

0: عبدي والرب.
1: في ظل التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المسلمين، كيف تقرأين السياسات التي تستهدف الاعتكاف في المسجد الأقصى وما أثرها على الواقع الديني والإنساني للمقدسيين؟
0: الوضع هلأ صعب كتير، يعني صاروا إنه ما يسمحوا للناس إنهم يعتكفوا، صاروا يخوفوا الناس ومنعوهم عن الحواجز وصاروا يشددوا، يعني صاروا إنه الناس وهم تصلي خلال صلاة التراويح الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة إنهم من بين الصفوف إنهم بيفوتوا وبيعتقلوا، بيكونوا مراقبين الناس طبعا كاميرات زي ما أنت شايفة، كل أهل القدس مراقبين والمسجد الأقصى كاميرات، ويعني انت مراقبينك لما تطلع من بيتك، كل القدس والمسجد الاقصى وحواري القدس وازقه القدس وكل ضواحي يعني كل مدينه القدس كلها مراقبين. طبعا انهم منعوا وشددوا كثير بالسنوات الاخيره، يعني الاعتكاف يدوب انه اخر اسبوع، يعني انهم الناس سمحوا لهم انهم يعتكفوا وانه بيكونوا مراقبين الناس على الكاميرات، بفوتوا للمسجد القبلي اللي تحت بيصلوا فيه الرجال، بفوتوا لداخل المسجد وكونوا في كاميرات وفوتوا بياخدوا اللي بدهم اياه من بين الصفوف بشدوه.
1: أخت عايدة، رغم كل ما تتعرض له المرأة المقدسية من اعتقالات، إبعاد، تضييق، ما زلنا نرى المرابطات ثابتات لم يتراجعن عن رسالتهن. برأيك من أين تستمد المرأة المقدسية كل هذه القوة والإصرار على الصمود؟
0: والله الناس بتستمد القوة من رب العالمين، يعني أنت هذا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين،
2: نعم،
0: وثاني المسجدين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصلاة فيه ب500، والله يضاعف لمن يشاء. شوف انت، انه انت لما تطلع من بيتك وتقولي ان انت نويت الرباط يوم وليلة خيرا مما طلعت عليه الشمس، لما انه انت تربي بالمسجد الأقصى بتاخدي أجر الصلاة، بتاخدي أجر الرباط، وبتاخدي أجر انه انت حق في هذا المكان من غيرك، هذا حقك، وانت لازم انك تربي فيه يوم مش فئة معينة. هدول المرابطين كل اهل فلسطين في رباط، كلهم في رباط ليوم الدين. طبعا القوة لما بيسألوني انت خالته انت كبيرة، يعني ما بتخافي منهم؟ لا، انا ما بخاف الا من الله، كل لن يصبنا الا ما كتب الله لنا.
1: قبل الختام مع حضرتك، ما الرسالة التي تودين اليوم توجيهها إلى كل امرأة فلسطينية وإلى كل من يسمعنا عن القدس وعن المسجد الأقصى؟
0: بقول أنا لكل نساء فلسطين إنه رابطوا عن بعد، كلكم بتقدروا ترابكوا، اترابطوا. أهم إشي النية، إنه لو من بعيد احكوا كل يوم كمان جدلوا الرباط، اللهم إني نويت الرباط. الرباط أجر المرابط. شو أجر المرابط؟ إنه الإنسان لما بيموت بنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاري وعلم ينتفع به الناس وولد صالح يدعو له، وكل هذا مع الأيام بيروح إلا أجر المرابط. أجر المرابط إنه الإنسان المرابط لما بيموت ضل عداد حسناته شغال ليوم يبعث، وكلهم في موقعه كله بيقدر يعمل. وقل اعملوا، ربنا قال وقل اعملوا فيصير الله عملكم ورسوله. الكاتب بيقدر يكتب، المعلم بيقدر إنه يزرع في الطلاب حب الوطن، وهذا الأقصى عقيدتنا وهذا الأقصى لازم نحافظ عليه. كل نساء العالم المسلمات، إنه أنتوا اعملوا زاوية، خصصوا زاوية من بيوتكم وحطوا عليها صورة المسجد الأقصى، وحطوا معالم، يعني في خوارط بكون مكتوب عليها الأقصى فيه 200 معلم أثري، وعلموا أولادكم إنه هذا المسجد الأقصى وإنه هذا إرث من رب العالمين، وإنه هذا أنتوا ازرعوا فيهم حب الأقصى، أنتوا علموهم إن هذا الأقصى عقيدتنا، هذا أولى القبلتين وثاني المسجدين. أنتوا الأمهات إنه أنتوا اللي بتقودوا المرأة اللي بتهز بيمينها وبتقود العالم، هي المرأة اللي بتقود هي المرأة القائدة، هي المعلمة، هي العالمة. أنا بحملكم أمانة لكل فلسطين، كل العالم، بحمل العالم الإسلام، العالم العربي، المسلمين اللي موحدين، اللي بوحدوا لا إله إلا الله، إنه هذا الأقصى أمانة في أعناقكم. وإحنا الأقصى مش إنا المقدسيين، هذا مش باسمنا، هذا الأقصى لكل أمة لا إله إلا الله. أنا بحملكم الأمانة، وإنه أنتوا لازم تدافعوا عن المسجد الأقصى. هذا الأقصى مش بس إحنا لازم ندافع عنه، لازم كل العالم الإسلامي، كل نساء العالم إنها تدافع عن المسجد الأقصى. وبقول حماك الله يا أقصى.
1: كل الشكر للمرابطة المقدسية الأخت عايدة الصيداوي، كنا سعيدين باستضافتك وشكرا لحضرتك. في القدس قد تغلق الأبواب وتفرض القيود وتشتد إجراءات الاحتلال، لكن إرادة الإنسان تبقى أوسع من كل الحواجز. فالمرأة المقدسية رغم الاعتقال والإبعاد والتضييق ما زالت تكتب كل يوم صفحة جديدة من الصمود، وتؤكد أن حماية الهوية والوجود تبدأ بالتمسك بالأرض والمقدسات والحق. هذه هي تغريبة المرأة الفلسطينية، رحلة طويلة لا تروى فقط بحكايات الألم والفقد، بل تروى أيضا بحكايات الصبر والثبات والقدرة على النهوض. فمن مخيمات اللجوء إلى أزقة القدس العتيقة، ومن البيوت التي تواجه التهجير إلى ساحات المسجد الأقصى، حملت المرأة الفلسطينية حكايتها، وحملت معها ذاكرة وطن لا يغيب. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: الساعة الآن 5:00 في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن وأصابة آخرين بقصف الاحتلال لمركبة على طريق البحر في مخيم سيرات وسط قطاع غزة. مصادر طبية في قطاع غزة تروي وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,221 شهيد و173,640 جريحا. إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المطاطي خلال اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير في رام الله. إصابة 4 مواطنين في اعتداء المستوطنين على مسافر يطا في الخليل، ومستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان في نابلس أثناء تمديد خط للكهرباء. اندلاع مواجهات في سلواد شمال رام الله، والاحتلال يطلق قنابل الصوت، وقوات الاحتلال تعتقل عددا من الأطفال من بلدة بيت فوريك في نابلس. سلطات الاحتلال تقرر إبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنيني على المسجد الأقصى حتى 31 من كانون الأول من العام الجاري. لجنة الانتخابات المركزية تعلن الجاهزية لإجراء انتخابات تشريعية في موعدها. أكثر من 2500 عامل في القطاع الصحي يوقعون على عريضة للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا للإفراج عن دكتور حسام أبو صفية. الاحتلال نفذ عملية نسب المتفجرات في بلدة حولة جنوب لبنان. قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية الصمدانية بريف القنيطرة في سوريا. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الزلازل إلى أكثر من 4,000. أخيرا يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، شهود الحقيقة، هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك
1: في أول. عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني. شهود الحقيقة، حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أسوارنا، نحن القضاء المطلق.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة، مارلين أبو عون. أهلا بك معنا مارلين في صوت فلسطين وبرنامجنا شهود الحقيقة.
5: أهلا وسهلا فيكم
4: مارلين. الصحفي هو إنسان ومواطن قبل كل شيء، ويعاني على الصعيد الشخصي من كل ما يعاني ويتعرض له أبناء شعبنا وربما أكثر. فلو بدأنا معك الحوار بالتعرف على قصتك الإنسانية وشخصية كمواطنة منذ بداية العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ومجمل الأحداث التي مرت عليك وعلى أسرتك منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، من نزوح وتشرد وخوف وألم وقهر وجوع ونقص في الموارد الأساسية، تفضلي.
5: بداية يعطيكم العافية. يعني حكيتي كلمة جوهرية، أن الصحفي ممكن يكون يعني مضاعف، بيختلف عن المواطن العادي. يعني احنا كان علينا مسؤوليتين، مسؤولية أسرية ومسؤولية مهنية. أنا كإنسانة في الأول، أنا كأم، يعني أنا كأم كان لازم أني أهرب أولادي بأي مكان آمن، أبعد عن القصف وأبعد عن الدمار وأبعد عن الخوف، لأنه أنا عندي أطفال 3 صغار، يعني أكبرهم كان عمره 12 سنة وعشر سنوات، يعني فكانوا خايفين متمسكين فيي، أنا أمهم وأنا أبوهم بنفس الوقت. فكمان كنت عايشة ببيئة بعيدة عن أهلي، بعيدة عن أهلهم، فكان لازم أنه أنا أتصرف على هذا المنطلق. لما صارت الحرب كان لازم أنه أنا أخذ أطفالي وأطلع من المكان، بس للأسف ما تمكناش نطلع في البداية.
4: كان من أي منطقة أنتم في قطاع غزة؟
5: أنا من شمال القطاع، من مدينة بيت لاهيا. فكانت الشمال من بداية الحرب هو أكثر منطقة كانت متضررة، يعني بلشوا الحرب بلشوها من الشمال، ما بلشوها من الجنوب.
4: صحيح.
5: فطلبوا من يعني ما كانوا بيطلبوا مثلا بعد شهرين أو بعد شهر طلبوا من الناس تنزح أو تطلع من أماكنها، لكن إحنا في بداية الحرب ما كان هذا الكلام، كانوا القصف في كل اتجاه، يعني ما بتعرف تفتح الشباك تلاقي الصاروخ نازل من وراء البيت، كان على البيت اللي جنبه، كان على أشخاص ماشيين بالشارع. مرعوبة من فكرة أني أنا أكون موجود بالبيت أو أني أترك أطفالي وأطلع أغطي شغلي أو أنه أكتب أو أني أصور هاي الأحداث، بالإضافة لأني أنا كمان كنت خايفة أطلع والصاروخ يعني ينزل علي وعلى أطفالي، يعني أنا بين نارين، يا بضل في البيت ممكن بأي لحظة الصاروخ ينزل، أو أني أطلع برضو أي لحظة الصاروخ ينزل.
4: كم من الوقت عشتم في شمال قطاع غزة مع بداية العدوان، ومتى قررتم النزوح؟
5: أنا صراحة ما صمتش كتير بالشمال، يعني أنا أول بس قعدت أسبوع أو 8 أيام بس بالشمال. كان بالحرب بدايتها صعبة، يعني صعبة لدرجة لا يتحملها العقل، لما تشوفي مش رصاص اللي بينزل عليك، لما تشوفي صواريخ بتنزل في كل مكان والناس عم تهرب من مكان فبيستهدفها الصاروخ في مكان تاني، فبيكون

0: العقل دائما بيمشيكي على ما لازم تروحي على مكان آمن، لازم تبعدي
1: صحيح.
0: يعني قدر المستطاع لازم تبعدي. كان وإنا قريب بالجنوب صار يتصلوا إنه اطلعي اطلعوا أنتوا كلكم تعالوا عنا على الجنوب، هنا ما فيش قصد. لكن
1: وبالتأكيد كما حدث مع كل المواطنين لم تأخذي شيئا معك سوى الأساسيات أكيد.
0: هذا للأسف، يعني أنا لو أقول لك أنا كمواطنة كنت مجهزة بيتي، يعني أنا خسرت كل مدخراتي في هذا البيت، يعني ما خليتش عفشي كله، غرف أطفال، غرف النوم، كله كنت مجهزة قبل الحرب بشهر، ويا دوب كنت عم برتاح بتنفس، يعني أنا مبسوطة خلاص استقليت أنا وأطفالي وبيتي صار جاهز. وفجأة صارت ضربة الصواريخ هان وهان، فاضطريت انه انا اطلع بلبسي، لانه وقت الخوف ما بتقدر تصير تدوري شو بدك تاخده وشو ما بدك تاخدي. انا اللي قدرت اخده فقط هو الجهاز اللابتوب بالخاصية بشغلي، اما معداتي شغلي اللي هو الارشيف اللي كنت عاملة لنفسي، الاستديوهات كلها كله ضل بالبيت، ما اخذت ولا اي شيء، انا بدي انجو انا واطفالي بس. فللأسف طلعنا من البيت، انتقلنا على منطقة تانية بالبيت لاهية، لقيت في قصف وين ما أجا، فروحت على بيت أهلي في منطقة تانية في بيت لاهية، فاضطريت إنه نقعد عندهم ليلة واحدة. أنا اللي قعدت عندهم، ما فجأة إلا انقصف البيت اللي لزق ببيتهم، يعني ما كان في بيت، يعني الشباك بيطل على الشباك، نص بيت أهلي وقع، يعني حتى الدرج اللي إحنا بدنا نهرب منه وقع، فكل إشي في البيت وقع على أطفالنا. يعني احنا طلعنا من تحت الركام، كيف انا طلعت من بيتي خايفة، انتقلت لبيت تاني، فطلعنا من تحت الركام، الدفاع المدني ما قدر يعمل لنا اشي، صرنا نستغيث نتصل، الدفاع المدني مش قادر من كمية الاستغاثات من الناس، مش عارف وين يروح، يعني سيارات ما فيش قلة في السيارات، الدفاع المدني والاسعافات والمطافي ما فيش، يعني احنا غزة على في حرب شنوها فجأة، وما فيش احنا ماخدين ما حدا كان ماخد احتياطات، يعني خوف لما تشوف اطفالك تحت العفش، يعني حرفيا الكنباية طارت على الطفل، يعني من الخوف صرت ارفع الباب وارفع الكنباية بقوة سبحان الله لا يعلم بها لرب العالمين، انه انا خايفة ابني ميت، ابني عايش، ابن اخوي ميت، ابن اخوي عايش. صرت بحالة هستيرية فظيعة، الحمد لله كنا بالردود، طلعنا بشوية شظايا بشوية إصابات، لكن الحمد لله ما حدا فينا استشهد،
1: الحمد لله على سلامتكم. يعني مارلين، أيضا كانت حياتك منذ فترة العدوان وحتى الآن من نزوح إلى نزوح وتشرد وأيضا العيش في الخيام معاناة كبيرة، أنت وأطفالك حتى الآن، وأنت لا تزالين أيضا تقيمين في خيمة، لم تستطيع العودة إلى منزلك الذي قصف بالكامل ولا إلى منطقتك وحيك، يعني حدثينا أكثر عن يعني ما تعانينه الآن وما عانيتي، كم مرة نزحتي، وأوصفي لنا شكل حياة الخيام.
0: أنا على صعيدي نزحت 13 مرة، 13 منطقة و 13 مكان، يعني أول بداية الحرب نزحت على بيوت، يعني بيت قريب، بيت صديق، بيت كذا، فبعد هيك رحلتنا لرفح بلشت بداية العيش بالخيمة. الخيمة دائما بأطلق عليها مصطلح الخيبة مش الخيمة، يعني هي أبشع إشي صار بالحرب هي الخيمة، أبشع إشي بعد الموت هي الخيمة. الخيمة هي عبارة عن شيء لا يحتمل لا بالصيف ولا بالشتاء، أنت حرفيا بتخسر كل مقومات الحياة اللي كنت متعودة عليها، حتى يعني أبسط شيء ممكن إنك تعيشي منه هي المية، لازم تروحي توقفي طابور طويل عريض علشان تحصلي على 10 لتر أو 20 لتر من المية مشان يكفوكي بس ليوم واحد، فالمية كانت شحيحة.
1: حياة الخيمة كيف تتأقلمين عليها؟
0: بالشتاء إحنا غرينا مرتين، الشتاء إحنا طبعا حاطين خيامنا بيننا وبين البحر 20 متر بس، طبعا البحر بيمد بالوقت الشتاء، كان مادد البحر غرق كتير خيام، أكيد أنتوا شفتوا على التلفزيون وشفتوا كيف تغطياتنا، إنه كتير إحنا صرنا نستغيث، كل إشي إحنا جمعناه بفترة الحرب من فراش من ملابس من أي شغلة إحنا حصلنا عليها واشتريناها كلها سحبتها مية البحر، كانت أنا وأطفالي طول الوقت إنه تحت المية سيالة الخيمة علينا في أي لحظة بدك تضلك طول فترة الشتاء، وقت الليل بدك تضلك صافية، لأن وقت هبوب الرياح البيوت ما بتصمد، فما بالك بخيمة بتكون من قماش من جلد من مواسير من خشب، فهذا ما بتحمله ما بتحمله. كانت الشتاء حرفيا في غزة صعب. الصيف معاناة تانية، من الصبح بتصحي لازم تصحي الساعة 6 لأنه في دبان وفي بعوض طول الليل مش منيمك بالأساس، غير البراغيث اللي انتشرت، البراغيث اللي ما بتخلي لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا مريض ولا سليم يعرف ينام، لأنه بتترك ندوب صعبة وحكة طول الليل، غير القوارض اللي قطفها كتيرة، وإحنا لما بنغطي مع الناس بنغطي عن نفسنا. يعني أنا لما بدي أحكي عن موضوع له علاقة بالقوارض، له علاقة بالخيام، له علاقة بالحياة اليومية، أنا حرفيا بحكي عن نفسي قبل ما بحكي عن الناس، لأنه أنا واحدة منهم وعاني نفس المعاناة.
1: ونهيك عن انعدام الخصوصية بشكل تام.
0: طبعا هذا شيء تاني. يعني أنا لما بدي أقعد بدي أنام مثلا، الخيمة الملاصقة لي أكيد مش رح أحجر عليهم الكلام أو رح أمنحهم منهم يحكوا أو أمنحهم منهم يضحكوا أو أمنحهم منهم يعلوا صوتهم، يعني بيسمعوني وبأسمعهم. أنا لا عارفة أنام ولا هم عارفين يناموا، لا أنا عارفة أكتب وأشتغل لا هم عارفين مثلا يقعدوا قاعدة مع بعض. خصوصياتهم ممكن أسمحها لا إراديا، لأنه أنا يعني بيني وبينهم قطعة قماش مش جدار، ما كنت ممكن.

0: مستمعينا وسمعتنا الكرام، لازلنا وإياكم ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون. مارلين، كيف تعاملتي مع أيام الجوع ونقص الطعام الشديد الذي مر على أهلنا في قطاع غزة؟
1: أيام الجوع كانت برضو من أصعب محطات الحرب. كي ملزمة تقومي من الصبح الدوري بالسوق كله على شيء أقل من 100 شيكل، يعني أقل شيء ممكن يسد جوع أو أطفالك بس يكون أقل من 100 شيكل، على الأقل بدك تجيبي شغلتين. يعني أنا مثلا على صعيد لو بدي أطلع على السوق معي 200 شيكل ورقة زرقاء، إيش بدي أشتري فيهم هدول؟ أنت كمواطنة قبل الحرب إيش كنت تشتري فيهم؟ كنت تتبضع أشياء كثيرة، يعني حتى كمان تجيبي لحوم وأسماك وما إلى ذلك. لكن بالوقت المجاعة كنت تلفي كل المكان، حتى تلفي تروح الدورة على أماكن تانية إنك تلاقي كيلو رز واحد، إنه تخدي هذا كيلو الرز كان يحسبوا لك إياه بمية ومية وخمسين شيكل. طب إيش بدك تطعمي في خلال اليوم لأطفالك؟ بدك تعملي لهم رز وبعدين إيش بدهم يتغدوا؟ إيش بدهم يتعشوا؟ إذا اليوم أنا تمكنت أشتري لهم رز، أشتري لهم كيلو طحين اللي تعدى 170 شيكل للكيلو و200 شيكل أحيانا للكيلو، معلقة السكر اللي كنا نشتريها بعشرة شيكل، معلقة الملح اللي كنا نشتريها بعشرين شيكل، استيرج اللي هو زيت القلي هذا كنا نشتريه بنص المعلقة، بالمعلقة كانوا بيحسبوا لنا إياه بعشرة شيكل المعلقة الواحدة. كنا محرومين من كل حاجة، محرومين. احنا اوقات مر علينا انه احنا ناكل وجبة واحدة باليوم، وهي كلمة وجبة لا يعني مش مصطلح مطابق للكلمة، يعني مش مطابق للوصف اللي انا بوصفه. الوجبة معناها وجبة طعام كاملة، لكن انا بقول وجبة اللي هي مرة واحدة
0: لا تطمن ولا تطمن من جوع. لازلنا نتحدث معك في الجانب الإنساني من حياتك كمواطنة، من أصعب المواقف التي مرت عليك وأشدها إيلاما ووجعا كانت خلال فترة البحث عن لقمة العيش خلال المجاعة، كانت استشهاد أخيك رحمه الله ورحم الله جميع شهدائنا الأبرار

هذا أكثر منطقة صعبة للناس الجائعين حرفيا. اليهود أبدعوا في قتل وتدمير جيل كامل من الشباب. أنا على صعيدي المهني كنت بغطي مع الناس اللي كانوا بيروحوا على زكين وبيرجعوا من زكين، أو أحيانا كنت أوصل أقرب منطقة من هناك وأغطي الأحداث، يعني أحكي أشوف الشباب كيف بساو كيف، لأنه أنا بقدرش أقدم أكثر من هيك، لأنه لو أنا رصدوني وأنا بصور حتى لو بجوالي كان ممكن أنا أكون مستهدفة. فكنا ناخد إحنا كصحفيين ناخد منطقة شوية بعيدة ونصور ونشوف كيف وضع الناس، مع إنه إحنا وقت المجاعات وقت التغطية ما كنا نقدر نمشي كتير لأنه إحنا حرفيا جعانين، إحنا مش قادرين جسم من قوة من يروح أماكن بعيدة، ما في كانت المواصلات نهائيا، يعني بدك تمشي كيلومترات لحتى توصل للمكان هذا مشان تغطي فيه أو حتى كمان تاخذ مساعدة منه. بهذا الوقت أنا كنت مطلعة تماما على وضع الشباب وشو اللي بيعانوه. كنت دائما أوصي إخواتي إنه ما تروحوا، يعني من عالم موت موت، إحنا نموت من الجوع هون، بس ما تروحوش تموتوا تنداسوا بالرجلين. في ناس كتير تجرفت في مناطق تسليم المساعدات ولحتى الآن أهلهم ما استلموهم، لأنه بعد ما صار يستلموا المساعدات وكلهم يهجموا فوق بعض تيجي جرافة للاحتلال في آخر النهار وتدفنهم بمكانهم، تدفنهم حرفيا بمكانهم. فأنا يعني وقتها وصيته، محمد كان موجود بالجنوب وأنا كنت موجودة بمدينة غزة، فأنا كنت مكتفية بالاتصال أقول يا محمد بالله عشان عندك أخوات عندك أولادك أطفالك صغار ما تروح، قال لي خلاص يا أختي ما تقلقيش بس الجوع كافر، أنا لازم أأمن لأولادي إشي يأكلوه، أنا مش ملاقي ولا مش قادر أشتري لهم إشي، أنا معيش فلوس بجيبتي. فقلت له طب خذ لك خذ احتياطاتك يا محمد وتوكل على رب العالمين بس ما تقربش كتير من عند اليهود. قال لي أوكي. أنا نمنا عادي وصحينا الصبح أجاني اتصال ألو أخوك استشهد. كانت لحظة مؤلمة جدا لإلي، عدت ساعات وأنا ناكرة أو رافضة فكرة إنه هو استشهد نهائيا، شو اللي صار معه بس بدي أفهم كيف. قال محمد عشان الصبح فرحان هذا بشهود الشهود شهود زوجته بشهود الناس اللي كانوا معه، كان فرحان بده يروح يجيب طحين ويجيب رز طعم أولاده ويجيب أهله كمان بده يفرحهم، لأنه عنده والده ووالدته رجال كبار بالسن ومرضى ومحتاجين أكل. فقال خلاص هي أول مرة وآخر مرة بدي أروح أجيب لهم واللي بين نصيب بوزعه بينه وبينهم. كان محمد ما بيعرف شو النظام كيف بروحوا وكيف الشباب يهربوا من القصف وكيف بيهربوا من القناصة وشو اللي بيصير في الشاكوش، ما كان بيعرف. وصل هناك فبقول للشباب برفع في راسه بقول للشباب يا شباب الوضع آمن تعالوا قربوا، الشباب فاهمين لأنهم قبل هيك راحوا وهو مش فاهم، هو رافع راسه فلسه عم يطلع يمين كانت الرصاصة داخلة في كنه، يعني فجأة تشهد على طول. وبعد ساعات لما قدروا يطلعوا من الشاكوش كانوا يعني استحبوه بالرمل يطلعوا تلال وينزلوا من تلة يطلعوا من جبل وينزلوا من جبل لغاية ما وصلوا أقرب منطقة كان دمه خالص.

لازلنا نتواصل وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام في برنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا لهذه الحلقة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون، تواصل روايتها.

0: هذه المواقف التي يتعرض لها الإنسان صعبة جدا ويعاني فيها بشكل كبير، ولكنها أيضا تقويه.
1: صحيح، يعني أنا مرلين قبل الحرب مش زي مرلين بعد الحرب. فعلا
0: نعم،
1: يعني قبل الحرب
0: ما الذي تغير في مرلين جراء العدوان؟
1: مش سوية نفسيا أنا حاليا، بس أنا زي ما بتقولي باضطرابات ما بعد الحرب، طول الوقت خايفة، طول الوقت كوابيس وأحلام. لكن أنا وبدحت على شخصيتي كنت صرت أقوى من الأول. يعني زمان قبل الحرب كنت الحياة ما كانتش صعبة، برغم إنه إحنا كنا بغزة برضو بنعاني، لكن إحنا كنا بنتدلع. هذا مصطلح الناس دائما بتحكيه، بتقول إحنا كنا قبل الحرب بنتدلع. بعد الحرب صرت أفكر إنه أنا أكون لازم أكون شخصيتي أقوى من هيك، لازم شفت الموت بدل المرة 20، بدل القصف شفته. يعني صرت لما بصيروا يقصفوا ما ارتعبش، خلص شيء تعودت عليه. صح انه مش شيء كويس، ولكن تعودت عليه. ظروف الحرب 3 سنوات، انت ما بتحكي عن 3 شهور، ما بتحكي عن 3 ايام، بتحكي عن 3 سنوات عشت فيهم الشتاء والصيف والربيع والخريف، عشت فيهم المجاعة، عشت فيهم رمضان، عشت فيهم الأعياد، عشت فيهم الأيام العادية، عشت فيهم الفقد، عشت فيهم الخوف والوجع. كل إشي عشت فيهم بقووك شخصيا، رتموعي لأكتر لأسرتي، أنا ركيزة لإلهم.
0: حدثتينا قليلا عن الجانب المهني، ولكننا الآن ننتقل بالحديث أكثر في هذا الموضوع، وكونك صحفية وعملتي سابقا كمذيعة أيضا ولديك تاريخ مهني في العمل الإعلامي، أثرت طوال فترة العدوان وحتى الآن أن تركزي على القصص الإنسانية، لماذا؟
1: لأنه حبيت أكون أنا المواطن هو الركيزة الأساسية في الحرب، هو الأساس في الحرب. يعني الحرب أقيمت على المواطن بالدرجة الأولى، أكثر من 73 ألف شهيد من المواطنين. بعد الموت في ناس بتعاني، يعني في أطفال بيعانوا، في نساء بتعاني، في مجتمع بيعاني. فلازم إحنا كصحفيين أمانتنا ومهنيتنا الصحفية بتستدعي منا إنه إحنا نركز على هذا الجانب. حرب غطت على جوانب الحياة جميعا، ألبتها رأسا على عقب. اللي كنت عايشة في بيت، صرت في خيمة، شو اللي هي المترتبات اللي صارت بعد الخيمة هذه؟ انت كنت كل اشي موفر لإلك تشتريه بأقل الأسعار، صار كله غالي وأحيانا مش متوفر. انت كنت كانوا أطفالك بيروحوا بيجي الباص قدام الباب البيت وبيجي ياخذ أطفالك وبوديك على المدرسة، بوديهم على المدرسة، كنت مطمنة. لكن حاليا ما فيش مدارس، في مراكز مبادرات شخصية وفردية ومجتمعية بتكون موجودة بين الخيام، لكن لا ترقى لأنها تكون مدرسة. كان طفلك في مجتمع أنت عارفة من حواليه، كان طفلك في مجتمع أنت عارفة هو كيف متربي، أنت كنت ربي طفلك على شيء معين، على تربية صالحة. صار في مجتمع مع أطفال أنت مش عارفة تربيتهم، أنت مش عارفة كيف هم سويين مش سويين. هم
0: يعني تغيرت تماما بعد العدوان تفاصيل ومكونات جداً. الحياة الاجتماعية والديمغرافية للإنسان في قطاع غزة مفهوم. صحيح. يعني أيضا أنت لأنك أم ومعيلة لأطفالك ربما أثرت أن تبتعدي عن فكرة التغطيات، خوفا عليهم، خوفا على أن يفقدوك وأيضا لا يجدوا معيلا لهم.
1: صحيح، بما أنه نحكي عن الأمومة، فالأمومة يعني أعظم شيء بالدنيا. ومثل ما أنا بهتم لأمانة الصحفية وبهتم لرسالة الصحفية، بس برضو أطفالي لهم حق كبير علي أني أخذ بالي منهم. الاحتلال ما بيفرق بين صحفي وبين مواطن، بس كان في تركيز كبير على الصحفيين. كان لما بده يضرب الصحفي بصاروخ ما كان يهمه هو وين موجود، موجود بتغطية، موجود في خيمته، موجود في بين ناس بين أطفال، كان بيضرب. لا أنا حاولت، أو يمكن هي ظروف الحرب فرضت علي، لأنه أنا أبعد بالتغطيات بشكل كبير عن الميدان، لأنه أمامة الأمومة كانت تمنعني إنه أقرب من الخطر. أنا في أطفال ورايا بيستنوني، أنا لما بدي أستشهد أو بيصير علي إشي أو لو مثلا يعني بدي أصير في عندي أي إعاقة بعد هيك، مين بدي يعيل أطفالي؟
0: صحيح، رغم أن عملك لم يكن مباشر خلال التغطيات، إلا أنك أيضا كونك صحفية فأنت هدف مباشر للاحتلال الإسرائيلي. صحيح. سواء في فترة العدوان المكثف أو حتى الآن، ولا يزال الخطر محدق بكل المواطنين. الأوضاع لم تهدأ بعد بالمطلق في القطاع، وخاصة بالنسبة للصحفيين والصحفيات، هم دائما المستهدفين.

0: دافين، ما هي المشاعر التي تراودك خلال عملك؟ هل هي الإصرار أم القلق والخوف؟ وكيف تتعاملين مارلين مع واقع استهداف الصحفيين اللا إنساني؟
1: شوفي، أصعب إشي على الأم أن توصي أولادها كل ما تطلع من الخيمة. يعني أنا لما بدي أطلع على أي مشوار، صح أنا أحيانا بغطي أشياء لها علاقة مرتبطة بالاحتلال، اللي هي مثلا بدي أعمل مقابلة مع أسير، طبيعي أنا بدهم يحكوا عن الاحتلال وعلى جرائم الاحتلال، أنا بالتالي أنه أنا حكيت عنهم، يعني بعدت شوية عن المواضيع الاجتماعية. فأنا قبل ما أطلع من الخيمة بوصي أطفال، تخيلي أنك توصي أم توصي طفلها تقول له يا ماما لو أنا ما رجعتش ما تزعليش، حاول أنت تكون ابني، أنا عندي ابن عمره 10 سنوات، فبقول له أنت الراجل لأخواتك، حاول كون قد المسؤولية، لو أنا ربنا كتب لي إن أنا أستشهد حاولوا أنكم تكونوا حوالين بعض، ما تبعدوش عن بعض، وذلك أنا بوصي أهلي. فلما بتطلع بدك تتشاهدي، لأنه الاستهدافات اللي بتصير حتى كمان في الوقت الحالي هي اللي بتكوني ماشي بالطريق بتصير في قصف، أنت معرضة في أي لحظة أنه يصير تكوني جنب استهداف، أنك تكوني أنت المستهدفة. فخوف يعني طول الوقت أنت خايفة، لكن مشاعر الخوف أي ما بس تسيطر علي، أنا اللي بسيطر عليها. بس أنا بالأول وبالآخر أنا امرأة قبل ما أكون صحفية، قبل ما أكون أم، بحاول أن أبين القوة، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا على هيك وضلنا مستمرة بإذن الله.
0: أمين. ما هي أكثر القصص التي تحدثت عنها وأثرت بك شخصيا؟
1: قصص ما بعد فقد شخص معين، يعني تكون الأب والأم استشهدوا وتركوا أطفال، تكون مثلا أم فقدت طفلها أو طفلتها الوحيد، يعني شايفها بعد 15 سنة جايها بعد معاناة زراعة زرعته، طفل أنابيب جابته، وهذا بعدك مش ممكن أن تحمل، وكان هو طفلها، هو سندها، هو حياتها. عارفه أنت بتغطي في هاي القصة تحسي أنك أنت قلبك بتحكي عن ابنك، قلبك بيتمزع من جوا، فتصير تبكي لما تحكي في قصة اجتماعية إنسانية مع الناس المرضى اللي بيعانوا الوجع، بيعانوا مثلا مرضى السرطان اللي بيعانوا جوات الخيام، المرضى الفشل الكلوي اللي بيعانوا جوات خيامهم، القوارض والبعوض والبراغيث أكلتهم وهم أصلا ما فيش علاج، مهددين بأي لحظة. الأم لما بتكون عاجزة وهي شايفة طفلها عنده أمراض جلدية نادرة، أو الأم اللي بتكون شايفة ابنها مصاب حرب ورجله، يعني لو بدي أوصف لك كمية الوجع اللي عند الأم وهي بتطلع في طفلها المبتور الإيد أو الرجل، وهو لازم يسافر برا، لازم يطلع، لأنه لو ما طلعش ممكن يكملوا له على باقي رجله، فتكون عاجزة تماما. هذه من أصعب القصص اللي أنا ممكن أغطيها، فتوجهت لقصص أخف، يعني أخف لإلي نفسيا لأنه أنا بدي برضو أتعافى. صرت أحكي بالحياة اليومية، يعني بغلاء الأسعار، بقصص المبادرين والمبادرات، بقصص المعابر وكيف تدخل هاي البضائع وبتروح لوين، قصص الغاز اللي بيروحوا بينسرق بمكان معين وبيسرقوا وبيبيعوه للمواطن بسعر الكيلو على 100 شيكل و 150 شيكل. فهذا كله أنا صرت أغطيه لأنه أنا محتاجة شوية أرتاح، محتاجة شوية أفصل، لأنه أنا إنسان بالأول وبالآخر، أنا إنسان، الإنسان محتاج مش طول الوقت ضغط نفسي عليه ممكن ينفجر. عشان هيك أنا حاليا بغطي الأشياء الإنسانية الاجتماعية اللي لها علاقة بالحياة اليومية.
0: نعم. من خلال القصص التي قدمتيها مارلين حتى الآن، يعني كيف تقيمين الآن الوضع الإنساني وبشكل عام في قطاع غزة؟
1: الوضع الإنساني متأزم جدا في قطاع غزة، الوضع الإنساني سيء، لو بده يضل الوضع زي هيك يا ريم، الناس هي بتدور قاعدة على فرصة للنجاة بدها تطلع برات غزة. الوضع الإنساني والبيئي كارثي في قطاع غزة، لا الصحافة ولا السوشيال ميديا ولا المؤثرين بيقدروا يوصفوا حالة 1% من اللي بصير في قطاع غزة. الوضع الإنساني كارثي، البنية التحتية في قطاع غزة مهدمة بالكامل، الحياة اليومية في غزة صعبة جدا. أتمنى أن يصير في حلول، على الأقل يفتحوا المعابر، يدخلوا الأشياء الأساسية، عن كرفانات على الأقل. تخيل حلمنا كرفان، وبرغم من الكرفان مش مش مش حياة آدمية كمان، أقل أفضل من الخيمة. يعمل البنى التحتية، من البنى التحتية أنت مش شايفة كيف، أنت بتيجي تحفر بالرمل عفوا رح تلاقي

صرف صحي. وفي الريحة والقوارض والمهم وين تطلع معها من الريحة، لأنه ما فيش بنى تحتية، البلديات مش قادرة تغطي هذا الإشي. البلديات حتى لو في أبسط الظروف ما بتقدر حتى تعمل لتفتح لك مجراية بينك وبين الخيام بتطلعها على مكان صرف صحي.

0: لا تزال الرواية مستمرة مستمعينا ومستمعاتنا الكرام من صوت فلسطين لما يعانيه أهلنا في قطاع غزة عبر صحفيين وصحفياتنا شهود الحقيقة. وضيفتنا لهذا الأسبوع شاهدة الحقيقة مارلين أبو عون الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية. دمرت مراكز عملكم كصحفيين منذ بداية العدوان مارلين باستهداف مباشر كما حال الصحفيين الذين استهدفوا. أين تعملون وكيف تعملين؟
1: ما ضلش من بداية الحرب. بلشوا طبعا في أول شهر من الحرب استهدفوا المؤسسات الإعلامية. كانوا اللي بيقدروا يستهدفوها استهدفوها، حتى كانوا أحيانا بينزلوا البرج كامل على هاي المؤسسات، لأنه كان مثلا في برج أكثر من مؤسسة إعلامية بنزل البرج كله. هذا هو كان اللي حاصل. أنا كنت أعمل في وكالة خبر وما زلت أعمل فيها، ومكتب تبعنا موجود في برج الأيفل اللي هو أعلى برج في قطاع غزة وبيطل على البحر مباشرة. آخر مرة طلبوا منا اليهود ننزح من غزة، لأنه كانت فيها لو تتذكروا فترة استهدافات الأبراج.
0: نعم.
1: في هذه الفترة كانوا بينزلوش للأبراج. أنا استبعدنا صراحة أن يكون برج الغفري من ضمن هاي الأبراج، لأنه أولا بالدرجة الأولى هو برج سكني مش برج مؤسسات إعلامية. المؤسسات اللي كانت موجودة فيه كانت تعد على الأصابع، حتى فيها كمان مؤسسات دولية في المكان. أنا كنت حوالين البرج، يعني أنا كنت نازحة حوالين البرج. نزلوا بصاروخين، فجأة صار أثرا بعد عين. لما شفتي أنت مكان عملي ذكرياتك فيه بينزل بنهار قدام عينيك، أنا ما قدرتش أرفع جوالي وأصور. يعني الوحيد أنا قديه صورت في أماكن، أنا في مكان شغلي وهو بينزل ما قدرتش أرفع جوالي حتى أوثق هاي اللحظة. أخذت الصور من زمان الصحفيين والفيديوهات، ما قدرتش، لأنه أنت لما بتشوفي بيتك بينهدم، هو بيتك أصلا كمان، لما بتشوفي بيتك انهدم، يعني أنا بيتي لما نزل أنا وأنا كنت في الجنوب هو بالشمال. يعني بلغوني انه نزلوا، استعوضت ربنا وقلت ربنا ربي يعوضنا خير. لكن كمان مكان عملي برضه نزل، كنا نشتغل عن بعد، يعني نغطي ونبعد على المواقع، نبعد على الواتساب.
0: هذه الظروف عمل صعبه جدا.
1: ثانية. الكهرباء قصه ثانيه، انت بدك كل يوم تشحني جوالك، هي نقاط شحن مستحدثة هذه صارت بالحرب. اللابتوب كل يوم لازم أشحنه، والجوال والسماعات، كل يعني الأشياء اللي أنا ممكن يساعدني في شغلي تشحنها يوميا، وهذا عبء مالي ثاني.
0: كونك صحفية وأم ولديك أطفال وأنت المعيلة لأطفالك وأسرتك تربينهم وحدك، ومنزلك هدم تماما ودمر تماما، كيف تنظرين إلى مستقبل هؤلاء الأطفال وما هي مخاوفك وآمالك تجاههم مع الواقع المفروض عليكم الآن؟
1: من أهم المخاوف عندي أن يكمل الوضع أو يظل الوضع مثل ما هو. يعني عادي كمان مش 3 سنوات، يعني كمان ياخد من أعمارهم كمان 5 سنوات وأطفالي بالخيمة. أطفالي لما طلعنا من بيتنا كانوا صغار، يعني طفلي اللي صار عمره 10 سنوات كان 7 سنوات تقريبا، كان كمان لسه مش مدرك للحياة، مش مستوعب فكرة الخيمة. فبالك لما بيكون في عندك طفل بينولد جوات الخيمة أصلا، هو ما بيعرف شو يعني بيت، شو يعني درج، شو يعني حيطان، شو يعني شباك. بلش انت تعلميه هذا الاشي. مخاوفي انه انا أطفالي كمان يتعودوا على الخيمة، يتعودوا على الحياة. انا مش قادرة اربي اولادي، انا صراحة انا مش قادرة اربي اولادي بالطريقة اللي انا شايفاها صح، مش قادرة اعلمهم بالطريقة اللي انا شايفاها صح، مش قادرة امن عليهم.

0: يعني انت قاعده هنا، انا طول الوقت خايفه انه ما تطلعوش برا.
1: ما هي امالك تجاههم؟
0: والله بتمنى ان الدنيا تتغير للافضل، انه الحرب توقف. اهم شيء ممكن الواحد يتمناه في حياته في غزه ان الحرب توقف. فانا متاكده انه لو فتحت المعابر ممكن ندخل مواد اساسيه، ممكن ندخل اشياء. احنا نبني بيوت صغيره على ادنى غرفه ومطبخ وحمام، المدارس تشتغل، نفس المدارس والمدارس تشتغل، لكن الكهرباء ترجع، البنية التحتية تشتغل. كل هاي ما بتتحقق إلا بعد الحرب ما توقف، وبعد ما المعابر يفتحوا، لأنه هيك بعد إحنا بس بدخلونا الأكل ونأكل ونشرب وبس. يعني كل شيء معدوم، كل شيء معدوم.
1: أعلم جيدا كم بالتأكيد تودين كإنسانة وكمواطنة أن تبكين قليلا، تقولين تعبت ولكن لا تستطيعين ذلك، فأنت يجب أن تكوني قوية دائما. أتمنى لك دائما الصحة والعافية، كوني قوية مارلين. بالتأكيد نساء فلسطين يتميزن بالصبر والصمود. كل التحية والاحترام لك، وأشكرك جزيل الشكر كونك معنا في برنامج شهود الحقيقة لهذا اليوم. تحياتي لك.
0: شكرا لكم.
1: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون. دائما نقول في النهاية حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.

آمالنا بالحرية ليست أوهاماً. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه النشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. شهيد وجرحى جراء غارات الاحتلال على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. إصابات في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على منزل في المغير في رام الله. لجنة الانتخابات تعلن جاهزية لإجراء انتخابات تشريعية. وغارات إسرائيلية تستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. استشهد مواطن وأصيب آخرون بغارات الاحتلال على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر طبية وصول 7 شهداء و28 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى حوالي 73,221 شهيد و173,643 جريحا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمر بصعوبات بالغة نتيجة عجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية، وحذر من تفاقم الحالة الصحية ل 300 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة بسبب غياب الأدوية. وأشار لتسجيل أكثر من 9,300 حالة إصابة بمرض الجدري خلال أسبوعين، وانتشار لمرض الجرب والحساسية والأمراض المعوية والجلدية التي تنتقل بالعدوى. حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من توقف خدمات النقل والإسعاف، حيث تعاني من تهالك ولم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، وأن نحو 70% من هذه المركبات خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة الأعطال الفنية في تلك المركبات. في ملف الأسرى، المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى داخل السجون الثلاثاء المقبل في مدينة البيري بمشاركة مؤسسات حقوقية ودولية. وقال النجار إن مؤسسات الأسرى وثقت شهادات قانونية تحدث عن تعرضهم للعنف الجنسي داخل السجون، وستطالب الحملة بسماح للصليب الأحمر باستئناف الزيارات للسجون والعائلات أيضا. وأكد أن الانتهاكات قدمت ملف الانتهاكات قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتعلق بالطبيب المعتقل حسام أبو صفية، قال النجار إن أوضاعه الصحية والإنسانية لا تزال مقلقة، وأن شهادات أسرى محررين أفادت بتعرضه لسوء من المعاملة. أخطرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت في بلدة عرابي جنوب جنين. في رام الله أصيب مواطن برصاص الحي بالفخذ ومواطنان آخران برصاص المطاطي جراء اعتداء جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على منزل في قرية المغير، واعتقلت الشاب مؤمن عبد اللطيف من القرية. وطارد مستوطنون الطواقم الصحفية في منطقة تل والباطن جنوب بلدة سنجل. إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين في اعتداءات وعصابات المستوطنين عليهم في مسافر يطا. في نابلس اعتدى مستوطنون على طواقم بلدية قبلان أثناء تمديد خط الكهرباء، واقتحموا أيضا خربة المراجم في بلدة دومة في نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال عدد من أطفال في بلدة بيت فوريك في المدينة. في القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا بإبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنيني عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون الأول من العام الجاري. قال رئيس مجلس كروي المغير أمين أبو علي إن القرية تعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال ضمن سياسة تهدف إلى تهجير المواطنين والسيطرة على الأراضي. وأضاف أن منزل عائلة أبو عطا تعرض لاعتداءات متكررة وأسفرت عن إصابات واعتقالات، وأن أهالي القرية يواصلون الاعتصام في المنزل. من جانبه أكد الباحث في شؤون الاستيطان دكتور عدنان ملحم أن تصاعد اعتداءات المستوطنين يأتي في إطار خطة لتوسيع الاستيطان، محذرا من استمرار عمليات الاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات السكانية في ظل غياب إجراءات دولية رادعة. قال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشي إن سلطات الاحتلال كثفت إجراءاتها للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية والتابعة للرواية الإسرائيلية، ويمثل جزءا من سياسة تهدف إلى ضم الأرض الفلسطينية وطمس التراث الوطني. وأضاف أن الوزارة تعمل مع المؤسسات الدولية لمواجهة هذه الإجراءات وحشد الدعم الدولي لحماية المواقع الأثرية.
على متحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله الجاهزية لإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدا أن اللجنة باشرت الاستعدادات لإنجاز جميع المراحل بحسب قانون الانتخابات العامة. وأضاف طعم الله أن الانتخاب سيتم بحسب القائمة الموحدة على مستوى الوطن بحسب التمثيل النسبي في جميع المحافظات، وأن عدد الناخبين يبلغ 2,600,000 وتجرى ضمن سجل الناخبين في الضفة الغربية، وسيتم استخدام السجل المدني في قطاع غزة لتحديد مكان اقتراع الناخبين بسبب النزوح. وقالت عمالة إن التحدي الأساسي لإجراء الانتخابات هو الوضع في القدس المحتلة.

وضمان مشاركة المقدسيين. قال عضو المجلس الوطني باسم التميمي إن إجراء انتخابات تشريعية وتحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني يأتي ضمن التوافق بين كافة الفصائل لتوحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام، مؤكدا الاستحقاق الانتخابي يأتي لإعادة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد. وأضاف أن قانون الانتخاب الجديد يزيد تمثيل الشباب ويعطي دور أكبر للمرأة، مشددا على أن شعبنا بحاجة إلى انتخابات تشريعية ووطنية ورئاسية تنهي حالة الفراغ الدستوري والسياسي التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية منذ سنوات بسبب الانقسام. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكس الاثنين القادم حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. ورجح الدبلوماسيون الاجتماع قد لا يسفر عن أي قرارات ملموسة، ولكنه يساعد في بيان مدى الدعم المتوافر للمضي قدما في هذا الإجراء. عربيا، شن طيران الاحتلال اليوم سلسلة غارات على بلدة المنصوري بقضاء سور، كذلك واصل جيش الاحتلال نسف منازل في بلدة حولة بقضاء مرج عيون، ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارات على بلدة كفر تبنيت. هذا وغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة مجزل زون. في سوريا، أعلنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في محيط قرية الصمدانية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. دوليا، أعلنت فنزويلا الليلة الماضية أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 قتيل. أخيرا، في حالة الطقس، غدا الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون أعلى معدلاتها بحوالي 3 درجات مئوية. نهاية النشرة. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمدت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوافيق.
4: الأكبر منا وأكبر من
5: الحكومة. الله ما بقي الزعتر والزيتون.
6: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال مركبة ومحيطها على طريق البحر غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. مدفعية الاحتلال تقصف منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لهيا في محافظة شمال غزة. وصول أسير محرر من سجون الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس في حالة نفسية وصحية صعبة للغاية. إصابة 3 مواطنين بجروح ورضوض جراء اعتداء عصابات المستوطنين بالضرب عليهم في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومواطن رابع جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب حاجز الجلمة قرب جنين. قوات الاحتلال تخطر بهدم عشرات المنشآت في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين. عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال يحاصران في هذه الأثناء منزل عائلة أبو عطا عند أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله ويحاولان اقتحامه. اندلاع مواجهات في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، والاحتلال يطلق قنابل الصوت، وقوات الاحتلال تعتقل عددا من الأطفال خلال اقتحام بلدة بيت فريك شرق نابلس. سلطات الاحتلال تقرر إبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنين عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون أول من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من باب حطة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. الاحتلال ينفذ عملية نسف بالمتفجرات في بلدة حولة جنوب لبنان. فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى أكثر من 4000 قتيل. وأخيرا إلى حالة الطقس، غدا الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. أعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير وحياكم الله عبر أثير إذاعتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء من خلاله على الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة وما يعانيه من تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة وانعكاس ذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى قدرة الطواقم الطبية على الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية. تعد الأمراض الجلدية من أبرز المشكلات الصحية التي تفاقمت في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اندلاع العدواني وما تبعه من نزوح جماعي وتدهور غير مسبوق في الظروف المعيشية والصحية. فقد أدى الاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء وانهيار جزء كبير من البنية التحتية ونقص المياه الصالحة للشرب وتعطل خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات إلى توفير بيئة مثالية لانتشار العديد من الأمراض الجلدية المعدية وغير المعدية، كما ساهم أيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب محدودية الخدمات الصحية المقدمة في زيادة أعداد المصابين وصعوبة علاجهم، الأمر الذي جعل الأمراض الجلدية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في قطاع غزة المنكوب. تشير تقارير المعدة من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأمراض الجلدية أصبحت من أكثر الحالات المرضية التي تسجل في مراكز الرعاية الصحية والعيادات الميدانية داخل قطاع غزة، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن والنازحين. ارتبط هذا الارتفاع بشكل مباشر بظروف النزوح، حيث يعيش عدد كبير من السكان في خيام أو مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النظافة والصحة العامة، وهو ما يسهل انتقال العدوى الجلدية من شخص إلى آخر عبر الاحتكاك المباشر أو مشاركة الملابس والأغطية والأدوات الشخصية. للإطلاع مستمعينا الكرام على أبرز أهم الأمراض الجلدية التي تواجه المواطنين والنازحين في قطاع غزة، يسرنا أن نستضيف معنا من قطاع غزة أخصائي الأمراض الجلدية الدكتور رائد أبو سرية. فأهلا بك ومرحبا معنا في هذا البرنامج.
3: أهلا بكم وصلى الله أوقاتكم.
2: نعم دكتور رائد، يعني نتحدث عن الأمراض الجلدية المعدية منها وغير المعدية في قطاع غزة، بداية كيف يمكن توصيف الواقع الطبي والصحي هناك؟
3: أختي العزيزة، يعني الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة للأسف هو واقع يعني سيء للغاية، واقع صعب، الأمور صعبة جدا يعني من ناحية الصحية، رغم تراجع وتيرة القصف والقتل في قطاع غزة، إلا أن القطاع ما زال ينزف، وخاصة يعني في من الناحية الصحية. بالنسبة يعني المسببات هذا الموضوع، ما زالت يعني عوامل المشكلة قائمة: إغلاق المعابر، نقص الأدوية، نقص المواد، النزوح، الخيام، تكدس الناس، يعني إلى آخره من هذه المسببات.
2: نعم، وإذا ما تحدثنا عن الأمراض الجلدية ماذا عنها؟ ماذا عن انتشارها وطرق العلاج الخاصة بها دكتور رائد؟ وهل هناك ارتفاع في وتيرة الإصابات أم لا؟
3: بالتأكيد، يعني الأمراض الجلدية تتربع على قائمة الـ يعني الأمراض المنتشرة في قطاع غزة، إذا تحدثنا عن الأمراض يعني بعيدا عن الإصابات والقصص الإصابات وإلى آخره كأمراض يعني الأمراض الجلدية تتربع على قائمة الأمراض المنتشرة في قطاع غزة، وهناك تنقسم إلى مجموعتين أساسيات يعني مجموعة الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية. وللأسف يعني أو المجموعتين بالتأكيد لهم علاقة بالظروف يعني التي يعيشها قطاع غزة حاليا.
2: وبالتالي دكتور يعني عذرا على المقاطعة يعني هذا يقودنا إلى سؤال، وهو إلى أي مدى لربما أسهم الاكتظاظ في مراكز الإيواء ونقص المياه النظيفة في زيادة عدد الإصابات الجلدية؟
3: يعني بالتأكيد الاكتظاظ يعني أدى إلى انتشار واسع في عدد الإصابات، علاوة على ذلك السيطرة على المرض يعني أصبحت صعبة جدا تكاد تكون يعني مستحيلة، لأنه لك أن تتخيلي في مركز إيواء أو في مدرسة مثلا في غرفة واحدة أو في خيمة واحدة يعيش 15 فرد أو 10 أفراد أو 20 فرد، كما تعلمين أن الأمراض المعدية المريض على الآخرين يعني هذا عمليا غير ممكن، يعني لا يمكن عزل المريض عن الآخرين، وبالتالي يعني تنتشر المرض أو المرض بين جميع المخالطين، والمخالطين الناس الآخرين يتخلطون معهم، والأمر يعني اقترب من درجة أنه يكون يعني وباء يعني أقصد هنا بالنسبة للأمراض المعدية خاصة يعني في هذا الموسم ينتشر أمراض مثل الجرب والجدري.
2: نعم، وفي ظل هذا الارتفاع المتتالي على درجات الحرارة حتى داخل الخيام أو الرطوبة لربما هناك مشكلات جلدية إضافية غير المشكلات الأساسية الحاصلة أصلا.
3: بالتأكيد يعني ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انتشار الحشرات بشكل واسع والقوارض، وبالتالي حشرات تستوطن على القوارض، وبالتالي يعني نواجه يوميا عشرات الحالات التي تعاني من لسعات حشرات ومعها مختلف المضاعفات سواء كانت التهاب بكتيري او تقرحات او الى اخره.
2: دكتور الحكي والطفح الجلدي والاكزيما الحاصله يعني هي من الامراض الشائعه والمشكلات الاساسيه المتواجده ايضا بين صفوف النازحين بين الكبار والنساء والاطفال حتى ايضا.
3: صحيح، ولكن هذه يعني نعزوها إلى أسباب أخرى مثل يعني رذائذ مواد التنظيف التي يستخدمها النازحون أو يعني المياه التي يستخدمونها غير جيدة. أيضا هناك مجموعة كبيرة من الناس نازحة على شاطئ البحر وتقوم بغسل الملابس أو الأواني بمياه البحر، وكما تعلمين أن هذه المياه غير صالحة للاستخدام، تسبب حكة وتسبب طفح وتسبب مشاكل جلدية أخرى، يعني كان الله في عون.
2: نعم. دكتور رائد، كيف انعكس نقص الأدوية والمراهم الجلدية على قدرة الأطباء أنتم في علاج المرضى، وهل هناك حالات أصبحت تتفاقم بسبب تأخر العلاج أو عدم توافر الأدوية؟
3: أخت الفاضلة، بالتأكيد يعني نقص الأدوية شح الأدوية، يعني إذا أردنا نقسم موضوع شح الأدوية ونقصها فاستطعنا أن يعني نقسمه إلى مراحل. يعني مثلا في المرحلة الحالية الآن يعني هناك إلى حد ما يعني الأدوية متوفرة ليس بالشكل المطلوب ولكن أفضل من أوقات سابقة بكثير. يعني هناك سواء يعني من الجمعيات الصحية الموجودة مثل الهلال الأحمر الفلسطيني، وزارة الصحة، بعض المؤسسات كذا استطاعت أن تدخل جزء من هذه الأدوية، ويعني إلى حد ما يعني نستطيع التصرف بها، ولكن نحن هذا الأمر غير مضمون. ونحن مررنا بمرحلة يعني كان الدواء تقريبا يعني صفر غير موجود وغير متوفر، اضطررنا إلى اللجوء إلى خلطات وتركيبات قديمة كنا نستخدمها للاستعاضة بها أو يعني دعيني أقول السيطرة بها على انتشار مثل هذه الأمراض.
2: ونجحتم في ذلك دكتور رائد؟
3: إلى حد ما يعني لم ننجح 100%، لكن إلى حد ما استطعنا السيطرة على هذه الأمراض. وقتها كان مثلا التهاب البكتيري منتشر، ويعني كما تعلمين حتى نحن أجرينا دراسة ونشرناها في مجلة عالمية عن هذا الموضوع، عن موضوع الالتهاب البكتيري والالتهاب والجرب، وقد تم نشرها في مجلة عالمية بالتصريح عن جوانب الدراسة على حوالي 1200 شخص، من ضمنهم كانت نسبة انتشار هذين المرضين حوالي يعني فاقت ال 45%.
2: نعم.
3: يعني من مجموع المرض. فبالتالي يعني كنا بحاجة إلى مضادات حيوية مثل العلاج للسيطرة على هذا الالتهاب البكتيري، سواء موضوعية أو على شكل يعني شراب أو كبسولات أو حبوب.
2: نعم.
3: للأسف يعني كانت العلاجات الموضوعية بالذات غير متوفرة بتاتا تماما، لا يوجد هناك مضادات حيوية على شكل كريمات أو كذا. اضطررنا إلى اللجوء إلى يعني طرق قديمة، مثلا استخدمنا بعض الكريمات التي تستخدم في الحروق وهي يعني إلى حد ما تعود. يعني الحمد لله ربنا وفقنا، استطعنا إلى حد بعيد السيطرة على هذه الأمراض والحمد لله.
2: نعم.
3: الأمور إن شاء الله لن تتكرر. يعني هناك مشكلة أخرى أيضا بالنسبة للأدوية.
2: تفضل.
3: هناك مجموعة من المرضى يعني الذين يعانون من أمراض مزمنة جلدية، هؤلاء المرضى يتلقون أدوية تقريبا مدى الحياة يعني. وهناك مرضى مبرمجين على أدوية معينة.
2: يعني دكتور رائد، عندما نتحدث عن أمراض جلدية مزمنة مثل ماذا؟
3: يعني مثلا مثل مرض الصدفية بأنواعها. هناك من الصدفية مثلا أمراض بسيطة يمكن السيطرة عليها بكريمات موضعية وكذا، ولكن هناك نوعيات معينة تحتاج إلى مثبطات مناعة وكذا إلى آخره. هناك عقار مثلا مثل عقار السيكلوسبورين تقريبا من أسبوعين أو من 3 أسابيع لحد اليوم

0: على قناة معينة لاستمرارية تدفق هذه الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
1: نعم، وفي خضم كافة هذه المعطيات دكتور رائد، يعني ما هي الرسالة التي توجهونها الآن إلى المؤسسات الصحية والإنسانية بشأن الاحتياجات العاجلة لمرضى الجلد في قطاع غزة تحديدا؟
0: يعني أختي الفاضلة، الرسالة هي كل المؤسسات، يعني احنا خطبنا مرة ومرتين وعشرات المرات باحتياجات القطاع الصحي، يعني كما أسلفت أرجو من كل هذه المؤسسات وخاصة وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكل مؤسسات المحافظة على قناة ثابتة لتدفق أو يعني عمل للمستهلك تدفق هذه الأدوية بشكل مستمر حتى نستطيع العمل والسيطرة. يعني هناك نقص في الكادر أصلا عندنا، يعني أنا يعني عفوا أنا قسمي كان قبل الحرب حوالي 18 فريقنا في القسم، كنا 18 طبيب، اليوم صفينا 6 أطباء بين من توفاه الله ومن استشهد ومن غادر البلد ومن كذا، لك أن تتخيل زيادة أمراض كثافة سكان من 18 طبيب قسمي صف 6 أطباء، فيعني شح في الكادر، يعني يكون هناك أيضا شح في الأدوية فتصبح الأمور معقدة للغاية. يعني على الأقل المحافظة على استمرارية تدفق الأدوية اللازمة بشكل مستمر.
1: نعم، وطبعا المسؤولية عليكم جدا كبيرة دكتور رائد، عانكم الله على هذه المسؤولية وحماكم الله بإذنه تعالى، وشكرا جزيلا لك أخصائي الأمراض الجلدية دكتور رائد أبو سرية، كنت معنا من قطاع غزة، إلى اللقاء.
0: يعطيكم العافية.
1: وفي قطاع غزة أيضا تبذل المنظمات الدولية والإنسانية جهودا للتخفيف من انتشار الأمراض الجلدية من خلال تشغيل العيادات المتنقلة وتوزيع مستلزمات النظافة الشخصية وتوفير بعض الأدوية الأساسية وتنفيذ حملات للتوعية الصحية ومكافحة الحشرات وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي، إلا أن هذه التدخلات لازالت أقل من حجم الاحتياجات الفعلية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية واتساع رقعة النزوح واستمرار الضغوط على النظام الصحي تحديدا. أخيرا مستمعينا الكرام، تمثل الأمراض الجلدية في قطاع غزة انعكاسا مباشرا لتدهور الظروف الإنسانية والصحية والبيئية، ومع استمرار هذه الأزمة الحقيقية تزداد الحاجة إلى تدخلات صحية وإنسانية عاجلة مستدامة للحد من انتشار هذه الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة. نسأل الله تعالى أن يرفع هذه الغمة عن أهلنا في قطاع غزة وأن ينعم بالأمن والأمان بإذنه تعالى. ونحن وإياكم مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من هذا البرنامج، والذي به ركزنا الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها، في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي خضم السياسات الإسرائيلية التي تحاول إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذها بالقوة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، هذه تحية ودائما إلى اللقاء.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الزكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيثارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنين بنيران جيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس وبقصف مركبة على طريق البحر غرب مخيم صيرات في المحافظة الوسطى. مدفعية الاحتلال تقصف منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لهيا في محافظة شمال غزة، ومسيراته تلقي قنابل قرب دوار بن سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وصول أسير محرر من سجون الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس في حالة نفسية وصحية صعبة للغاية. إصابة 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين بالضرب عليهم في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومواطن رابع جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب حاجز الجلمة قرب جنين. قوات الاحتلال تخطر بهدم عشرات المنشآت في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين. عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال يحاصران منزل عائلة أبو عطا عند أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله ويحاولان اقتحامه للمرة الثانية منذ صباح اليوم. قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان خلال تواجدهم في منطقة المقشور شمال مدينة قلقيلية. سلطات الاحتلال تقرر إبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنين عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون أول من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من باب حطة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. الاحتلال ينفذ عملية نسف بالمتفجرات في بلدة حولة جنوب لبنان. قوات الاحتلال تفتش المرة بعد نصبها حاجزا مؤقتا في قرية كودنا بريف القنيطرة الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، غدا الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. هنا فلسطين، هنا حكاية مدينة تحاصر كل يوم لكنها لا تنحني. في القدس لا تستهدف الحجارة وحدها، بل الإنسان أيضا. تلاحق الخطوات وتقيد الحركة وتحاصر الذاكرة، وتستهدف المرأة المقدسية لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن هوية المدينة وروحها. فهي الأم التي تربي على الانتماء، والمرابطة التي تتمسك بحقها في المسجد الأقصى، والشاهدة التي تروي للعالم تفاصيل ما يحاول الاحتلال لطمسها. مع تصاعد سياسات الإبعاد والاعتقال والتضييق، تتحول معاناة المرأة المقدسية إلى عنوان يومي للصمود والثبات في مواجهة محاولات اقتلاعها من أرضها وعزلها عن مقدساتها وكسر إرادتها. في هذه الحلقة من تغريبة المرأة الفلسطينية نسلط الضوء على واقع المرأة المقدسية في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال، ونقترب من تجربة إنسانية مؤلمة لكنها مفعمة بالصبر والإيمان، لننقل صوتا من القدس، المدينة التي ما زالت تنبض بأهلها رغم كل ما يحيط بها. يسعدنا أن نستضيف

منعني اني ادخل الاقصى بعد 6 اشهر من 13 واحد منعوني ل 13/7. المرأة المقدسية اللي بدافع عن المسجد الاقصى واللي بترابط بالمسجد الاقصى بترابط بالمسجد الاقصى انه عقوبتها الابعاد عن المسجد الاقصى. طبعا زي ما انتم شايفين الهجمة الشرسة على المقدسيين, يعني على الرجال, على النساء, على الشيوخ, على الاطفال, على البيوت, على الحجر, على البشر, على الشجر. طبعا هذه يعني احنا كمان دورنا المرأة المقدسية, خاصة المرأة المقدسية اللي تسكن داخل البلدة القديمة. المرأة المقدسية الفلسطينية هي بتمثل كل الأمة. المرأة المقدسية بحاجة يعني انه حدا يثبتها. طبعا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين, يعني جذورنا ثابتة. المرأة المقدسية هي خط الدفاع الاول عن الارض وعن المقدسات قبل كل اشي, وعن الارض, عن بيتها, عن اولادها, عن زوجها. انها تثبتهم, تثبت اولادها, تعلمهم, تثبت عائلتها انه هاي ارضنا, هذا وطننا, هذا اقصانا, انه لازم احنا نضلنا ثابتين الارضنا, نضلنا ثابتين في اقصانا, انه احنا لازم احنا المرأة المقدسية لازم انها كل يوم انها تبعت فرد من الاسرة انه يرابط داخل المسجد الاقصى, وما نترك اقصانا وما نترك بيوتنا. هذه البيوت اللي بيعرضوا علينا انه نبيع بيوتنا, انه نبيع بيوتنا, بيدفعونا ملايين ملايين, انه يعطونا شيك مفتوح. يعني انا عرض علي انه انا ابيع بيتي. قلت لهم هذا بيتي, ارض وقف لا يحل عليه لا بيع ولا شراء. هاي بيوتنا, يعني معلم من معالم القدس, هي كلها معالم. هذه البيوت اللي انبنت بنوها الناس الصالحين, اللي بنوها يعني حجر حجر في اسم الله وذكر الله. احنا الحمد لله رب العالمين احنا ثابتين مرابطين ان شاء الله. المرأة المقدسية زي ما انتم شايفين انها يعني تتعرض للتفتيشات داخل البلد القديمة, وزي ما انتم شايفين الوضع صعب كتير, والمحلات التجارية يعني انه الناس بتعاني كتير, الاقتصاد يعني عماله يعني بسوء. انتم شايفين فيش حركة داخل القدس, داخل البلدة القديمة. كله طبعا هذا عبء على الأسرة, على المرأة المقدسية, على رب البيت, على الطلاب خاصة. يعني احنا هلا فترة امتحانات, يعني لما بوقفوا الحواجز انهم بتمنع الطلاب, بتأخروا عن الوصول لمدارسهم لقاعات الامتحان. طبعا هذا كله بأثر على العيلة, بأثر على المجتمع, على الفلسطينيين. الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين يعني انه اليهود لما بيعتقلوا المرأة المقدسية, التفتيشات اللي بتتعرض لها, الإهانات. طبعا انا اعتقلوني نعم. 13 واحد فتشوا بيتي, سجنوني ليلة بالمسكبية, اخذوا جلبابي, ما خلوني البس الجلباب, طلعوني على المحكمة بدون جلباب قدام, يعني وانا مرأة, يعني انا مرأة مسنة, عمري 65 سنة, طلعوني على المحكمة, وكله علشان ايش, يعني علشان منشورات قبل 3 سنين. يعني هذا كله انه عشان انه يرعبوا المرأة المقدسية, وشوف احنا شو بنسوي المرأة المقدسية, عشان انه احنا ناخذ خط رجعة. بالعكس احنا المرأة المقدسية لشو يعني اتعرضت يعني لجميع العادات, يعني فرجوها ريلات المرأة المقدسية اللي كانوا ينزعوا جلبابها, اللي كانوا يضربوها, اللي كانوا يسألوها, اللي كانت يعني تعرضت لأشياء كتير يعني من هذا الاحتلال الظالم. الحمد لله رب العالمين, والله هذا ما بزيدنا إلا ثبات وإصرار عزيمة. إن شاء الله إحنا رح نضل نرابط داخل الأقصى وخارج الأقصى على لأقرب نقطة من المسجد الأقصى, ورح نضل في بيوتنا ونحمي بيوتنا إن شاء الله. وشو مع المرأة المقدسية يعني أثبتت لكل العالم إنه ما في حدا زي المرأة المقدسية, ولا حدا زي المرأة الفلسطينية. يعني أنا بقول الفلسطينية, يعني مش بس المرأة المقدسية, الكل بيعاني, كل نساء فلسطين بتعاني داخل القدس وخارج القدس. وهي أرض مباركة, المسجد الأقصى الذي بارك.

0: حول المسجد الأقصى هو جنة الأرض. أنا بحمد الله يعني أنا ساكنة ببيت يعني هذا مبني من على زمان على زمن المماليك. يعني أنا لما بيجوا الضيوف عندي بقول لهم أنا ساكنة بقصر.
1: أخت عايدة، أنت عشت وما زلت تعيشين تجربة الإبعاد عن المسجد الأقصى، ويستمر إبعادك حتى 13 تموز. كيف كان وقع قرار الإبعاد عليك، وما أصعب اللحظات التي مررت بها بعد منعك من دخول المكان الذي ارتبطت به روحك وحياتك؟
0: لو أبعدوني بس مش بعيد عني، هو روحي، هو كل حياتي، هو كل ناس، يعني كل ناس الأقصى. طبعا يعني أنا أكثر إشي يعني رجعت إنه لما أبعدوني قبل رمضان، وإنه شهر رمضان شهر عبادة وتشد الرحل لثلاثة مساجد والصلاة برمضان وإحياء ليلة القدر وإحياء صلاة قيام الليل والتهجد والسحور في رمضان. طبعا أنا يعني إنه زعلت كثير لما أبعدوني قبل رمضان، بس بقول الحمد لله رب العالمين. أنا ما دخلوني بس الحمد لله رب العالمين، أنا ضحيت كثير علشان ناس تانين يدخلوا. لو أبعدوني أنا كنا نصلي أنا والأخوات المبعدات، كنت أصلي بطريق المجاهدين بالقرب من باب الأسباط، وكنا إحنا ننبسط كتير لما نشوف أفواج وجماعات والناس شادة الرحال للمسجد الأقصى. طبعا أنا بالأيام العادية لما كنت مش مبعدة، طبعا أنا كنت الخمس وقات إن أروح أصلي بالأقصى، أنا من بيت الأقصى أقل من دقيقة أقل. نعم، وإنه كنا إحنا نعد الطعام يعني للضيوف اللي جايين من خارج فلسطين، من الضفة، من هون من هون، كانوا إنهم يعني الأهل والأقارب والأصدقاء إنهم يقولونا يعملونا مقلوبة ونطبخ المقلوبة ونروح نفطر بالأقصى. وكمان إنه اللي نحيي ليلة القدر المسجد الأقصى، وإنه بالأيام الفردية أنا أعتكف في الأيام الفردية، يعني ما أروح للبيت أعتكف أنا والأخوات. يعني أي هذا بكون معتكف إنه نقعد إحنا ونضل طول الليل إنه نصلي التراويح وبعدين نصلي قيام ونتسحر، يجيبوا السجود، يعني أجواء روحانية لا توصف جمال هاي الأجواء الروحانية. يعني إنه يكوني أنت قاعدة هيك تتفكري بخلق الله، تكوني قاعدة إنه أنت تدعي للمسلمين، تكوني قاعدة هيك معتكفة. الاعتكاف اتصال بين العبد والرب.
1: في ظل التضييقات التي يفرضها الاحتلال على المسلمين، كيف تقرأين السياسات التي تستهدف الاعتكاف في المسجد الأقصى، وما أثرها على الواقع الديني والإنساني للمقدسيين؟
0: الوضع هلأ صعب كتير، يعني صاروا إنه ما يسمحوا للناس إنهم يعتكفوا، صاروا يخوفوا الناس ومنعوهم عن الحواجز، وصاروا يشددوا، يعني صاروا إنه الناس وهم تصلي خلال صلاة التراويح الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة إنهم من بين الصفوف إنهم بيفوتوا وبيعتقلوا، بيكونوا مراقبين الناس. طبعا كاميرات زي ما أنت شايفة، كل أهل القدس مراقبين والمسجد الأقصى كاميرات، ويعني أنت مراقبينك لما تطلع من بيتك، كل الأسود والمسجد الأقصى وحواري القدس وأزقة القدس وكل ضواحي يعني كل مدينة القدس كلها مراقبين. طبعا إنهم منعوا وشددوا كتير بالسنوات الأخيرة، يعني الاعتكاف يدوب إنه آخر أسبوع، يعني إنهم الناس سمحوا لهم إنهم يعتكفوا، وإنه بيكونوا مراقبين الناس على الكاميرات، بفوتوا للمسجد القبلي اللي تحت بيصلوا فيه الرجال، بفوتوا لداخل المسجد وكونوا في كاميرات، وفوتوا بياخدوا اللي بدهم إياه من بين الصفوف بيشدوه.
1: أخت عايدة، رغم كل ما تتعرض له المرأة المقدسية من اعتقالات، إبعاد، تضييق، ما زلنا نرى المرابطات ثابتات لم يتراجعن عن رسالتهن. برأيك من أين تستمد المرأة المقدسية كل هذه القوة والإصرار على الصمود؟
0: والله الناس بتستمد القوة من رب العالمين، يعني هذا مسجد الأقصى هو أولى القبلتين،
1: نعم.
0: وثاني المسجدين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصلاة فيه ب500، والله يضاعف لمن يشاء. شوف انت، لان انه انت لما تطلعي من بيتك وتقولي ان انت نويت الرباط، الرباط يوم وليلة خيرا مما طلعت عليه الشمس، لما انه انت تربي بالمسجد الاقصى بتاخدي اجر الصلاة، بتاخدي اجر الرباط، وبتاخدي اجر انه انت احق في هذا المكان من غيرك. هذا حقك، وانت لازم انك تربي فيه يوم يوم، مش فئة معينة. هدول المرابطين، كل اهل فلسطين في رباط، كلهم في رباط ليوم الدين. طبعا القوة، لما بيسألوني انت خالته، انت كبيرة يعني ما بتخافي منهم؟ لا، انا ما بخاف الا من الله، كل لن يصبنا الا ما كتب الله لنا.
1: قبل الختام مع حضرتك، ما الرسالة التي تودين اليوم توجيهها إلى كل امرأة فلسطينية وإلى كل من يسمعنا عن القدس وعن المسجد الأقصى؟
0: بقول أنا لكل نساء فلسطين إنه رابطوا عن بعد، كلكم بتقدروا ترابكوا، اترابطوا. أهم إشي النية، إنه لو من بعيد احكوا كل يوم كمان جدلوا الرباط، اللهم إني نويت الرباط. الرباط أجر المرابط. شو أجر المرابط؟ إنه الإنسان لما بيموت بنقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جاري وعلم ينتفع به الناس وولد صالح يدعو له، وكل هذا مع الأيام بيروح، إلا أجر المرابط. أجر المرابط إنه الإنسان المرابط لما بيموت ضل عداد حسناته شغال ليوم يبعث، وكلهم في موقعه، كله بيقدر يعمل. وقل اعملوا، ربنا قال وقل اعملوا فيصير الله عملكم ورسوله. الكاتب بيقدر يكتب، المعلم بيقدر إنه يزرع في الطلاب حب الوطن، وهذا الأقصى عقيدتنا، وهذا الأقصى لازم نحافظ عليه. كل نساء العالم المسلمات، إنه أنتوا اعملوا زاوية، خصصوا زاوية من بيوتكم وحطوا عليها صورة المسجد الأقصى، وحطوا معالم، يعني في في في خوارط بيكون مكتوب عليها الأقصى فيه 200 معلم أثري، وعلموا أولادكم إنه هذا المسجد الأقصى، وإنه هذا إرث من رب العالمين، وإنه هذا أنتوا ازرعوا فيهم حب الأقصى، أنتوا علموهم إن هذا الأقصى عقيدتنا، هذا أولى القبلتين وثاني المسجدين. أنتوا الأمهات، إنه أنتوا اللي بتقودوا المرأة اللي بتهز بيمينها وبتقود العالم، هي المرأة اللي بتقود هي المرأة القائدة، هي المعلمة، هي العالمة. أنا بحملكم أمانة لكل نساء فلسطين، كل العالم، بحمل العالم الإسلام، العالم العربي، المسلمين اللي موحدين، اللي بوحدوا لا إله إلا الله، إنه هذا الأقصى أمانة في أعناقكم، وإحنا الأقصى مش إنا المقدسيين، هذا مش باسمنا، هذا الأقصى لكل أمة لا إله إلا الله. أنا بحملكم الأمانة، وإنه أنتوا لازم تدافعوا عن المسجد الأقصى. هذا الأقصى مش بس إحنا لازم ندافع عنه، لازم كل العالم الإسلامي، كل نساء العالم إنها تدافع عن المسجد الأقصى. وبقول حماك الله يا أقصى.
1: كل الشكر للمرابطة المقدسية الأخت عايدة الصيداوي، كنا سعيدين باستضافتك، وشكرا لحضرتك. في القدس قد تغلق الأبواب وتفرض القيود وتشتد إجراءات الاحتلال، لكن إرادة الإنسان تبقى أوسع من كل الحواجز. فالمرأة المقدسية رغم الاعتقال والإبعاد والتضييق ما زالت تكتب كل يوم صفحة جديدة من الصمود، وتؤكد أن حماية الهوية والوجود تبدأ بالتمسك بالأرض والمقدسات والحق. هذه هي تغريبة المرأة الفلسطينية، رحلة رحلة طويلة لا تروى فقط بحكايات الألم والفقد، بل تروى أيضا بحكايات الصبر والثبات والقدرة على النهوض، فمن مخيمات اللجوء إلى أزقة القدس العتيقة، ومن البيوت التي تواجه التهجير إلى ساحات المسجد الأقصى. حملت المرأة الفلسطينية حكايتها، وحملت معها ذاكرة وطن لا يغيب. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد درغمي.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. شهيدان وعدد من الجرحى بنيران الاحتلال في مخيم صيرات وجسر وادي غزة. عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال يحاصران منزل عائلة أبو عطا في المغير شرق رام الله. السيد الرئيس يتسلم كتيبا خاصا من إصدار قيادة الشرطة. لجنة الانتخابات تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن مساء اليوم بقصف الاحتلال منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء غارات الاحتلال على جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,221 و173,643 جريحا. قال مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية إن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة غير مسبوقة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا النقص أدى إلى تسجيل وفيات بين المرضى بينهم أطفال. وأكد أبو سلمية أن نسبة كبيرة الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية لم تعد متوفرة، موضحا أن الطواقم الطبية باتت تقتصر على التعامل مع الحالات الطارئة والمنقذة للحياة. من جانبه قال اختصاصي الأمراض الجلدية في مستشفى الهلال الأحمر الدكتور رائد أبو سرية إن القطاع يشهد ارتفاعا ملحوظا بإصابات جدر الماء خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن انتشار المرض يرتبط بصعوبة عزل المصابين داخل مراكز الإيواء والخيام المكتظة إلى جانب تراجع المناعة لدى كثير من المواطنين. وأكد أبو سرية أن الأطباء باتوا يرصدون مضاعفات أكثر شدة لجدر الماء مقارنة بما كان عليه الوضع السابق، من بينها الالتهابات الجلدية البكتيرية والالتهابات الرئوية، مشيرا إلى أن نقص الأدوية يحد من قدرة الطواقم الطبية على علاج المرضى واحتواء المضاعفات. وحذر أبو سرية من أن الأعداد المعلنة للإصابات قد لا تعكس الحجم الحقيقي لانتشار

المرض نظرا لعدم تمكن عدد من المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية أو تلقي الرعاية الطبية. في ملف الأسرى أعلن المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الثلاثاء المقبل في مدينة البيرة بمشاركة مؤسسات حقوقية ودولية. وقال النجار إن مؤسسات الأسرى وثقت شهادات قانونية لأسرى محررين تحدثوا عن تعرضهم للعنف والتحرش الجنسي داخل السجون، وأضاف أن الحملة ستطالب بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للسجون وتمكين عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم. وأكد النجار أن ملف الانتهاكات بما يشمل قضايا العنف الجنسي والإهمال الطبي والقتل داخل السجون قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفيما يتعلق بالطبيب المعتقل حسام أبو صفي قال النجار إن أوضاعه الصحية والإنسانية لا تزال مقلقة، مؤكدا أن شهادات أسرى محررين أفادت بتعرضه لسوء معاملة. في الضفة تحاصر عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال في هذه الأثناء منزل عائلة أبو عطا ويحاولان اقتحامه للمرة الثانية منذ صباح اليوم. وفي وقت سابق اليوم أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنان آخران بالرصاص المغلف في المطاط، فيما أصيب الطفل رائد بقنبلة أو طفل بقنبلة صوتية في رأسه خلال اعتداء جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على منزل في قرية المغير، فيما طارد مستوطنون الطواقم الصحفية في منطقة التلو الباطن جنوب بلدة سنجل. في جنين أخطرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت في بلدة عرابة. وفي قلقيل اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 4 مواطنين أثناء تواجدهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيل. وفي الخليل أصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم في اعتداء عصابات المستوطنين عليهم في مسافر يطا. وفي القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا بإبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنين عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون أول من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من باب حطة. قال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا إن القرية تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، مؤكدا أن ما يجري يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين والسيطرة على الأراضي. وأضاف أن منزل عائلة أبو عطا تعرض لاعتداءات متكررة أسفرت عن إصابات واعتقالات، مشيرا إلى أن أهالي القرية يواصلون اعتصامهم المفتوح دعما للعائلة ورفضا لمحاولات تهجيرها. من جانبه أكد الباحث في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة يأتي في إطار خطة تستهدف توسيع الاستيطان وإعادة رسم الواقع الجغرافي، محذرا من استمرار عمليات الاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات السكانية في ظل غياب إجراءات دولية رادعة. بدوره قال وكيل وزارة السياحة والأثار صالح طوافشة إن سلطات الاحتلال كثفت إجراءاتها للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية وتحويلها إلى مواقع تابعة للرواية الإسرائيلية، مؤكدا أن ذلك يمثل جزءا من سياسة تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وطمس التراث الوطني. وأضاف طوافشي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية لإعداد خطة لمواجهة هذه الإجراءات وحشد الدعم الدولي لحماية المواقع الأثرية والتراث الثقافي الفلسطيني. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم الكتيب الخاص الذي أصدرته قيادة الشرطة والذي يتناول مسار التمكين الأكاديمي والمهني لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تنفذه الشرطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لمدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقة بحضور مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية العميد صالح البرغوثي. وأشار السقة إلى أن البرنامج الذي تم اعتماده وفق أعلى المعايير الدولية يضم 16 مسارا أكاديميا ومهنيا بهدف تأهيل النزلاء للعودة إلى المجتمع والاندماج بشكل فاعل ومنتج. وأكد السقة أن هذا البرنامج يأتي في سياق تعزيز سيادة القانون وحفظ كرامة المواطن والارتقاء بالخدمة الشرطية التي تقدمها مراكز الإصلاح والتأهيل.

بدوره أشاد السيد الرئيس بجهود قيادة الشرطة ومنتسبيها في تأدية رسالتهم الشرطية تجاه أبناء شعبهم، مؤكدا دعمه الكامل للبرامج المقدمة التي تصب أو التي تصب في خدمة تحقيق العدالة للمواطن. أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعملة الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن اللجنة باشرت الاستعدادات لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة. من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد في بروكسل الاثنين القادم حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 4322 والجرحى إلى 12210. إلى ذلك شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات طالت عدة أحياء في بلدة المنصوري بقضاء صور. كذلك واصل جيش الاحتلال اعتداءاته عبر نسف منازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون، في حين نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفر تبنيت. وفي قضاء صور أيضا أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة مجدل زون. في سوريا، أعلنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. دوليا، أعلنت فنزويلا الليلة الماضية أن حصيلة الضحايا جراء زلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد تخطت 4000 في قتيل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر الجو غدا الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. شهيدان وعدد من الجرحى بنيران الاحتلال في مخيم انصيرات وجسر وادي غزة. عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال يحاصران منزل عائلة أبو عطا في المغير شرق رام الله. السيد الرئيس يتسلم كتيبا خاصا من إصدار قيادة الشرطة. لجنة الانتخابات تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

وانا عايد عايد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد نسلط فيه الضوء على واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في ظل الحرب على غزة، وهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي والاعتماد المتزايد على المولدات الكهربائية البديلة لتأمين احتياجات الناس اليومية. وبين ارتفاع الطلب وصعوبة توفير الوقود وقطع الغيار وتزايد الأعباء التشغيلية، تبقى شركات المولدات أمام مسؤولية كبيرة للاستجابة لاحتياجات المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمة في ظروف استثنائية. حديث بمزيد ومزيد من التفاصيل والتعرف على أبرز التحديات والمعوقات والحلول الممكنة، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ أحمد أبو زايد، مسؤول ملف متابعة مواقع المولدات في شركة أبو زايد. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
2: مبدئيا أهلا وسهلا فيكم أخواني في إذاعة صوت فلسطين، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث على الجهود المبذولة في قطاع توليد الكهرباء.
1: حبيبنا أستاذ أحمد، طيب بداية لو تعرفنا عن طبيعة عمل شركتكم، سيما وأننا تحت ضغط حرب، كنا لأكثر من سنتين ونصف السنة انقطع التيار الكهربائي تماما عن قطاع غزة، حدثنا عن طبيعة عمل الشركة بتفصيل أكثر أستاذ أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا شركة أبناء فارس أبو زيد في دولة الاستيراد، هي شركة أسست عام 2017 وكانت انطلقتها من منطقة الزويدة في المحافظة الوسطى، حيث بدأت الشركة بتقديم خدماتها في مجال تشغيل المولدات.

0: خدمة في الحرب، بلشنا في البداية إنه نعين الناس في موضوع المياه. بعد نجاح تجربة تشغيل أبار الزوايدة فكرنا وقلنا إنه لازم يعني هالخدمة اللي إحنا عملناها في منطقة الزوايدة نعممها على الأقل في المناطق المحيطة في منطقة الزوايدة. انتقلنا لمخيم النصيرات وبالشراكة مع بلدية النصيرات قمنا بتشغيل أبار مياه التابعة للبلدية هنا. بعدها بدأنا التوسع تدريجيا في تغذية المنازل بالكهرباء، فبدينا من منطقة الزوايدة غديناها بالكهرباء، انتقلنا لمخيم اثنين الوقع بين مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وصولا إلى مناطق مختلفة في النصيرات، ثم توسعت أعمالنا لتشمل المغازي والبريد ودير البلح حتى استطعنا تغذية المنطقة الوسطى بالكامل في الكهرباء. أنا بتكلم الحين هذا بداية إيش؟ بداية توزيعنا للكهرباء. بعدين انتقلنا لشمال غزة تحديدا منطقة النصر والمنطقة المجمع الإيطالي والقدس المفتوحة، وقمنا بتعزيز وتوليد الكهرباء في هذه المناطق وما زال التوسع مستمر وفق الإمكانيات المتاحة.
1: طيب كيف أثر أستاذ أحمد الحرب، اندلاع الحرب أكثر من سنتين ونصف السنة، كيف أثر على نشاط شركة أبو زايد؟ نحن نعلم أن حرب طاحنة اندلعت ولا زال الكثير منها يشن على الشعب الفلسطيني، كيف أثر على نشاط شركة أبو زايد؟ كيف انعكس انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على حجم الطلب على خدماتكم؟
0: خلينا نوجزها يا أستاذ معين هذه الظروف التحديات اللي احنا بنمر فيها في الأيام الفائتة والشهور الماضية. يعني حقيقة الموضوع كان من أكبر التحديات اليوم هو انعدام وجود بيوت المولدات، البيوت الأصلية المناسبة للمولدات تبعتنا أصبحت شبه مفقودة من البلد، أو للمولدات المولدات الخاصة فينا أو المولدات التجارية الأخرى. البيوت الأصلية المناسب لهذه المولدات مش موجودة في البلد، الأمر اللي بخلينا نستخدم بيوت متوفرة لكنها غير مخصصة لنحمل المحركات أو المولدات. وهذا يؤدي إلى زيادة الأعطال، الأعطال تلف جزء معين في هذه المولدات بسبب استخدام هذه البيوت، وبالتالي ندخل في تحدي إحنا ارتدينا عنه اللي هو موضوع قطع الغيار. يعني أنت اليوم تضطر إنه مش موجود عندك بيوت مولدات مخصصة للمولدات، تستخدم بيوت بيتم إدخالها أو بيتم تصنيعها محلياً. هذه البيوت المصنعة محلياً أثر استخدامها يعود بالسلب الكبير على المولدات، لأنه بيدمر أجزاء كبيرة في المولدات هي مش موجود إلها قطع غيار نستفيد، يعني أو مش نستفيد، نقدر نعوض هذا الخلل. موضوع قطع الغيار هو يعني ثاني أهم تحدي بعد تحدي عدم وجود البيوت، مع بالإضافة لموضوع السولر. السولر إحنا كان تحدي في مرحلة من المراحل تجاوزناها بالتعاون مع عملية تعاونية مع الشعب إنه نرفع السعر شوي ونقدر نوفر السولر. السولر متوفر ولكن بكميات محدودة، اللي مش متوفر اللي هو بيوت المولدات.
1: طيب في ظل هذه الصعوبات أستاذ أحمد في توفير الوقود وقطع الغيار وصيانة المولدات، كيف تحاولون الموازنة بين ارتفاع تكاليف التشغيل والقدرة الشرائية للمواطن؟
0: والله احنا اليوم يعني فاهمين انه المواطن قدرته معدومة، ولكن هذه الخدمة اللي احنا بنحاول نوفرها للناس اليوم هي خدمة مطلب اساسي وشريان حياة لبعض المحال التجارية، لبعض حتى لا بديش اقول لك لبعض المحال التجارية، حتى المواطن العادي هو محتاج الكهرب لأبسط حق له إنه يشحن أقل ما فيها جواله ويحتاج جوال واحد.
1: بالتأكيد.
0: اليوم أنا علشان أقدر أقدم لك هاي الخدمة، علشان أقدر أوفرها مش أقدمها، لازم يكون عند بعض الأشياء المصاريف التشغيلية خلينا نسميها، اللي هو التكاليف المرتفعة على الزيوت، التكاليف المرتفعة على قطع الغيار، التكاليف المرتفعة على الصلاح. فأنا اليوم عشان أجي أوازن ما بين إني أقدر أكمل أو أشتغل وأقدر أقدم هاي الخدمة، لازم أحط سعر يتناسب مع المصاريف التشغيلية تبعتي. ولا أنا في البداية يعني خلينا نقول شغلنا الأبار المياه كانت خدمة صحيح فعلا، كانت خدمة مقدمة من الشركة، ولا زالت بعض المناطق تقدم هذه الخدمة بشكل مجاني لتوليد أو تشغيل أبار بعض المناطق وضخ المياه فيها.
1: نعم.
0: اليوم عشان أقدر أكمل هذا المشروع وأقدر أقدم هاي بعض الخدمات المجانية التي تغطي المخابز وتغطي المستشفيات والتي تغطي الأبار والتي تغطي يعني كثير

0: كثير من سبل الحياه الاساسيه في قطاع غزه في الوقت الراهن، لازم انه اوفر المصاريف التشغيليه اقل ما فيها.
1: اكيد
0: المصاريف التشغيليه اليوم انا عندي ارتفاع غير مسبوق في اسعار الزيوت المخصصه، هذا ان وجد زيوت مخصصه للاستخدام او الزيوت الاصليه خلينا نسميها، راح يكون سعرها تخطى للمتر الواحد $1,000 ان وجد. الامر اللي بيخليني لما استخدم الزيوت المصنعه حاليا وانا مش قادر ما استخدمهاش علشان اقدم في على الاقل الخدمه بالحد الادنى، اقدمها بالحد الادنى استخدم هذه الزيوت المصنعه، الامر الذي حيرجع علي بالسلب على المولدات، انه حفقد اجزاء داخل المولدات لا توجد لها قطع غيار، الامر الذي سيضطرني لشراء مولدات معطله حتى استقفل منها بعض قطع الغيار مرتفعه التكلفه. هذه المولدات على الرغم من انها غير قابله للاستخدام ولكن فيها جزء من قطع الغيار مرتفعه التكلفه التي تستوجب منا بعض الاحيان او مش بعض الاحيان دائما كلما ارتفعت هذه الاسعار المصاريف التشغيليه اني الحقها وارفع سعر كيلو الكهرباء. عندما باشرنا في بداية شهر 10 العمل على جميع المناطق، أول خطوة كانت في تلك الظروف عندما توفر الزيوت وتوفرت قطع الغيار بالحد الأدنى، كانت أول خطوة للشركة نزول سعر كيلو الكهرباء من 35 و40 في بعض المناطق إلى 15 شيكل.
1: نعم.
0: وهنا إن شاء الله نحن يعني في رسالة إحنا بنطالب إنه يكون في من المؤسسات الدولية تعامل أو يد مشتركة ما بيننا وبينهم، حتى لو كانت بالإشراف من خلالهم ومن خلالنا بالشراء. احنا مستعدين يعني ان نشتري الزيوت المخصصة للتشغيل ولكن يجب توفيرها، نطالب ان يتم توفيرها لنا.
1: طيب استاذ احمد، رغم الظروف الأمنية واللوجستية الصعبة، هل هناك إجراءات تتخذونها لضمان استمرار الخدمة؟ وكيف تتعاملون مع الأعطال الطارئة في ظل صعوبة الحركة أو نقص الإمكانيات؟
0: اليوم احنا يا أستاذ معين الصراحة يعني ما فيش أي خطط خلينا نقول مستقبلية أو خطط استراتيجية في الوقت الراهن، كل الخطط الاستراتيجية تم استنفاذها في المرحلة السابقة. بموضوع الصيانة بنتعامل معها انه يعني متابعة دورية لموضوع الصيانة، متابعة دورية للمولدات، استفادة من قطع الغيار المتوفرة، إدارة كمية الوقود المتاحة بأفضل صورة ممكنة، نتابع الأحمال بشكل يومي حتى نستطيع توزيع القدرة المتوفرة بعدين على أكبر عدد من المواطنين. رغم كل الصعوبات لم نتوقف عن العمل لأن هدفنا الأساسي هو الاستمرار بالخدمة والتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة.
1: طيب أستاذ أحمد، كيف تصف حجم الضغط على المولدات مقارنة بالفترات التي سبقت الحرب؟
0: أستاذ معين، اليوم إحنا ما بيخفاش على حد أنه هاي المولدات تعمل من قبل الحرب ودخلت الحرب برتم وطبيعة غير الطبيعة اللي كانت تتعامل فيها المولدات قبل الحرب. الضغط أصبح مهول على هاي المولدات، أصبحت مستنزفة بالكامل، تكاد يعني خلينا نقولها بالعامية تكاد تنفجر بعض المولدات من كثرة الاستخدام. اليوم احنا بنحاول قدر المستطاع نريح بعض المولدات على حساب مولدات ونريح بعض المناطق، نفصل عن بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، وهكذا عملية تدميرية حتى يتم استفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين من هذه الخدمة واستفادتنا من المولدات بالشكل المناسب اللي يخلينا نعطي الخدمة نقدمها بدون انقطاع. فاليوم المولدات للأمانة يعني تعاني لا سوار مضبوط ولا زيوت مخصصة للاستخدام ولا قطع غيار متوفرة. فالمواطن نتفهم صراحة يعني معاناة المواطنين، معاناتنا قبل ما تكون معاناتهم، لكن ما باليد حيلة. اليوم احنا موضوعين في مكان اما بتصف المولدات بشكل كامل وبتفصلها او انك تستخدمها وتكمل بآلية معينة بعملية تدويرية على جميع المناطق.
1: طيب ما النصائح التي تقدمها استاذ احمد للمشترك لتقليل الاحمال وتجنب الاعطال؟
0: يعني نعمل من اهلنا في جميع المناطق، خلينا نقول لك

0: يا قبل يومين احنا في منطقه الزويده، انا من منطقه الزويده، من الاهالي عند عوده المولد للعمل كان المولد عطلان على الساعه 10:30 مساء، تم التشغيل وعودته للحياه من بعد يومين ايقاف. وجدنا احمال هذا المولد مرتفعه بشكل مهول من الاهالي، فنحن نامل من الاهالي ان يعني يتم الاستخدام وترشيد الاستهلاك في هذه الفتره بالتحديد، خلينا نقول فتره هالشهر اللي احنا بنمر فيه، يعني بصعوبه بالغه في الاحمال، بصعوبه بالغه في توفير الزيوت، عاملين مع عائق كبير. ففي هذه الفتره بنطلب من الاهالي ترشيد الاستهلاك على قد شحن جوال، على قد الاناره، مش مطلوب منك يعني خلينا نقول اليوم مش مطلوب من هاي المولدات انها ترفع لك المي، اعتمدوا على المي، اعتمدوا على ابار البلديه، خلي البلديات ترفع المياه، بيتوفر لها الزيوت، بيتوفر لها السولار، البلديات خليها هي اللي تناشر في هذه العمليه، وخلونا احنا نساعدكم فيما تبقى من يعني خلينا نقول احتياجات الحياه اليوميه. شحن جوالك بدل ما تروح وتتعب في عمليه شحن الجوال، شحن البطاريه عشان تنور الجهاز، انت استخدمها وترشدها في عمليه استهلاكك لهذه المولدات. خلينا نديم مع بعض فتره استخدام هذه المولدات لاطول فتره ممكن يا استاذ مي.
1: طيب اخيرا استاذ احمد، امامك فرصه لتوجيه رساله الى الجهات المختصه والمسؤوله، فما ابرز مطالب هذه الرساله؟
0: شوف استاذ معين، هدفنا الاول من اليوم الاول للحرب لم يكن التوسع بقدر ما كان التخفيف عن اهلنا. هذه رسالة أنا بوجهها مبدئيا للناس قبل ما أوجهها للجهات المختصة، وما زال همنا الأساسي أن تصل الكهرباء إلى كل بيت نستطيع الوصول إليه، رغم نقص الوقود وشح الزيوت وصعوبة الصيانة وقطع الغيار. ومن هنا انطلق مناشدة عاجلة إلى المؤسسات والجهات المختصة بضرورة توفير الزيوت المخصصة للتشغيل وبعض قطع الغيار التي نحتاجها بشكل غير مسبوق في هذه الفترة لاستمرار تقديم الخدمات في الشارع وفي المنازل وفي المستشفيات وفي المخابز وفي المساجد وفي كل مناحي الحياة التي وصلنا لها في قطاع غزة. ومن هنا أنا بأشكركم مرة أخرى يا أستاذ معين على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر إذاعة صوت فلسطين على دورها في نقل الحقيقة للمواطن، وأتمنى أن تكون هذه الرسائل قد أوضحت حجم التحديات التي نواجهها، ونسأل الله أن يفرج عن أهلنا في قطاع غزة وأن يوفقنا للاستمرار في خدمتهم بما نستطيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد أبو زايد، مسؤول ملف ومتابع مواقع المولدات في شركة أبو زايد، أشكرك جزيلا. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحيات معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات طاقم العمل الزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول أيضا للزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

أيها المارون، بين الكلمات العابرة أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنين بنيران جيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال غرب مدينة خان يونس وبقصف مركبة على طريق البحر غرب مخيم صيرات في المحافظة الوسطى. مدفعية الاحتلال تقصف منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ومسيراته تلقي قنابل قرب دوار بن سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وصول أسير محرر من سجون الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس في حالة نفسية وصحية صعبة للغاية. إصابة 3 مواطنين بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين بالضرب عليهم في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومواطن رابع جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب حاجز الجلام قرب جنين. قوات الاحتلال تخطر بهدم عشرات المنشآت في بلدة عراب جنوب غرب مدينة جنين. عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال يحاصران في هذه الأثناء منزل عائلة أبو عطا عند أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله، ويحاولان اقتحامه للمرة الثانية منذ صباح اليوم. جنود الاحتلال يقتحمون البلدة القديمة بمدينة الخليل لتأمين اقتحام عصابات المستوطنين وسط قيود فرضتها على حركة المواطنين وأصحاب المتاجر في محيط البلدة القديمة. قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان خلال تواجدهم في منطقة المقشور شمال مدينة قلقيلية. سلطات الاحتلال تقرر إبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنين عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون أول من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من باب حطة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. الاحتلال ينفذ عملية نصف بالمتفجرات في بلدة حولة جنوب لبنان. قوات الاحتلال تفتش المرة بعد نصبها حاجزا مؤقتا في قرية كودنا بريف القنيطرة الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، غدا الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا

فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدم. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. استشهد مواطنان مساء اليوم وأصيب آخرون بنيران الاحتلال على منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وجسر وادي غزة في المحافظة الوسطى. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال الليلة مناطق في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما يقوم جيش الاحتلال في هذه الأثناء بعملية نسف لمربعات سكنية في قيزان النجار جنوب خان يونس. في السياق، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,221 و173,643 جريحا. قال مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية إن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة غير مسبوقة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا النقص أدى إلى تسجيل وفيات بين المرضى بينهم أطفال. وأكد أبو سلمية أن نسبة كبيرة من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية لم تعد متوفرة، موضحا أن الطواقم الطبية باتت تقتصر على التعامل مع الحالات الطارئة والمنقذة للحياة. في ملف الأسرى، أعلن المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الثلاثاء المقبل في مدينة البيرة بمشاركة مؤسسات حقوقية ودولية. وقال النجار إن الحملة ستطالب بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للسجون وتمكين عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم. وفيما يتعلق بالطبيب المعتقل حسام أبو صفي، قال النجار إن أوضاعه الصحية والإنسانية لا تزال مقلقة، مؤكدا أن شهادات أسرى محررين أفادت بتعرضه لسوء معاملة. في الضفة، اقتحمت عصابات المستوطنين البلدة القديمة بمدينة الخليل بمشاركة وحماية قوات الاحتلال وسط قيود فرضتها على حركة المواطنين وأصحاب المتاجر في محيط البلدة القديمة. إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب مساء اليوم. في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الليلة قرية المغير وحاصرتا منزل عائلة أبو عطا، وذلك للمرة الثانية منذ صباح اليوم. وفي وقت سابق اليوم، أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنان آخران بالرصاص المطاطي، فيما أصيب طفل بقنبلة صوتية في رأسه خلال اعتداء جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على المنزل. في جنين، أخطرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت في بلدة عرابة. وفي قلقيل، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 4 مواطنين أثناء تواجدهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة الشرقية من المدينة. في القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال اليوم قرارا بإبعاد المواطن المقدسي فضل أبو سنين عن المسجد الأقصى حتى 31 من كانون أول من العام الجاري، وذلك بعد اعتقاله قبل صلاة أمس الجمعة من باب حطة. تسلم السيد الرئيس محمود عباس اليوم الكتيب الخاص الذي أصدرته قيادة الشرطة، والذي يتناول مسار التمكين الأكاديمي والمهني لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تنفذه الشرطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا بحضور مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية العميد صالح البرغوثي. وأشار السقا لأن البرنامج الذي تم اعتماده وفق أعلى المعايير الدولية يضم 16 مسارا أكاديميا ومهنيا لتأهيل النزلاء للعودة إلى المجتمع والاندماج بشكل فاعل ومنتج. بدوره، أشاد السيد الرئيس بجهود قيادة الشرطة ومنتسبيها في تأدية رسالتهم الشرطية تجاه أبناء شعبهم، مؤكدا دعمه الكامل للبرامج المقدمة التي تصب في خدمة تحقيق العدالة للمواطن. عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4322 والجرحى إلى 12,210. إلى ذلك، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات طالت عدة أحياء في بلدتي المنصورة بقضاء صور. كذلك واصل جيش الاحتلال اعتداءاته عبر نسف منازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون، في حين نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفر تبنيت. وفي قضاء صور أيضا أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة مجدل زون. في سوريا، أعلنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. وأخيرا إلى حالة الطقس، غدا الأحد يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم. نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين: استشهاد مواطنين وإصابة آخرين برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية بمحيط رام الله. الاحتلال يصدر 49 أمرا عسكريا بتجريد الأرض من غطائها الشجري. والسيد الرئيس يتسلم كتيبا خاصا من إصدار قيادة الشرطة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان السبت وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وجسر وادي غزة في المحافظة الوسطى. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال الليلة مناطق في شرق مخيم البريج ووسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية في قيزان النجار جنوبي خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 2023 إلى 73,221 و173,643 جريحا. قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة غير مسبوقة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا النقص أدى إلى تسجيل وفيات بين المرضى بينهم أطفال. وأكد أبو سلمية أن نسبة كبيرة من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية لم تعد متوفرة، موضحا أن الطواقم الطبية باتت تقتصر على التعامل مع الحالات الطارئة والمنقذة للحياة. من جانبه قال اختصاص الأمراض الجلدية في مستشفى الهلال الأحمر الدكتور رائد أبو سرية إن القطاع يشهد ارتفاعا ملحوظا بإصابات جدر الماء خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن انتشار المرض يرتبط بصعوبة عزل المصابين داخل مراكز الإيواء والخيام المكتظة إلى جانب تراجع المناعة لدى كثير من المواطنين. وأكد أبو سرية أن الأطباء باتوا يرصدون مضاعفات أكثر شدة لجدر الماء مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا، من بينها الالتهابات الجلدية البكتيرية والالتهابات الرئوية، مشيرا إلى نقص الأدوية إلى أن نقص الأدوية يحد من قدرة الطواقم الطبية على علاج المرضى واحتواء المضاعفات. أعلن المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يوم الثلاثاء المقبل في مدينة البيرة بمشاركة مؤسسات حقوقية ودولية. وقال النجار إن مؤسسات الأسرى وثقت شهادات قانونية لأسرى محررين تحدثوا عن تعرضهم للعنف والتحرش الجنسي داخل السجون. وأضاف أن الحملة ستطالب بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للسجون وتمكين عائلات الأسرى من زيارتهم. وفيما يتعلق بالطبيب المعتقل حسام أبو صفية قال النجار إن أوضاعه الصحية والإنسانية لا تزال مقلقة، مؤكدا أن شهادات أسرى محررين أفادت بتعرضه لسوء معاملة. في الضفة، اقتحمت عصابات المستوطنين البلدة القديمة بمدينة الخليل بمشاركة وحماية قوات الاحتلال وسط قيود فرضتها على حركة المواطنين وأصحاب المتاجر في محيط البلدة القديمة. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب مساء أمس. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الليلة قرية المغير وحاصرتا منزل عائلة أبو عطا، وذلك للمرة الثانية منذ صباح السبت. هذا وأصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ ومواطنان آخران بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب طفل بقنبلة صوتية في رأسه خلال اعتداء جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على المنزل. في السياق، شددت قوات الاحتلال الليلة إجراءاتها العسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة واحتجاز مئات المركبات. وفي جنين، اعترضت قوات الاحتلال مركبة خلال اقتحامها الليلة حي الجبريات في محيط مخيم جنين. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت في بلدة عرابة. وفي قلقيل، اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت 4 مواطنين أثناء تواجدهم قرب منطقة المرج المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية. أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري ما مجموعه 49 أمرا عسكريا تحت مسمى أوامر اتخاذ وسائل أمنية، استهدفت وفق البيانات المرصودة ما مجموعه 2093 دنما من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في ورقة تقدير موقف السبت أن هذا النوع من الأوامر لا يترتب عليه من الناحية الشكلية نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها، إلا أنه يفرض قيودا مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها من خلال إزالة الأشجار والمزروعات ومنع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية وإخضاعها لترتيبات أمنية قد تمتد لفترات طويلة، وبذلك تبقى الأرض مسجلة باسم مالكها بما ينتج شكلا من أشكال الاستيلاء الوظيفي أو السيطرة الفعلية التي لا تحتاج إلى نقل الملكية رسميا. وفي السياق أكد الباحث في شؤون الاستيطان الدكتور عدنان ملحم أن تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين في الضفة يأتي في إطار خطة تستهدف توسيع الاستيطان وإعادة رسم الواقع الجغرافي، محذرا من استمرار عمليات الاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات السكنية في ظل غياب إجراءات دولية رادعة. تسلم السيد الرئيس محمود عباس السبت الكتيب الخاص الذي أصدرته قيادة الشرطة والذي يتناول مسار التمكين الأكاديمي والمهني لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي تنفذه الشرطة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لمدير عام الشرطة الفلسطينية لواء علام السقة بحضور مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية العميد صالح البرغوثي. وأشار السقة إلى أن البرنامج الذي تم اعتماده وفق أعلى المعايير الدولية يضم 16 مسارا أكاديميا ومهنيا بهدف تأهيل النزلاء للعودة إلى المجتمع والاندماج بشكل فاعل ومنتج. بدوره أشاد السيد الرئيس بجهود قيادة الشرطة ومنتسبيها في تأدية رسالتهم الشرطية تجاه أبناء شعبهم، مؤكدا دعمه الكامل للبرامج المقدمة التي تصب في خدمة تحقيق العدالة للمواطن. أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله الجاهزية لإجراء الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن اللجنة باشرت الاستعدادات لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة. من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد في بروكسل بعد غد الاثنين حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس وهضبة الجولان. عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء السبت ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4322 والجرحى إلى 12210. في سوريا، أعلنت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى العناوين: استشهاد مواطنين وإصابة آخرين برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية بمحيط رام الله. الاحتلال يصدر 49 أمرا عسكريا لتجريد الأرض من غطائها الشجري. السيد الرئيس يتسلم كتيبا خاصا من إصدار قيادة الشرطة. انتهت النشرة، في أمان الله.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين. متابعة طيبة نتمناها لكم.
1: طابع وجودي. تصريحات سموتريتش لم تقتصر على تقديم تحديث لما يعرف بخطط الحسم، بل أعلن عمليا عن انتقال البرنامج السياسي الذي يتبناه من مرحلة استهداف فئات محددة إلى طرح التهجير، باعتباره استراتيجية ديمغرافية واسعة تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بصورة أشمل. ويمثل هذا الخطاب تطورا استراتيجيا لافتا مقارنة بخطط الحسم التي صاغها سموتريتش قبل انضمامه إلى الحكومة. ففي حين ركزت الخطط الأصلية على حسم الصراع عبر توسيع الاستيطان وربط التهجير بالفلسطينيين الذين يرفضون التخلي عن تطلعاتهم القومية، فإن الطرح الذي يقدمه اليوم يعكس هذا التحول. انتقال المشروع من كونه رؤية حزبية إلى برنامج سياسي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو وفق هذا الطرح، بما يستهدف مجمل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. وتعود الجذور الفكرية لهذا التوجه إلى وثيقة الحسم التي نشرها سموتريتش عام 2017، والتي تنفي وجود حق للفلسطينيين في تقرير المصير، وتعتبر أن هذه الأرض مخصصة حصريا لما يصفه بالشعب اليهودي. وتقترح الوثيقة تحقيق هذا الحسم عبر

0: مسارين رئيسيين، أولهما تكريس السيطرة الاستيطانية لفرض واقع ميداني يمنع قيام دولة فلسطينية، وهو ما يرى مراقبون أن ملامحه تحولت تدريجيا من إطار نظري إلى برنامج سياسي وعملي يسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية وتقويض الهوية الفلسطينية.
1: هذا وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية تصاعدا جديدا في عددات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال وسط دعوات تحريضية لاستهداف القرى والتجمعات الفلسطينية. ففي رام الله أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق المدينة، فيما هاجم مستوطنون منطقة الزرقاء ببلدة بتلو غربا. وفي بلدة بيتا أصيب ثلاثة مواطنين في اعتداء من المستوطنين عدد من المواطنين في اعتداء المستوطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس. وكانت مجموعة من المستوطنين هاجمت طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس واعتدوا عليهم بالضرب والتهديد أثناء تأديتهم لعملهم في تركيب أعمدة كهرباء بالمنطقة. أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن استيلاء سلطات الاحتلال على المواقع الأثرية الفلسطينية تحول إلى رافعة من روافع سياسة الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين.
2: لم تعد المواقع الأثرية الفلسطينية هدفا للتنقيب أو الحماية، بل تحولت إلى ساحة جديدة في معركة السيطرة على الأرض. فمن سبستيا إلى قلنديا ومن الخليل إلى الأغوار تتقدم الرواية التوراتية جنبا إلى جنب مع الجرافات والمستوطنات في محاولة لإعادة رسم الجغرافيا والتاريخ معا. في تقريره الأسبوعي يؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال انتقلت إلى مرحلة جديدة تستخدم فيها الآثار والتراث كأداة سياسية وقانونية لتعزيز الاستيطان وفرض وقائع دائمة في الضفة الغربية. ويشير التقرير إلى أن الكنيسة صادقت على مشروع لإنشاء سلطة آثار للاحتلال خاصة بالضفة الغربية، تمنح صلاحيات واسعة للإشراف على المواقع الأثرية والاستيلاء على الأراضي المحيطة بها بما يشمل المناطق با وجيم، في خطوة يرى الفلسطينيون أنها تمهد لضم تدريجي للأرض تحت غطاء الحفاظ على التراث. وبالتوازي مع ذلك رصد التقرير استثمارات إسرائيلية بمئات ملايين الشواكل لتطوير البنية التحتية السياحية في المستوطنات عبر إنشاء مراكز تراثية وشق طرق وإقامة فنادق ومرافق سياحية، بما يحول المواقع الأثرية إلى محطات جذب للمستوطنين والزوار الإسرائيليين. ويكرس الرواية الإسرائيلية على حساب الهوية الفلسطينية. وفي القدس وضع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في موقع مطار القدس التاريخي بقلنديا ضمن خطة تستهدف تغيير هوية الموقع وربطه بالرواية الإسرائيلية بالتزامن مع مشاريع استيطانية واسعة شمال المدينة تشمل مستوطنة عطاروت ومنشآت جديدة تعزل القدس عن امتدادها الفلسطيني. ولا تقتصر هذه السياسة على القدس، إذ كشف التقرير عن استيلاء الاحتلال على أكثر من 140 موقعا أثريا في محافظة الخليل وإعادة تصنيفها كمواقع إسرائيلية، إضافة إلى مواصلة فرض السيطرة على سبستيا شمال نابلس وتحويلها إلى ما يسمى منتزه السامرة القومي رغم إدراجها على قوائم التراث الإسلامي والدولي. ويرى التقرير أن هذه المشاريع لا تستهدف الآثار بحد ذاتها، بل تستخدم كوسيلة للسيطرة على الأرض وفرض قيود على الوجود الفلسطيني وفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني ضمن سياسة وصفها بالضم الناعم الذي يجمع بين التشريعات والاستيطان والاستثمار وإعادة صياغة الرواية التاريخية. وتعزز هذه السياسات وفق التقرير معطيات وثقتها منظمات حقوقية إسرائيلية أبرزها منظمة السلام الآن وكيرم نافوت والتي تحدثت عن تسارع غير مسبوق في خطوات ضم

0: الضفة الغربية منذ عام 2023، شمل إقامة 185 بورة استيطانية جديدة وتهجير 118 تجمعا فلسطينيا وإنشاء أكثر من 100 مستوطنة عبر شرعنة البؤر والمصادقة على أكثر من 40,000 وحدة استيطانية، إلى جانب السيطرة على أكثر من 1,100,000 دنم وشق مئات الكيلومترات من الطرق الاستيطانية. وفي خضم هذه التطورات يبدو أن الاحتلال لم يعد يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى أيضا إلى السيطرة على الرواية والذاكرة عبر تحويل المواقع الأثرية الفلسطينية إلى أدوات لتثبيت الاستيطان وتغيير هوية المكان وفرض وقائع تجعل مشروع الضم أكثر رسوخا على الأرض. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
1: إلى ذلك تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مشاريع التوسع الاستيطاني على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية في إطار جهود متسارعة لإحداث تغيرات في الواقع الجغرافي للمنطقة.
2: في محافظة قلقيلية لم يعد التوسع الاستيطاني يقتصر على بناء مستوطنة أو شق طريق، بل بات مشروعا متكاملا لإعادة رسم الجغرافيا، حيث تتواصل عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين، فيما تضيق المساحات المتبقية أمام أصحاب الأرض يوما بعد يوم.
3: هناك توسع استيطاني في المستوطنات القائمة، هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك طرق التفافية استيطانية جديدة، هناك مناطق صناعية استيطانية جديدة. هذا المحتل المجرم يريد السيطرة ووضع اليد على أكبر قدر من أرضنا الفلسطينية، مستغلا هذه الظروف وانشغال العالم والصمت الدولي على ما يقوم به.
2: ويعد المزارعون الأكثر تضررا، إذ أصبح الوصول إلى الأراضي الزراعية رحلة شاقة بفعل الطرق الالتفافية والحواجز، فيما تتعرض مئات الدنمات للمصادرة والعزل، الأمر الذي يضعف القدرة على استثمار الأراضي الزراعية التي تشكل مصدر الدخل الرئيس لعشرات العائلات في المحافظة.
4: حقيقة هذا الاحتلال، هذا المغتصب، هذا المحتل يريد أن يهجر الشعب الفلسطيني من أرضه عبر سياسات كثيرة، منها الاستيطان والسيطرة على الأرض وقضم كثير من أراضي المزارعين.
2: ومع تسارع المشاريع الاستيطانية تتزايد المخاوف من فرض واقع دائم يقسم المحافظة إلى جيوب معزولة ويقوض فرص التوسع العمراني والزراعي، بما ينذر بمزيد من التضييق على المواطنين ومستقبل التنمية في المحافظة. إن استمرار النشاط الاستيطاني بالوتيرة الحالية يهدد بمصادرة المزيد من الأراضي وزيادة العراقيل والعقبات أمام المزارعين. من محافظة قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
1: كما تواصل سلطات الاحتلال توسيع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على قمة جبل عيبال شمال مدينة نابلس من خلال إنشاء البنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء.
5: استيطان صامت ينهش الأرض الفلسطينية يوما بعد آخر بوتيرة متسارعة لا تتوقف. في مطلع العام الجاري أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على قمة جبل عيبال شمال مدينة نابلس، وشرعوا في إنشاء البنية التحتية وتوسيعها لاستقطاب مزيد من المستوطنين، مستندين إلى روايات توراتية مزيفة لتبرير وجودهم وترسيخ المشروع الاستيطاني في المنطقة
6: استراتيجيا، يعني تخدم التوسع الاستيطاني وتخدم وجود الاحتلال، يعني وهو يختار أماكن استراتيجية كان يبتعد عن مراكز المدن، ها هو الآن يقترب ولا يهمه مناطق كانت A أو B أو C، أي تصنيفات هو تجاوزها يعني بعد 7 أكتوبر. لذلك يعني خطورة ذلك بأن هذا يحول دون يعني إطلاق أي أفق للسلام.
5: وتكمن خطورة هذه البؤرة في موقعها، إذ لا تبعد سوى مئات الأمتار عن مدينة نابلس، وأقيمت على قمة جبل عبال أحد أبرز المرتفعات الاستراتيجية في الضفة الغربية، ويمنح هذا الموقع الاحتلال إشرافا واسعا على محيط المدينة، فضلا عن وجود معسكر إسرائيلي أقيم على الجبل منذ 60 القرن الماضي.
7: إن هذه الممارسات في إقامة مثل هذه البؤر هو الحد من التوسع العمراني للمدن، كذلك التأثير على البنية التحتية وامتداد المناطق التي كانت تحاول بلدية نابلس تحديدا التوسع الحضري فيها. إن السيطرة على مثل هذه المناطق من نابلس هو مساس بالتأسيس للانطلاق للتوسع الأفقي في المدينة.
5: وتواصل الجمعيات الاستيطانية وفي مقدمتها نحلة وأمنة تسريع وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، مع تركيز واضح على قمم الجبال والمناطق المرتفعة في الضفة الغربية، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال في إطار سياسة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض وتقويض فرص الوصول إلى أي تسوية سياسية أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. تتسارع وتيرة الاستيطان في البؤر الرعوية وعلى قمم الجبال، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض واقع جغرافي جديد على الأرض الفلسطينية. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: في المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت تزداد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم الزراعية في مشهد يتكرر بوتيرة متزايدة.
8: لم تعد المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت بمنأى عن اعتداءات المستوطنين التي تتكرر بصورة متصاعدة مستهدفة المواطنين وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم، في ظل مخاوف متزايدة من فرض واقع جديد في المنطقة.
9: غرب بلدة كفر الديك هي عبارة عن مناطق المستهدفة في البلدة، حيث تشهد في الفترة الأخيرة ازدياد في وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين، والتي كان آخرها اعتداء على مجموعة المزارعين الذين كانوا يقطنون في تلك المنطقة وتخريب كامل ممتلكاتهم الزراعية، بل وصل بهم الحد إلى تهديد ما تبقى المزارعين أثناء وصولهم أو أثناء تواجدهم في المنطقة. وحاليا يجري أرض الواقع عمل تجريف واسعة أخرى في بلدة كفر الديك تشمل توسعة البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي البلدة بشكل باخر، إضافة إلى الاستمرار في إغلاق العديد من الطرق الزراعية التي تربط بلدة كفر الديك في مساحات شاسعة من أراضي القرية، التي تعتبر من أفضل الأراضي وتعتبر من الأراضي المنتجة لزيت الزيتون، بالإضافة أنها تعتبر المورد الأساسي لدخل المزارعين في تلك المنطقة. وبالتالي هناك تهديد حقيقي لكافة السكان وكافة قطاع الزراعة في البلدة في ظل التصعيد الاستيطاني وفي ظل التوسع الاستيطاني التي تشهده البلدة بشكل آخر.
8: تنوعت الاعتداءات بين مهاجمة المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم وإتلاف الأشجار والمزروعات والاعتداء على الممتلكات، إلى جانب محاولات متكررة لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها. وقد انعكست هذه الاعتداءات بشكل مباشر على مصادر رزقهم، خصوصا أن المنطقة تضم مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون يعتمد عليها عدد كبير من العائلات في تأمين دخلها. من هنا من المنطقة الغربية لبلدة كفر الديك تتصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وسط مخاوف من استمرار هذه الاعتداءات واتساع رقعتها. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابي، سلفيت.
1: يواصل جيش الاحتلال والمستوطنين على حد سواء انتهاكاتهم وعدوانهم في منطقة مسافر يطا عموما، سعيا لتفريغ المنطقة من أهلها.
10: تتواصل اعتداءات المستوطنين بأشكالها المختلفة التي تطال الإنسان وممتلكاته في مختلف المناطق. فهنا في خربة الجويويس بمسافر يطا جنوب الخليل التي تعرضت لهجوم سافر أدى إلى إصابة نعيم أبو عرام الذي نقل على إثر ذلك إلى المشفى.
11: القارئ لخريطة محافظة الخليل في الآونة الأخيرة يرى بأن سلطات الاحتلال تمعن في سياسة التخريب والهدم وتوفير الخدمات الاستيطانية للمستعمرين من خلال شارع 60 لا يخفى على أحد ما يقوم به من شمال الخليل إلى جنوبها من خلال عمليات التوسعة والتأهيل وبالتالي اقتطام مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأشجار العنب وألحقت الضرر الكبير بالمزارعين.
10: وهجمات جيش الاحتلال تتواصل من خلال اقتحام البيوت حيث كسر الجيش منزل المواطن إبراهيم الجبور في يطا بعد تهديد العائلة بالاعتقال خلال حملات التفتيش والاعتقال الليلة الماضية.
11: لا يخفى على أحد ما يجري من عمليات هدم واستهداف لمسافر يطا. مسافر يطا طبعا منذ زمن وفي هذه الفترة الأخيرة أصبحت منطقة حامية، منطقة مستهدفة بشكل واسع، يتصاعد فيها عملية الهدم وعملية الاختراق وأوامر الاستيلاء. الهدف كله من أجل خدمة المستعمرين وتوفير بنية تحتية لهم على حساب الفلسطينيين بعد تحليلهم وتهجيرهم والحد من انتشارهم الزراعي والسكاني في هذه المنطقة من أجل خدمة المستعمرين.
10: وهذه منطقة حوارة في مسافر يطا جنوب الخليل تعرضت لهجمة شرسة من قبل المستوطنين الذين دخلوا البيوت وأرهبوا النساء والأطفال بدعم وحماية من جيش الاحتلال الذي وصل إلى المنطقة. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
1: بيّنت أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية تصدر حزب يشار برئاسة أيزنكوت انتخابات الكنيسة الإسرائيلية متخطيا حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

0: تتواصل الغارات والاستهدافات اليومية التي ينفذها الاحتلال في الجنوب اللبناني في خرق مستمر لاتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية في ظل ضغط مستمر من واشنطن لوقف هذه الخروقات.
1: واقع متوتر يعيشه لبنان بين استمرار الأعمال العسكرية العدائية التي ينفذها الاحتلال بشكل يومي في الجنوب اللبناني والمسار التفاوضي الذي ستستكمل جلساته في 15 و16 من الشهر الجاري في العاصمة الإيطالية روما، فيما تشير التقارير إلى ضغط أمريكي يهدف لوقف عمليات الاحتلال العسكرية وبدء تنفيذ بنود اتفاق الإطار الموقع في واشنطن وفي مقدمتها الانسحاب من المناطق التجريبية. الضغط الأمريكي لم يترجم حتى الساعة على أرض الواقع، حيث تستمر الغارات والضربات الجوية والمدفعية والاستهدافات بالطيران المسير، إضافة إلى عمليات النسف والتفجير في أكثر من منطقة جنوبية. ففي مدينة النبطي استشهد شاب وأصيب آخر نتيجة غارتين من الطيران المسير استهدفتا سيارة ودراجة نارية في قلب المدينة، فيما شن الطيران غارات على منطقة النبطي الفوقى تبعها إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة. كما تعرضت بلدات كفر تبنيت وكفر رمان وأطراف النبطي الفوقى لعدد من الغارات بالطيران المسير، إضافة إلى إلقاء عشرات القنابل الصوتية فوق بلدات الجنوب اللبناني. وفي قضاء مرجعيون نفذت قوات الاحتلال تفجيرا ضخما في محيط بلدة دير سريان، إضافة لعمليات تفجير لعدد من المنازل والبنى التحتية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل. ومن أشكال الاعتداءات التي يعمد الاحتلال لتنفيذها مؤخرا إحراق مساحات واسعة من أشجار الصنوبر من خلال إلقاء مواد حارقة فوق المساحات الحرجية ومنع سيارات الإطفاء من الوصول لإخمادها. كل هذه الخروقات المتواصلة تفرض واقعا إنسانيا صعبا على اللبنانيين، بخاصة إلى العائلات التي لم تتمكن من العودة إلى بيوتها بسبب انتشار الاحتلال البري، إضافة إلى الدمار الهائل الذي شهدته القرى والبلدات اللبنانية جنوبا. وفي آخر تحديث أكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار بلغت 4321 شهيدا و 12200 من الجرحى. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
0: أفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني تلزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت. ونقل موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، مشيرا إلى أن هناك خططا جاهزة أمام ترامب في حال عدم التوصل لاتفاق. هذا وأشارت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل أنهت خططا لشن هجوم واسع على البنى التحتية الإيرانية.
2: تتجه الأنظار مجددا إلى الملف الإيراني في ظل تقارير إسرائيلية وأمريكية تتحدث عن احتمال تصعيد عسكري إذا فشلت جولة المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران. وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن الجيش الإسرائيلي أنهى إعداد خطة واسعة لاستهداف البنية التحتية الإيرانية وتشمل أهدافا عسكرية واستراتيجية، وذلك تحسبا لانهيار المسار الدبلوماسي أو صدور قرار سياسي بتنفيذ هجوم جديد. في المقابل أفادت تقارير أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا على إيران قبل استئناف المفاوضات، مطالبة بإعلان رسمي يضمن وقف أي تهديد للملاحة الدولية وعدم استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مع تحذير من أن رفض هذه المطالب قد يعرض طهران لعواقب قاسية. في الوقت ذاته تؤكد إسرائيل أنها تواصل استعداداتها العسكرية مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية، بينما ترى واشنطن أن نافذة التفاوض ما زالت مفتوحة لكنها قد لا تبقى كذلك لفترة طويلة. وبين التهديدات العسكرية ومحاولات إحياء المفاوضات يبقى مستقبل الأزمة مرهونا بما ستسفر عنه جولة المحادثات المقبلة، وما إذا كانت ستنجح في خفض التوتر أم ستدفع المنطقة نحو مرحلة جديدة من التصعيد. لتلفزيون فلسطين، سالي المؤقت.
0: وبالعودة إلى الشأن المحلي، نظم المنطقة الفلسطيني للتصوير والاستكشاف مسارا سياحيا وطنيا في بيت لحم، انطلق من برك سليمان وصولا إلى كنيسة المهد.
3: في إطار تعزيز الحضور الفلسطيني في المواقع التاريخية وحماية الموروث الحضاري من محاولات الطمس والاستيلاء، نظم الملتقى الفلسطيني للتصوير والاستكشاف مسارا سياحيا وطنيا انطلق من برك سليمان مرورا بإرطاس ووصولا إلى كنيسة المهد بمشاركة نحو 100 مشارك من مختلف محافظات الضفة الغربية.
4: يعني هذا من الأنشطة اللي بتسويها وزارة السياحة والآثار من أجل تعزيز أولا السياحة البينية بين المدن والقرى الفلسطينية، اثنين التعريف وتعريف الزوار هذه المدينة بالمواقع السياحية المهمة داخل مدينة بيت لحم، وهذا جزء من الترويج أصلا يعني في محتواه وفي كينونته هو المحافظة.
3: ويحمل هذا النشاط رسالة وطنية تؤكد أن الحضور الفلسطيني في الأماكن التاريخية ليس مجرد زيارة سياحية بل فعل تمسك بالأرض والهوية في ظل محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة على هذه المواقع، خاصة مع تصاعد المساعي الاستيطانية الهادفة إلى السيطرة على الأماكن ذات القيمة التاريخية والحضارية.
5: نحن سعيدين اليوم باستقبال مسار سياحي داخلي من منطقة رام الله ونابلس، كان ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة وبوجود معالي الوزير الأخ هاني الحايك وبوجود مركز التراث لبلدة رطاس والهيئة المحلية لبلدة رطاس كانت متواجدة أيضا، وهذا دليل على أنه في هناك اهتمام من المواطنين والجهات الرسمية والجهات الهيئات المحلية في منطقة برك سليمان لما له أثار إيجابية في التواجد الفلسطيني، خصوصا أن هذه المنطقة شهدت بالآونة الأخيرة وتشهد هذه الأيام بالاقتحامات المتكررة للمستوطنين وجيش الاحتلال.
6: احنا كتير مبسوطين أنه الملتقى الفلسطيني للاستكشاف والتصوير دعانا على هذه الجولة، كتير مبسوطين لورده لدعم

0: سليمان التي تحمل ذاكرة المكان مرورا بأرطاس ووصولا إلى كنيسة المهد، رسالة فلسطينية تؤكد أن الحضور في هذه المواقع هو حماية لهويتها وتصد لمحاولات تغيير معالمها وفرض واقع جديد. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: في قطاع غزة أدى شح المياه إلى إرهاق حياة المواطنين بخان يونس في ظل انهيار البنى التحتية والخدمات الأساسية.
2: تأخذ بعض الأنابيب من المياه عشوائية في قطاع غزة من المواصي، من دير البلح، من خان يونس، من المعسكر، من رفح، من منطقة فش فرش. خذوا عينات مي من المياه الملوثة اللي بتكون احنا قاعدين بنحقل عليها كل يوم، بنعاني، بنصحى من الخمس الصبح ما بين انها تيجي عربية المي مرة بتعبي ومرة ما بتعبيش، ما بين انه انت لو عبيت عدد سكان اللي هو ما تبقى من السكان او من البيت اللي انا ساكن فيه، احنا 7 أمتار بالإضافة إلى بعض الناجحين، لا تكفينا إلى جالون ماء واحد أو اثنين إنك أنت تشرب منه. المياه اللي إحنا بتصلنا شبكات مهترئة دمرت بسبب القصف الهمجي العنيف على قطاع غزة، مما أدى إلى تصدع المواسير الموجودة في باطن الأرض اللي لا ترى بالعين المجردة في المعسكرات وما تبقى من المعسكرات. الآن عندك في شبكة مهترئة، في عندك شبكة ضخ المياه اللي بتعاني قاعد البلدية في وجاد، مرة المولد بيكون عطلان، مرة بيكون الغاطس عطلان، بتجيك المية كل أسبوع مرة. إحنا بنطالب بحياة، يعني حياة بسيطة بالناس، إحنا مش طالبين إحنا نسكن في المدليد، إحنا طالبين في يوم السكن العالمي حياة بسيطة كريمة، إنه يعني بعد 41 سنة من العمر وأطفال مهمشة في التعليم، بنطالب إنه يعني إحنا يكون من العالم يوفرونا مياه نقية صالحة للشرب فقط لا غير.
3: زحمة من بيتنا على بيت في معسكر خان يونس بالأجار، وهذا البيت لا مقومات حياة موجودة خالص فيه، ما في لا مياه حلوة ولا مياه مالحة ولا كهرباء ولا نت ولا صرف صحي ولا أي شيء مقاومة الحياة. والله إحنا يعني تعبانين كثير، يعني بنصبح على المياه، نجري وراء المياه الحلوة وراء المياه المالحة، ودوبنا نجيبها كمان من مكان بعيد، النت ما فيش، كهرباء ما في. وإحنا يعني نتأمل إنكم يعني توفرونا زي دول العالم كلها، يعني إحنا تعبنا من هذا الإشي كثير، يعني كل يوم نفس الإشي، نفس المواء، نفس المشكلة، فمنعاني كثير من المية المالحة والمية الحلوة، وهن أهم شيء في الحياة.
4: أنا قاعد في متبقيات المنزل بسبب الحرب، وبطلب من الجهات المختصة أنه تناشد، يعني أنه أنا بعبي مية قاعد، وصار معي مشكلة من تعباية المية، لا صار معي تمزق أربطة من تعباية المية ومن الشيل، وأخوة أخوي يعني وجيراني بيساعدوني في تعباية المية، وأنا بأخوي بوصل المية لعند حد البيت، وإحنا بنناشد إنه حد يساعدنا في تعباية المية، أو إنه وصلنا يقدر يوصلنا المية يعني للبيوت. أنا بحتاج أنا وزوجتي وولادي ووالدتي يعني تكوب ونص تقريبا مية، وبطلع من الشارع الأسفلت العام بروح أجيب من العربيات ومن هنا، وزي ما أنتم شايفين يعني معي اللي قاعد في جورة، وهذه البيوت يعني كلها عرس وبعوض، وندبحنا في الشوب، وأنا عايش في بيت زينكو كمان يعني، وفيش كهرب وفيش مية، وين لما تيجي المية، يعني صعوبة تيجي المية. هاي صارنا يعني هاي ثالث سنة بنعاني من قص المية ومن قص الكهرباء ومن كل حاجة.
1: قصص الحرب لا تنتهي بخروج المصابين من غزة، فبعضهم يحمل معه جراحا لا يراها الأطباء.
0: قد تبدو الحرب بعيدة من هنا، لكن آثارها حاضرة في كل تفاصيل رحلة علاج الجريح زياد أحمد ريحان الذي نجا من الموت.

0: ولكن لم تكن النجاة كاملة، فهو اليوم ومنذ وصوله لجمهورية مصر العربية يتنقل بين المستشفيات وغرف العمليات آملا بالنجاة والعودة القريبة لأرض الوطن. بعد استشهاد ابنه في غزة أصيب زياد ريحان بجروح بالغة كادت تودي بحياته لينقل إلى مصر، حيث يواصل رحلة علاج شاقة بين غرفة عمليات وأخرى.
1: احنا عطونا خلاء في المنطقة وخلينا طلعنا من البيت، فالولد الصغير عنده عمره 13 سنة، اتذكر الكورة تاعته ورجع للبيت يعني جيب الكورة، نزلت الدار وهو فيها تقريبا، فما قدرنا نرجع إلا ثاني يوم. ثاني يوم رجعنا لقناه مستشهد في البيت، وعودنا طلعنا على غرب غزة. أنا صابت من ضمن الاستهداف، قعدت 4 شهور في غزة. بعد 4 شهور طلع لتحويله وجيت أنا على مصر تعالج.
0: كان زياد قبل الحرب يمشي على قدميه، يعمل ويعيل أسرته، واليوم تحول إصابته دون أن يقف مجددا، وتجعل كل خطوة هي حلم ينتظر أن يتحقق.
1: أنا قبل ما أصاب أنا بقى عندي بيت طبقين، وعندي مظلة فيها مزرعة 3500 صوص، وبقى عندي صوبر في بضاعة $50,000. هذا كله انعدم، كله راح. فإن شاء الله بنعمل العملية، وإن شاء الله بعدها بضل علينا باقي العمليات.
0: وفي رحلة العلاج الشاقة لم يكن زياد وحده، فزوجته ترافقه في كل مرحلة، تسانده بين العمليات الجراحية، وتتقاسم معه ألم الإصابة ومرارة الفقد، على أمل أن يستعيد صحته وأن يجتمع مرة أخرى بمن بقي من أسرته في غزة.
2: أنا فقدت ابني الحمد لله استشهد بين إيدينا، وقدرت إني أودعه وقدرت إني أحمله وأحضنه، في غير من الستات كتير ما قدروا يودعوا أولادهم، والحمد لله وراح البيت بتاعنا وقلت الحمد لله ومصدر رزقنا، قالونا أخلو على المناطق الإيواء المناطق الآمنة، وإن شاء الله وأنا متأملة إن شاء الله بالله كبير إنه راح يرجع ويمشي ويقف على رجله، وإن شاء الله راح نرجع على غزة وهو ماشي على رجليه، ونستقبل أولادنا يستقبلونا ونرجع لوطننا إن شاء الله، ونرجع منصورين على المرض وعلى كل شيء، وإن شاء الله هذا دائما الأمل في وجه الله والثقة بالرب إن شاء الله.
0: قد تلتئم جراح الجسد مع مرور الوقت، لكن جراح الفقد تبقى شاهدة على حرب غيرت حياة أسرة بأكملها. من القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
3: قام فنانون فلسطينيون بنحت عمل رملي على شاطئ مدينة غزة تكريما لمدرب المنتخب المصري حسام حسن، وتقديرا لرسائل الدعم التي وجهها لغزة.
4: حسام حسن ضمير الإنسانية، بهذه العبارة المنحوتة على الرمال على شاطئ مدينة غزة عبر فنانون فلسطينيون عن دعمهم لمدرب المنتخب المصري لكرة القدم بعد خروج مصر من منافسات كأس العالم. وقف الفنان الفلسطيني محمد طوطح بجوار صورة لحسام حسن والمنحوتة الرملية الداعمة له، قائلا إنه أراد من خلال فنه توجيه رسالة شكر للمدرب المصري.
5: اليوم من هنا من بحر قطاع غزة حبينا نوصل إليك رسالة ونقول لك كابتن حسام حسن لا ننساك أبدا، والقضية الفلسطينية لا تنساك أبدا، وأنا كجريح فلسطيني حبيت أوصل على طريقتي الفنية هذه الرسالة.
4: كما التقط أطفال فلسطينيون صورا تذكارية بجوار صورة حسن وهم يؤدون الإشارة المناهضة للعنصرية التي قام بها خلال مباراة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء 7 يوليو تموز. وكان حسن قد وجه رسائل دعم لغزة بعد رفعه العلم الفلسطيني عقب فوز مصر على أستراليا في الدورة 32 من كأس العالم. ولاقت مشاهد رفع حسن للعلم الفلسطيني وتأكيده على حق سكان غزة في العيش بحرية وكرامة صدى

0: موسعا بين الفلسطينيين، حيث انتشرت صوره في شوارع القطاع الذي تجمع فيه أعداد غفيرة لمتابعة وتشجيع المنتخب المصري خلال مبارياته في المونديال.
1: نهاية النشرة. إلى تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين: شهيد وإصابات إثر قصف الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة. المستوطنون يصاعدون من هجماتهم ضد المواطنين، وسموتريتش يدعو لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي في الضفة الغربية. الاحتلال يوظف الآثار والسياحة لتسريع الضم والاستيطان في الضفة الغربية. تضارب بشأن استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، وإسرائيل تستعد لهجوم موسع على البنى التحتية الإيرانية حال فشلت المفاوضات. نهاية النشرة. دمتم في رعاية الله.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليج، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

יום היסטורי, זה יום חג.

وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قائمه الادويه الاساسيه تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذا النقص الشديد في الادويه المستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من قائمة القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

وين مجلس السلام اللي حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفاية الخليج، وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نبض الحياة. وموضوعنا اليوم نتحدث عن اليد اللي بترافقنا بكل تفاصيل حياتنا، نكتب فيها، نطبخ فيها، نعتني بأطفالنا فيها. ولكن بعض الإصابات ممكن تكون غير بسيطة، ممكن تأثر على وظيفة اليد. اليوم نتحدث عن بعض الإصابات وكيف ممكن نحمي اليد من الإصابات اللي ممكن تأثر على وظيفتها أو تفقدها وظيفتها بشكل دائم. كل هاي التفاصيل رح نحكي فيها مع ضيفي اللي بيسعدني أرحب فيه دكتور بهاء الحنين، أخصائي جراحة اليد والأعصاب الطرفية والترميم بالمجهر. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، بداية قبل ما نبلش نحكي بالإصابات، نعرف أنه اليد هي شيء مهم تدخل في تفاصيل زي ما ذكرت حياتنا، نكتب فيها، نأكل فيها، نلبس فيها، نعتني بأطفالنا فيها. نتحدث أولا، الكل بفكر أنه اليد هي عبارة عن عظام وعضلات فقط، نتحدث عن الوظيفة أو التفصيلة التشريحية لليد دكتور، لا نعرف أهمية، ممكن نحكي الوظائف اللي بتقوم فيها اليد.
1: مشكور على الاستضافة أولا. شوفي، فعلا اليد يعني من أكثر الأجهزة الحيوية والمهمة جدا في جسم بني آدم. يعني اليد بإضافة لكل إشي أنت حكيتي، فهي تركيز الجسم من ناحية الإحساس فيها كبير جدا، من ناحية التروية الدموية فهو كبير جدا، تقريبا من الأعضاء الأساسية اللي إلها شريانين، اثنين أساسيات، في حال إذا واحد اتضرر الثاني بسد مكانه. اليد على الرغم من أنه الإيدين الثنتين تقريبا بشكله 10% من مساحة الجسم كامل، إلا أنه فيهم ربع عدد العظمات الموجود في الجسم. في عنا حوالي 27 عظمة في كل كف، فأحسبي يعني في عنا حوالي 200 عظمة في الجسم، فإحنا تقريبا بنحكي عن عدد كبير من العظمات.

0: موجود في مساحة قليلة جدا. في عنا ثلاث أعصاب أساسية لتحريك اليد والإحساس فيها. في عنا كمية مستقبلات حسية ضخمة جدا في اليد، لدرجة أنه المساحة اللي قشرة المخ مسؤولة عن إحساس اليد فيها فهي أكبر بكثير مثلا من مساحة الطرف السفلي كليا. هذا بدليل لك قديش اليد هي فعلا أداة وظيفية عالية الدقة، ربنا خلقها سبحان الله بتفصيل دقيق جدا، حتى جزء من تفاصيلها لا يزال علميا مش مفهوم جدا، انه كيف الطريقة هاي بتشتغل، كيف الوتر هذا بيعمل بهاي الطريقة، كيف فقدان وظيفة هذا الوتر بيعمل لنا مشكلة كبيرة لإعادة إحيائه مرة ثانية أو إعادة التعويض فيه. فسبحان الله يعني اليد جزء أولي في كل شيء في جسم بني آدم.
1: ولهيك دكتور ممكن نعتبر أنه اليد شوي دقيقة طبية وفحصها وأي إصابة فيها ممكن تأثر فيها دكتور. لما نحكي عن دكتور، ما هي أكثر الإصابات اللي بتستقبلوها في العيادة أو في الطوارئ عندكم بمختلف ممكن نحكي درجاتها دكتور؟
0: والله متنوعة، يعني من الإصابات الموجودة في المنزل سواء ستات البيوت أو الأطفال، الأدوات الموجودة في المطبخ، سكاكين المطبخ كثير بنشوف الستات بتصابوا فيهن، القزاز أثناء التنظيف أو الجلي بنلاقي أنه جزء من السيدات بنضربوا فيه، الأدوات الخلاط مثلا شفرات الخلاط إذا فركت الست التنظيف بزيادة ممكن أنه يجرحها، والعمل الخارجي يعني من المناشير الصناعية في مناطقنا للأسف، يعني كمان احنا بنحكي عن إصابات الاحتلال، إصابات الجيش، إطلاق النار، حوادث السير، يعني اليد لأنها هي الجزء الأول في استقبال المعلومات للجسم فعادة ما هي بتنضر أول شيء، ولأنها فعلا أنسجة دقيقة وحساسة فعلا مقدار الضرر ممكن يكون أكبر بكثير مما يكون منطقيا الضرب تسببه، زي جرح سكين صغير ممكن فعلا يحتاج لتدخل جراحي أحيانا بيكون عاجل أو بيهدد في وظيفة اليد أو بقاء جزء من اليد حتى.
1: دكتور يعني إذا كانت اليد بهذا التعقيد فليش البعض بيعتبر أنه أي جرح هو ممكن يكون بسيط، فهذا عكس الاعتقاد السائد بين الناس بأنه أي جرح بالإيد هو شيء بسيط بتصيب لحاله، فهل هذا الكلام صحيح ولا عكس دكتور؟
0: هو جزء منه صحيح لأنه يعني نسبة مش قليلة من الإصابات هي فعلا إصابات بسيطة، جروح سطحية، جروح خارجية، حتى لو كان العظم متضرر من ناحية الكسور فهي عادة بتكون كسور بسيطة، بس الحساسية بتكمن أنه إحنا نتأكد أنه هذا الجرح هو جرح بسيط أو جرح محتاج تدخل أو مراقبة أو عناية
1: طبعا طبية. مش الشخص
0: أكثر
1: هو اللي بقرر ضروري نتواجه
0: هذا بلا شك، ولكن في إشارات خفيفة ممكن أن الشخص يعرف أنه هذا الجرح أو هاي الإصابة ممكن تحتاج للكشف على طبيب أخصائي. لو افترضنا أنه في جرح وحسينا أنه الجرح فعلا غائر فهذا بلا شك مؤشر، إذا كان في عنا دم دافق يعني بدفق مع نبض القلب هذا بلا شك مؤشر، بالذات أنه منطقة الأصابع هي منطقة ضيقة فوجود الشريان هو مجاور للعصب مجاور للعظم، فممكن أي إصابة أو أي جرح قد يبدو بسيط إلا أنه ممكن يخترق ويذي عنا الشريان ويذي عنا العصب. وجود التنميل بعد الإصابات هذا بلا شك أنه من الـ
1: دليل أنه فعليا جرح مش بسيط،
0: من العلامات اللي لازم المريض أو حتى الطبيب أنه ينتبه أنه وجود التخدير أو التنميل نتيجة الإصابة حتى وإن بدت الإصابة سطحية إلا أنه محتاج إلى فحص أكثر وأدق.
1: طب كيف نعرف دكتور بأنه فعليا الجرح وصل الوتر أو العصب اللي هو هون فعليا بيكون الموضوع مش بسيط، هون الموضوع فعليا عم إذا بدنا نسكت عنه فعليا عم نفقد وظيفة اليد
0: الضرب. هذا كلام صحيح، زي ما حكينا العصب بالأذى تبعه عادة أعصاب الإيدين هي مسؤولة بالأكثر على الإحساس، فممكن فقدان الإحساس في المنطقة اللي صار فيها الضربة هذا مؤشر إنه في عنا مسألة لازم يتم عرضها على طبيب. بالنسبة للأوتار، الأوتار ربنا خلقها لتحريك الأصابع، والأوتار في هاي المناطق هي فعليا زي حبال، يعني مجرد ما الحبل انقطع الإصبع بفقد حركته سواء الحركة الانقباضية أو الحركة الانبساطية، فكمان أي إصابة بتأدي لفقدان جزء من حركة هاي الأصابع لابد العرض على أخصائي مشان يتبين أنه هل فعلا هذا نتيجة الألم في جزء من الناس بيكون، أو أنه نتيجة ضرر فعلي موجود في الأوتار ومحتاج للتدخل.
1: تقدر تتحدث عن موضوع تأخير العلاج؟ بعض الإصابات ممكن تكون بسيطة أو حتى الشخص يقيمها بأنها بسيطة، ولكن فعليا التوجه إلى الطبيب أو إلى الطوارئ والتأخر في الحصول على العلاج، هل ممكن يحول هذه الإصابة البسيطة لإصابة غير بسيطة أو حتى يصير في ضرر وظيفي لليد دكتور؟
0: هذا كلام سليم 100%. يعني حتى لو كانت الإصابة مجرد جرح سطحي، احيانا التاخر في علاج هذا الجرح ممكن يسبب التهابات، والالتهابات هي تتحول لصديد، والصديد يعني له توابع اذا نزل الانسجه العميقه تحت من ناحيه العلاج المتاخر. فممكن في الاصابات البسيطه يكون العلاج مجرد مضاد التهابي، عنايه بالجرح، غيرات متكرره فقط. وممكن فعلا يكون الجرح الاساسي عامل اذى للاعصاب او للاوتار، والعلاج المبكر بلا شك انه هو بيعطي افضل نتائج ممكنه، سواء كان التدخل جراحي أو غير جراحي. بخصوص الأوتار، ممكن الأوتار تنكمش مع الوقت ويصير التعامل معها أصعب بكثير. ممكن مجرد أنه إحنا نعمل تقطيب مباشر للأوتار، ننتقل مع الوقت الأطول للإصابة لعملية زراعة أوتار أو نقل أوتار. يعني المسألة بتكون حبة بتصير قبة زي ما بنقول، يعني بتصير المسألة أكبر. فبلا شك التوجه المباشر هو أفضل شيء.
1: تدخل الطبي طبعا، وعدم ما حدا يعتبر حاله طبيب بهذا الموضوع، خاصة بوظيفة اليد. دكتور، نتحدث عن بعض الأخطاء الشائعة، ممكن أشياء بنعتبرها كانوا يستخدموها أجدادنا في علاج الجروح. البعض بحط فعليا معجون الأسنان أو القهوة أو الثلج. نتحدث عن تأثير هذه الأخطاء والممارسات. مش نحكي أخطاء، أنت بتحكي لنا إذا أخطاء ولا مش أخطاء، الممارسات اللي ممكن بعض الأشخاص بيلجأوها عند تعرضهم لإصابة في اليد. دكتور،
0: وطبيعة مجتمعنا مجتمع يعني شعبوي، فهو بلا شك أنه رغم كل التوعية اللي بنعملها من ضمنها مثلا البرامج اللي مثل هيك، إلا أنه صعب نبعد الناس عن جزء من هاي التوجهات الخطأ والتعاملات الخطأ. وهذا يعني أنا لاحظت أنه كل منطقة إلها سلوك معين. فمثلا في منطقتنا القهوة بيحبوها مشان يوقفوا الدم مباشرة على الجرح، وهي مشكلة كبيرة. يعني مجرد الضغط على مكان الإصابة الجرح، حتى لو كان نزف نتيجة شريان كبير، كافي أنه يوصل المريض للجهة المختصة ويكون علاج مبدئي كافي جدا. فالناس بتحط قهوة، وهذا مشكلة كبيرة. صحيح. لأنه بحد ذاتها بتعمل التهابات، بتغلب الطبيب جدا في تنظيف الجرح مرة ثانية، وهذا بيأثر على النتائج فيما بعد. في مناطق ثانية بيستخدموا معجون الأسنان.
1: صحيح، هذا منتشر جدا،
0: بيستخدموه برضو. الهدف اللي احنا شفناه لاستخدام هاي المواد بشكل عام في الجروح هو إيقاف النزيف. فدائما الرساله انه ايقاف النزيف بيتم بس عن طريق شاشه، يفضل انها تكون نظيفه، قطعه قماش نظيفه، والضغط المستمر على مكان الاصابه فقط،
1: بدون لا قهوه ولا معجون اسنان
0: بدون اي شيء. يعني يفضل اذا كان في شويه توعيه طبيه عند الشخص انه يغسل المنطقه مثلا اذا كان فيها وسخ زياده. وفي نهاية الضغط المستمر على مكان الإصابة هو أفضل حل لوقف النزيف.
1: دكتور، نتحدث عن موضوع مهم، نتحدث عن الجراحات الميكروسكوبية. بنحكي بنعرف أنه في العديد، في أطفال يولدوا عندهم تشوهات خلقية باليد بالأصابع، في أشخاص يصابوا بإصابات معينة، ممكن يفقدوا أحد الأصابع أو ممكن نتيجة حادث معين. نتحدث عن هذه الجراحة وأهميتها في ظل هذه الإصابات ممكن الخطيرة، اللي ممكن البعض كان يعتبر أنه إذا فقد فعليا أصبع من أصابع أنه خلص انتهى الموضوع. فنتحدث عن الجراحات الميكروسكوبية ودورها دكتور في مثل هذه الإصابات.
0: نعم، الجراحات الميكروسكوبية أو هذا المسمى الإنجليزي لها هي الجراحات الميكروسكوب، اللي هو المجهر، زي المجهر القديم اللي كنا نشوفه في مختبرات الكيمياء عند أطباء العيون، عند مختبرات التحاليل الطبية، هو نفس المجهر، ولكن تم تعديله مشان يتلائم مع الإجراءات الجراحية اللي احنا بنشتغلها. الفكرة الأساسية منه هو في النهاية يعني إجراء طبي مستحدث من حوالي 20-25 سنة، بلش ينضاف لخدمات جراحة اليد والجراحات التجميلية في جزء منها. الفكرة الأساسية منها أنه احنا نقدر نوصل أجزاء صغيرة جداً بدقة عالية جدا. قديما كان في محاولات كثير لإعادة ربط مثلا الأصابع المبتورة.
1: صحيح،
0: الإصبع المبتور ينحفظ ويتجهز، بس وقت العملية في مشكلة كبيرة بالأدوات، في مشكلة كبيرة في نظر الطبيب. كان ممكن استخدام العدسات المكبرة القديمة، بس يعني ما بتعطي نفس الجودة اللي الجهاز المجهر الكبير اللي قوة التكبير بتوصل لغاية 40 و50 وفي أجهزة جديدة بتوصل ل70، وهذا بيخلينا يعني نشتغل على مدى

0: من البوينت واحد بوينت اثنين من الملي، وهي يعني دقة ممتازة جدا. وفي تطور علمي جديد منه اسمه السوبر مايكرو سيرجري، يعني لسه بنحكي عن دقة أكبر وأكبر فيها. فإضافة هاي الخدمة لمجال جراحات اليد فعلا قدم لنا نتائج ممتازة جدا من ناحية بتر الأصابع.
1: صحيح.
0: اليوم بتر الإصبع لا يعني فقدان الإصبع أو فقدان الطرف أو التشوه، لا، فقدان البتر اليوم في مراكز
1: متوفرة
0: فيها. نعم فعليا إحنا بنرجع الإصبع بنسبة ممتازة جدا، يعني النسب عالميا في الدراسات بتوصل 90%. والحمد لله برضو الطب في بلادنا بتقدم، الأجهزة اللي بنوردها صارت أجهزة ممتازة، وإحنا بنقرب على هاي النسبة بتسارع كبير جدا. بالنسبة للاختلالات الخلقية عند الأطفال، الجراحات الميكروسكوبية بصراحة بتتدخل بطريقة ممتازة جدا. يعني
1: صحيح، كيف في أطفال يولدوا بزيادة بعض الأصابع أو قلة مثلا، وممكن هذا يؤثر عليه نفسيا لما بيكبر على حياته، فالجراحة الميكروسكوبية كان لها دور كبير في حياة هؤلاء الأطفال.
0: هو للأسف أحيانا الاختلالات هاي بتيجي حتى بتعيق الوظيفة مش مجرد النفسية.
1: صحيح.
0: يعني في جزء من الأطفال بولدوا من غير أي أصابع نتيجة مشاكل يا إما جينية يا إما مشاكل في رحم الأم يا إما إصابات مباشرة بعد الولادة. فإحنا بنحاول قد ما نقدر باستخدام الجراحات الميكروسكوبية إنه نرجع وظيفة اليد، إنه الكف ما يكون عائق على المريض، الذراع ما يكون عائق خلال مسيرته في حياته، بالعكس يكون هو مساعد له قد ما نقدر، بنعطيه جزء من هاي الوظيفة. فهون دور العمليات الجراحة الميكروسكوبية من ناحية نقل الأصابع مثلا. يعني الجراحات هاي بتأمن نقل الأصابع من مناطق مختلفة مثل الأقدام للإيدين، هذا بيعوض المريض إذا كان كف يده خالي من الأصابع، إحنا بنبلش ننقله إصبع إصبع لغاية ما نعطيه شوية وظيفة. الاختلالات الخلقية بعمر يوم ويومين وأسبوع، يعني صحيح. الشرايين والأعصاب بتكون دقيقة جدا، فاستخدام المجهر والميكروسكوب فيها بلا شك بيعطي أفضل نتائج ممكن.
1: دكتور، نتحدث عن حادث مهم جدا، ممكن عدد كبير عم بتعرض له، موضوع الإصبع المبتور أو تعرض لحادث قطع، خصوصا السيدات في المطابخ عند استخدام السكاكين أو الأدوات الحادة. كيف ممكن إحنا نتصرف؟ نعرف أن الدقيقة الأولى هي مهمة باستمرار الإصبع، إذا في إمكانية نرجعه أو ما نرجعه، هل هذا الحكي بالدكتور صحيح أم لا؟
0: ممتاز جدا، أنه إحنا بدنا نحكي على موضوع التعامل مع الإصبع المبتور.
1: صحيح.
0: أولا تقدير إذا كان الإصبع هذا ممكن إعادة زرعه أو لا، خلينا نحكي أنه راح يرجع للطبيب المختص أو المركز المختص، ولكن في البيت أي جزء مبتور لازم الحفاظ عليه، والحفاظ عليه بيتم بهاي الطريقة. أولا إذا أول شيء الهدوء، يعني هذا بلا شك أنه أحد أهم العوامل لنجاح أي إجراء جراحي لهذا المريض، بحيث أنه مباشرة إذا كان في إصبع مبتور بيمسكوه الأهل وبركضوا فيه على المستشفى، الجرح بضل ينزف، بيكون في أوساخ أحيانا نتيجة البتر ما بيتم التعامل معها بطريقة جيدة. فالأفضل كالتالي، إحنا الجزء المبتور يفضل أنه نغسله إذا كان في أوساخ، إذا كان في يعني على حسب طبيعة البتر، أحيانا بيكون مهروس نتيجة جهاز فيه زيت، سكينة مطبخ فيها بقايا أكل أو غيره، فبنغسل الإصبع، بنضغط على الجزء المبتور من الجسم مشان النزيف ما يكون شديد، زي ما حكينا في شاشة في قطعة قماش نظيفة مشان نوقف النزيف. وبالنسبة للإصبع المبتور، غسلنا الإصبع، بنجيب شاشة طبية إذا كانت متوفرة ممتاز، أو بنجيب قطعة قماش نظيفة، القطعة هاي بنكون غاسلينها وعصرينها، يعني يكون فيها رطوبة.
1: يعني عفوا المقاطعة، كتير نسمع بموضوع التلج إنه بنحط التلج ببوكس كله تلج عشان يضل الإصبع في حياة، هل هذا صحيح؟ كتير بنسمعه وتداول كتير بين الناس.
0: الحقيقة سلاح ذو حدين، يعني في ناس عنده فكرة أنه الإصبع لازم ينحط في الثلج، فبيجيب مباشرة ثلج من الثلاجة وبيحط الإصبع مباشرة فيه، وهذا بتكون نهاية لأي عملية زراعة إصبع، لأنه يعني بنحكم على الإصبع بالفشل. المفروض أنه قطعة الشاش المبللة نلف فيها الإصبع، الإصبع مع قطعة الشاش نحطها بكيس، كيس تفريز، كيس منها اللي موجودات في البيت، ونغلقه. بعدين نجيب وعاء ثاني فيه ثلج لحاله أو ثلج ومي، ونحط الكيس هذا جوا الوعاء، فما بيكون في اتصال مباشر ما بين الإصبع

0: والثلج.
1: صحيح.
0: بهذه الطريقة احنا بنبرد الإصبع. هو الفكرة كلياتها ايش؟ انه احنا نقلل من العمليات الأيض الموجودة في هذا الطرف المبتور، سواء كان إصبع أو ذراع أو يد، مشان نعطيه مساحة أكبر من الوقت لغاية ما أنه يوصل للمستشفى، لغاية ما أنه تترتب للعمليات، من غير ما أنه نكون محشورين بالوقت. لأنه الأصابع إحنا عمليات البتر نقسمها لنوعين، البتر اللي الحار أو البتر البارد. بما معنى البتر الحار اللي هو بحرارة الجسم، يعني الإصبع المبتور أو الكف المبتورة بيظل بنفس درجة حرارة الجسم وبنتقل للعمليات بهذه الطريقة من غير ما نبرده، وهذا بيعطينا تقريبا في معظم الأجزاء المبتورة من 6 إلى 12 ساعة فقط. بينما لو حطيناه في الطريقة اللي حكيناها بجو بارد، فهذا بيقلل من عمليات الأيض اللي موجودة للطرف المبتور، ممكن نزيدها لغاية 24 ساعة. في جزء من الدراسات أو الكيس أرتيكلز يعني اللي نزلت بتحكي عن 36 ساعة إعادة بتر. مؤخرا احنا عملنا عملية اعادة زراعة بعد 48 ساعة لرأس الاصبع بتقنية مختلفة عن الزراعة التقليدية، ولكن الاجراء السليم والتعامل السليم مع الجزء المبتور يعني بدفع
1: طول مدة
0: بالضبط
1: صلاحية هذا الجزء المبتور،
0: وهي اكبر خدمة ممكن الاهل والمريض يقدمها للجراح بصراحة، مشان يقوم بواجبه باكبر يعني كفاءة ممكن.
1: دكتور، يعني ايش هي اهم الاخطاء اللي ممكن تجعل اعادة التوصيل مستحيلة؟ يعني ممكن هون نحكي انه فعليا فيش
0: إمكانية
1: لإعادة هذا الإصبع المبتور.
0: للأسف كل ما كان طبيعة البتر طبيعة حادة زي سكينة أو شفرة، كل ما كانت نتيجة الزراعة ممتازة جدا، وكل ما أبعدنا عن الحد هذا زي ما حكينا المناشير الزراعية أو المناشير الصناعية، هي بتوكل أكل الأنسجة مع العظم، أو الإصابات اللي بيكون الإصبع أو الطرف فيها مهروس،
1: هذيك بتكون قطع، فبكون في سهولة لتوصيله، بينما هاي بكون في تآكل.
0: نعم. لأنه يعني مقطوع بحدين، سطح الإصبع المبتور تقريبا مشابه للسطح اللي خرج منه، فأسهل عملية التوصيل. بينما الأجزاء المهروسة، الأجزاء اللي مقطوعة أكثر من قطع، يجون أحيانا أطفال للأسف بيكون حاط إيده في خلاطة الفرامل اللحمي أو الخلاط، بيكون مقطوع الإصبع نفسه أكثر من مرة، فهي طبعا بتقلل كثير من احتماليات إعادة البتر. والأسوأ بلا شك أنه إحنا نحط الإصبع زي ما حكينا على الثلج مباشرة، وإذا الإصبع هذا فضل ساعتين على الأقل في هذا الثلج فهو تقريبا فقد قابليته لإعادة الزرع.
1: والآن دكتور بدنا نروح مع فقرتنا التفاعلية صح أو خطأ، اللي بنقدم لك فيها بعض المعلومات وبتحكي لنا إذا صحيحة أو خاطئة مع تعديل بسيط. خليكم معنا مشاهدينا. ورجعنا لكم مشاهدينا لاستكمال فقرتنا التفاعلية صح أو خطأ مع ضيفنا اللي منقدم له بعض المعلومات وبيحكي لنا إذا كانت صحيحة أو خاطئة مع تصحيحها إذا كانت خاطئة. دكتور، المعلومة الأولى بتحكي كل جرح في اليد يحتاج فقط إلى خياطة، يعني قطب، فعليا دكتور صح أو خطأ؟
0: هو فعليا لا، لأنه ممكن يكون في أجزاء متضررة من اليد غير الجرح اللي إحنا شايفينه من برا، إذا كان في وتر، إذا كان في عصب، إذا كان في شريان أساسي في الكف، فهو بلا شك محتاج لإجراءات كثيرة قبل ما إنه ننهي العملية.
1: آخر عملية ممكن نحكي الخياطة،
0: آخر جزء راح يكون الخياطة. نعم، وممكن الخياطة تأخذ 5 دقائق من العملية والعملية تأخذ 2 ساعة 3.
1: صحيح. إذا استطاع المصاب تحريك أصابعه فهذا يعني أن الأوتار سليمة، صح أو خطأ دكتور؟
0: برضو تصور خاطئ نوعا ما، لأنه في جزء من الإصابات للأوتار بالذات اسمها القطع الجزئي. القطع الجزئي إذا كان أعلى من 50% 60-70% يكون حركة الإصبع لا تزال موجودة، بس فعليا الجزء المتبقي من الوتر غير كافي، ممكن بعد 2-3 أسبوع من الاستخدام يرجع يقطع، وساعتها نتائج العمليات برضو بتكون أصعب على المريض من إنه ينفحص في نفس وقت الإصابة، فبلا شك الحركة بحد ذاتها غير كافية.
1: سرعة الوصول إلى المستشفى قد تؤثر في نجاح العلاج، صح أو خطأ دكتور؟
0: نعم، هاي مقولة صحيحة 100%، لأنه إحنا سرعة الوصول للمستشفى، سرعة تقديم الخدمة الطبية بيقلل من نسبة الالتهابات في جزء من الإصابات، الوقت زي ما حكينا عامل مهم جداً في صحيح. الحفاظ على بقاء اليد أو الأصابع، فدائما التوجه سواء للمستشفى أو أي مركز طبي قريب أو أي طبيب قريب من المنطقة هو الحل الأسلم في أي إصابة.
1: المعلومة الأخيرة، الأطفال هم الفئة الأقل تعرضا لإصابات اليد خاصة بالعطلة الصيفية. هاي موضوع لازم نحكي فيه كتير، صح ولا خطأ يا دكتور؟
0: يعني زي ما انت حكيتي انه المواسم بتلعب دور كبير في الاطفال، والعطلة الصيفية احنا من شهر وجاي تقريبا كل شغلنا في الاطفال
1: يعني. يعني معلومة غير صحيحة
0: نوعا ما. نعم غير صحيحة.
1: شكرا يا دكتور. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا التفاعلية صح او خطأ. خليكم معنا لاستكمال حوارنا مع الدكتور. ورجعنا لكم مشاهدينا لاستكمال حوارنا مع الدكتور. دكتور، نتحدث من محل ما خلصنا بالفقرة التفاعلية موضوع الأطفال، ونعرف إحنا أبواب العطلة الصيفية، والآن الأطفال فاضيين ما في دراسة، عم بتزيد مشاغباتهم حركتهم، فهل الأطفال أقل عرضة ولا أكثر عرضة لإصابات اليد خلال العطلة الصيفية؟ ممكن نحكي شوي هي عطلة صيفية هادئة من الدراسة، ولكن بالأحداث الأخرى بتكون غير هادئة دكتور، هل صحيح هذا الحكي أم لا دكتور؟
0: هو فعلا في فترة الإجازات بشكل عام، حتى في الويك إند في نهاية الدوام المدرسي، بنلاقي أنه نسبة الإصابة للأطفال أكثر بكثير من غيرهم من الفئات المختلفة. صدقا صعب الواحد، يعني إحنا آباء أمهات، صعب الواحد يمسك أطفاله، صعب أنه يحرمه من نشاطه أو أنه يطلع على مدينة ألعاب وإلخ. بس المؤشرات اللي أنا حاب أنه الأهل ينتبهوا لها، اولا انه الولد صعب انه يتوجع من غير سبب، ما في هذا احنا في شيء بنسميه سايكوسوماتيك بين او الالم النفسي، هذا مش كثير موجود عند الاطفال. مجرد احساس الولد بالم اذا هو في اصابه، مجرد انه الولد مش قادر يحرك ايده اذا في مشكله لازم تنعرض على الطبيب. في موضوع الاصابات استكمالا لي، اي جزء مبتور من اصابع الاولاد، لانه احنا بنشوفها كثير هاي النسبه من الاصابات خاصه بهاي الفتره، نتيجة أبواب حديد أو باب سيارة أو
1: أدوات حادة أو سكاكين،
0: بنلاقي أنه رأس الإصبع الجزء الوحيد فقط اللي من ناحية الإظفر حتى أو اللحم الصغير اللي على رأس البنان هي اللي انبترت ووقعت. هذا جزء مهم أنه يحضر مع المريض على المستشفى، لأنه نسبة إعادة زراعة هذا الجزء نجاحها هي نسبة عالية جدا، أفضل بكثير من الأطفال حتى من غير عملية توصيل للشرايين والنمطية تبعت الجراحة الميكروسكوبية. فحرام انه ينحرم الطفل من هاي الفرصه لمجرد انه اغفلنا الجزء اللي انبتر او رمينا او توقعنا انه هو مجرد جلد ومش محتاجينه. لا، يعني نترك التقييم للاخصائي في هاي المساله، واي شيء بيكون موجود مع اصبع الطفل او لا يزال معلق حتى لو بطرف خيط في اصبعه انه نحافظ عليه بطريقه جيده جدا
1: طبعا. ونتمنى انها تكون عطلة صيفية موفقة وسليمة لكل اطفالنا وللجميع ان شاء الله. دكتورة بهاء الحنيني، اخصائي جراحة اليد والاعصاب الطرفية والترميم بالمجهر، بنشكرك على كل هاي المعلومات، واهلا وسهلا فيك ضيف نبض الحياة. اهلا وسهلا فيك دكتور.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا جزيلا.
1: اهلا وسهلا. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي تحدثنا فيها عن اصابة اليد، وبنرجع بنأكد على كلام الطبيب باهمية انه احنا نركز مع اطفالنا خاصة بالعطلة الصيفية، ممكن تكون هي الاكثر اصابة وخاصة بموضوع اليد، واليد اللي هي ضرورية وضروري ننتبه على الأطفال. نتمنى سلامة للجميع، وانتظرونا بمواضيع جديدة وحلقات جديدة. رافقتكم السلامة.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في الشوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل وتبادل الصور والمنشورات، بل تحولت إلى منصة رئيسية للحصول على الأخبار ومتابعة الأحداث لحظة بلحظة. وفي فلسطين حيث تتسارع الأحداث وتتعدد مصادر المعلومات، بات كثير من المواطنين يعتمدون

0: يعتمدون على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وتطبيقات المراسلة لمعرفة ما يجري حولهم. لكن مع هذا التدفق الهائل للمعلومات تبرز تساؤلات مهمة. هل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول للأخبار بالنسبة للفلسطينيين؟ وهل يمكن الوثوق بكل ما ينشر عليها؟ وما تأثير انتشار الإشاعات والأخبار المضللة على وعي الجمهور وتشكيل الرأي العام؟ هذا ما سنناقشه اليوم في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع.
1: والله شوف، وتقييمي للخبر إذا كان صحيح أو مش صحيح حسب اللي بيحكي. شو مصلحة الشخص اللي بيحكي قدامك؟ هل إله مصلحة في ترويج هيك خبر ولا لا؟ يعني ممكن أنا أسمع خبر في الشارع يكون حقيقي 100% وأسمعه في الجزيرة يكون مش دقيق.
2: بقدر أثق فيها وبقدر ما أثقش فيها.
3: ولا إشي أنا بشوف ما بعطي، يعني بشوف لا بحط جبل ولا إشي، بس بأقرأ بس. ولا هم علق الخبر؟
4: والله الحمد لله على تليجرام
5: على جميع الشيء،
4: بس مسجيات ومرات على التلفزيون مش دائما. هسه بنزل لك خبر وخذ لايكات وخذ متابعين وحكي فاضي ومن هدا ومن هاي، مش اكيد. يعني السوشيال ميديا زي التيك توك فيسبوك مش موثوقه بالنسبه لي، اما الموثوق 100% هو التلفزيون. انا بعطيك الخبر الصح، انه صارت الناس تعتمد على الفيسبوك والشغلات هاي، اما زي جريده راديو قناه اخباريه صارت تتجاهل شوي عنها.
0: مشاهدينا سعدنا ان نرحب بالدكتور ثائر نصار، مختص في هندسه الجمهور والراي العام. استاذ دكتور ثائر، استاذ صباحك. بدي اسالك، هل اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الاول للمعلومه لدى المواطن الفلسطيني؟
6: في استطلاع الرأي عملته رويترز ل 100,000 مستخدم في العالم من 48 دولة، كان النتيجة أنه 70% من المستطلع آرائهم ب 30 دولة من هاي الدول هم بأخذوا من مصادر السوشيال ميديا مصادرهم الإخبارية الرئيسية، هذا على مستوى العالم للتأكيد. ولكن حتى الشعب الفلسطيني، إحنا حتى خصوصيتنا كفلسطينيين أن كمية الأخبار العاجلة، كمية سرعة الأخبار هي أعلى بكثير من أماكن مستقرة أكثر في العالم، أو تستسقي أخبارها بشكل يومي بأوقات معينة. لكن هذا الموضوع أكيد لأنه هناك في حتمية تكنولوجية، يعني هو جزء من عملية التطور اللي موجود في التواصل اللي على مدار التاريخ. عملية التواصل هي عملية فطرية عند الإنسان، بدأ الإنسان بالتواصل إنسان لإنسان، وطورنا اللغة، وصلنا لوسائل الإعلام القديمة اللي هي الرسائل والحمام الزاجل إلى آخره، وصلنا للتكنولوجيا في القرن الماضي من راديو من تلفزيون إلى آخره. التكنولوجيا اليوم أصبحت تعطي لكل إنسان، لكل مواطن، لكل مستخدم بلغة السوشيال ميديا إمكانية وصول سريعة وآنية وفي الوقت اللي بده إياه لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما كان قبل. إحنا لو نرجع 60-70 سنة لورا، وهني مش كثير في عمر الشعوب، كان في يكون راديو واحد موجود في قرية يسمعوا الناس، يسمعوا الأخبار تبعت اليوم اللي قبله أو يستنوا الجريدة على اليوم اللي قبله. وبتخيل إحنا أن تجربة ممكن إنها كمثال خصوصيتنا، إنه ب67 كانت الأخبار على الراديو بتقول إنه إحنا منتقدم على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن سقطت الضفة الغربية ووسائل الإعلام تقول شيء آخر. إحنا اليوم بعصر مختلف، اليوم أنا وإنت وإمي وإمك وأخوي وابني الصغير وكل حدا موجود في الدنيا بقدر يوصل لوسائل التواصل الاجتماعي. حتى الأطفال، يعني حتى الأطفال عندهم أخبار اليوم في المونديال، يعني هم بأخذ أخبار إذا لعبت إيران مع أمريكا رح يعملوا، لأنه في يوتيوبر بيحكي انه راح يضربوهم راح يعملوهم، وهذا الطفل متبني هذه الروايه بشكل كبير. الامهات اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا واتساب او تليجرام باخذوا علاجات وباخذوا اسماء يعني الموضوع كثير كثير اكبر من انه ناخذ اليوم من وسائل الاعلام الرسميه. شيء اسهل اسرع، بقدر اوصله باي وقت. كمان في بعد نفسي صديقي، وبيعطي للقارئ انه يصبح هو مستخدم وناقل للخبر. انا لما اوزع لك الخبر اصبحت مش صحفي، ولكن انا بنشر الاخبار للمحيط الاجتماعي تبعي، فجزء من المكان الاجتماعي. اذا الموضوع اكثر تركيبا من انه وسائل الاعلام التقليديه ولا وسائل التواصل الاجتماعي. 100% وسائل التواصل الاجتماعي.

الفلسطيني حتى اللحظة بشكل عام بالإحصائيات هو فيسبوك. يعني حتى الآن إحنا لدينا ولاء باستخدام فيسبوك. يعني الإحصائيات بتحكي بأواخر الثمانينات أو 90% من المستخدمين الفلسطينيين عندهم فيسبوك، ولكن ما في شيء اسمه الجمهور الفلسطيني. اليوم في جمهور شاب، في جمهور يافع، في جمهور شاب، في جمهور كبير في السن، في متعلم، في لهيك. فإذا بدنا نيجي نطلع عليها بشكل تقسيمي بسيط، نيجي بنحكي فيسبوك هي المنصة الرئيسية اللي موجودة، موجودة كاستخدام لتناقل الأخبار. واتساب هي الوسيلة اللي موجودة لاستسقاء أخبار معينة. تليجرام بينمو بشكل كبير، لكن الشباب اليوم بيميلوا أكثر، الجيل الشاب بيميل أكثر لإنستغرام وتيك توك. وتيك توك اليوم هي مصدر مش فقط للترفيه، أصبحت مصدر للأخبار بطريقة غير مباشرة، وممكن يكون في نقاش لهذه الأخبار، وهي في نمو عالمي كبير. لكن بفلسطين إنستغرام، واتساب، فيسبوك هم المنصات الرئيسية اللي بتتم تناقل الأخبار منها. وأنا وإنت حتى كصحفيين اليوم وكل وسائل الإعلام اللي موجودة في البلد بتم استخدام مجموعات واتساب ومجموعات تليجرام. وأنا وإنت لما نتأكد من الخبر كصحفيين بنيجي بنشوف إنه هل في صفحات موجودة وبعدين نعمل الشغل تبعنا، لكن المواطن ما عندوش هذه الآليات اللي ممكن يعمل فيها للتحقق وصول للخبر. مخاطر كبيرة، أهمها الأخبار الكاذبة وتناقل الأخبار المضللة. تناقل الأخبار المضللة مش شيء بسيط، وليس خبر خاطئ وصل لإنسان خاطئ بطريقة خاطئة، عفوا، ويقوض المجتمع، ويقوض الثقة بالمؤسسات الموجودة في البلد، ويقوض الثقة بالمجتمع المحلي. ممكن أي إشاعة أنها تنتقل، خصوصا بواقعنا صديقي اليوم. تليجرام أو واتساب ممكن يخليك تغير طريق، ممكن يخليك انك ما توصل مكان عملك، ممكن يخليك تخاف تطلع ابنك من الصبح من المدرسة. فانتشار الأخبار الكاذبة وهي مشكلة عالمية ضخمة، ولكن احنا اليوم كفلسطينيين لانه عندنا اعتماد كبير على الأخبار العاجلة لانها تمس حياتنا اليومية. هي ليس الخبر عاجل حتى اطلع على ما يحدث في هذا العالم، لكن انا اريد ان اعرف انه اليوم في عندي بقدر اوصل لشغلي او لا، الحاجز مفتوح او لا، الى اخره من هذه التفاصيل. فاصبحت الاخبار الكاذبه مشكله كبيره جدا، تناقلها كبير جدا، وللاسف الفئات الكبيره في العمر شوي او الاقل تعليما او البعيده عن الاعلام اصبحت تتبنى الاخبار التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي وكانها اخبار حقيقيه 100%. واحنا حكينا قبل ما نسجل انه نحكي على الامهات، انا شفت فيديو شافت، انت اليوم مش بتقولها سمعت، بدك توضحي لها انه هذا الفيديو ممكن يكون مركب، هذا الفيديو ممكن يكون غير صحيح، مش راح تقدر توصل لهذا الموضوع حتى الوقت. انت ممكن تسمع في الموضوع بعد 5-6 ساعات وصار منتشر على الجروبات، على واتسابات، على كل شيء موجود في هذا البلد. فمشكله الاخبار الكاذبه هي المشكله الاكبر، وعندنا كفلسطينيين ممكن تعملنا مشاكل اكثر من عدم معرفه الجمهور بحقيقه الاخبار. أول شيء أنا بدي أبلش بوسائل الإعلام الرسمية والتقليدية أو الرصينة، خلينا نحكي بين قوسين، اللي هي وسائل الإعلام الموثوقة. وسائل الإعلام الموثوقة اليوم يجب أنها تعزز وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا ما بنقدر نلغي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا بتقدر اليوم تحكي للناس اتركوا وسائل التواصل الاجتماعي وتوجهوا للتلفزيون أو توجهوا للأخبار الصحيحة أو للجريدة أو، لكن مصادر الأخبار الرصينة عليها دور، من الإعلام الرسمي حتى الإعلام الموجود المحترم الموثوق، إنه يكون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو كذلك، لكن يكون في عملية نشر كبيرة. الجهة الأخرى هي مسؤولية المجتمع المدني ومسؤولية الجامعات، إنه إحنا كيف نعمل تحذير من الأخبار الكاذبة، وكيف نوصل لأكبر فئة موجودة من المجتمع، أكثر فئة غير مختصة موجودة في المجتمع، للتمييز بالأخبار الكاذبة. وحاليا حتى نكون واقعيين، في كثير من المشاريع اللي موجود اليوم سواء في الجامعات الفلسطينية أو في مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال نقابة الصحفيين إلى آخره، للتوعية من الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية وكل هذا الشيء. نوضح لفئات بعيدة، فئات مهمشة، اللي موجودة في الريف، اللي موجودين الكبار في العمر، النساء إلى آخره، نوضح لهم كيف أنه في وكالة أنباء رسمية اسمها وفا، في وكالات إعلام محلية موثوقة، لن أسمي وكالات، هي موثوقة ممكن أخذ الخبر منها، لكن عشان أوصل لهون لازم أكون على وسائل التواصل الاجتماعي، مش أجيب المستخدم إنه يوصل لعندي، لا، أنا بدي أوصل، أنا بدي أوصل للمستخدم. فهذا إشي كثير كثير هام، يجب يكون في هناك توعية دائمة. يعني اليوم

0: الاجتماعي بشكل إيجابي، بشكل صحيح، بشكل غير ضار. اليوم في عنا جرائم إلكترونية، هناك مجموعة كبيرة من الجرائم الإلكترونية غير خاضعة للمعرفة، يعني ممكن من يقوم بهذه الجريمة ولا يعلم من هذه الجريمة. فالتربية الرقمية شيء مهم، يبلش من المدارس والجامعات وصولا للمجتمع ككل. هي تؤثر في العالم كله، لأنه موضوع الخوارزميات هو موحد ما عدا المحتوى الفلسطيني. يعني أنا خصوصية إنه المحتوى الفلسطيني السياسي والوطني والاجتماعي ممكن هناك قيود كبيرة فيها، خصوصا من شركة ميتا اللي بتضم واتساب وإنستغرام وفيسبوك حسب آخر استطلاعات رأي وآخر دراسات قاموا فيها أكثر من مؤسسة مثل ريفورم أو صدى سوشيال في البلاء أو حملة. يعني كان واضح هذه الأرقام بشكل كبير، لكن هذا بما يخص المحتوى الفلسطيني. هناك حجب، هناك عملية حجب، لكن الخوارزميات وبالتالي هي عملية إدارة لاهتماماتك. تكون وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الشركات بإدارة اهتمامات الشخص، فهون بتصير تحاول في عملية تكبير لعدد كبير من هاي الأخبار. هي الموثوقية كيف تيجي؟ أنا لما أشوف خبر 10 أو 20 مرة ممكن أصل لثقة فيه إنه هذا خبر صحيح. لكن دائما السؤال ما بسأل حالي، طب هدول العشرين خبر من 20 مستخدم إنسان مواطن غير مختص. فوسائل التواصل الاجتماعي بتعمل هذه الفقاعة اللي ممكن توضح أو ممكن تعطي عملية تغطية على المتابع أو المستخدم حتى يظن أنه هذا الخبر صحيح. ليه؟ لأنه يخدمها الخوارزمية بعملية إعادة نشر كبير أو اطلاع كبير لهذه المواضيع حتى يستطيع بيع هذا المستخدم أكثر عدد ممكن للإعلانات الموجودة. فالمستخدم الطبيعي أنا شفت خبر 20 مرة بيجي أي مختص بيقول هذا خبر كاذب، لا نازل هون هون هون هون، ممكن تدخل انت وياه بجدال. يعني وهذا شيء مش خيالي، انت بتدخل في جدالات اليوم حتى توضح انه هذا خبر مش صحيح. يا اخوان لا، احنا شفناه بكل المجموعات هيك بنسمع، شفناه بكل جروبات. اذا نرجع للنقطة الاولى اللي حكينا فيها على وسائل الاعلام الرصينة والمحترمة ووسائل الاعلام الرسمية، التواجد الكثيف على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تكون هي البديل او هي الخيار الاول الموجود وليس الاخبار المضللة. أول شيء بدنا ننتقل لتقنية النشر تكون تقنية حديثة. يعني ما بنفع اليوم إحنا نعتمد فقط على النصوص، وإحنا بنعرف إن اليوم نسبة القراءة هي أقل. فأنت لما تنزل الخبر بالطريقة التقليدية 10 أسطر اسمح لي ولا 20 سطر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانا أنا بشوف على وسائل التواصل الاجتماعي بيكون خبر مثل خبر الجريدة يعني من 10 إلى 15 فقرة، شيء طبيعي لأن يتم مشاهدتك. الأخبار الكاذبة بالمناسبة بالنسبة لسؤالك المهمة، الأخبار الكاذبة هي أجمل، هي أكثر بريقا، هي بتعمل إثارة للجمهور أكثر. عادة الخبر الكاذب إذا كان بقصد يجب أن يعمل إثارة للناس الموجودين. فأنا على هاي الوسائل الإعلام استخدام الوسائل الحديثة بعملية النشر، نستخدم ستوري تيلينج، نستخدم الانفوغرافيكس فيديوغرافيكس، نوصل للمعلومة بشكل سريع. هذا أولا. اثنين، كمان في دور أنه يجب يكون هناك في تجريم لتناقل الأخبار الكاذبة ممكن تؤدي إذا كانت بقصدية خصوصا وبمعرفة أنه يكون جزء من التجريم الموجود. ما بعرف إذا في هناك قانون بجرم هذا الشيء أو لا، حتى نحد من عملية التضليل من أجل السخرية. يعني اليوم في عملية تضليل عشان
1: في ترزق
0: 100%. يعني أنا إذا باجي بنزل لك أخبار كاذبة على سعر الدولار والذهب، يعني ممكن يكون في مبيعات كبيرة. أنا ما بدي المواطن يخاف، لكن اليوم ممكن أنت تطلع إشاعة عشان مخزون لحم إنه يمشي مقابل مخزون تاني إنه يضل. لا، الأخبار الكاذبة مثل ما بلشنا المقابلة هي بتقوض المجتمع فعليا إذا ما تمش السيطرة عليها. اليوم بدنا ننصح المواطن مثل ما بننصح طالب الصحافي مثل ما بننصح الصحافي. لما بدك تتناقل خبر أو تنقل خبر، تقرأ خبر شيء تنقل خبر، أنت أصبحت جزء منه، جزء من هذه الماكينة. يجب أن تتأكد بالحد الأدنى. إيش يعني أتأكد من الحد الأدنى؟ أشوف هذا الخبر إيش مصدره. أي خبر اليوم موجود على الإنترنت قبل ما تعمل له نشر، اعمل بحث بسيط جدا على جوجل. لا يمكن يكون الخبر في عصر السرعة اليوم موجود عند فئة واحدة إلا لمدة قصيرة. اثنين، في وكالات أنباء، بين وكالات الأنباء الرسمية اللي موجودة إذا كانت أخبار سياسية أو عامة للبلد، وبين مجموعة من الوكالات الإعلامية المحترمة بفلسطين اللي لها عمر مش راح نسميها لكن المواطن كله بيعرفها. أي خبر مش

0: موجود على كل وسائل الإعلام اللي أنا بتابعها وأنا بشاهدها، اللي موجودة في السوق، ما أنشره حتى أكون عندي حضور اجتماعي في المجموعة تبعتي، حتى أوضح أني أنا بعرف أكثر منك. هاي المشكلة أنا دائما بشوفها هي مشكلة اجتماعية ونفسية. ليش أنا بشارك خبر غير متأكد منه؟ فقط حتى يكون في عندي حضور اجتماعي، حتى أكون أني أنا بعرف. تأكد، اعمل بحث بسيط في جوجل، مش راح ندخل لك في تقنيات التأكد من الصورة وتأكد من الخبر ونروح على جوجل ريفيرس. لا، حط الخبر مثل ما هو على جوجل وشوف مين اللي ناشره. إذا ناشره محمد وسعيد وسارة ومين مكان يكون، لسه لا، لازم تكون منشور في وكالات أخبار أكيد إذا بدي أنقله، لأنه أنت تتحمل مسؤولية أخلاقية على الأقل مش قانونية. ردة الفعل ممكن تكون من الطرف الآخر اللي ممكن يأخذ هذه الأخبار ويتصرف تصرف ممكن يؤدي إلى جرائم.
1: مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني إحنا جينا هنا لقينا المنظر في مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما أنت شايف لقيت مدمرة.

سبب الاختيار أول أنا حفيدة أحفادي ما يقارب 20، فكانوا لما يجوا على المزرعة مزرعة ستي لما أجينا بدنا نسجل المشروع، فكان المقترح أن الاسم اللي هو أطلق عليها أنها مزرعة ستي، فرحنا سجلنا المشروع باسم مزرعة ستي.

بدايه المشروع كانت بال 2012، بلشنا في بشراء الارض نظرا لصعوبه الظروف الاجتماعيه. كان جوزي مريض سرطان وكنت انا موظفه، والدخل كان صعب ان نجهز الارض بهاي الظروف. بلشنا من 2012 ل 2020 احنا نجهز فيها. بلشنا بزراعه الورقيات والشغلات البسيطه بدايه الكورونا، لما الناس قعدت وصار ما فيش أشغال بلشنا فيها بالزراعة البسيطة البدائية، ورقيات وأشياء بسيطة. زي ما ذكرت أن جوزي كان مريض سرطان، بال 2020 بداية المشروع توفى، فكانت المسؤولية يعني هي كانت من أول يعني أنا حامل العبء، فكان العبء إنه يعني لازم يكون في مصدر دخل، وكان بهاي الفترة أولاد الطلاب لسه ما كانوا إيش خريجين، فلازم نشتغل إشي اللي يعطينا مردود اقتصادي. فكانت هي بشكل عونة، يجوا بنات المتجوزات وولادي وولاد ولادي ونشتغل يعني عشان نوفر الأجور. فكانت هي لمة العيلة هي اللي يعني الأيدي العاملة كانت بالمشروع.

المشروع له زراعي ذا طابع سياحي بيئي. بلشنا ندخل على المشروع اللي هو طابع التعليمي، ان هن يجوا زوار يشتروا منتجاتهم من الموقع حسب احتياجه حسب ايش بده. زائد ان في فتحنا مساحه للطلاب والطلاب الجامعات او الاسر اللي حابين يشوفوا كيف الممارسات البيئيه، كيف نعمل اعاده التدوير، كيف نزرع، كيف نقطف، كيف نصنع، كيف. وهي يعني اعطتنا مساحه. احنا حاليا نشتغل مع مؤسسه التامر اللي هي بلشت تجيب لنا طلاب للمشروع، وهي انطلقتنا بالمشروع ان نحسن مساحة التعليم ونكون مخصصين جزء للتدريب الفئات اللي هي الفئات العمرية. زائد في عنا كمان زي ما ذكرت وحدة الانتاج، زائد في عنا احنا قاعدين نشتغل حاليا للتصدير، يعني المشروع قاعد يعد خطة لانه يكون مشروع مصدر. فزي ما ذكرت المشروع صغير بحجمه، لكن الانشطة اللي تمارس بالمشروع يعني حجمها كبير. كانت نقطة البداية لفكرة أن نطور المشروع. الورقيات كان في عليها طلب وكان في عليها إقبال بسرعة، بل يعني صار في تطور. قدمت استقالتي من الوظيفة وبلشنا بتحضير الأرض بشكل جدي أكثر. بلشنا بأول بيت بلاستيكي وبلشنا نطور فيها. من مراحل التطور أنه كان في إغلاقات الطرق والتسكير، صار في عنا احتياج أن يكون في عنا وحدة تصنيع، لأن ما كانش في تسويق دائما يعني نظرا للتسكير الطرق. فعملنا وحدة التصنيع اللي هي كل المنتجات اللي لم يتم تسويقها نرجعها على وحدة التصنيع ونعيد تصنيعها، أما تخليل أما تجفيف أما تفريز. وكانت هاي يعني من مراحل التطور اللي هي زادت عنا بالنمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشية. الإدارة الذكية بالمئة هي نظرة الاحتياج ده إحنا للمشروع. إحنا بلشنا زي ما ذكرت إنه بشكل عشوائي بالمشروع، ما كانش في عنا خزان ماي، فكنا نسقي من النبع مباشرة، فكانت هاي تعطينا مردود سيء بالنسبة للمزروعات واحتياجنا للماء. أول خطوة عملناها إنه وفرنا خزان الماء وبلشنا بتأهيل شبكة الري، لأنها كانت هي شبكة مستعملة بالأول. بلشنا بتأهيل شبكة الري اللي ممكن تصليحها نصلحها، اللي ممكن اللي تالف ان نشتري إشي جديد. فبهاي المرحلة ظهر عنا ان في عنا توفير بالماء، بلشنا نزيد مساحة الزراعة وصار في عنا جودة بالإنتاج وجودة باستخدام المياه وجودة بالمحصول بشكل كامل.

الفكرة هاي يعني إحنا من خلال زيارة للمزارعين لقيت إن في عندهم إهمال بالنسبة لاستخدام المياه، إنها تسريب المياه اللي هي رايحة يعني هدر المياه بدون ما يكون في تنظيم. فكانت الفكرة إن نشر الوعي كيف إنك أنت بشغلة بسيطة حركات بسيطة إنك ممكن توفر الماء، ممكن تكون في عندك أنت اتساع للمساحة الزراعية. فإهمال المزارعين لهذه النقطة هي اللي تأثر على جودة الزراعة وجودة وحجم المساحة. التحديات كثيرة، يعني أولها أن إغلاق الطرق، يعني أنت تقدرش تحط خطة زراعية كاملة ممكن تستند عليها، لأنك ممكن تتفاجأ بأن الإغلاقات والأمور السياسية عوامل السياسية تأثر، وهي تأثر علينا بشكل كبير. ثاني إيش الظروف المناخية، إحنا اليوم كنا المناخ تغيير المناخ، إحنا كنا بشهر 9 بداية الموسم الزراعي اللي هو الخريف، إحنا اليوم الموسم الزراعي بلش عمليا عندنا بشهر 11، عمليا موسم الربيع ينتهي عندنا بشهر 6. فهاي تغيير المناخ عندنا عمل عندنا كركبة بالموسم الزراعي، خطتك الزراعية بدها تتوائم مع تغيير المناخ.

الاجتماعي والمياه. فلما قرأت الشروط انطبقت علي الشروط، فروحت قدمت الطلب. بصراحة ما كنتش أنا يعني مفكر أن رح أفوز، بس هو كان تحدي مع حالك ومع أنك أنت يعني لازم تقدم، طالما هي يعني 80% من الشروط منطبقة علينا. فروحت قدمت للجائزة، وبصراحة ما كنتش متوقع أني أفوز. فجأت لما بلغوني أني فزت. فلما قدمت عرضت المشروع، أنا سردت مراحل العمل اللي إحنا مرينا فيها بالمشروع، كيف إحنا كنا نستخدم المي عشوائي، كيف إحنا عدنا تأهيل شبكة الري، كيف صار في عنا وفرة بالمياه، كيف وسعنا مساحة الأرض. هاي الجائزة وأي جائزة بالنسبة للنساء الرياضيات بالبلد تعطيهم ثقة، تعزيز ثقتهم بحالهم، إنها خصوصا قطاع النساء. يعني مثلا منتدى سيدة الأعمال أطلق جائزة قبل فترة، هاي أنا متأكد أن في كثير من النساء قدموا لها حتى لو ما أخذت الجائزة. هاي الجوائز سواء جائزة المياه أو جائزة المنتدى أو أي جائزة تطرح للنساء، هاي تعطيها ثقة بحالها، تعطيها أفكار جديدة كيف لما تقدم إنها هي تكتشف حالها حتى لو ما فازت. مثلا أنا لما قدمت للجائزة ما كنتش متوقع أن أفوز، بس أنا اكتشفت حالي إن في عندي أشياء أقدر أقدمها للمجتمع ولحالي ولأسرتي، وأدعم حالي وأقوي ثقتي بحالي من خلال هاي الجائزة.

من ثقتي بحالي اني انا اشتغلت على مشروع يعني اخذ صدى كبير، اني انا الممارسات اللي كنت اشتغلها ما كانتش اشي عشوائي، ما كانش اشي بسيط، وهي يعني اللي اعطتني ثقة بمشروعي، اعطتني ثقة بشخصي، اعطت ثقة للعائلة ان مشروعنا يعني في نقاط تحول ايجابية جدا، وهي اللي هي تفتح لي افاق جديدة بالسوق، ان هو احنا مشروعنا ذا طابع بيئي، يعمل على الاستدامة، يعمل على اعادة التدوير، وهي ممكن تكون دعاية للمشروع ان كيف ان احنا مشروع بسيط يكون في عنده كل هالانجازات.

الممارسات البسيطة حتى لو كانت بسيطة هي تدعم قطع المياه. إذا كان في إهمال بالأمور البسيطة بالمياه فهو في إهمال بالأمور الكبيرة. فإذا كل حدا بلش من موقعه من إمكانياته بأنه يوفر المياه أكيد رح يكون في استدامة للمياه، أكيد رح نحافظ قدر الإمكان، ممكن ما نحافظش بشكل كبير وما يكونش التأثير واضح، بس بالإمكان أنك تكون أنت مساهم بتوفير المياه والاستدامة. أولا المبادرات زي ما ذكرت أنها هي تعطي أفق للمجتمع المحلي، حتى مش بس للنساء، للمجتمع المحلي. طالما في مبادرات وفي أفكار ريادية تطرح أكيد في حدا بالمجتمع رح يطلع على هاي المبادرات ورح يشتغل عليها. طالما صار في شغل عليها أكيد في رح يكون عندنا أفكار جديدة.

رسالة للفلسطينيات إن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هي نواة الاقتصاد بالبلد. يعني أنا مبيعاتي 80% تروح للمشاريع النسائية والمتناهية الصغر، هي نواة الاقتصاد بالبلد. إذا كان في توجه صحيح لدعم المشاريع فأكيد راح يكون في عوائد على الأسر وعوائد على ستات البيوت وتوفير الدخل لتوفير حياة كريمة إلها. يعني تنطبق علي مثلا، أنا مشروعي بسيط جدا، بس أنا المشروع الصغير لقيت فيه مساحات كبيرة أقدر أنطلق منها. يعني المشروع بلش بمزرعة صغيرة، وحدة إنتاج، عملنا المشروع مشروع سياحي ذا طابع بيئي ذا طابع تعليمي. فكانت هاي المساحة الصغيرة فيها عدة شغلات إنك ممكن أنت تنطلق منها وتطور حالك منها، زائد إنه مردود اقتصادي. يعني أنا عندي وحدة الإنتاج تعطيني مردود طول السنة، وهي غطي احتياجات الأسرة يعني كافة، سواء تعليم سواء عمار سواء استهلاكات أخرى. فالمشاريع الصغيرة مفروض أن يكون لها اهتمام من المؤسسات ذات العلاقة إنها تدعمها بالمبيعات، تدعمها بالتطور، تدعمها بالميكنة، تكون في لها حصة سوقية للتسويق. وهي أهم نقطة، إذا ست البيت لقت إنها في لها حصة سوقية بالسوق، هاي اللي هي تخلي المشروع يتطور وينمو. اللي بدي احكي للمجتمع الفلسطيني واي مجتمع ان هي الزراعه هي اساس الحياه. حتى لما كنتش منتج للمبيعات ممكن تنتج انت لبيتك لاسرتك لمحيطك. يعني تفرق كثير انك انت تاكل منتج من مزرعتك او من حديقتك غير انك انت تروح تشتريه. اليوم صارت اساليب الزراعه متطوره وبطلت فيها المعاناه اللي كان يعانيها المزارع ان يشتغل بايده، وكل اليوم كلها ميكنه وكلها انظمه ري وكلها بيوت محميه. فالزراعه اليوم تغيرت. وانا يعني أوجه رسالة لكل حدا عنده مساحة صغيرة يقدر يزرع إنه يتوجه للزراعة. واليوم الزراعة العضوية سهلة وبسيطة وممكن يمارسها أي حدا، لأن عند إعادة تدوير أنت عندك ممكن توفر الأسمدة من البيت، ممكن توفر البذور من محلية، ممكن توفر بيئة مناسبة. في عنا اليوم الزراعة المائية، يعني حتى مش بحاجة أنت لمساحات مفتوحة، أنت بحاجة لفكرة أنك أنت تقتنع بالزراعة أو تمارسها.

الناس اللي كحلها في النيل الجنايد وكلها انت الأصمية والبطانيات والحصر والفاش والعرض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.

موجز لهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهد مواطن وصيب أربعة آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة وسط القطاع بأربعة صواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين، مضيفا أن جثمان الشهيد نقل بواسطة طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما نقل المصابون إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية تصاعدا جديدا في اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال استهدفت المواطنين وممتلكاتهم. ففي رام الله أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الصوت خلال هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق المدينة، فيما هاجم مستوطنون منطقة الزرقاء ببلدة بتلو غرب المدينة. وفي بلدة قبلان جنوب نابلس هاجمت مجموعة من المستوطنين طواقم بلدية قبلان واعتدوا عليهم بالضرب والتهديد أثناء تأديتهم لعملهم في تركيب أعمدة كهرباء في المنطقة. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت أكثر من 3 مواطنين، وأفاد مراسلونا أن حملة الاعتقالات تركزت في كل من نابلس جنين والخليل. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل حظر استيراد منتجات المستوطنات، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات. أرجح دبلوماسيون أن النقاش الذي سيجري في اجتماع في بروكسل سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوفر للمضي قدما في إجراءات كهذه. وكانت دول في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا، هولندا، إسبانيا فرضت قيودا تجارية خاصة بها على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني تلتزم فيه بوقف إطلاق النار في السفن أو على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت. ونقل موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، مشيرا إلى أن هناك خططا جاهزة أمام ترامب في حال عدم التوصل للاتفاق. هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي آلية تنظيم حركة الملاحة ومرور السفن عبر مضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

يا طايف متر من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

اليوم موضوعنا رح يكون عن البيوت الطينية واللي امتازت فيها مدينة أريحة اللي هي أقدم مدن التاريخ منذ 10,000. البيوت الطينية ليش إحنا اليوم بدنا نحكي عنها؟ لأنها هي تمثل حضارة حقيقية اللي بيعود تقريبا تاريخها للعصر الحجري الحديث. كانت وقتها هاي البيوت الطينية تكون شكلها بشكل دائري، كانوا يبنوها بشكل بسيط ولكن كان محترف وقوي، تقريبا من اللبن، بحطوا التبن والقش والتربة الحمراء وبيجبلوها أظن بالمي المحلية، بتكون أفضل من المي المالحة، بعدين بيصبوها في قوالب وبيحطوها تحت الشمس مدة عشان تنشف، وبعدين بتصير بشكل كأنها بلوكات وبيبنوا فيها. ميزة هاي البيوت الطينية لها صفتين، إنها بالشتاء كتير دافئة وبالصيف كتير باردة. أنا واحدة من الناس تعني لي شيء كتير. ليش؟ بالسبعينات كنت آجي على أريحة زيارة، كنا في الأردن ساكنين، فكانت خالتي ساكنة في بيت وكانت تقريبا ريحة هي مظهر من مظاهر البيوت، يعني قليل تشوف العمار الحجر أو الطوب، كانت هي البيوت الطينية. فالذكريات لما قررنا نحكي هيك لمست مشاعري ودغدغت مشاعري.

0: رجعتني للزمن الجميل، أيام البيت الطيني اللي كانت سقفيته الخشب، وكان يكون الخشب يكون سقفينه بالحور، ويكون ما في بلاط المادة الناعمة يشطفوها الصباح تصير باردة باردة، الناس مثلا بعد ما تتغدى تتمدد وتنام. كنا نحط المخدات بتذكر على الأرض نتمدد من غير ما نحط شرشف ولا فرشة قد ما يكون بارد، وكانت تكون ساحة البيت اللي هي الباحة أو الحاكورة برضو هي عبارة عن مادة تكون كتير واسعة وفيها شجر الليمون وشجر البرتقال وشجر التين. كنا الصبح نطلع، يعني بتذكر نصحى الصبح بدري على شجرة التين عند خالتي، ونطلع يمكن الساعة 5 نقطع نقعد على التينة نعمل عرس. كنا صغار يمكن سن 5 و6 ابتدائي، نعمل عرس ونتسلى كأنه قاعدين في بيت عن جد على الشجرة، ناكل التين وننزل. وأنا بتعني لي هاي البيوت أيام التوب الريحاوي، أيام الجبلات اللي كانوا يعملوها الستات، أيام البساطة، أيام الطيب، أيام الأشياء اللي كانت كتير حلوة، هدات البال. الناس كانوا كتير منفتحين على بعض بطريقة فيها المحبة، فيها التعاطف، الجار بيسأل على الجار، يعني كانت أيام كتير حلوة. لحديت الآن على فكرة لما يكون في ناس بعرفهم ساكنين في بيت طيني بكون معنية، والله العظيم يمكن بتقولوا إني ببالغ، بقول لما بدخل على البيت الطيني وبزوره بحس حالي قاعدة أفخم من لما أكون داخلة على فيلا. قد ما بتكون جدرانه حامل الحنين، حامل الطيبة، حامل ذكريات الناس الحلوين اللي في قلبنا وفي ذاكرتنا وفي وجداننا. يعني هلأ يمكن الناس تطورت ودخلت علينا الحداثة والعراقة، والناس صاروا يبنوا، تطورت البنى وصارت كانوا الناس يبنوا اللبن والطوب، هلأ صاروا بالحجر، اللي عنده حتى طوب صار يلبس حجر، اللي عنده يعني أنا بحزن كتير لما بمر بشوف بقايا بيوت طين مهتهتة، بقول ليش هاي ما يكون في عناية فيها، عملية ترميم، تصير مزارات سياحية، يكون في مشروع حقيقي لإعادة بناء البيوت الطينية. يمكن في هلأ بعض المشاريع بتصير عنا في المحافظة إنه يعيدوا البيوت الطينية، بس برضو لما بروح عليها ما بتعكس لي الصورة اللي في وجداني وفي عقلي. يمكن بنعمل إحنا تواب حديثة، لكن التوب اللي أنا بجيبه توب خالتي لما بلبسه ريحة عرقها فيه، ريحة الماضي فيه، ما بعرف. بتمنى يكون فعلا في مشاريع تعيد هاي البيوت وتعكس يعني الثقافة الفلسطينية الريحاوية. يعني ليش ما يكون في بيت طيني عبارة عن متحف، متحف يكون فيه بعض المقتنيات والمزارات بيحكي عن الذاكرة الريحاوية. يعني أنا بستغرب أقدم مدن العالم لحديت هلأ ما فيها متحف. يعني أنا بقول هاي مش صح في حقنا إنه أريحة فيها متحف، إنه أريحة بنعرف 24 حضارة إجت على أريحة، وأريحة غنية في المقتنيات وفي الحضارات، فليه ما يكون عندنا متحف ويكون على شكل البيت الطيني، سواء بيت طيني قديم ممكن إنه إذا ممكن وزارة السياحة أو بعرفش الجهات المعنية ممكن تكون تعمل على ترميمه أو ينبنى باحترافية يعكس صورة البيت الطيني القديم، ويكون هذا متحف ومزار. أنا بتوقع إله هذا شقين وأهمية لو بيصير، الحفاظ على الهوية التراثية الوطنية الفلسطينية وعلى الذاكرة. تاني إشي هو يعتبر دخل قومي من خلال جذب السياحة. يعني أنا لما بروح بزور أي بلد بروح بزورها أو حتى داخل المحافظات بكون أنا بدخل على جوجل قبل ما أدخل على أي مكان أشوف إيش في متاحف أو أماكن تعكس لي هاي الثقافة لهاي البلد، لأنه كتير عيب إنه أنا أروح على بلد ما أعرف ثقافتها. وبتمنى إنه يعني أنا حالك كمواطنة بتمنى هذا الشيء، وإذا يعني أي حدا بيحضر هذه الحلقة ومعني بعرفش من خلال جهات معنية، وأنا كمتطوعة مستعد كمان أكون جزء من الشراكة كمتطوعة لو مجانا أكون جزء من تطوير هذا المشروع العمل عليه. وإحنا بنعرف إنه وين وجد أول تجمع سكاني حضري، كان في مدينة تل عين السلطان، في تل السلطان اللي هي صارت في استقرار وبلش الحياة الزراعية وبلش الحضارة، من هنا نشأت بني أول تجمع. فاللي معروف عنه حتى لما باجي بقرأ أنا بحاول حول أنفك على موضوع البيوت الطينية، هل هي محصورة بفلسطين؟ هي من أوائل العصور، من أوائل الناس اللي بناها، بس ما بشوف بالهند وبشوف بالإمارات. طبيعة الأرض التربة كمان إنها موجودة، وأيضا كمان هي أرض غير صخرية. والأرض هلأ إحنا عنا اللي لما بنبني كتير بنحط خرساني، ليش؟ لأنه الأرض كتير عنا تربة ما فيها صخر، فبتريح، فريحة إلها خصوصية. فأنا بعتبر إنه البيت الطيني هو بداية الحضارة. هلا إحنا بنشوف الفيلل وبنشوف الحجار، أوكي حلو كتير والتطور حلو، بس أنا بشوفه هو هذا هو أساس الحضارة، إنه الإنسان لما قرر إنه يكون له بيته يسكن عمل بيت من الطين، وإحنا خلقنا من التراب، وإنه إحنا استغلينا هذا التراب وكان مأوى إنه، وهذا إشي كتير حلو، وأنا بعتبره هوية. البيت الطيني هوية، وبحزن جدا إنه أريحة اندثرت هاي المعاني الجميلة. لا صرنا نشوف لا فيها شجر البرتقال الأصيل، شجر الحمضيات الأصيل، البوملي، هاي كانت هوية، ريحة هوية بامتياز. مزارع الموز للأسف الشديد جدا عم بيصير فيه اضمحلال، وبيصير فيه تراجع، وبتتحول كلها. أنا مش ضد التطور والبناء، بس إنه يكون في خطوط متوازية ما بين الحاضر والماضي. زي ما أنا مهتم في التطور، إحنا بنحكي عن مدينة عريقة، ما عم نحكي عن قطعة أرض بدنا نطورها، بنحكي عن مدينة عريقة. وين الهوية اللي أنا لازم أحافظ فيها، اللي هي عنواني على مر الزمان وعبر الزمان، وقديش السائحين بيجوا على هاي البلد، قديش إلي دور أنا كمواطن، كمؤسسات، أي مسؤول، في إنه يكون في المحافظة على الشكل لهاي البلد اللي هي تعتبر سياحية بامتياز. لا أنا بشوف إنه بتقصها الكثير في هذا المجال.
1: من زمان إحنا صغار كنا نيجي زيارة على فلسطين، كنا ساكنين في الأردن، وكانوا قرايبنا كنا مساكنين في بيت من الطين مبني في لبن من القديم، كان كتير حس في راحة نفسية، كان كل غرفة لحال ومحوش وكل شيء برا، والغرف لحال فيها طوبة، فيها دفء، فيها جمال مش طبيعي. أنا بقول حتى اليوم بقول لو برا الواحد بيقدر يبني بيوت من اللبن أحلى من هذه البيوت الطوابق والعالية، لأنه فيها فايدة. ليش؟ وفيها مميزات. كل ما كانت البيت مبني من الطين بيعطيك، بيكون محمي من، بيعطيك في الصيف برودة، بيعطيك في الشتاء دفء، كمان تكلفة منخفضة جدا عن أيام عن البنى اليوم، لأنه ما موجود كل شيء في الطبيعة، ما محتاج أنت تشتري أشياء من برا، فأنت هيك التكلفة بسيطة. كمان بس فيه سيئة بسيطة جدا، اللي هي لازم يكون مبني ومصمم بطريقة كويسة عشان الأمطار، الأمطار دي بتخرب، يمكن الطينة تحتها شوي، فلا بدها صيانة باستمرار باستمرار باستمرار عشان تتأثر هي من بس الشتاء والأمطار. بتحسسني في التاريخ أريحة القديم، عمرها، ذكرياتنا الجميلة، يعني عن جد كل شيء حلو فيها.
0: بدايات كانت بالبدايات يكون شكل الدائري في القديم، بعدين صارت تاخذ الشكل المربع المستطيل حسب مساحة الأرض. مرات ممكن مساحة الأرض تكون مستطيلة، البيوت بتكون، بس بتمتاز فيها الغرف كانت تكون واسعة، الشبابيك كانت تكون مستطيلة بالطول وعليها دكة هيك عريضة، والقضبان الحديد، وتكون كمان كانت متينة. الأبواب كانت تكون من خشب مش من حديد، كانت من خشب، نعرف لا ألمنيوم ولا إشي، لأنه كمان أصلا كان في أمان، كانت تكون من خشب وقلها العتلة هاي يفتحوها بالعتلة. الحمام هون، المطبخ كانت بس نفوت على المطبخ، كلها زي ما قلنا هي مادة. النملية اللي تلاقي هيك، الببور، السخانة، يعني كانت كل هالمعدات اللي إحنا في ذاكرتنا موجودة في القديم، هي كانت مقتنيات هذا المنزل. اللي إحنا هلأ بالبيوت، بعض البيوت المهتمة في التراث بتقول السن الببور الطحونة بتعتبرها تراث. طب ليش إحنا ما يكون لنا هوية ويكون لنا متحف ونحاول نعيد هذا النمط من البنى ومن من من الحفاظ على التراث الريحاوي؟ لما بروح على البيت، على بيت القديم بشجره، بأرضيته، بسقفه، بحيطانه، بستعيد أول إشي طفولتي، ذكرياتي، الناس الحلوة زي خالتي الله يرحمها اللي كانت تحتضننا ونيجي نقعد عندها بالعطلة الصيفية شهر، وكيف كنا نستأجر البسكليتات ونضلنا نطارد ونروح نلعب بيت بيوت في البستان تحت شجر البردان، الدفء، العلاقات الطيبة، كانوا كتير حناين علينا، آخر الليل لما يجي جوز خالتي ويجيب لنا الشوكولاتة ويجيب لنا الأشياء الحلوة ويقعد يحكي لنا القصص القديمة، هاي إحنا ما بنشوفها هاي الأشياء هاي الأيام. هلأ إحنا بنعتبر الكبير بركة، هلأ كبار السن نفتقد لهم لأنه صار في إحنا عنا تراجع في الناس المعمرين، بطل يصير عندنا معمرين كالسابق، فلما بنشوف حدا صار عمره 80-90 سنة بنقول عنه معمر، هدول أنا بكون أشم ريحتهم شم، بعتبرهم هدول يعني جدودي، هدول اللي بيتذكروني بالإشي الماضي بالتجدر على هاي الأرض. أريحة العشق، أريحة الحطن الدافي، بوجه رسالة لكل جهة مختصة ولكل مهتم ممكن يكون بحب، وفي كمان مهندسين معماريين ممكن يساهموا بشكل تطور، بنعرف الأزمات المالية أحيانا بتكون عائق للتحقيق، إنه يصير في عمل إنه يكون في مجال إنه نبني متحف بشكل البيوت الطينية يعكس التراث الفلسطيني الريحاوي، وقديش نحاول في بعض البيوت إن أمكن، بعرفش وزارة السياحة شو دارها هون، في بشوف بيوت ما بعرف فيه أهلها مهجرين مش موجودين، قديش ممكن يكون مثلا تواصل معاهم، عملية ترميم هاي الدور، يعني نحاول إنه نضلنا مرتبطين بالذاكرة، لا ننتقل للمدينة وننسى في يوم من الأيام إنه إحنا كان لنا جذور العلاقة بالتراث لأصولنا.
1: كانوا زمان عاملين مثلا الريحة هي عشائر، كل عشيرة ماخذ مكان وساكنة فيه، والبيوت كلها من طين وكلها حوش واحد الحمولة هاي، مثلا هون في غرفة هون في غرفة هون في غرفة، والحمولة كلها ساكنة بهالحوش هذا، كلهم بيشتركوا بهذا المطبخ ويشتركوا بهذا الحمام ويشتركوا في القعدة ويشتركوا في النومة، وبناموا برا، كان في سطوح ولا كان إشي، كانوا ناموا برا، كان كتير حلو. أما اليوم تلاقي كلها عمارات عالية، الناس بتعرفش بعض بتزورش بعض، كان زمان في دفء وفي طيبة والناس تتعامل بعض أكثر.
0: تحس حالك تفتح الباب اللي أنت بباب بيت الجار. أكثر إشي بلوحة رمضان، يعني بالرمضانات اللي كنا مثلا نكون فيها هون، تلاقي عند لما يجي أول إشي ريحة تصير الطبيخ تتضارب بهالحارة، وقبل المغرب بشوي يصير الصهون الأكل تتنقل من بيت لبيت، كل حدا طابخ طبخة يعمل سكبة، لأنه على الأغلب كانوا كلهم قرايب ومعارف، يعني ما كانش في حدا يعني مصطلح يقوله مثلا غريب، كانوا كلهم تقريبا علاقة الدم، فكانوا كتير قراب من بعض. كان بتذكر كنا نتجمع تحت الشجر هيك، يكون فيه كيف كانت البيوت جنب بعض، بس كانت في الساحات فيها شجر، كلها تراب وشجر، كيف احنا قاعدين زي هيك الاولاد اللي احنا الحاره نتجمع نقعد نلعب الكال، نلعب الزقطه، العالي واطي، عسكر وحراميه. بتذكر من الالعاب اللي كانت كتير حلوه، يعني كانت تقريبا كل يوم بعد العصر، مش عارف ليش بعد العصر، يعني وكأنه أمنا ونمنا وتغدينا واللي راحوا على المدارس، أنا كنت أجي زيارات يعني بالعطل الصيفية كانوا معطلين، فكانت هاي من الأشياء اللي بدنا نلعب بيت بيوت. بتذكر ونجيب بغطي الكولا وعلب التونة، قال هي هاي أدوات المطبخ، ونوزع الأدوار على بعض، يعني هاي من الذكريات. من الذكريات كمان بتذكر كانت خالتي لما تقرر تحممنا تحط البابور في الحمام وتسخن على السخانة وتكون مجهز الغيارات وتدخل ورا بعض، أشمط أشمط أشمط الليفة، كانت عندها ما هي زرعة كمان الليف، ليكون هذا الليف اللي بسواء هذا، احنا كانت أمي الله يرحمها تقول هذا الليف أنا بسميه لي في موات، أنا حداش يجيب لي أتحمم فيه، بنحب الليف الأصلي هذا اللي بدعك دعك اللي بيطلع. فكانت يعني هي اصلا كانت مزارعه، كانت تزرع الملوخيه والنعنع وتربي، كنت اروح ارعى معها الغنم، كانت تربي غنم، انا عشت لحظه وانا بالصف الثاني اعدادي من ذكرياتي كنت اروح معها ارعى الغنم، لما تيجي رعوه الغنم كيف اروح احشره معها في البركس تبع الغنم، كانت تزرع حواض النعنع والملوخيه، كانوا نسوان اتحالهم تزرع، وكانت هي اللي ايش بحكوها اللي يعني تنظف البستان وتدير بالها تقطف النعناع الملوخية معها نساعدها وتضمم وتبيع يعني. لا لا لا لا, لا ذكريات كتير حلوة.
1: بتمنى إنه كل حدا عنده أرض يحافظ عليها, يحاول يرجع ريحة زي ما كانت, يبني له شجرة مثمرة, يبني له شوية خضرة, يحاول يجمل حديقته بإشي تراثي حتى يضل يتذكر أولاده لقدام بتراثنا بحياتنا كيف كانت.
0: أول نقطة في ريحة كانت أكثر ميزة بتميزها اللي هي بنعرف إنه هي كعدد سكان هي تعتبر عدد سكان نسبة قليلة منخفضة لباقي محافظات الضفة الغربية. هلأ مع مر الزمن صار عندها صار في كتير ناس يتوجهوا ويبنوا ويسكنوا. هاي إلها شقين, إلها إيجاب أنا بشوفه سلب. إيجاب إنه كل ما زاد عدد السكان كل ممكن الحياة بتصير أفضل, اقتصاد أكتر, بتصير في يعني بتصير في المظاهر الحياة الحديثة أكتر, البنى العمران يعني بتصير في مظاهر. لكن لما بيصير البنى بشكل غير منظم على حساب الأراضي الزراعية, أريحة سلة الغذاء لفلسطين لما بتتدمر الأراضي الزراعية بتتمحل مزارع وحقول الحمضيات والشجر وهذا. هلأ الكل مهتم في النخيل, كله مستعد يخلع ويزرع نخيل. نعرف أنه أريحة مدينة النخيل, لكن هذا ما بيعني أنه إحنا مش هويتنا هوية الحمضيات. كان يصير يقام بالستينات مهرجان البرتقال, حضر رحمة الله جلالة أنك حسين المعظم حضر المهرجان البرتقال. وإحنا هلأ مرات فيديو بتمر لما منشوفه منقول يا الله قديش جماليته, مع أنه يمكن لو هلأ بدنا نعمله في طريقة حديثة بالزمان في الذاكرة كانت أجمل. فأنا بقول إنه كتر العمران بشركة بطريقة غير منظمة حساب الأرض الزراعية وهدم الدور نهائيا, لا أنا بعتبره هذا إشي مش صحي وما بخدم مدينة أريحة كمدينة تاريخية عريقة. لازم يكون في عنا وقفة حقيقية. بعرفش قديش ممكن يلحق حالنا بهاي الوقفة, لأنه شايفة أنا الأراضي راحت كلياتها وصارت بنا وعمران, ما بعرفش, بس إنه قديش ممكن نحاول على جزئية في أماكن معينة يكون في حفاظ على هاي في أراضي للأوقاف مثلا أو للحكومة. ممكن كمان إنه إذا مش لناس يعني للأشخاص ممكن كمان يستفاد منها في إقامة هيك مشاريع, ليش لا؟ يعني في عم تبقى مشاريع مدن وأشياء زي بوابة أريحة وأشياء كتيرة بتجذب الناس وبتصير في, بس ليش ما يكون في مشروع يصير أريحة القديمة؟ لما نبني أريحة القديمة ليش ما نبني أريحة القديمة؟ زي ما أنا بهتم أبني الصوامع والفلل والبنى الحديث والعمران الحديث, ليش ما يكون عندي صورة مصغرة شو بتعرف هاي لو صارت ويصير عندنا بشكل قوي ودقيق مع خبراء مميزين ويعيدوا بنا مدينة أريحة القديمة. هاي رح ترفع مدينة أريحة سياحيا واقتصاديا بشكل كبير ورح تكون جاذب حقيقي. هون عندك أبو الرائد اللي هي شوف أنت لما بتفوت جوا عنده عامل منحوتة في منطقة كأنه ناحية أريحة القديمة هيك عامل مدرجة. طب أنا وين ما بيجي عندي ضيوف وهو شو يعني إشي يعني على رأس المعلقة يعتبر, بحب أخذ أي حدا بيجي ضيوف أخذهم يشوفوا. أنت ما بتصور قديش بتمهل وهو لا يشأ يذكر للفكرة اللي في راسي. فتصور أنت لو إحنا نعمل مدينة أريحة القديمة يكون عندي مثلاً 20-30-40 دونم وأعمل هذا الإشي وأجيب وأقول لك العالم عالميا مهتمة في أريحة. ما حدا بيقدر ينكر أهميتها الدينية والتاريخية عالميا مش على مستوى وطني أو على مستوى دول عربية. وأنا متأكدة إنه لو يصير في هذا الاتجاه رح يلاقوا ممولين ورح تنعمل, وهاي الإشي رح يكون له شقين, الحفاظ على الهوية الريحوية والذاكرة الريحوية, ثانيا دخل قومي ورفع المنسوب السياحة عندنا جدا.

الوضع سيء للغاية. هيك زي ما انتو شايف الله بيدو مع الأذان على المي ده. بيدو المي المالحة بيدو المي الحلوة على هالشغلة. وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين لو وقتش احنا هذا الكلام يدخلونا عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

من قلب مصنع أبو سير لإنتاج الحلويات اللي بتبدأ فيه رحلة الطعم الأصيل، رحلة تمزج فيها الجودة مع الخبرة. اليوم من خلال برنامج بأيادي نابلسية رح نتعرف على الأيدي الفلسطينية اللي خلف هذه الصناعة.

يعني احنا هي تأسست او الشغل هذا كان شغل عائلي على مدار اكثر من 150 سنه. احنا من 1850 طبعا جدودنا كانوا شغالين في الموضوع هذا، فهي بنعتبرها احنا في عندنا مهنه عائليه. طبعا كل جيل كان يجي يحط لمسه اضافيه وتطوير اضافي على الشغله هاي. ووصلنا احنا فيها خلينا نحكي بال 2000 كنا فاتحين احنا محل لنا بالبلد، وبال 2017 فتحنا المصنع هنا وصلنا ننتج على نطاق اوسع. يعني من قبل كان خلينا نحكي بجزء مقتصر على اهلنا بس او على القرى اللي حواليها. لما احنا صرنا هنا المصنع والشركه كبرت، يعني صرنا احنا نخدم اكثر، ورؤيتنا انه لقدام ممكن الواحد انه يكون اشي لبرا، مع في تحفظ انه موضوع برا او انك انت تعمل اشي توسع على المستوى الخارجي ممكن يكون في عوائق. والله شوف بخفيش عليك، هلا هي من اسباب النجاح عنا اول اشي انه هذه المهنه احنا بنحبها، فاللي بحب شغله بحب انه يبدا فيها. لو ايش الواحد وين ما وصل احنا بنحس انه احنا مكاننا في المحلات، احنا مكاننا في الشركة، انه احنا جزء من المراحل تاعت الانتاج. هلا اول اشي المهنية الحمد لله موجودة. تاني اشي وهذا كتير اشي عامل اساسي، انه احنا ما بنحب نوفر في امور المواد الخام. يعني المواد الخام حتى لو عالي سعرها احنا دائما خلينا نقول تصنيف معين ما عندنا استعداد انه ننزل بالجودة. اختيار المواد الخام كثير مهم حتى لو كان سعره غالي. بجوز انا نكون منتقد في بعض الامرار انه السعر عندكم غالي من الحديث هذا، بس احنا صراحه عندنا كمواد خام منطقه وكاجور ايدي عامله برضه للمدربه برضه سعرها عالي. والله احنا شوف بنفتخر انه احنا الاسره تاعتنا، لانه ما بعدش انه احنا العمال هن ضمن اسرتنا. احنا عندنا تقريبا 50 عامل شغالين في المؤسسة هنا. طبعا كلنا فخر انه عدد التشغيل يكون بهالطريقة هاي، انها تخلق فرصة للأيدي العاملة في البلد انها تكون شغالة. طبعا احنا القطاع السياحي في نابلس هو اكثر قطاع مشغل للأيدي العاملة. يعني لو جيت تشوف انت قديش الأيدي العاملة اللي شغالة في مجال المطاعم او مجال الحلويات راح تلاقيها هي العنصر الاكبر، لانه بتستهلك عدد عمال.

في مرحلة العجين. بعدين في مرحلة اللي هي فتح العجين. أوكي. بعد فتح العجين في ناس بتكون على الطاولات من العمال مسؤولين عن تفنيش الشغل. وبعديها مرحلة للتسمين، للفرن، للتحلاية. وبعديها للتخزين. بالنسبة لموضوع الأكثر إشي مشغل في المحل، لا شك إنه هو صيد الكنافة. يعني هي اللي بتفوتك على المحل صحن الكنافة. فعندك الرك أكثر شيء على الكنافة، وبالإضافة للبقلاوة. هلأ ممكن في أوقات تكون مبيعات الكنافة أعلى من البقلاوة بكثير، وفي أوقات ممكن تكون مبيعات البقلاوة أعلى حسب شو المناسبة اللي موجودين فيها. هلأ إذا بدنا نحكي إحنا بقصة التسمية، هلأ كلمة كنافة هي لا تعني الكنافة اللي إحنا بنشوفها. هي كلمة كنافة هي اسم العجينة الشعر. هذه اسمها كنافة. كانت بالزمانات بسوريا يعملوها الشعر مع المكسرات ويسموها كنافة. اوكي، فعشان هيك في هلا بالتسميات كان يجوا لك اصل الكنافه من الامويين. هلا اللي كانت بيحكوا عنها من الامويين او هي طالعه من سوريا، اللي هي العجينه الخشنه مع المكسرات. اوكي، ولكن كلمه كنافه نابلسيه هي ارتبطت في البلد هنا. جد الكبير عندنا في العيله كان يستعمل المكسرات، ولكن لشح المكسرات في البلد هنا مش زي سوريا. كان عندنا هنا مثلا موجود احنا الجبنه، استبدل الجبنة بالمكسرات وفرم العجينة عملها عجينة ناعمة، ومن هون طلعت المسمى تاع الكنافة النابلسية. فعشان هيك انت لو يجي يقول لك اي شيء بيجي يقول لك مثلا النابلسية، النابلسية على طول انت بدك تعرف انه هي هذه بالجبنة. اما كلمة الكنافة بشكل عام هي اطار اشمل.

هلا شوف بشكل عام، هلا لما انت تكون واصل بالمرحله منيحه بالمهنيه اللي انت بتشتغل فيها، يعني سواء انك كنت تشتغل غربي او تشتغل شرقي، فكره انه يكون عندك انت المام بالشغل هذا كلياته، بتصير انت تطلع في راسك افكار، طب هاي بتركب مع هاي، هاي بنقدر نسويها مع هاي، هاي يعني خلينا نقول الشغل الغربي بشكل عام، لو انه بدنا نحكي عن الغربي، يعني هو اساسه اساس واحد ولكن بتشكل منه عده شغلات. هاي بترجع كيف لك انت ذوقك، وكيف حبيت ان الاخراج تاعها يطلع، بتحس الطعم هذا مع الطعم هذا ممكن يطلع معك صنف، وهيك كل الشيفات العالم بيشتغلوا. يعني هلا شوف بسوي فلسطيني، انا طبعا بميل للشغلات الشرقيه اكثر، يعني فيها جهد اكثر، فيها فينش اعلى، صعبه الشرقي صعبه، انا بشوف الغربي اشي اسهل. الشرقي فيه متغيرات كثير في مراحل الانتاج، يعني انت بدك تراعي الطقس، يعني احنا الدنيا شتاء تمشي بطريقه معينه بيارات معينه، الدنيا صيف تمشي بطريقه معينه بيارات معينه. الغربي ما فيه المتغيرات هذه، فانا بشوف مثلا الشرقي يعني فنيه اكثر، وجهد اكثر، بس في مشكله في انه ما في، يعني خلينا نقول انك تقدر تطلع بافكار كثير من الشرقي، لانه هم بالنهايه انا لو اجيت اللي كشخص بجوز اقول لك مثلا انه واشف، هلا مثلا بتلاقي عندنا مثلا برا في 20 نوع، تمام؟ انا لو قلت لي بقول لك انا بحب ثلاث انواع، مثلا برمه، بلوريه، بقلاوه، بشوفها هاي الاساس اللي انطلقت منه كل الاصناف هاي. فانا يعني البرمه طعم، البلوريه طعم، البقلاوه طعم، هلا الاشياء الثانيه هي ماخذه من هدول، بس انا بميل للاساس.

منها السمنه. السمنه مع احترام لشركه الزيوت النباتيه وبرسلهم تحياتي، عندهم انتاج مرتب، واحنا نفتخر انه في عندنا بنابلس مصنع الزيوت النباتيه، لانه انتاجهم يضاهي العالميه. وإشي بتقدرش تستغنى عنه في شغلك. هلا ما دون ذلك في عندنا اشياء ثانيه اللي هي مثلا السمنه الحيوانيه، طبعا انت بتحكي عن الحلوب الهولنديه مضطرين عليها لانها مش موجوده. في عندك مثلا انت موضوع الحلبي برضه، هذا الكلفه كبيره مضطرين انك بدك تاخذها، يعني ممكن مش انه الاعتماد على تركيا، انت عده دول راح تاخذ منها انت حلبي، بس هذا يعني مضطرين عليه. بس بنحاول قدر الامكان اذا في اشي محلي احنا مع المحلي. يعني لازم انت مثلا حتى كمصنع يكون داخل عندك، ممكن يكون في اشياء جاي من برا سعرها منافس للمحلي، بس احنا كواجبنا كتجار انه احنا ندعم المنتوج المحلي. مثلا عندنا السمنه، انت لازم تدعم موضوع السمنه. اذا انت شفت حدا بده يجيب جبنه من برا، انا بشوفها انه احنا المفروض نوقف كلياتنا ضد انه نجيب شيء في ناس شغالته في البلد هنا. 100% اللي بنقدر عليه هذا وقفنا. شوف، هو لا شك انه اي ارتفاع في المواد الخام هو مباشره بدك تقول انه هذا انخفاض في ارباحك، لانه انت ما تقدر كل يوم عشان سعر الشحن طلع تقول والله انا اليوم بدي اسعر بطريقه معينه. اوكي، فكل مره بيرتفع عليك شيء هو رايح من هامش ربحك. ممكن انه يكون انت عندك قدره انك تصبر اشهر معينه، ومن بعدها انك انت تضطر انك ترفع. فضل الله الحمد لله احنا بالسنوات الاخيره ما كان في عندنا اي ارتفاع، لانه بنحاول قدر الامكان انه احنا دارسين الوضع برضه في البلد هنا. المنافسه السعريه موجوده، فانت بدك تحاول انه برضه انك تحافظ على هامش مبيعات كويس وضلك شغال. يعني مش الفكره انك انت بدك ترفع السعر وبدك ما تشتغلش، انت بتصير ترضى بهامش ربح قليل ولكن فوليوم شغل كبير عشان تقدر تعمل معادله. واذا كان في مجال مثلا انت عارف انه في ارتفاعات، احنا ناس ما بنستغل الارتفاعات، ممكن انا اتواجه بارتفاع مثلا بسعر السكر، بجوز مثلا الخبريه هاي تجيني قبل بشهر ولا من الحديث هذا، ممكن اخزن سكر لمده 3 شهور، بقول ممكن في خلال 3 شهور يرجع السعر زي ما كان، فانا اكون استعملت مخزوني بدون ما ياثر على اني ارفع السعر بالسوق. هذه سياسه انه مش احتكار انه بدي اخذ بالعكس عشان انفد من موضوع ارتفاع الاسعار، لانه مش منطق انه كل يوم بدك تروح عند المحل بدك تواجه بسعر جديد.

شوف هلا كان كل شغل بالاساس كان يدوي. هاي من الشغلات اللي كانت من ضمن سياسه الشركه في التوسعه. لما كان الشغل يدوي هو كان الجهد كبير، كان بدك انت برضو يعني كيف تعب زياده. انت كبني ادم لا اذا بعرفش اذا بتعرف المصطلحات انه انا افتح النشاذه او اللي هي العجين الطبقات. كانت هذه لا شك انها مشكله، لانه انت كبني ادم ممكن انك تفتح مثلا عدد معين بعدين انت تتعب، فبده يكون انت عندك اشي وين كنا نشوف الانتاج بدور او بيكون في مشكله خصصنا له ماكينه. فموضوع البقلاوة بلشت معنا بالطريقة اليدوية، ولكن هلأ صارت خلينا نقول فتح العجينة عن طريق ماكينات أكثر من موديل. وبعديها ما برضو ما بدنا نستغنى عن العنصر البشري، وإحنا أصلا ما بدنا نستغنى عن العنصر البشري، لأنه إحنا برضو البركة ممكن أن أنت تكون رزقتك إجت من تحت راس تشغيلك للعنصر البشري، فهي رزق مش جاي عشانك انت، هي جاي عشان الفرقة. أنا ضد إنه نستعيد عن كل شيء ونخليه مثلاً أوتوماتيك، يعني بحب إنه لازم يكون في عنصر بشري في الموضوع. الأيدي العاملة هلا معظم الشباب هنا بدهم يروحوا لموضوع الدراسة، كل احترام، أنا من الناس خلصت من النجاح ومحاسبة واشتغلت مع أبوي. كانت الفرصة عند أبوي محل أنا واقف فيه. فإحنا مش شرط أنك أنت خلصت وبدك تشتغل بشهادتك. أنا ضد موضوع الدراسة الأكاديمية اللي زيادة. إحنا بالأيام هاي إحنا بحاجة لناس مهنيين أكثر من أكاديميين. أي واحد بشوفه بده يروح لموضوع

اكاديمي بل له خذ خيار ثاني، خذ صناعي، خذ اي شيء انتاجي وشيء تحبه تبدا فيه. يعني انا مثلا بحكي على مستوى ابني، انا ابني خلص من المدرسه الامريكيه واجاني، هو بحب الشغل وانا اصلا يعني ما عنديش غيره هو كولد، اجى قال لي بابا انا بدي اشتغل معك في المحل. قلت له بابا لا، انا اذا بدك تاخذ الموضوع عن دراسه انا مع انك انت تيجي عندي عن دراسه، بس ولكن بجوز هاي الشغل ما صحتليش انا بالزمانات، لانه كان بزماننا الاشي مربوط اكاديمي، انا درست محاسبه لان بحب الارقام حتى لو كنت علمي، ونزلت مع والدي. ابني قلت له في كليات وانا حطيته في الاكاديميه الملكيه لفنون الطهي في الاردن، هي جامعه محترمه تابعة لجامعه لوزان. قلت له جيب الشهاده وتعال، منه انت بتكون انصقلت شخصيتك وانك انت درست الموضوع دراسه سواء مهنيا او كاداره مشروع، فانا بكون مثلا هيك زبطت معي الامور اكثر، انه لما يجي بده يستلم. انا ما بدي انه واحد بدون دراسه، في البلد في مجال كبير شغل كثير، بس اذا انت حاشر اتجاهك انه انا والله بدي اداوم في مكتب موظف، هذا صار خيارك، ما تشكيش من بعديها، انت بدك تشتغل. انا بتفرج مثلا هلا بجوز مش كل الشباب يقدروا انهم يفتحوا مصالح، نظرا انه المصالح في البلد عندنا هون صارت بدها تكاليف عاليه كثير، يعني بطل بالزمانات كان الواحد مثلا يقول لك انا بقدر افتح محل صغير وسهله، هلا انت شوف قديش المحل قديش بكلف، فيعني برضو على الشباب راح تكون صعبه. ممكن انك انت تكون عنصر بناء في المجتمع، وممكن انك انت تعمل لك اسم، يعني ان انت اذا اشتغلت في شغله انت بتحبها واخلصت فيها وأديتها في أمانة، أنت راح تعمل إلك اسم. لو ما كانش معك رأس المال ممكن يجيك حدا معاه رأس مال ويقول لك هات نفتح نفتح سوا، بس أنا الموضوع الوظيفة شوي بنقضه كأكاديميين، يعني لأنه صار عددنا كبير. شوف هلا بالنسبة للتوسع، يعني التوسع حلو بس ولكن لازم يكون مدروس. التوسع بالبلد عندنا هون بالذات يخوف، يعني رأس المال مع أي هزة مزيع، لأنه أنت كل ما كبرت مصاريفك بتصير كبيرة، فعشان هيك خطط التوسع دائما موجودة بس ولكن بحذر. هلا احنا قريبا في عنا قاعتين فوق المحل هنا رح نتوسع فيهم، بس انا مش كتير هاممني لانه انا في المنطقة اصلا، بس هي توسع كعدد افرع بدها كادارة اكثر، مراقبة الانتاج، الايد العاملة، وبدك ناس منك وفيك يكونوا واقفين في الشغل. فالتوسع حلو بنفس الوقت بخوف.

القيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتك؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش

البراغيث وترشنا الذباب وترشنا القوار تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

بناء بناية مستشفى المطلع أو قصر أوغستا فيكتوريا بقرار من الإمبراطور الألماني ويليام الثاني في زيارته لفلسطين في العام 1898، وقرر بناء القصر وتسميته على اسم زوجته أوغستا فيكتوريا، وقد تم الانتهاء من البناء في العام 1910، وكان أول بناية فلسطينية مزودة في فلسطين مزودة بشبكة كهربائية تعمل بمولد داخلي. كان التصميم ألماني يشبه القصور الألمانية، وتم إحضار الكثير من مواد البناء من الخارج. من الجدير بالذكر من الروايات أن هناك أربعة أجراس، أحد الأجراس يزن ما يقارب الخمسة طن أو أكثر، وكان تم نقلهم من هامبورغ في ألمانيا بالبحر إلى ميناء يافا، وكان عليهم إحضارهم من يافا إلى القدس، ولكن الطريق لم تكن تتسع لنقل هذه الأجراس، فتم توسعة الطريق وتمهيدها من يافا إلى القدس من أجل نقل هذه الأجراس، وكانت تكلفة تهيئة الطريق أكبر من تكلفة الأجراس حين ذلك. في البداية لم يتم استعمال البناية كفترة طويلة كمركز للحجيج والسكن، إلى أن تم استعمالها كمقر للعثمانيين في الحرب العالمية الأولى بن جمال باشا، وبعد ذلك كانت مقر للحاكم العسكري البريطاني لفترة قصيرة، ومنذ العام 1950 هو يعمل كمستشفى بداية في المملكة الأردنية وبعد ذلك في القدس الشرقية.

بنهاية مستشفى المطلع ضمن مجمع الاتحاد الأثري العالمي في جبل الزيتون، والتي تبلغ مساحته حوالي 185 دونم. تقع المستشفى في الجهة الشرقية للمجمع والتي مساحة حوالي 124 دونم، تطل من الناحية الشرقية على الأغوار وعلى جبال الأردن، ويمكن رؤية البحر الميت كذلك من بناية مستشفى المطلع. ومن الجهة الغربية يمكن رؤية القدس ورؤية قبة الصخرة والبلد القديم وأجزاء من البلد القديمة. المستشفى تم تأسيسه كمستشفى في العام 1950 بداية بالتعاون مع الأونروا وتحت رعاية الاتحاد اللوثري العالمي، الجهة المالكة والمديرة للمستشفى. كانت الفكرة من أجل خدمة اللاجئين الفلسطينيين التي بدأت مشكلتهم تتفاقم بعد حرب عام 1948، ومنذ ذلك الوقت المستشفى في تطور مستمر لرعاية الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي جميع وفي القدس وفي أي مكان يكون بحاجة للخدمة في هذا المستشفى. المستشفى يحتوي عدة أقسام، منها قسم

علاج السرطان، وقسم علاج السرطان هو الحكاية في هذه المستشفى، حيث في العام 2000 في بدايات 2000 تم أخذ قرار استراتيجي بتحويل جزء كبير من المستشفى إلى مركز لعلاج السرطان وعلاج الإشعاعي، حيث تم إنشاء أول قسم للعلاج الإشعاعي في فلسطين بمستشفى المطلع بالعام 2004، وتم علاج ما يقارب 40 مريض في ذلك العام، وتم زيادة عدد المرضى الفلسطينيين الذين بحاجة للعلاج الإشعاعي والذي كان يذهبون إلى مدن أخرى في الداخل أو في الأردن أو في مصر، ولكن في النهاية تم وجود مكان يخدم الشعب الفلسطيني بتقنيات عالية. نحن في مستشفى المطلع ملتزمون بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي غزة على حد سواء. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 40% من مرضى مستشفى المطلع هم من أهلنا في غزة، الذين يحضرون من غزة من أجل تلقي العلاج بالذات لأمراض السرطان.

إضافة إلى قسم السرطان هناك قسم أمراض الكلى وقسم غسيل الكلى للكبار وللأطفال، حيث أن قسم غسيل الكلى للأطفال هو القسم الوحيد في فلسطين الذي يخدم هذه الفئة من العمر والتي بحاجة لغسيل الكلى. بالإضافة إلى هذه الأقسام هناك قسم علاج مرضى السرطان وقسم علاج أمراض الدم، قسم علاج أمراض سرطان الأطفال أقصد وسرطان الدم، وكذلك قسم الأشعة وقسم الجراحة وقسم العناية المستمرة للعناية بكبار السن بالذات من أهلنا في القدس والذين بحاجة لرعاية حثيثة، وجودهم دائم في المستشفى، ونحن بصدد تكبير هذا القسم لاستيعاب وتقديم الخدمة المطلوبة جدا لأهلنا في القدس الشرقية والذين لا يوجد لهم أي أماكن في الداخل ليعاملوا ويتلقوا العلاج الطبي في هذا العمر الكبير بكرامة وباحترام كما يوجد في مستشفى الطلاء. مستشفى المطلع هو أحد مستشفيات القدس الشرقية، أحد 6 مستشفيات في القدس الشرقية. في مستشفى المطلع يعمل حوالي 500 موظف فلسطيني، المعظم من الضفة الغربية، معناه أن هناك 500 عائلة تعتاش من المستشفى ويقدمون الخدمة ويعملون ليلا نهارا من أجل رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة في مستشفى المطلع، وهم طاقم منتمي ذو انتماء عالي وذو التزام أخلاقي عالي بالخدمة في مستشفى المطلع. كنيسة كبيرة تعتبر مركز الحجيج وبعض البنايات التابعة أيضا للمستشفى فيها مكاتب لمؤسسات عالمية ورياض أطفال وساحات وحدائق ومرافق تابعة للمستشفى كجزء كبير، جزء كبير من المرافق الخدماتية للمستشفى موجودة في المجمع على مساحات مع وجود مساحات خضراء. وجود مستشفى المطلع في القدس ووجود شبكة مستشفيات القدس التي من ضمنها مستشفى المطلع هو مهم جدا. المستشفى هو مؤسسة فلسطينية 100% موجودة في القدس الشرقية على جبل الزيتون من أجل ربط فلسطين في القدس ومن أجل البقاء للوجود الفلسطيني في القدس. نحن كمستشفى المطلع وكمستشفيات أخرى خط الدفاع عن القدس من أجل المحافظة عليها ولتبقى إن شاء الله العاصمة للدولة الفلسطينية. هذا هو من رسائل المستشفيات جميعا الموجودة في القدس والمؤسسات الصحية الموجودة في القدس ومن رسائل مستشفى المطلع المعروفة للقاسي والدائم.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة تخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الثالثة فجرا بتوقيت العاصمة المحتلة ونبدأها بأبرز العناوين. شهيد وإصابات إثر قصف الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة. المستوطنون يصعدون من هجماتهم ضد المواطنين وسموتريتش يدعو لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي في الضفة الغربية. الاحتلال يوظف الآثار والسياحة لتسريع الضم والاستيطان في الضفة الغربية. تضارب بشأن استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، وإسرائيل تستعد لهجوم واسع على البنى التحتية الإيرانية حال فشلة المفاوضات. استشهد مواطن واصيب 4 آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة وسط القطاع ب4 صواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، مضيفا أن جثمان الشهيد نقل بواسطة طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما نقل المصابون إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. إلى ذلك لا يزال نحو 10,000 شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، فيما تتواصل محاولات انتشالهم بإمكانات بدائية ومحدودة.
1: بعد أكثر من 1,000 يوم على الحرب، ما تزال غزة تخفي تحت ركامها آلاف الحكايات التي لم تروى بعد. نحو 10,000 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض ينتظرون من ينتشلهم. ومنذ أكتوبر الماضي لم تتمكن طواقم الدفاع المدني